وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لفرضت على أمتي السواك كما فرضت عليهم الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات طاهرا بات في شعاره ملك لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ وجاء إلى المسجد فهو زائر الله عز وجل، وحق على المزور أن يكرم الزائر. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء توضأ. عن إبراهيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: تستمعون إلى حياة اف ام.
1: عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من بلهجيم قال: قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن ضللت بأرض قفر دعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. عن أبي عزة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتبه الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تجاوز عن إساءتنا، امحو خطايانا.

وعلنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، أقل عثرتهم، أجب دعوتهم، اشف سقيمهم، عاف مبتلاهم. اللهم أصلح ذريتهم، وأقر أعينهم، وأمن خوفهم.

أنفقوا علينا فأنفق عليهم، اللهم كما قدمونا على أنفسهم فقدمهم يا رحمن، أجزل مثوبتهم، ارفع درجتهم، اللهم

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 82.
1: باب لا يحل القتال بمكة. الحديث 898. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. باب الحجامة للمحرم. الحديث 899. عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. باب تزويج المحرم. الحديث 900. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. باب الاغتسال للمحرم.

0: رضي الله عنه قيل له: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. الحديث 902. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. الحديث 903. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقض الله، فالله أحق بالوفاء. باب حج الصبيان. الحديث 904. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. باب حج النساء. الحديث 905. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. الحديث 906. عن أبي سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى. باب من نذر المشي إلى الكعبة. الحديث 907. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، أمره أن يركب. الحديث 908. عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا مستمعين ومستمعاتنا، حياكم الله. نحن مع القرآن في رحلة إن شاء الله مباركة موفقة طيبة يا رب العالمين. اشرح صدورنا بالقرآن وافتح قلوبنا للقرآن ونور بصائرنا بالقرآن، آمين. إخواننا وأخواتنا، مع سورة البقرة كان الارتحال، ووقفنا عند الآية 73 بعد 100 لنبدأ بها هذه الحلقة إن شاء الله. إن اقترنت بما، إن كما تعلمون أقوى أدوات التوكيد، وما بيسموها يعني الكافة. إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما حرم عليكم إلا الذي لا تطيقه النفس السوية. مين يأكل ميتة؟ الحيوانات بس، الوحوش، الذئاب والضباع وغيره. إنما حرم عليكم الميتة والدم. مين بيشرب دم وبيأكل من الدم؟ كيف يعني؟ ولحم الخنزير. وطب ما له لحم الخنزير؟ من رأى الخنزير وهو غارق في الروث كيف يأكل؟ شيء لا يطاق ذوقا وعقلا. من رأى المنظر والوساخة اللي فيها الخنزير كيف يأكل؟ يعني الغرب إخواني ما عند الذوق، مش بس حكاية إيمان. ومن فضل الغرب الآن بدأ يؤمن ويسابقنا في التدين، فانتبهوا يا أمة العرب، أنتم السابقون، إياكم أن يسبقنا الغرب على دين الإسلام. طبعا احنا نفرح دخولين في ديننا، نفرح لهم والله ونفرح بهم إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي كلوا من طيبات ما رزقناكم، أن تجنبوا الخبائث تكلمنا فيها، واشكروا الله إن كنتم بها تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، مدام كلوا في محرمات، نعم، لكن ما هي؟ قليلة ضئيلة بسيطة محدودة، والحلال كثير لا يحصر. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. من رأى كل هذه الأشياء لا يمكن أن يطيقها، وما أهل به لغير الله. الآن هذا ذوق الإيماني متميز عن يعني واحد ذبح لكن ما قال بسم الله لا أكلها، لأنه كانت تذبح على اسم الطواغيت والأصنام والأوثان إلى آخره. إذن يجب أن يذكر المسلم بسم الله، يجب أكل منها، لكن لم يذكر عليها اسم الله سهوا ما فيش مشكلة، ممكن أسمي بعد. إنما قصدا لا أكلها، لأنها ذبحت لغير الله، وما أهل به لغير الله باكلوش. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الآن جينا للضرورات، لتذبيح المحظورات وتبيح ما كان محرما عليك أيها الإنسان. أنت الآن بين حياة أو موت، مثلا جاع في صحراء فليقي أي لحم، مو غزال قد يلاقي لحم لا يؤكل، يعني الجائع يأكل من لو لقي جيفة بيأكل، نسأل الله العافية. حشائش الأرض ممكن يأكل منها. إذن فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني كلت ما يبقي الرمق ويحافظ على حياتك من الموت فقط، مو تأكل لما تمتلئ، لا، غير باغ ولا عاد، بتعدي حدود البقاء حيا، لا، فلا إثم عليه، هذا المضطر لا إثم عليه. إن الله غفور رحيم، إله كريم عفو غفور رحيم سبحانه. ختم الآية بهذه الخاتمة، إن الله غفور رحيم، أي لمن أكل من هذه المأكولات المحظورة. ومع الآية 74 بعد 100 نواصل إن شاء الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شوف، كنا في موضوع الأكل، انتقلنا لموضوع أكل من نوع آخر. شوف الآية شوف تقول، إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يعرف ولكنه يغض الطرف ويخفي. إن الذين يكتمون بينطبق على من هذا؟ بين المسلمين؟ لا، لأنه كل فاهم القرآن، لكن أهل الكتاب اللي عندهم الحقيقة بيخبوها، ولذلك كانوا يكتمون ما أنزل عليهم حتى لا يكون تأييدا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ما الثمن القليل؟ أن يظلوا سادة، وأن يظلوا قادة، وأن يظلوا رادة يعني روادا لهذا الذي هم فيه، ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يعني هو قصد بإخفاء الحقيقة وقول الباطل أن يأكل، أبشر ستأكل في بطنك النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني الآن لو طفل أمه وأبوه ما بحكيش معك بيبكي لما ينسطح، فكيف لم يقال لإنسان الله لن يكلمك؟ يا الله رب رحمتك اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم انتهى ميدان التزكية انتهى ولهم عذاب أليم. معنا 75 بعد 100 يكون لقاؤنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي المزمل والمدثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي المزمل والمدثر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، الذين خلقهم الله عز وجل من بني البشر ينتمون إلى أصناف ثلاثة ورد ذكرهم في مطلع سورة البقرة: مؤمنون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والصنف الثاني هم الكفار، والصنف الثالث هم المنافقون. وصف المؤمنين مقتضب وجامع مانع وموجز لأنهم واضحون، ووصف الكفار مقتضب وموجز وجامع مانع لأنهم واضحون. هذا آمن علانية فاتبع منهج الله عز وجل، وهذا كفر علانية فاتبع هوى نفسه. إلا أن المنافقين وردت أوصافهم في 13 آية. هذا الصنف الثالث المحير، تعجب منه، تارة تراه بين المؤمنين وتارة تراه بين الكفار والفجار، يرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء، هو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا الصنف أخطر صنف على المسلمين، يقولون ما تعرفون وتنكر عليهم ما يفعلون. فيا أيها الإخوة الكرام، ورد في القرآن الكريم ذكر النفاق في أكثر من 37 آية، وفي عدة سور، منها سورة آل عمران والحشر والتوبة والأحزاب والفتح والحديد والأنفال والمنافقون والنساء والعنكبوت والتحريم. هذا دليل أيها الإخوة على خطر هذه الفئة. كلمة الحق قاسية، كلمة الحق مرة، والحقيقة المرة كما أقول لكم دائما وأفضل 1000 مرة من الوهم المريح. بل إن الإنسان حينما يخاف أن يكون منافقا هذه حالة طيبة جدا. يقول بعض التابعين: التقيت ب40 صحابيا ما منهم واحد إلا ويظن نفسه منافقا. المنافق لا يعلم أنه منافق، يظن أنه مؤمن، لكن المؤمن الحق يخشى ويتوهم ويظن أنه منافق. فأن تخاف أن تكون منافقا هذه حالة طيبة وهذه حالة مرضية. لكن أيها الإخوة، لا بد من شرح دقيق. النفاق نوعان: نفاق كفر ونفاق ضعف. نفاق الكفر، هؤلاء في الدرك الأسفل من النار، هؤلاء كفار لكن مصالحهم تقتضي أن يكونوا مع المسلمين أو مع المؤمنين. هذا النفاق الأول، النفاق الاعتقادي، النفاق الذي يخرج من الملة، هؤلاء كفار ولكن مصالحهم تقتضي أن يكونوا مع المؤمنين. ولكن النفاق الآخر نفاق الضعف، يضعف أمام شهواته أو يحار أمام الشبهات التي فيه، هو بين شهوات تغلبه وبين شبهات تحيره. هذا النفاق سماه بعض العلماء النفاق العملي. من كتاب الله في الأعم الأغلب ومن بعض الأحاديث الشريفة الصحيحة استنبط بعض العلماء 30 صفة للمنافقين، إن ذكرناها ينبغي أن نخاف، أن نخاف أن تنطبق علينا بعض هذه الصفات. وهذا الذكر كما يسميه علماء التربية ذكر تحذيري، ينبغي أن تقلق، ينبغي أن تتهم نفسك، ينبغي أن تبادر إلى أن تزيح هذه الصفة عن نفسك. هناك 30 صفة مستنبطة من كتاب الله ومما صح من حديث رسول الله للمنافقين. فإن كانت لا سمح الله ولا قدر قد تنطبق على بعض المؤمنين فينبغي أن يبادر من فوره
إلى أن يصحح إيمانه، وإن كانت لا تنطبق فهذا من فضل الله علينا. أذكرها تحذيرا لا أذكرها اتهاما، فإن انطبقت علينا فينبغي أن نخاف، وعلامة إيماننا أن نخاف، وينبغي أن نتحرك، وعلامة إيماننا أن نتحرك، وينبغي أن نسارع إلى تجديد إيماننا. وإن لم تنطبق علينا شكرنا الله عز وجل. على كل، صحابة كرام عاشوا مع سيد الأنام واتهموا نفسهم بالنفاق، بل إن خليفة من الخلفاء الراشدين سيدنا عمر بن الخطاب جاء حذيفة بن اليمان قال له: بربك اسمي مع المنافقين وهو المبشر بالجنة، فإذا وجدت صفة تنطبق عليك لا تقلق، إن قلقت فهذه علامة طيبة، بادر وصحح. وأنا معني قبلكم، وأنا أخاف كما تخافون، وأحذر كما تحذرون. أيها الإخوة الكرام، أولى صفات المنافق الكذب. الكذب ركن من أركان الكفر والنفاق. إن الله إذا ذكر النفاق في القرآن ذكر معه الكذب، وإذا ذكر الكذب ذكر معه النفاق. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أولى صفات المنافق الكذب، وأول صفات المؤمن الصدق. المؤمن لا يكذب. كنا قوما أهل جاهلية، سيدنا جعفر للنجاشي، نأكل الميتة ونعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه. المؤمن لا يكذب. يقول عليه الصلاة والسلام:

لأمر لحيلة فيه شعبة من النفاق، وما كذب إلا لنفاق في قلبه. الكذب علامة واضحة تشهد على صاحبها بالنفاق ولو كان مازحا. هناك أناس يمزحون فيكذبون ليضحكوا الناس. يقول عليه الصلاة والسلام فيما ورد في مسند الإمام أحمد بسند جيد: ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم، ويل له وويل له. والكذاب أيها الإخوة ملعون، سواء أكان جادا أو مازحا فليتنبه إلى هذه الخصلة. العلامة الثانية: الغدر. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام البخاري: وإذا عاهد غدر، من أعطى عهدا لرجل أو لامرأة أو لولد أو لصديق أو لولي أمر ثم خانه أو غدره بلا سبب شرعي فهذه علامة وركن من أركان النفاق. المؤمن لا يغدر. العلامة الثالثة: الفجور في الخصومات، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: وإذا خاصم فجر. قال أهل العلم: من خاصم مسلما ثم فجر في خصومته فقد أشهد الله على ما في قلبه أنه فاجر منافق. العلامة الرابعة: الإخلاف في الوعد. يذكر أيها الإخوة في السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد تقبل التحسين أنه وعد رجلا أن يلاقيه، فأتى عليه الصلاة والسلام للموعد فأخلف ذلك الرجل، فبقي عليه الصلاة والسلام في المكان 3 أيام بلياليها، ثم تذكر الرجل فجاء فقال له: يا أخي لقد شققت علي، أنا هنا منذ 3. إخلاف الوعد علامة نفاق. هناك من يخلف الوعد ولا يبالي ولا يأبه أن رجلاً يقف له في الطريق ينتظره، أنه يجلس في البيت يستعد لاستقباله، أنه ألغى بعض المواعيد من أجله، أنه اقتطع من وقته الثمين وقتاً لتلبية رغبته ثم ينسى. أيها الإخوة الكرام، حينما تسافر إلى بلد غربي تجد دقة المواعيد. أعجبتني كلمة قالها بعض العلماء، قال: هذا انضباط نفعي، لكن المؤمن انضباطه تعبدي. وشتان بين الانضباط النفعي والانضباط التعبدي. الانضباط النفعي من أجل الدنيا، لكن الانضباط التعبدي من أجل الآخرة. الانضباط النفعي صاحبه ما له في الآخرة من خلاق. العلامة الخامسة: الكسل في العبادة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فإذا رأيت الإنسان يتكاسل عن الصلاة أو عن الصف الأول أو عن الذكر أو عن الدعوة أو عن طلب العلم أو عن مجالس الخير، فاعلم أن في نفسه ضعفاً وأن الشيطان يريد أن يبعده عن طريق الإيمان. جاء في صحيح مسلم من حديث الأسود بن يزيد العراقي العابد قال: قلت لعائشة: متى كان صلى الله عليه وسلم يستيقظ لصلاة الليل، يعني قيام الليل؟ قالت: كان صلى الله عليه وسلم يثب وثبا. وما قالت يقوم قياما، إنما يثب وثبا. وهذا يدل على الشجاعة وعلى الحيوية والنشاط وحرارة الإيمان وعلى قوة الإرادة. الإمام أحمد في كتاب الزهد يترجم لعدي بن حاتم ينقل قوله: والله ما قربت الصلاة إلا كنت لها بالأشواق. وقال سعيد بن المسيب: ما أذن المؤذن من 40 سنة إلا وأنا في مسجد رسول الله. وإذا رأيت الرجل في الروضة وفي الصف الأول فاشهد له بالإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد

إن رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أيها الإخوة الكرام، والعلامة السادسة للنفاق المراءة. يقول الله عز وجل: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي الصحيحين: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. يعني يعطيه سؤله، يثني عليه الناس لأنهم يعلمون الظاهر. وما قيمة ثناء الناس إذا كان الله ليس راضيا عن هذا الإنسان؟ لو أن أهل الأرض كلهم أثنوا على إنسان ولم يكن كما يريد الله عز وجل لا ينفعه هذا الثناء. يعني المراءة يخشع أمام الناس في الصلاة ولا يخشع في الصلاة في بيته. هناك فرق كبير بين عبادته منفردا وبين عبادته مع الناس. وعن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليأتين أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة: يا رسول الله، أليسوا بمسلمين؟ قال: بلى، يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ولهم فضول أموال يتصدقون بها، وكان لهم حظ من الليل، لكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. علامة المنافق الرياء، يرائي الناس، يريد أن يرى الناس عمله، يريد أن ينتزع إعجابهم. له خلوة وله جلوة، له سريرة وله علانية، له ظاهر وله باطن، له شيء يعلنه وشيء لا يعلنه. ورد أيها الإخوة في الحديث الصحيح القدسي أن الله جل جلاله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا فيه شرك. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الرياء أيها الإخوة يدخل في النفقة، يعني أحيانا في جمع غفير يتبرع، أما قد يكون له قريب يتضور جوعا، إن أعطى هذا القريب من علم بهذا العطاء؟ إذن هناك رياء في الإنفاق، رياء في الصلاة، رياء في الذكر، رياء في الصيام. المؤمن أيها الإخوة يعلم علم اليقين أن ما سوى الله لا ينفع ولا يضر، ولا يمرض ولا يشفي، ولا يحيي ولا يميت، ولا يرزق ولا يمنع، ولا يثيب ولا يعاقب. وأن يعرف المرء أيضا أن المخلوق ضعيف هزيل، لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا أجرا ولا عقوبة. والأمر الثالث أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. أيها الإخوة الكرام، من أدعية الإمام الحسن البصري: اللهم إني أعوذ بك من الرياء والسمعة، اللهم اغفر لي ريائي وسمعتي. فالسمعة طلب الذكر الحسن عند الناس، والعمل من أجل الشهرة. أيها الإخوة، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن نتابع هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزي.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا

0: القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 88 إلى الآية 47 بعد 100 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

أسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 88 إلى الآية 147 من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن صحابته جميعا واجزهم عنا وعن دينك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان.

خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قل لهم أيها النبي، ما بالكم أيها المشركون؟ أين عقولكم؟ أتطلبون منا أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ إن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، وإن هؤلاء الذين تدعونهم لا يملكون لكم شيئا، إنهم لا يملكون لأنفسهم، إنهم جمادات، حتى إن لم يكونوا جمادات فهم لا يملكون شيئا لأنفسهم، فكيف ندعوهم؟ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هم لا يستطيعون نفعه ولا يستطيعون ضره، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، نسأل الله ونستعيذ الخير ونستعيذ بالله من الضلالة بعد الهدى ومن الجهل بعد المعرفة، فكيف نرد على أعقابنا إلى الوراء بعد أن من الله علينا بالهداية؟ نعم، إن الذي يشرك بالله بعد الهداية كالذي يرد على عقبه، فبدلا من أن يسير إلى الأمام يسير إلى الوراء، فيبقى في مكانه ذليلا. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، ثم يضرب الله تبارك وتعالى مثلا لهذا الذي يرد على عقبه بعد الهداية، يشبه الله تبارك وتعالى بالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. رجل سار مع قوم وهم من أهل الخير، لكن اجتالته الشياطين عن الحق فاستحوذت عليه، فخرج عن جماعته وتاه في الأرض. أما أصحابه الذين أكرمهم الله بالهدى فبدأوا وطفقوا يسألون عنه وينادونه: يا فلان ائتنا، ها نحن ننتظرك، إياك إياك أن تستجيب إلى الشيطان وتركن له. ولكنه مع ذلك لا يجيبهم. إذن هذا التشبيه لهذا الذي رد على عقبيه بعد هداية الله له، كرجل كان مع جماعة أكرمهم الله بالهداية ولكن اجتالته الشياطين فبقي حائرا، وكان أصحابه ينادونه من أجل أن يلتحق بهم ولكنه أبى، لأن الشياطين زينت له عمله. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران لا يعرف أين يذهب، له أصحاب يدعونه إلى الهدى تنا، يعني يقولون له: يا فلان نحن ها هنا ننتظرك، ائتنا تعال، إياك أن تستجيب لداعي الشر، إياك أن يغويك الشيطان. ولكنه مع ذلك يأبى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. الهدى هدى الله وحده، نعم، وليس هناك هدى إلا هدى الله، ليس هناك من الهداية إلا من أكرمه الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الخليل أبو الأنبياء وشيخ الحنفاء أبونا إبراهيم صلى الله عليه وسلم: الذي خلقني فهو يهدين. وأهل الجنة يقولون:
الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لا نسلم إلا له، لا نسلم وجوهنا، ولا نخضع إلا له تبارك وتعالى. نعم، ولذلك الله سبحانه يا أخوة أمرنا دائما أن نتوجه إلى الله سبحانه في صلاتنا، عند نومنا، عند استيقاظنا، دائما نعلن أننا إنما نسلم لله تبارك وتعالى، لا نخضع إلا له. وإذا كنا كذلك فإن الله تبارك وتعالى سيؤتينا من فضله، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، ثم ماذا؟ وأن أقيموا الصلاة واتقوه، أي أمرنا أن نسلم وأمرنا أن نقيم الصلاة وأن نتقي الله. وإنما خصت الصلاة هنا يا إخواننا مع أن العبادات كلها ينبغي أن نوجهها لله تبارك وتعالى، لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام كما تعلمون. وقال أقيموا لأن إقامة الصلاة هي أن يؤديها المسلم كاملة طيبة بمقدماتها وبنتائجها. فإقامة الصلاة معناها أن تكون طاهرا، وأن تكون مستقيما قبل الصلاة، وأن تظل مستقيما بعدها كذلك. هذه هي إقامة الصلاة. ولذلك لم يقل القرآن وأن نصلي أو وأن صلوا، لا، قال وأن أقيموا. والقرآن دائما يذكر المقيمين للصلاة، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ولم يقل ويصلون. وهكذا يا أخوة، القرآن الكريم حينما تقرؤونه متدبرين تجدون أنه عند الصلاة يقول المقيم الصلاة، المقيمين الصلاة، أقيموا الصلاة، وهكذا. إذن وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون فيجازيكم أيها المتقين بكل الخير. نعم، إن التقوى هي رأس مال، لن تجدوا رأس مال خيرا منها أبدا. ثم يقول الله تبارك وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق، متلبسة بالحق. الحق هو الأساس، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الحق يا أخوة هو الذي قام عليه أمر السماوات والأرض جميعا، فإياكم أن تخرجوا عن هذا الحق، هنالك الولاية لله الحق. نعم، الحق أحق أن يتبع. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون ليكرمكم أيها المتقون ويا أيها المقيمين الصلاة. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، أي حينما يريد الله تبارك وتعالى حشركم وبعثكم أيها الناس يقول كن فيكون، وحينما يريد خلق أي شيء فإن أمره بين الكاف والنون، لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين، استرزق الله مما في خزائنه فإن أمره بين الكاف والنون. حينما يريد الله تبارك وتعالى أي شيء لا يزيد على أن يقول كن فيكون هذا الشيء الذي أراده الله تبارك وتعالى. ثم يقول ربنا قوله الحق، أي كما أنه خلق السماوات والأرض بالحق فإنه أنزل الكتب وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام بالحق كذلك،
فهذه الرسالات السماوية حق إن لم تبدل. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول عن كتابه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قوله الحق: وله الملك يوم ينفخ في الصور، أي له الملك يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور ليصعق الناس، ويوم ينفخ في الصور ليحيى الناس، لأن هناك نفختين، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولكن قد يسأل بعض الناس: إن الملك لله ليس يوم ينفخ في الصور فحسب، بل إن الملك لله في الدنيا والآخرة. هذا صحيح يا أخوة؟ نعم، ألا له الملك، ألا له الملك والخلق والأمر، كل شيء له سبحانه وتعالى. لكن قال هنا: وله الملك يوم ينفخ في الصور، لأن هذه الدنيا كثيرون الذين يدعون أن لهم فيها ملكا وملكا، كثيرون الذين تغرهم أنفسهم وتغرهم شياطينهم، فيظنون أن كل شيء أعطوه إنما هو من أنفسهم، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وله الملك يوم ينفخ في الصور. في الدنيا يمكن أن يدعي كثيرون من غير العقلاء أنهم لهم الملك ولهم الأمر، وأنهم يحكمون ويرسمون كما يشاءون، لكن يوم ينفخ في الصور لا يستطيع أحد أن يدعي شيئا. وله الملك يوم ينفخ في الصور وهو الحكيم الخبير. وختمت الآية بهذين الاسمين الجليل: الحكيم الذي لا يصدر عنه إلا ما فيه حكمة، والخبير الذي يعلم الأشياء علما تفصيليا، علما فيه إحاطة وفيه دقة سبحانه وتعالى. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي،

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون

أبدا ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن؟

0: قصة أبينا إبراهيم أبي الأنبياء وشيخ الحنفاء صلى الله عليه وآله وصلى الله على نبينا وآله وسلم تسليما كثيرا. وإنما ذكرت هذه القصة في أثناء الحديث عن المشركين لأن هؤلاء كانوا يدعون أنهم من نسل إبراهيم وأنهم على دين إبراهيم، فأراد الله تبارك وتعالى أن يرد عليهم ادعاءهم وأن يبين لهم أن إبراهيم كان بعيدا عن ما يفعلون. إبراهيم كان حنيفا مسلما من جهة، وإبراهيم أنكر على أبيه وقومه وهم كانوا يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فذكرت هذه الآيات الكريمات تنوه بفضل إبراهيم صلى الله عليه وبارك وسلم. ولذلك يا أخوة سنتحدث إن شاء الله في الحلقة التالية عن تفسير هذه الآيات، ونكمل الحديث عن ما ذكره الله تبارك وتعالى عن أبينا إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن نكون من الحنفاء إن شاء الله. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا وجزاهم عن دينه وعباده خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: من التلاوات القرآنية النادرة نستمع إلى صوت الشيخ محمد رشاد الشريف مقرئ المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي فيما تيسر من سورة طه.

0: من التلاوات القرآنية النادرة استمعنا إلى صوت الشيخ محمد رشاد الشريف مقرئ المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي فيما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

أعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكي بحواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين. فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس، جميل العطاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. دائرة الإفتاء تقول إن المشتري الذي يرغب بإعادة أي مصوغ ذهبي إلى البائع بسبب عدم ملائمة المقاس أو أي سبب آخر يسترد الثمن الذي دفعه عند الشراء وليس قيمة الذهب وفق سعره في يوم الإعادة. غرفة صناعة الأردن تطلق منصة بيانات تفاعلية لدعم الاستثمار والتصدير. مديرية الأمن العام تواصل تقديم خدماتها الأمنية والإنسانية والمجتمعية لحجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن من الديار المقدسة. إصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهدافات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. استشهاد 8 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن اتفاقه النووي مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. إذا أنت مشغول طول اليوم وما في نتائج فأنت مش منتج، أنت ضايع. هاي المشكلة اليوم عندي كثير موظفين ومدراء، انشغال بدون إنجاز وحركة بدون تقدم. ليش؟ لأنه ببساطة عم تشتغل بدون خطة واضحة. بتصحى بتروح الشغل وبتمشي يومك حسب اللي بيجيك، وهون المشكلة. ما تبلش يومك بدون جدول أعمال واضح. أي حدا بطلب منك شغلة ما تمشي وراها مباشرة وتبلش تنفذها، لأنه بنهاية اليوم حتكون تعبان وبدون نتيجة واضحة. ابدأ يومك كموظف مثالي، بضع جدول أعمال واضح، عارف شو بده ينجز، وما بسمح لحدا يخرب عليه يومه. عشان ما تكون زي الأول اليوم بقوده، كون زي الثاني هو بقود يومه. أول ما توصل شغلك اكتب جدول أعمال واضح محدد قابل للتنفيذ. وقاعدة مهمة جدا، أي مهمة خارج جدول أعمالك ما تنفذها فورا، أجلها لليوم التالي أو بالوقت المحدد اللي أنت بتشوفه مناسب، إلا إذا كانت طارئة أو بتأخذ منك أقل من 5 إلى 10 دقائق. ويومك لازم يكون مبني على خطة يومية من خطة أسبوعية، وخطة أسبوعية من خطة شهرية، وخطة شهرية من هدف سنوي. هيك بصير كل يومك خطوة للأمام. موظف بدون خطة كل يوم شغل جديد بدون اتجاه، فبعد شهر بتلاقيه نفس المكان. موظف بخطة كل يوم جزء من هدف واضح، فبعد شهر فرق واضح في تقدمه وإنجازه. الانشغال مش إنجاز، والإنجاز بدون اتجاه ما بيصنع تقدم. فما تكون موظف مشغول وبتعتبر حالك بتنجز بس أنت ما بتتقدم، كون موظف مشغول وبتنجز وبتتقدم. فمن اليوم ما تبدأ يومك بدون ورقة وقلم، وأكتب وحدد والتزم، وخلي يومك يخدم هدفك مش يسرق وقتك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
2: التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في 8:00 مساءً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: مول. زورونا في تجمع ماجيك جروب ضاحة الياسمين خلف 5B مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: الله أكبر، الله أكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا، له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة، وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف ان الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
3: ترويح.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: حياة أفهم 20 عاماً وفرعها في السماء. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا مستمعين ومستمعاتنا، حياكم الله. نحن مع القرآن في رحلة إن شاء الله مباركة موفقة طيبة يا رب العالمين. اشرح صدورنا بالقرآن وافتح قلوبنا للقرآن ونور بصائرنا بالقرآن، آمين. إخواننا وأخواتنا، مع سورة البقرة كان الارتحال، ووقفنا عند الآية 73 بعد 100 لنبدأ بها هذه الحلقة إن شاء الله. إن اقترنت بما، إن كما تعلمون أقوى أدوات التوكيد، وما بيسموها يعني الكافة. إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما حرم عليكم إلا الذي لا تطيقه النفس السوية. مين يأكل ميتة؟ الحيوانات بس، الوحوش، الذئاب والضباع وغيره. إنما حرم عليكم الميتة والدم. مين بيشرب دم وبيأكل من الدم؟ كيف يعني؟ ولحم الخنزير. وطب ما له لحم الخنزير؟ من رأى الخنزير وهو غارق في الروث كيف يأكل؟ شيء لا يطاق ذوقا وعقلا. من رأى المنظر والوساخة اللي فيها الخنزير كيف يأكل؟ يعني الغرب إخواني ما عنده الذوق، مش بس حكاية إيمان. ومن فضلنا الغرب الآن بدأ يؤمن ويسابقنا في التدين، فانتبهوا يا أمة العرب، أنتم السابقون، إياكم أن يسبقنا الغرب على دين الإسلام. طبعا احنا نفرح دخولين في ديننا، نفرح لهم الله ونفرح بهم إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي كلوا من طيبات ما رزقناكم، أن تجنبوا الخبائث تكلمنا فيها، واشكروا الله إن كنتم بها تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، مدام كلوا في محرمات، نعم، لكن ما هي؟ قليلة ضئيلة بسيطة محدودة، والحلال كثير لا يحصر. إنما حصر قصر حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. من رأى كل هذه الأشياء لا يمكن أن يطيقها. وما أهل به لغير الله، الآن هذا ذوق الإيماني متميز.

0: لأنه كانت تذبح على اسم الطواغيت والأصنام والأوثان إلى آخره. إذن يجب أن يذكر المسلم بسم الله، يجب آكل منها، لكن لم يذكر عليها اسم الله سهوا ما فيش مشكلة، ممكن أسمي بعد، إنما قصدا لا آكلها لأنها ذبحت لغير الله، وما أهل به لغير الله باكلوش. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الآن جينا للضرورات لتذبيح المحظورات وتبيح ما كان محرما عليك أيها الإنسان. أنت الآن بين حياة أو موت، مثلا جاء في صحراء فلقي أي لحم، مو غزال قد يلاقي لحم لا يؤكل، يعني الجائع يأكل من لو لقي جيفة بيأكل، نسأل الله العافية، حشائش الأرض ممكن يأكل منها. إذن فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني كلت ما يبقي الرمق ويحافظ على حياتك من الموت فقط، مو تأكل لما تمتلئ، لا، غير باغ ولا عاد، متعدي حدود البقاء حيا، لا، فلا إثم عليه، هذا المضطر لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، إله كريم عفو غفور رحيم سبحانه. ختم الآية بهذه الخاتمة، إن الله غفور رحيم، أي لمن أكل من هذه المأكولات المحظورة. ومع الآية 74 بعد 100 نواصل إن شاء الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شوف كنا في موضوع الأكل، انتقلنا لموضوع أكل من نوع آخر. شوف الآية شوف تقول، إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يعرف ولكنه يغض الطرف ويخفي. إن الذين يكتمون بينطبق على من هذا؟ بين المسلمين؟ لا، لأنه كل فاهم القرآن، لكن أهل الكتاب اللي عندهم الحقيقة بيخبوها، ولذلك كانوا يكتمون ما أنزل عليهم حتى لا يكون تأييدا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ما الثمن القليل؟ أن يظلوا سادة، وأن يظلوا قادة، وأن يظلوا رادة، يعني روادا لهذا الذي هم فيه، ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني هو أصل قصد بإخفاء الحقيقة وقول الباطل أن يأكل، أبشر ستأكل في بطنك النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني الآن لو طفل أمه أبوه ما بحكيش معك بيبكي لما ينسطح، فكيف لم يقال لإنسان الله لن يكلمك؟ يا الله رب رحمتك، اخسأوا فيها ولا تكلمون، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، انتهى ميدان التزكية، انتهى، ولهم عذاب أليم. معنا 75 بعد 100 يكون لقاؤنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: حياة أف أم، ضلك معنا.
1: من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم، نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: لا.
1: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
1: خرمة للسيراميك والبورسلان. للجودة خرمة هوية. منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباحا خير وبركة، واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء والسلط، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذن مستمعينا الكرام، الحمد لله على سلامة حجاجنا، جزء وصل بالأمس وجزء سيصل اليوم وجزء إن شاء الله يعني سيكتمل مساء غد الثلاثاء كما أعلنت وزارة الأوقاف. رحلة حج مر بها حجاجنا أكيد يعني، وطبعا كان يمكن المميز في هذه السنة التنقل بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، أدوا مناسكهم فالله يتقبل من الجميع إن شاء الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. أكيد الحج تعب ومشقة وجهد، لكن هناك لذة هذه الطاعة ولذة هذه الفريضة العظيمة وهذه العبادة. فالحمد لله على سلامتهم، عادوا إلى أرض الوطن محملين أكيد بهذه الذكريات وبهذه الدعوات التي أدوها في ركن الحج الأعظم في يوم عرفة. ويعني أنا كنت يعني منتابع بعض الصور التي نشرتها مديرية الأمن العام لحظة وصولهم إلى المراكز الحدودية اللي كانت كوادر مديرية الأمن العام تستقبلهم في تحديدا في الميدان من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، ضمان الوصول كل حاجة إلى بيته بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد وبأقل تعب. فالله يعطيهم العافية نشام الأمن العام اللي تعاملوا مع آلاف الحجاج فعليا خلال فترة زمنية يعني قصيرة، مش مهمة سهلة أبدا، والله مش مهمة سهلة. الله يعطيهم العافية، يعني كانوا أبدعوا في توديع الحجاج وتسهيل إجراءاتهم عند خروجهم إلى الأراضي السعودية، واليوم عند عودتهم سالمين إلى أرض الوطن. وأيضا طبعا إضافة إلى حجاجنا الأشقاء في فلسطين وتحديدا حجاج عرب 48 اللي أيضا سهلوا إجراءاتهم من خلال الدوريات الخارجية. فالحمد لله على سلامة ضيوف الرحمن بعد أداء فريضة الحج، نسأل الله أن يتقبل حجهم وسعيهم وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا، ومن لم يعد إن شاء الله ربنا يسر عودته إلى أرض الوطن سالمين غانمين.

يمكن كنا نتحدث امبارح ان يعني ان المباراه الوديه الاولى والتحضيريه والتي تاتي قبيل كاس العالم التي جمعت منتخب النشابه بالمنتخب السويسري امس يعني وانا يمكن قلت امبارح بانه النتيجه مش كثير راح تفرق قد ما هو مهم ان نتعلم من الاخطاء. يعني يمكن البعض يقول كان الاداء بحاجه الى ان يكون افضل من مما قدمه النشامه في مباراه امبارح. واحنا يمكن شفنا جزء يعني من او خلينا نقول سمعنا جزء من التصريحات التي خرجت من الجهاز الفني وتحديدا من مدرب المنتخب اللي قال احنا اليوم المباراه الوديه الهدف منها هو التعلم من الاخطاء، الهدف منها هو معرفه يعني طبيعه الخصم وليس الهدف الفوز ويعني وتحقيق الأهداف. فيعني احنا شفنا تحسن أداء المنتخب في الشوط الثاني، الشوط الأول كان شوي يمكن الشباب لسه ما كانوا مش عارف صراحة، بس يعني قد يكون هناك مبررات كثيرة احنا سمعناها امبارح من كثير محللين رياضيين، والبعض تخوف صراحة. انا قرأت بعض التعليقات على السوشيال ميديا امبارح، البعض تخوف يقول لك اذا كان الأداء هيك فكيف سيكون الأداء في كأس العالم؟ لا إن شاء الله تكون الأداء أفضل. أكيد إحنا يعني يمكن مهم موضوع التحضير والترتيب قبيل كأس العالم. إحنا شفنا الأداء تحسن في الشوط الثاني والكابتن عودة الفخوري أحرز الهدف الأول، ولكن نجح المنتخب السويسري في يعني خلق أكثر من فرصة هجومية وتسجيل 4 أهداف مقابل 1 على يعني على منتخبنا. فيمكن إحنا بعد 7 أيام من الآن عندنا مباراة مع كولومبيا، أيضا مباراة ودية تحضيرية، المفروض نتعلم من أخطاء مباراة الأمس حتى نكون مستعدين وحاضرين في مونديال كأس العالم.

طبعا الشوط الأول كانت مشمسة يا إخوان، الشوط الثاني أمطار غزيرة وانقطع البث حتى أنه المباراة قبل ما يخلص الوقت الأساسي والأصلي بدقيقتين. على العموم امبارح لفتت انتباهي قصاصة من صحيفة قديمة عام 1991 بالضبط، يعني قبل 35 سنة. تتحدث هذه القصاصة أو هذا الخبر يتحدث أيها أبامكم عن اقتراب عيد الأضحى المبارك، وعن يعني التمهيد وإقبال الناس على شراء الأضاحي في يوم النحر أو في صبيحة اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك. طبعا أنواع الخراف مثل ما تقرأوا في الخبر أمامكم، بلدي وبلغاري، يمكن البلغاري كان بدل الروماني هسه، بلدي وبلغاري. فكان سعر الخروف البلدي بين 58 دينار و 74 دينار، هذا بال 91، والبلغاري كان بين 44 دينار و 56 دينار. يعني صراحة أول ما شفت الرقم يعني الواحد هيك حسبها أكثر من مرة، يعني معقول تغيرت الدنيا وتبدلت ب 35 سنة كل هالقد؟ معقول؟ يعني الخروف البلدي بأقل من 58 دينار، خلينا أقول يبدأ ب 58 دينار واليوم الخروف البلدي صار ب 300 دينار تقريبا. شو رأيكم يا إخوان؟ مرة ثانية، معقول تغيرت الدنيا وارتفعت الأسعار ب 35 سنة كل هالقد؟ يمكن بنفس الخبر تحت موجود أسعار الخضار والفواكه، بديش أقول لكم قديش كانت الأسعار لكن بعتقد اليوم يمكن البعض كان قارن كل هذه التضخم وكل هذا الارتفاع في الأسعار مع دخل المواطن أو بدخل الفرد. كم ارتفعت الرواتب وكم زادت الرواتب من 91 إلى اليوم؟ كم زادت وكم وصلت اليوم؟ حتى اليوم بعتقد إحنا يعني قاعدين بنشوف كثير من التعليقات كانت إذا بدحكي عن الأضاحي، كثير من التعليقات كانت على موضوع الأسعار وعلى موضوع الارتفاع الكبير في الأسعار وعدم قدرة كثير من الناس مع رغبتهم في ذلك، لكن عدم قدرتهم في تطبيق هذه السنة وهذه الشعيرة وهي الأضحية.

0: يا أخوان اليوم إذا مشيت بأي شارع أو قعدت بأي مقهى، طبعا مش بس مقهى مع الأسف حتى المطاعم، أو حضرت أي مناسبة اجتماعية، ركبت بأي مواصلة عامة، نزلت على السوق، يعني نجد أن ظاهرة التدخين حاضرة بكل مكان، بكل مكان فعليا، وصار مشهد مألوف يعني لدرجة كبيرة. بطل حدا فينا يستغرب أن يكون هذا المكان المفروض أنه مكان مغلق، أنه يكون هذا المكان يعني في مدخنين أو في تدخين. مبارح المجلس الأعلى للسكان كشف في دراسات صدرت في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، بدي أقرأ لكم جزء من هاي الأرقام اللي صادف مبارح 31/5، أن أكثر من نصف الأردنيين ممن تبلغ أعمارهم 15 فأكثر يتعاطون التبغ بمختلف أشكاله، وإحنا ما شاء الله صار أشكاله ألوان التبغ عندنا، الفيب والإلكتروني والآيكوس والدخان القديم والأراجيل والثلاث آلاف سحبة والخمس آلاف سحبة وغيره من هذا الكلام. طبعا يقول التقرير أو الدراسة أن 83% من المتعاطين الدخان بدأوا في سن مبكرة، يعني قبل 24، قبل 24، يعني 83% من المدخنين في الأردن مسك السيجارة قبل 24 سنة. طبعا هذا يعني يربط لاحقا في الدراسة بموضوع الأمراض التي يسببها التدخين. والفئات الأقل دخلا، هذه نقطة مهمة يا إخوانا، الفئات الأقل دخلا هي الأكثر عرضة للتدخين، يعني أفقر المدخنين، أو خلينا أقول معظم العائلات اللي اليوم خلينا أقول في المصنفة ضمن العائلات الفقيرة أو ضمن العائلات المتوسطة في الحد الأدنى مدخنين. طبعا ينفقون على السجائر ما يعادل، أفقر المدخنين بحسب الدراسة ينفقون على السجائر ما يعادل 25 ضعف ما ينفقونه على صحتهم. متخيلين يا أخوان الرقم؟ يعني متخيل أنت ممكن تدفع على دخانك 25 ضعف ما تدفعه على صحتك، لأن الدخان يومي ومستمر، وعشر أضعاف ما ينفقونه على التعليم، ومرة ونصف المرة ما ينفقونه على الغذاء. يعني يدخن مرة ونص أكثر من أكله وشربه هو طبعا وأسرته، وعشر أضعاف ما ينفق على التعليم، وخمس وعشرين ضعف ما ينفق على الصحة. وكشفت الدراسة أن متوسط الإنفاق الشهري على السجائر يبلغ 80 دينار تقريبا للشخص المدخن، هذا المتوسط، يعني في ناس أكثر وفي ناس قد يكون أقل، وهذا بالتأكيد طبعا لما نقول 80 دينار على أسرة محدودة الدخل، أو قد تكون الأسرة يعني فيها أكثر من مدخن، هذا الفرد الواحد قد تكون فيها أكثر من مدخن، هذا أكيد يؤثر على قدرة الأسرة في موضوع تلبية احتياجاتها الأساسية، وفي موضوع الـ يعني الالتزامات الشهرية وغيرها من الأمور. طبعا يا إخوان القصة مش مجرد والله شخص اختار يدخن ولا ما يدخن، الموضوع أنتوا عارفين أنه أكبر من هيك، يعني اليوم التدخين أصبح قضية صحية واقتصادية في في في في في المجتمع عندنا، صحية واقتصادية معا، لأنه التأثير قاعد يوصل لكل بيت ولكل أسرة، إذا مش بشكل مباشر بشكل غير مباشر. والكل يعرف أنه ضرر التدخين لا يقع فقط على المدخن نفسه، يعني المدخن كما يعرض نفسه اليوم للخطر بسبب الأمراض التي قد يسببها التدخين، أيضا يعرض الناس اللي حواليه للخطر، إذا كان يدخن في البيت مثلا الأسرة، الزوجة، الأطفال، الأهل، إذا كان يدخن بالشغل زملائه اللي معه بالدوام يتأثروا بهذا الدخان اليومي. وكم في مؤسسات اليوم فعلا الدخان فيها مسموح، وتلاقي ما شاء الله كل واحد قاعد وجنبه هالمكتسة، ويمكن في بعض الدوائر الحكومية مش يعني مش بعيد، احنا وشفنا هذا الكلام كثيرا، تلاقي المكتة جنبه والمكتة فيها بجوز بكيت ولا بكيتين بس سجاير مطفية. فاليوم لذلك تكلفة التدخين الحقيقية مش بس فاتورة السيجارة أو بكيت الدخان اللي انت تشتريه، هذه فاتورة صحية اقتصادية يدفعها المجتمع كله، كله الدولة والأسرة والمستشفيات والنظام الصحي. واليوم يعني قد يكون أكبر ثمن للتدخين مثل ما قلت مش بس البكيت، أكبر ثمن قد يكون الصحة، لأنه أنتم عارفين وهذا الكلام بديش أعيد وأزيد ومكتوب على باكيت الدخان أنه سبب رئيسي لأمراض القلب والشرايين والجلطات وسرطان الرئة والتهابات اللثة وأمراض الفم يعني كثير كثير من الأمور اللي لها علاقة بأمراض التدخين. وكثير من الأمراض المرتبطة بالتدخين تكون أمراض كما يقول أطباء أمراض صامتة، يعني بعد سنوات طويلة الشخص يقول لك هاي أنا اليوم بخير وأنا قاعد أدخن، لكن الضرر الحقيقي يكون بعد السنوات. وأنا بديش يعني أقول إنه مش إشي غريب، لا مع الأسف إحنا قاعدين بنشوف كثير من الناس، ويمكن هاي المناظر بنشوفها في فصل الشتاء، بتلاقي السيارة مسكرة مسكرة السيارة وما في ولا نفس من الشبابيك، ومعه أطفال، وقد يكون الأطفال في بعضهم رضع، وتلاقي ماسك السيجارة ويدخن. تلاقي بالبيت مسكر الأربع حيطان على الأولاد وماسك السيجارة ويدخن. طبعا وغالبا الأطفال هم المتضررين. الطفل اليوم ما عنده خيار يبتعد عن الدخان، ما عنده خيار يقدر يغير البيئة اللي هو عايش فيها، فبالتالي يستنشق هذه السموم وهذه المواد السامة. وكثير من الأطفال اليوم اللي عايشين في أسر مدخنة كثير منهم يعانوا من التهابات تنفسية متكررة، تحسس السعال المزمن، نوبات ربو، وكثير كثير من الأمور. فأنا اليوم مرة ثانية إخوان، المشكلة في التدخين ليس فقط في المدخن نفسه، يعني مش بس بالمصاري وبصحته، المشكلة قضية تصل إلى الآخرين اللي يشاركهم في نفس المكان اللي هو موجود فيه، وهو ما يسمى بالتدخين السلبي. لذلك اليوم هذا الضرر يتراكم على مدى سنوات ويؤثر على كل الناس الموجودين. طبعا البعض يقول لك هيني والله أنا واقف على الشباك ما بدخن جوا الدار، على الشباك قاعد أدخن، وهذا يعني يعتقد أنه كافي لحماية أفراد الأسرة لما يدخن على الشباك. وأنتم تعلموا أن جزء كبير من من من مكونات الدخان تبقى عالقة في الهواء وتبقى عالقة في الأثاث وبالستائر وبالملابس وكثير من الأمور. بدي اليوم أحكي أنا وياكم في هذا الموضوع. طبعا إحنا اليوم لا نغفل، مع الأسف لا نغفل ما يحدث في مدارسنا، لا نغفل ما يحدث في جامعاتنا. وانتم شايفين الوضع في الجامعات وشايفين الوضع في المدارس، خاصة مع وجود الفيب، لا لون ولا ريحة ولا طعم، يعني ما حدا يقدر يعرف انه يدخن. والسجائر الفرط على أبواب المدارس من بعض الدكاكين اللي مع الأسف يعني ما عنده مشكلة يربح 10 قروش و20 قرش بس عشان ما عنده مشكلة يبيعوا الأولاد الصغار عشان يربح هذا الربح. والطفل بالمقابل لما يشوف كل المجتمع قاعد يدخن، الأب يدخن، العم يدخن، الخال يدخن، الجد يدخن، الأم تدخن، فهو لما يكبر يعني راح يقول لك هذا الموضوع عادي، لأنه الطفل يتعلم باللي يشوفه أكثر من الكلام، فهو يشوف أنه هذا التدخين يعني جزء طبيعي من الحياة، والكل قاعد يدخن، أنا لما يصير عمري 9 و10 ليش ما أمسك سيجارة وأدخن؟ وأنتوا شايفين إحنا والله نشوف أولاد يعني خلينا أقول 9 و10 تكون السيجارة أطول منه وماسك سيجارة، لأنه خلص صار عنده قناعة انه هذا سلوك عادي، يعني هذا سلوك مقبول، كل العيلة تدخن، حتى لو الام او الاب نصحوه انه لا تدخن، إن عنده صورة نمطية الكل يدخن، طب هو كيف يقول لي لا تدخن هو ماسك سيجارة ويدخن؟ لذلك اليوم وجود مدخن داخل المنزل اضافة الى التأثير على صحة الاطفال يكون سببا اليوم بانه نظرة هؤلاء الاطفال لموضوع التدخين، النظرة المستقبلية تجاه هذه العادة قد تختلف، لانه يقول لك اليوم انه خلص انا اليوم قاعد بشوف العائلة بتدخن وأنا قدوتي أمي وأبوي والناس اللي كبيرة في العائلة، فأنا اليوم بدي أصير أدخن. طبعا عدا عن الموضوع اللي حكينا عنها قبل شوي، أنا ذكرت موضوع التعليم، ذكرت موضوع الصحة وموضوع الالتزامات والأمور لها علاقة بالصرف على البيت، المصروف اللي رايح على السجائر. فاليوم لما ننظر إلى الأمر إحنا نتحدث عن آلاف الأسر يا أخوان، آلاف الأسر. لما نقول عن أن نصف الأردنيين، وقد يكون العدد أكبر إذا بنحكي على الذكور لوحدهم، فإحنا قاعدين نشوف أن جزء كبير من الدخل لهذه الأسر قاعد يروح على شيء لا يضيف أي قيمة حقيقية للأسرة، بل على العكس قاعد يخلق أعباء صحية ومادية إضافية. والخسائر صدقوني ما بتنحسب باليوم وما بتنحسب بالورقة وقلم قديش أنا قاعد أنفق على التدخين بالشهر أبدا. ومن أخطر الجوانب المتعلقة بالتدخين، التدخين يعني اللي مع الأسف قاعدين بنشوفه في بعض مثل ما قلت في بعض المدارس في بعض الجامعات، واللي له علاقة بالجيل أو النشء الجديد. والدراسة تقول أن 83% جربوا الدخان أو بدأوا التدخين قبل سن 24 فبتسأل واحد بيقول لك والله أسناني خربت من الدخان، صار لك قديش تدخن والله 30 سنة 40 سنة 50 سنة نفسي أقطع. ابني عنده مشاكل والله أدفع بالشهر 100-150 دينار على الدخان والمشكلة أنه مستمر. لما تسأله شو السبب يقولك والله أنا مش قادر أترك الدخان. لما تسأل اليوم هل الإقلاع عن التدخين يعني بده عزيمة وإرادة ولا فعليا هو الموضوع صعب ولا يستطيع كل الناس الوصول إليه، تسمع القصص من هون وهناك وتجد أن آلاف الناس استطاعوا أن يقلعوا عن التدخين بإرادة، بيوم وليلة قرر أن يترك الدخان، ويا ما ناس تركت الدخان وما رجع للدخان سنوات طويلة ولاحظ الفرق الكبير بحياته جسديا وصحيا ونفسيا وحتى ماديا. وكثير من المداخلات اللي وردتنا عبر البرنامج لما كنا نفتح مثل هذه المواضيع سابقا كانت يعني القصص اللي تتحدث عن ناس دخن 20-30-40 سنة وقرر بيوم من الأيام أن يترك الدخان بسبب يعني خلينا نقول عارض صحي صار معه، بسبب مشكلة صارت معه فقرر أن يقلع عن هذه الآفة. كثير من المدخنين بلحظة قال لك أنا اليوم خلص، أنا اليوم مسكت البكيت وحطيته بزبالة واليوم قررت أني أترك الدخان بسبب مثلا عملية قلب، بسبب تسكير شرايين، بسبب وعكة صحية، نصيحة من طبيب، خوف على أولاده من موضوع الدخان، أو قد يكون بسبب المصروف اللي قاعد يروح مثل ما قلت بدون أي قيمة إضافية. فبدأ أسمع منكم اليوم بهذا الموضوع. يمكن البعض يقول لك إحنا صار عندنا الدخان زي روتين يومي، انفش غلنا بالدخان، وهذا كلام كثير بنسمعه من كثير من الناس لما تسأله ليش تدخن يقول لك أنا والله الدخان صار عندي روتين يومي، افش غلي بالدخان، شو بده يصير فينا إذا ما دخننا. كثير بنسمع هذا الكلام خاصة من الشباب اللي يترك الدخان يقول لك أنا والله تركت الدخان 9 أشهر ولا سنة لكن أنا المحيط اللي فيه كله مدخنين، خلوني أرجع أدخن مرة ثانية. قديش ناس صارت معهم هاي الشغلة فعليا، يقول لك أنا تركت الدخان لكن الشباب اللي يشتغلوا معي مثلا في العمل أو في الدوام كلها تدخن، الناس اللي أروح أقعد معهم في المناسبات ولا أصحابي اللي أسهر معهم في المساء كلها تدخن، واللي بعض يقول لك هات لك سيجارة واحدة سيجارة ما تأثر، ليش معقدها يا أخي أنت، خلص فلان كان يدخن وهيو ما شاء الله عليه، وفلان ما كانش يدخن وهي صابه سرطان. والله قديش بنسمع هذا الكلام. طبعا قد تكون هذه العبارات يعني هيك تنقال على سبيل المزح لكن تأثر، والله تأثر من عزيمة الشخص، يعني تضعف من عزيمته تخليه يقول لك اليوم طب شوف يعني. وهذا سمعناه يمكن أنا أكثر من الأشياء اللي أتذكرها أكثر من مرة سمعتها بفترة كورونا، يقول لك تفضل الناس اللي ما كانوا يدخنوا صار معهم كورونا، والناس اللي مدخنين ما شاء الله الرئة عندهم محمية، ما صار عندهم شيء وما صابتهم كورونا، وإذا صابهم كورونا ما تأثروا. مرة ثانية إخوان، كل يوم يمر بدون تدخين أكيد هو خطوة باتجاه صحة أفضل، نفس أطول، حياة أكثر نشاط. اليوم صحيح إحنا متفقين أن الترك مش سهل لأن هذا في إدمان، إدمان النيكوتين، وهذا الطريق مليان تحديات. إذا بتحكي عن مجتمعنا لأنه مع الأسف إحنا مش ملتزمين لا بالنظام ولا بالقانون، والمدخن أناني يعني لا يحترم حرية الآخرين ولا يحترم حرية الناس الموجودين، فهو بأي مكان يمسك السيجارة ويدخن. فاليوم بيقول لك أنا حتى لو نجحت بالإقلاع عن التدخين بعد سنوات طويلة من الدخان اليوم المحيط لازم يتغير حتى اليوم نستطيع جميعا أن, أن, أن, أن يعني نسير في هذا الاتجاه. فهذا سؤالي لكم اليوم، أكثر من نصف البالغين مدخنون، برأيكم ما أكبر تكلفة، وهذا سؤالي لكم اليوم، ما أكبر تكلفة يدفعها المجتمع بسبب انتشار عادة التدخين؟ شو أكبر إشي قاعدين ندفعه بسبب الدخان؟ بعيدا عن حق بكيت الدخان ليرة ولا ليرتين واليوم كيف يؤثر، وهذا السؤال الثاني وأيضا مهم وحاب أسمع جوابكم فيه، كيف يؤثر وجود مدخن داخل الأسرة على صحة الأسرة وحياتهم اليومية؟ كيف يؤثر؟ بعد موجز الأخبار مع صفية رح أسمع لكم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. دائرة الإفتاء تقول إن المشتري الذي يرغب بإعادة أي مصوغ ذهبي إلى البائع بسبب عدم ملائمة المقاس أو لأي سبب آخر يسترد الثمن الذي دفعه عند الشراء وليس قيمة الذهب وفق سعره في يوم الإعادة. غرفة صناعة الأردن تطلق منصة بيانات تفاعلية لدعم الاستثمار والتصدير. ديرية الأمن العام تواصل تقديم خدماتها الأمنية والإنسانية والمجتمعية لحجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن من الديار المقدسة. إصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهدافات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. استشهاد 8 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن اتفاقه النووي مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا. نهاية الموجز، في أمان الله.

لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة، خرمة هوية، منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذا سؤالنا وسطنا على لكم مرة أخرى، ما أكثر تكلفة يدفعها المجتمع بسبب انتشار الدخان يا أخوان؟ شو أكثر شيء باعتقادكم يدفع المجتمع؟ أنا أتحدث عن المجتمع كله، المدخنين وغير المدخنين، ما أكبر تكلفة يدفعها المجتمع اليوم بسبب انتشار التدخين؟ وسؤال الثاني لكم، كيف يؤثر وجود مدخن داخل المنزل على صحة الأسرة وعلى حياة الأسرة اليومية؟ طبعا الأرقام تقول أن أكثر من نصف البالغين مدخنون. طبعا ومثل ما قلت الأرقام اللي إذا بدنا نحكي عن عن عن الذكور، النسبة تصل إلى أكثر من 70% مع الأسف. على الأرقام نشاركونا لك 06-516-40-20 516-50-20 516-20-60، وكلكم المشاركة من خلال الواتساب عبر 07-87-93-22-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. ابدا معك دكتور فخري العكور. هلا يا سيدي.
1: السلام عليكم دكتور.
0: يا هلا دكتور. عليكم السلام.
1: انتم بخير.
0: وانتم بخير. هلا دكتور فخري.
1: يعني اشكرك على اثاره هذا الموضوع لانه انا كطبيب قلب صار لي بجوز 20 سنه وانا بكافح من اجل اقناع الناس انه التدخين ليس ادمانا وانما عاده سيئه يمكن الاقلاع عنها.
0: نعم.
1: وكما ذكرت ان الاردن يعني للاسف الشديد يتربع على بجوز مناصب ريادية في التدخين في العالم.
0: مع الأسف.
1: خاصة بين الذكور. أيضا هناك ارتفاع في نسبة النساء وفي نسبة الأحداث والأطفال الذين يدخنون السجائر الإلكترونية.
0: نعم.
1: وللأسف الشديد تم تخفيض الجمرك على هذه الوسائل الإلكترونية بدل أن يتم رفعها.
0: نعم.
1: للأسف الشديد. أما يعني سؤالك عن التكلفة التي يعاني منها المجتمع بشكل عام والاقتصاد فهي عالية جدا لأنه هناك وفيات، هناك تعطل عن العمل، وهناك كلفة علاجية. يعني في دراسة أنا طلعت عليها قبل قليل قد تصل إلى 1.5 مليار دينار تكلفة كل هذه الثلاث فروع اللي هي العلاج والتعطل والخسائر يعني المتعلقة بالوفيات المبكرة لأنه المجتمع يفقد الإنسان وبالحالة هاي الإنتاج يتأثر والدخول تتأثر.
0: نعم.
1: يعني الأرقام مذهلة صحيح. أما موضوع المدخن في الوسط الذي يعيش فيه فهو خطر جدا يسمى بالتدخين السلبي.
0: نعم.
1: يعني إذا كان رجل مدخن في أسرته يدخن في نفس البيت ولا يخرج إلى البرندة أو إلى الحديقة فإن كل المحيطين فيه يصبحون من المدخنين السلبيين وتحدث لهم أعراض تصلب شرايين مثلهم مثل المدخن.
0: نعم.
1: إحنا بنشوف يعني عمالنا أطفال يعانون من أثار التدخين، الزوجات يعانون من أثار التدخين، كله بسبب مثلا تدخين الزوج أو الابن في نفس البيت.
0: نعم.
1: المغلق أحيانا وخاصة في فصل الشتاء.
0: صح. نعم.
1: هذا من المخاطر التي يعني يسببها المدخن داخل البيت والتدخين السلبي الذي يعتبر مثله مثل التدخين.
0: دكتور البكر يقول التدخين، بكر اللي حبسه مع الخير، بيقول التدخين صاير موضة عند الشباب عشان يحس حاله زلمة. شو رأيك بهذا الكلام؟ بالآخر بتصير عادة وبلزق فيها ويعني يصير يقول لك هيا تخفف لي هموم وتخفف لي مشاكل. شو رأيك؟
1: أبدا أبدا هاي أوهام ويعني يجب أن الشاب يعتز بصحته أولا وبرجولته في أن يكون صحيح الجسم وأن يكون منتج بدل أن يكون القلب عنده ضعيف مش قادر يتحرك. يعني بيجونا شباب قوت العضلة عندهم 30% بنشوفها على الإيكو.
0: نعم.
1: بسبب التدخين. فهذا كيف يمكن له أن يفتخر ويعتز بهذه السيجارة؟
0: نعم.
1: فأنا أعتبر السيجارة عدو الشباب وعدو المجتمع ككل يعني.
0: نعم. تسلم.
1: والأرجيلة والوسائل الإلكترونية كلها
0: 100%. يعني احنا مع الأسف هسه منتشر ظاهرة الأراجيل كمان ما شاء الله، وين ما تروح على مطعم على قهوة على أي مكان، يعني انت رايح تتغدى مثلا بتلاقي جنبك الطاولة فيها كلها أراجيل. يعني طبعا رايح اتغدى، المفروض أن وزارة الصحة الجهات المعنية في الدولة مثل أمانة عمان اليوم يكون في مكان للناس المش مدخنين وللناس المدخنين، مش تحطه يعني كله خلط بلط. يعني وبعتقد اليوم هاي من الأشياء اللي كثير من الناس تضرر فيها خاصة في المطاعم. يعني إذا بدك تقول قهاوي ممكن تعطي عذر تقول لك والله أنت فايد قهوة أكيد راح يكون فيها أراجيل راح يكون فيها تدخين، لكن المطاعم مش معقول اليوم تقعد وحاط طاولة بدك تتغدى أنت والعائلة وجنبك مثلا الطاولات اللي جنبك كلها أراجيل وتدخين. بعتقد في مشكلة هون. شكرا دكتور بارك الله فيك. أبو محمد تفضل. هلا اخوي محمد.
2: كل عام وانتم بخير. ابو احمد. ابو احمد.
0: هلا ابو احمد وانت بخير. هلا يا سيدي.
2: الله يسعدك. انا قاعد سنه وانا ادخن.
0: نعم.
2: يوم تعبت من الدخان تعبت قطعت الدخان، يعني الدخان مضر جدا الدخان.
0: يعني بس سنة واحدة دخنت؟
2: سنة
0: كويس
2: واحدة
0: كويس الحمد لله. وبعديها تركت الدخان. لا قديش صار لك ترك الدخان أبو أحمد؟
2: زمان تركته.
0: كويس ممتاز. ولا سيجارة رجعت؟ ولا سيجارة
2: ولا إشي.
0: طيب شو رأيك بالمحيط، المحيط اللي حواليك؟ يعني بتحس إنه هذا المحيط ممكن يعني يضعف عزيمتك، تخليك تتراجع عن هذا الموضوع؟ تفضل.
2: يعني مضر، والواحد بتضايق من ريحة الدخان.
0: نعم.
2: يعني مثلا بطلع باص بسيارة كل الناس بتدخن في الباصات، يعني
0: دخنوا بالباصات صح؟
2: يعني
0: والله مرات بنلتقي بناس بالمصعد يا ابو احمد تلاقي ماسك السيجارة بالمصعد.
2: بقول له
0: شو بدك تقول له هذا الماسك السيجارة؟
2: بقول له السيجارة مش راضي بالسيجارة، بفتح الشباك.
0: نعم.
2: بقول له انا تدخن انا حر.
0: صح، نسمعها كثير. صح كلامك.
2: وسلامتك يعني الحمد لله الدخان انا تركته الحمد لله.
0: نعم
2: الحمد لله. الحمد لله يعني الدخان مضر جدا للناس كلها
0: 100%.
2: وريحة الدخان، وريحة الدخان في البيوت مقرفة جدا.
0: صح.
2: وسلامتك يا سيدي.
0: يا هلا الله يسلمك. شكرا ابو احمد. شكرا اخوي محمد العزام. هلا اخوي محمد. اخي محمد.
3: السلام عليكم.
0: هلا اخوي محمد. عليكم السلام.
3: طيب زيد كل عام بخير وصحه وسلامه للمستمعين والكادر الطيب.
0: صحه وسلام. هلا اخوي محمد الله يحييك.
3: الو
0: محمد اسمعك تفضل. وانت بخير يا سيدي تفضل.
3: الله يحفظكم يا رب ويمد اعماركم.
0: هلا
3: يا اخوي. زي ما بقولوها اول شيء سررنا بسماع صوتكم.

0: الجو الأجواء عندنا طيبة في العقبة، فقدناكم كالمعتاد يعني.
1: شو طيب الجو تمام. بالعقبة نار هسه أخوي محمد.
0: لا أنا بحكيلك عن هسه الصبح بس.
1: الصبح.
0: الظهر ما جاء.
1: لسه. بعد العشرة بعد العشرة يعني الأمور صعبة بتصير.
0: بعد التسعة إذا سمح. بعد التسعة. بتولع الغاز علينا بعد التسعة إحنا. ببعد الاستحمام هذا. الله يحفظكم يا رب. سيدي. أخوي التدخين طبعا حتى المدخن وغير المدخن والقريب والبعيد السامع والرائي كلياتهم أجمعوا ويجمعون أنه تدخين ضار. من ناحية مادية أبدعت الوصف اللي وصفته من ناحية صحية من ناحية تكلفة على الدور من ناحية هذا، بس اللي المدخن اللي ما بيعرفه أنه من ناحية مادية أضف إلى ذلك بتطير البركة من البيت. ناهيك انه دائرة الافتاء افتت في حرمة هذا الشيء.
1: نعم.
0: تمام؟ من مصايب التدخين الثانوية، انت بتقول الدخان اللي بتطاير، الدكتور عبد الحميد الغرايبة، دكتور صدرية في الزمانات، رحت راجعته، كنت انا ادخن، انا بحكي لك اياها عن تجربة، كنت ادخن، قال لي بتدخن، قلت له بدخن بغرفة وزوجتي بغرفة، قال لي لا، الدخان يعلق على الجدران وعلى الاثاث لمدة 48 ساعة.
1: نعم.
0: للأسف الشديد بيجيني ضيف بخجل منه بجيب له مكات تفضل. طب شو ذنب ولادي بالضيف هذا اللي إجا يدخن وعلق الدخان 48 ساعة وكل اللي جاي عنده يشرب فنجان قهوة نص ساعة 8 ويطلع.
1: صح صح.
0: و 48 ساعة بيتي بتضرر.
1: والله بتصير.
0: سلسل وفيات الأطفال الأجنة المجهولة أثبتوا إنه سببها تدخين الأب.
1: نعم.
0: مش الأم أثبتوا. سلسل أجنة مجهولة سبب الوفاة طلع سببها التدخين.
1: نعم.
0: طب عياذ بالله، طب ما هي الناس قاعده بتدفع عشرات الالاف بس مشان تسمع كلمه بابا، وانت قاعد بتذبح ابنك وانت مش عارف.
1: نعم.
0: هاي من ناحيه تكلفه ماديه ومن ناحيه صحه. هسه من ناحيه الشباب وعاداته مش عارف ايش في مطب، ترى بعض الشباب بيعلموا الشباب بعض ما بيعرفوه بجهلوه. بيعلموا الدخان مشان بكره بصير يدخن يصير يدخن على حسابه. طب الشباب بتدخن؟ اه بدخن. قال شو بتدخن؟ قال اللي بدخنوا الشباب. بتدفعش من جيبته ولا شيء، بدخن على حساب الشباب. فبعلم الشباب الدخان مشان هو يصير يدخن على حسابهم. وزي ما تضر في اخواننا السابقين، يمكن تضرت سنه من السنوات انه الاردن او اعلى نسبه في التدخين
1: والله ما زلنا مع الاسف متصدرين.
0: بالضبط. فهسه في شغله بدي اضيفها بس معلومه، ربنا قال في القران واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. أصلاً بدي يترك الدخان بدي أعطيه شغلتين زي ما قال القرآن وزي ما قال ربنا، واستعينوا بالصبر، طول بالك يا أخي شوي. طب الصلاة عمرك شفت واحد فكر يفكر يعني على مستوى تفكير إنه يدخل في المسجد؟ مستحيل.
1: نعم.
0: تمام. دخيل جاء لبيت الله، هاي واحدة. واحدة ثانية، أحد الأطباء دلني عليها قال الغدة اللي تفرز النيكوتين الطبيعي اللي في الجسم اللي بيطلب الجسم موجودة بأسفل الرأس أعلى الرقبة، فلما تسجد الدم بضغطها بوزع لك نيكوتين يا سيدي.
1: نعم. يعني احنا محمد انا كنت اقول قبل شوي على الدراسة بتقول انه اليوم افقر المدخنين ينفقون على السجائر ما يعادل 25 ضعف ما ينفقوا على صحته. متخيل الرقم؟ وهذا الحديث الجميع 10 اضعاف ما ينفقوا على التعليم، مرة ونص ما ينفقوا على الاكل والشرب.
0: يا اخوي ابو زيد تصديق لكلامك وتأكيد له. اعطيني معادلة هسا قلبك يا الدخان طبيعي. ليش بقول لك طبيعي بلا مؤاخذة؟ لأنه أقل من الليرتين هذا الدخان بيكون مضروب وبيكون بيأثر يعني 10 أضعاف سلبا. كله سيء بس هذا أسوأ من السيء. تمام. خلينا على الليرتين إيش بتساوي؟ الليرتين بتجيب لك تقريبا 2 كيلو تفاح. الليرتين بتجيب لك كذلك الأمر 2 كيلو من أي نوع من أنواع الفواكه أم الدينار. بتجيب لي بدي أقول لك خليها تجيب لي طبق بيض أو أقل من طبق البيض.
1: طبعاً إحنا هذا بنفترض إنه يدخن بس باكيت في اليوم،
0: هذا اللي بيدخن باكيت،
1: وبنفترض انه بس مدخن واحد في البيت.
0: بس أيوة. بس انت لاحظ لما تقول لي الليرتين ب 60 دينار
1: في عائلات مع الاسف فيها 4 و5 مدخنين.
0: اقسم بالله 10 يا اخوي ابو زيد بعرف عيال من عائله
1: 10 بالبيت يدخنوا.
0: 10 في البيت يدخنوا.
1: لا حول ولا قوه.
0: والله العظيم ينفتح الباكيت على الباكيت الواحد ينفتح على 10 دقائق وكل باكيت خلص.
1: 10 دقائق الباكيت يخلص.
0: لانه يخلص السيجاره يروح كل واحد يمد له السيجاره الثانيه. واخوان قاعدين قعده واحده يسحب السيجاره خلص كل الباكيت. يعطيك العافيه.
1: مع الاسف والله.
0: والشغله اللي ما بيعرفوها حتى اللي بدخن على فرض ليرتين في اليوم في الشهر 30 يوم 60 دينار، اعطيه 60 دينار قول له روح اشتري فيهم دخان ومكات غيرهم بقدرش.
1: يعني انا بدي اقول لك انه متوسط الانفاق بحسب الدراسه ايضا يبلغ 80 دينار للشخص

0: مدخن. لو قلنا طيب في ثلاث لو قلنا في ثلاث اشخاص مدخنين في البيت بدك تضرب، وبعتقد اليوم بيطلع اكثر من 250 دينار، يعني قاعد بتقول يعني الراتب.
1: طيب اعطيك شر البليه كما يضحك يا اخوي ابو زيد انت والمستمعين. مره طلع معانا واحد كنت انا طالع على صلاه الفجر، بقول له وين على خير ترى، ولا بقول له والله انا بداوم حارس امني. قلت يا سيدي الله يستر امرك وقوي.
0: نعم.
1: فبتفاجئ انه بتطول سيجار، قلت له بس طول بالك هسه بس نوصل فيش خمس دقائق. اقول له انت بتدخن؟ قال لي اه. بعطوه راتب 180 دينار راتبه 180 دينار، هذا كان سابقا تمام. نعم. بدخل 230 دينار.
0: قديش بدخن؟
1: كنت دخان وقعد في الدار. هالي شر البريت وما يضحك، بدخن اكثر من راتبه لانه في عنده راتب تقاعد. اقول يا رجل اترك الدخان وقعد في البيت عند اولادك احسن لك اولادك.
0: نعم.
1: فيا سيدي الله يعطيك العافيه ويسعد صباحكم، وان شاء الله يا رب اجواء طيبه وامنه لهالبلد. ونشكر جزيل الشكر مع دوله رئيس الوزراء على القرار اللي اعطانا اياه مشان تاخير الدوام للساعه 10 الصبح
0: مشان مباريات كاس العالم.
1: مشان كاس العالم.
0: الله يعطيك العافيه. تسلم. شكرا ابو العزام. هلا سيدي ابو احمد تفضل.
2: يعطيك العافيه.
0: هلا اخوي ابو احمد.
2: يعني هم ما بسموها الارجيله، شوف كيف بدلعوها، بقول لك احلى نفس بالدعايات.
0: احلى نفس.
2: فطور مع احلى نفس، بفوت على القهوه بقول له اعمل لي احلى نفس، يعني شيء مفتخر بقول لك. تخيل انت قديش مصاريف. انا الصديق لي هو ولاده الثلاثه بدخنوا، عارف قديش؟
0: نعم.
2: بيحسب لي كل يوم على صلاه الفجر بقول لي 530 دينار ندفع شهري.
0: 530 دينار؟
2: 30 دينار الاربعه، والله حلف 530 دينار شهري بندفع للدخان.
0: يا والله كثير.
2: تخيل. نعم. بقول له يعني شقتك صغيره، لو اخذت لك شقه اكبر. قال لي عمره لو نوقف التدخين ناخذ شقه اكبر من هاي مرتين. تخيل. والصحه وما صحه بعدين ما انت تحسبها، يعني لو بدخن باكيت ونص الواحد اليوم اي بده بالسنه حوالي 1500 دينار. تعال قول له ولع لك هاي 20 ليره ولع فيها نار، بقول لك لا هي تحرق المصاري. طب ما انت بتحرقها.
0: نعم.
2: والصحة وقديش أدوية غالية وقديش ندفع الصحة وزارة نعم. الصحة على بعدين هو يعني بالآخر إحنا ما خسرنا الناس تبطل أرقيلة
0: عسيدي.
2: ما خسرنا الناس تبطل أرقيلة،
0: ما خسر.
2: إحنا فاكرين ليش عشان ما ترقل.
0: طيب أبو أحمد باعتقادك شو أكبر تكلفة يدفعها المجتمع بسبب انتشار الدخان؟
2: والله هو المجتمع بيدفع كتير صحة. أنا عندي
0: صحة
2: يعني
0: أكثر
2: مستوى صغير، على مستوى صغير يعني محل صغير عندي في زباين عم بيأرجلوا يوميا بعشرين وخمسة وعشرين دينار
0: يوميا يأرجلوا بعشرين دينار.
2: نعم بغير الراس كل ساعة ونص ساعة راس جديد بخلي نفس الأرجيل وبضل يغير روس. يعني بسحب له خمس ست روس على القعدة. تخيل.
0: نعم.
2: والله يا أبو زيد
0: والله كثير
2: تيجي تقول له بقول لك انت فاتح انت بدك تطفشني لا قاعد أرجل زي ما بدك شو عمل لك.
0: نعم.
2: والله بسحبه كثير يعني مخسر. بعدين الصحة يعني شبكات وقلب وأدوية والله مكلفة.
0: نعم.
2: وزارة الصحة قديش ندفع علاجات للمرضى؟
0: صح.
2: يعني لو يعملوا جائزة وزارة الصحة للمدخنين كل شهر خذ لك 50 دينار وبطل التدخين. يمكن أوفر لوزارة الصحة على المدى البعيد أوفر.
0: نعم.
2: لأنه بتدفعهم أدوية وعلاجات
0: ملايين الدنانير تدفع سنويا على علاج الأمراض المرتبطة بالدخان. صح
2: بالضبط. ملايين.
0: تسلم أبو أحمد. تسلم سيدي. صباح الخير أخوي صدام تفضل. صدام طولنا عليك أخوي صدام المعذرة. أمل تفضل يا أمل.
3: صباح الخير.
0: صباح الخير يا هلا أمل.
3: والله موضوع التدخين هذا كل يعني موضوع ما عم نخلص منه. الموضوع في تزايد، الموضوع في يعني كل ما كل سنة عن سنة عم
0: يعني مشهد يعني صار حاضر أسوأ. بكل مكان صراحة مزور
3: بيصير أسوأ وبيصير مزعج أكثر.
0: نعم.
3: هلا الفكرة إنه هذا بيعكس مستوى الوعي. إحنا يعني أنا سبق وحكيتها، إحنا كمجتمع أردني أنا نسبة المتعلمين خصوصا الشباب نسبة عالية جدا.
0: نعم.
3: لكن للأسف هم هذول نفسهم الشباب هم أعلى نسبة للمدخنين، فهون يعني بيعكس حقيقة الوعي حقيقة التعليم. انت عم بتعلم في ناس ما عم بيستفيدوا من العلم تبعهم، ما عم بينعكس في حياتهم بشكل ايجابي. لما بيكون في عندك اسرة الام والاب والاطفال والاولاد، بديش احكي اطفال، الاولاد مدخنين. حتى الاطفال هم سكند هاند سموكرز مثل ما تفضل الدكتور في اول البرنامج.
0: نعم.
3: يعني هم بمجرد ما الام تكون مدخن، وهذا هو على فكرة سبب من الاسباب اللي هو زادت نسبة المدخنين في المجتمع الاردني، ان الام في البيت صارت مدخنة. لأن الأم عم بتدخن، فالأطفال بيربوا متعودين على موضوع الدخان.
0: صح. وأنا قلتها قبل الفاصل، هو بصير يشوف الموضوع يعني عادة، موضوع عادي يعني سلوك مقبول.
3: سلوك بالضبط، سلوك عادي والطفل متعود عليه، الطفل ما بينزعش لأنه متعود.
0: ففي المستقبل راح يكون نظرته المستقبلية إنه عادي، شو المشكلة لو مسكت سيجارة ودخنت؟
3: وهاي على فكرة أنانية، لأنه الأم لو تعرف قديش بتضر في أطفالها مستحيل إنها تفكر بالدخان. نعم. مستحيل إنها تسمح لنفسها إنه تدخن، لأنه أطفالها رح يكبروا لو إنها بتفكر فعلا بمصلحة أطفالها. نعم. الأم اللي بتفكر بمصلحة أطفالها مستحيل تسمح لنفسها إنه يعني تنجر ورا هاي العادة. وللأسف الموضوع يعني حتى في المطاعم في المحلات أنت صرت تواجه يعني مشكلة كبيرة، إنه أنت وين بدك تروح تحمي أولادك في مكان يعني تنبسطوا، لكن من غير ما إنه كمان أنت تتأثر بالرائحة المزعجة. نعم. يعني حتى صارت في الطلعات الخاصة. أنا صار عندي مشكلة إنه يعني أنا أولادي وهم كبار قدرت أحميهم، لأنه كنا في مجتمع ممنوع فيه التدخين في الأماكن. نعم. العامة، ما كنا نشوف التدخين، ما كنا نشم ريحة الدخان.
0: نعم.
3: إلينا هون بنت الصغيرة مش عارف كيف بدي أحميها، في كل مكان الروح عالي.
0: وين هذا وين كنتوا؟ في أي منطقة؟
3: نعم.
0: وين هذا المجتمع؟ وين كنتوا؟
3: في أمريكا.
0: آه، كان أولادك ماشي، كان أولادك ماشي مدخان بالمرة؟
3: ما كنا نهائيا ما كنا نشم ريحة الدخان غير لما نيجي على الأردن. بمجرد ما ننزل أرض المطار. بمجرد ما ندخل أرض المطار جوا المطار
0: بكل كل مكان دخان. كل مكان
3: اللي في الطيارة اللي كان يجوا معنا الأردنيين بمجرد ما ينزلوا في أرض المطار. نعم. يطلع باكيت الدخان زي كأنه صار إفراج، كان طالع من الحبس.
0: نعم.
3: في مشكلة في الوعي، في مشكلة يعني أنا عم بيحكوا عن مشاكل.
0: طب أنت ذكرتي موضوع المطاعم، يعني لما عائلة تطلع على مطعم والعائلة غير مدخنة ومعهم أطفالهم بدهم يقعدوا المطعم يتغدوا عفوا يتعشوا، بس اليوم المطعم كله أرقيل. يعني أنا صراحة هاي رسالة لوزارة الصحة، أنا كمان شوي رح يكوني معي وزارة الصحة. صحيح. طبعا هذا قانونا مخالف، لكن ما في رقابة أبدا.
3: خلينا أقول لك
0: رقابة أبدا مع الأسف.
3: كيف بيصير الموضوع؟ كيف بيصير؟
0: لازم يكون في فصل.
3: أنا يعني زوجي طبيب صدرية، وإحنا الحمد لله من العائلات اللي يعني يمكن نادرا جدا معنا مدخنين، لا في بيت أهلي ولا في بيت حماي.
0: نعم.
3: والحمد لله يعني مفهمين أولادنا إنه التدخين حرام، التدخين مش إنه يعني عادي سلبية كصحة وماديا، لكن مفهم إنه هذا حرام عشان يعرفوا انه اللي فيه حرام احنا ما بنقرب عليه.
0: نعم.
3: لكن انا لما اروح اطلع على مطعم اقول لهم بدنا مكان ما يكون فيه تدخين، بوقف المانجر بقول وين بدي احطكم؟ فبروح بحطنا بزاويه زي المعاقبين.
0: احطكم بزاويه
3: زي المعاقبين.
0: صح صح مزبوط.
3: يعني لا يعني تحس حالك انت اللي غلط.
0: ايوه 100% بسبب انه هذا الاشي صار مألوف وموجود بكل مكان. 100%
3: انا بدي اطلع بنتي الصغيره مع صاحباتها الأميات مدخنات، طب غصبا عنها بنتي بدها تشوف وتقلق في الموضوع.
0: نعم.
3: طب أنا بدي أحميها، بدي أمنعها تطلع.
0: يعني هي مع الأسف
3: إن عدلت اجتماعيا. يعني الموضوع مش بس تأثير مادي،
0: السيجارة الإلكترونية
3: اجتماعيا على أطفال مؤذي،
0: والأرقيل منتشرة كثيرا بين النساء بين
3: جداً
0: السيدات
3: جداً جداً.
0: والدخان
3: يعني
0: العادي
3: بتصفي في الطلعة تقعد 4-5 ساعات نفس على أرقيلة، 4-5 ساعات أنت متخيل؟
0: نعم.
3: 4-5 ساعات وهي أم.
0: نعم.
3: قدام أطفالها.
0: نعم.
3: الموضوع جدا جدا مؤذي، وما بعرف كيف ممكن ينحل لو انه في رقابه في الاماكن العامه فعليا. يعني كيف هلا صار في التزام بحزام الامان في الاردن لما صار في تجديد على المخالفات؟
0: نعم.
3: لما صار في تجديد صار في التزام افضل. يعني انا لما بقارن قبل 7 سنين لما اجيت انا من اليوس ما كان حد يحط حزام الامان نهائيا، ما كان في ناس يعترفوا بحزام الامان. هلا صار الوضع كثير احسن.
0: اكيد يعني النظام والقانون اكيد دائما محل. تسلمي ستي.
3: الاماكن العامه يصير في ضبط ومخالفات فعليه لهذا الموضوع.
0: 100% شكرا امل، صباح الخير. بدي اروح لرسالكم على الواتساب اسمع ابراهيم زياده. يلا.
4: السلام عليكم. وللأسف أبو زيد الرقابة معدومة والقانون تطبيق القانون في موضوع التدخين معدوم. يعني تعال عندنا عرض صيفي المقاهي يقسم بالله أقل من 18 سنة لكن دخلوا كعدوا أرقل جوا المقاهي.
0: نعم.
4: وعندك محلات الأرقيل بتبيع أقسم بالله أبو زيد 6 سنوات و5 سنوات بفوتوا بيشتروا لأهليهم. للأسف ما في تطبيق قانون. الله يعطيك العافية.
0: شكرا نسمع أحمد.
5: السلام عليكم ورحمة الله. طيب زيد على أسد صباحك صباح كل المستمعين. أنا يعني إحنا بنعرف أضرار التدخين، بنعرف مشاكل التدخين وقديش الواحد يعني بضر نفسه بضر الحواليه، بس أنا كلكم وانه صاحب الدكانه يبيع طفل عمره 10 سنين يولع له اياها ويعطيه اياها يا شيخ يا ابو زيد.
0: صح
5: والله يا ابو زيد هذا امام يعني بنتي بتقول يا بابا فاتت تشتري تقول لي بابا ولد صغير شرد سيجاره وصاحب الدكان ولع له اياها
0: باعه
5: ولع له اياها. بس انا افيد يعني يعني الصحة أو الجهات المعنية تراقب الدكاكين أو السوبر ماركت اللي بتبيع فرط وبتولع السيجارة للولد اللي عمره قديش 10 سنين. الله المستعان هذا كيف الله يبارك له في ماله وعياله.
0: صح شكرا أحمد بارك الله فيك. وأنا بدي ذكرتني بنقطة بدي أقولكم أنه حتى التدخين يعني عرض التدخين يعتبر مخالف للقانون. يعني عرض التدخين في الدكاكين أو في السوبر ماركت الكبير أو في أي مكان اليوم عرضه أمام الناس يعتبر مخالف. لازم يكون الدخان محطوط في مكان ويكون هذا المكان مغطى, يعني يا بتحطه بدروج يا بتحطه في مكان وهذا المكان مغطى بحيث أنه ما يبين للناس, أي لا تبين أنها سلعة معروضة للناس. طبعا نفس الشيء اللي كنا نحكيه قبل شوي هذا غير مطبق مع الأسف, وبالمقابل لا يوجد رقابة عليه. نسمع سمير الزواهرة.
6: السلام عليكم. الله يسعد صباحك ابو زيد, صباح جميع المستمعين. احنا بنحكي عن التدخين وما تدخين, وانا واحد والله مبلي من سنه 78 بالدخان. كنت اشتري باكيت الدخان الفلادلفيا بخمس قروش كان ثمنه,
0: نعم,
6: والان بشتري باكيت بدينارين تقريبا دينارين وشوي. لكن شو العلاج؟ احنا بدنا العلاج والوقايه منه. كيف الواحد كان يترك الدخان وما يتاثر؟
0: نعم
6: حاولت اترك عده مرات لكن ما زبط, والباقي عندك الله يعطيك العافية.
0: تسلم. أنا بس بدي أقول لسمير أو الله يقويك, وكويس أن تكون عندك هذه النية يا أخوان. هناك عيادات للإقلاع عن التدخين موجودة في المراكز الصحية وموجودة في المستشفيات وحتى أيضا موجودة في بعض الجامعات مثل الأردنية وجامعة علوم التكنولوجيا. اليوم في أطباء متخصصين وبشكل مجاني داخل هذه العيادات التابعة لوزارة الصحة, عيادات الإقلاع عن التدخين, بيساعدك في موضوع السلوك وبيساعدك في موضوع العلاج الدوائي في لزقات, وفي احيانا بيكون يعني خلينا نقول حبوب تكون مثل العلكه ممكن تكون فيها يعني خلينا نقول كميات بسيطه من النيكوتين حتى تعتاد اول باول على ترك الدخان. هذا في حال الناس اليوم اللي يعني صار له سنوات طويله يدخن. فاذا انت تتوجه لهي العيادات عيادات اخوي سمير, انا اعرف كثير من الناس راحوا وقدروا, وفي منهم راحوا مع ناس مدخنين كان مقرر انه ما يترك, قال لك بس بدي اروح اطلع واشوف الوضع وراح, ولما قعد مع الطبيب واعطاه بعض العلاجات وبعض النصائح قدر ان يترك الدخان وبالفعل اقلع عن التدخين. فتقدر تزورها وانا انصحك فيها صراحه. اروح لمحمد الشواهين.
7: ابو زيد الله يسعد صباحك ويعطيك العافيه. الله يا اخوي ابو زيد, بالنسبه للتدخين للاسف الشديد وين مكان وين مكان باي منطقه حتى داخل المول, واللي بقول لك لا لا فيه بدخنه جوا المول وبجو وين وين ما تروح بالتاكسي بالنقل العام السواقين يعني للاسف الشديد يعني بيجي بيحكوا لك بنراقب. يا اخي ما في حدا بيراقب. المفروض احنا نقل عام يا اخي اعملها 100 دينار المخالفه,
0: نعم,
7: خلي الناس تتعلم خالف وشد يا رجل. احنا بنروح ناخذ ناكل بمطعم حمص وفول مترين بثلاثة بتلاقي لك 6-7 طاولات كلهم بدخنوا, ولو تعال تطلع تعال شوف الناس كيف.
0: نعم
7: يعني للأسف الشديد حتى الثقافة بالتدخين ما في عندنا. يعني أنا جاي أكل بدي أكل مع دخان, يعني أنا بدي أطلب حمص مع دخان.
0: صح
7: وأبزبط.
0: صح
7: يعني للأسف الشديد والله يا أبو زيد فعلا ما في رقابة نهائيا. نعم. نهائيا نهائيا. بس إحنا بننزل قوانين وما بنطبق في كل إشي للأسف الشديد.
0: نعم.
7: ما في تشديد نهائيا. لو بدك تيجي تشد بيجي بشدوا لك يومين ثلاثة بعدين بتخرب.
0: نعم
7: الله يعطيك العافية.
0: 100% محمد الشوين. أسمع عامر المجالي.
8: والله يا أبو زيد في ملحوظة على كلام الأخ اللي قبل شوية.
0: نعم.
8: حكى عن عندك يعني بدي أحكي هالملحوظة.
0: نعم.
8: هل تعلم إنه شركات التدخين في رمضان بتسوي إفطارات لأصحاب المحلات وبتعطيهم جوائز اللي بتقول لك لا تعرض الدخان في المحلات.
0: نعم.
8: بتسوي إفطارات وتعطيهم جوائز وبتكرمهم. آخر موضوع شغلة يعني يمكن لا تكرم منه.
9: شكرا. السلام عليكم. الله يسعد صباحك أخوي أبو زيد وكل الأخوة الأحبة المستمعين. والله يا أخوي أبو زيد هذه مشكلة, والله التدخين مشكلة كبيرة. الحمد لله رب العالمين أنا بفضل ربي إني ما عمري مسكت سيجارة ولا أرجيلة ولا إلكتروني الحمد لله. عمري 55 سنة عمري ما حطيته بتمي, هذا بفضل رب العالمين
0: الحمد لله.
9: بس والله يا أبو زيد ما منشوفه من طلاب المدارس وولاد صغار والله إنه هذا مأساة. نعم. والله فعلا مأساة، وفعلا بروح على الدكان زي ما تفضلوا إخوة اللي حكوا قبلي، وبولع له السيجارة كمان صاحب المحل. صح. والله مأساة. ليش ما يكون في عنا رقابة يعني من المسؤولين؟ نعم. المتسوق الخفي يبعث ولد صغير ماشي ويمشكول زي هذا ويخالفوه، والله يكون في معهم أولاد صغار ثقة أو يعني زي هيك أسلوب. نعم. إنه يروح على الدكان يشتري دخان فرط ويمسكوه ويخالفوه، والله أعتقد يعني هاي لو مشيت هاي الأمور شوي شوي غير تخفف من آفة التدخين على الأولاد. والله يعطيك العافية.
0: هلا سيدي، شكرا. أروح لراتب. هلا أخوي راتب.
10: صباح الخير أخي.
0: يسعد صباحك. هلا أخوي راتب.
10: كل عام وأنت بألف خير.
0: وأنت بخير يا صديقي، هلا بيك.
10: الله يستاهل. والله إذا معك أخوي عامر، والله الواحد بيستاء أخي ليت لما يشوف الأطفال المدارس في الشوارع قاعدين بدخنه.
0: نعم.
10: والله العظيم هذيك اليوم يمكن بالأول ابتدائي حامل قمعة سيجارة، والله إني اتضايقت.
0: صح.
10: وقفت جنبه قلت له يا زلمة إذا أنا اللي قلت سيدك بدخنش، شو بتعمل يا ولد؟ ففعلا. نعم. إنه مأساة الدخان مأساة.
0: نعم.
10: وأنا بالنسبة لي من فضل الله في حياتي ما دخنت ولا أرجلت.
0: نعم.
10: وهي مرفوضة، حتى ابني الوحيد اللي هو معاذ.
0: يعني على سيرة السيجارة المدارس، أبو أحمد يكتب لنا يقول شوف الطلاب مدارس صغار معهم سيجارة واحدة ومجموعة يشربوها بالدور، يعني شو رأيك أخوي راتب؟
10: والله مضبوط، والله صحيح. أنا بشوف قاعدين ثلاث أربع أولاد صغار. نعم. على بالداقش وعلى سيجارة قاعدين. أنا بشوف. أنا كثير
0: شو ذنب هي بتقول شو ذنب غير المدخن يستنشق الدخان وينخن، خاصة إذا كان عنده ربو أو تحسس أو أمراض صدرية، وخاصة إذا فكرنا نطلع على مطاعم أو حدائق، يعني بدنا نقعد بأماكن ما فيها دخان. شو يعني
10: أنا أخي ليت بقول الله يعين سواقين العمومي، كان باصات ولا تكاسي ولا صرافيس. آه. ولا حتى تطبيقات، الله يعينهم. يعني فين مع ظل ضعف الشغل، إذا بدي أقول للراكب الله يدخلش ممكن الراكب ينزل أكثر من ساق يقول لي اللي. آه. بحكي للراكب والله لو سمحت انا
0: طبعا بالقانون ممنوع الدخان سواء للراكب او للسائق. اه
10: بالضبط، العمومي طبعا،
0: لكن ما شاء الله الطرفين يدخنوا جوا السياره.
10: المشكله بروح بنزل من السياره كمان بيقولوا نزلني.
0: آه.
10: يعني الراكب نفسه بقول لك السيجاره اولى من ما اوصل لشغلي، صارت. نعم. زي ادمان، مش بس هواي، ادمان حقيقي.
0: نعم.
10: هي فيها نوع من انواع الادمان، يعني القطران والنيكوتين والمواد القاتلة هاي تعمل نوع من أنواع الإدمان فعلا.
0: نعم.
10: بس أنا بقول. نعم. بقول هي قضية نفسية أكثر، بقول إنه مش بس الحكومة، ما يعني ما بدنا نجلد الحكومة دائما. أولياء الأمور لهم دور كبير، المدارس، المعلمين. نعم. المناهج التربوية يعني التعليمية لها دور. أنا بقول الكل له دور. صح. الكل منظومة كاملة، حتى خطباء المساجد ليش ما تكون خطبة عن التدخين قوية. صح. علمية
0: في خاصة. يعني خاصة انه احنا واصلين لمراحل مع الاسف انه عندنا نسب عالية جدا من المدخن. تسلم اخوي راتب، يسعد صباحك. خالد تفضل. اخ خالد
11: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا اخوي خالد.
11: الله يسلمك. طول عمرك ابو زيد.
0: هلا بيك. هلا.
11: والله انا الان شوفر تاكسي.
0: نعم.
11: على يعني في سيارتي ممنوع التدخين،
0: كاتب جوا السيارة ممنوع التدخين.
11: آه نعم.
0: طبعا هو المفروض أن بالقانون ما تحتاج أنك تكتب، لأنه القانون يمنع ذلك، لكن مع الأسف البعض ما عنده ثقافة
11: قانونية على الشوفير يتزل. الآن على السيارات العمومي الشوفير. آه. إذا بدخن عليه مخالفة، والراكب إذا بدخن في السيارة العمومي عليه. صح. مخالفة.
0: هاي الصورة من سيارتك. يلا شكرا على الصورة. هاي الصورة على البث المباشر. يعني خالد أنا بدي أسألك، الناس اللي يطلعوا معك المدخنين فعليا يلتزموا ولا شو رأيك وشو اللي يصير معك؟
11: والله بصراحة اللي بطلع وبقول له يعني بشوف القارمة يعني 90% بيلتزم، 90% يعني. بعض مرات ركاب يعني لقيت ركاب أكثر يعني قليل. أنا يقول لك أنا بدي أدخن، بقول له أنا بعتذر منك، بينزل من السيارة.
0: ينزل من السيارة
11: أو أو أو بعض مرات ما بيطلع يعني، بس يشوف أول ما يفوت أنا السيارة عندي محطوط ممنوع التدخين، بقول لي. آه. أنا بدي أدخن، بقول له أنا بعتذر، فما بركب السيارة.
0: وأنت تظل مصر على مبدأ أنه ممنوع التدخين؟
11: آه طبعا أنا مصر على ممنوع التدخين قطعيا. أنا عندي سوبر ماركت بسنة 2000. آه. كنت أنا من الناس اللي بيع للبقالات دخان. يعني أنا أبيع بالجملة.
0: أيوة.
11: دخان. يعني أجتني بدي بس معلومة بس احدى الفواتير من الشركات مثلا احنا مخلين ب 10,000 دينار دخان، كان الضريبة عليهم للدولة حوالي 7,000 دينار.
0: نعم.
11: يعني الدولة بتأخذ من التدخين حوالي من 70-80% من باكيت الدخان.
0: ضرائب.
11: وضرائب نعم. بطلت الدخان، أبيع الدخان بسنة 2000 تقريبا في السوبر ماركت عندي. ولحد الآن ملتزمين ما نبيع الدخان.
0: ممتاز، الله يقويك، الله يقويك.
11: كنت أبيعه بالجملة، بطلنا نبيعه نهائيا، وانا الحمد لله انا وعائلتي ما بندخن نهائيا. بعدين يعني المفروض انه وزاره الصحه تلزم بيع الدخان في اماكن مخصصه، يعني مثلا مثلا القهاوي بيبيع دخان يكفي ذلك لبيع الدخان، يمنع في السوبر ماركت والمحلات الثانيه بيع الدخان نهائيا.
0: يا سيدي يعني احنا قاعدين بنشوف بسطات اخوي خالد، بسطات قاعده تبيع دخان. ها
11: الدولة مقصرة
0: بسطات.
11: يعني
0: لا لا في تكسير بهذا الموضوع كثير،
11: عن الموضوع هذا مقصرين ومقصرين كثير يعني. صح مش صح شوي صح يعني.
0: شكرا خالد. اسمع عمر، تفضل اخوي عمر.
12: صباح الخير ابو زيد.
0: هلا اخوي عمر، سبت صباحك.
12: كل عام وانتم بخير وصحة وعافية.
0: وانت بألف خير يا مرحبا اخوي عمر.
12: والله اخوي ابو زيد شوف، التدخين هذا يعني الآف نسميها آف خطيرة، فعلا خطيرة على المجتمع.
0: نعم.
12: لانه اسف بحكي لك قصة، يعني صديقنا حكي ذكرها لجيران له، الاب مدخن في البيت.
0: نعم.
12: قاعد بطح حاله متمدد هيك على في البيت عنده على كنباي، وبلعب ابنه الصغير او حفيده كانه.
0: ايوه.
12: وبلعب ولد صغير وسيجاره بيده. لعب صغير هو بلعب فيه، سقطت السيجاره على الكنب وعنده برادي. وتهب النار مره واحده فيه.
0: نعم.
12: وصار في حريق في البيت.
0: نعم.
12: هاي على جواب على سؤال في الحلقه انه تاثير او شو فاتوره المدخن غير هاي. هاي هاي فاتوره المدخن في البيت.
0: نعم.
12: انه حرق بيت ومورا سيجاره كويس. فانا انا ابوي الله يرحمه كان حاط عندنا في البيت زمان، عندنا مكان في البيت عندنا حاط قارب الرجاء عدم تدخين
0: جوا الدهر.
12: جوا الدهر.
0: شكله قد ما وصاير مع مواقف محرجه من ضيوف.
12: انا والدي عندنا تدخين محرم مش
0: محرم. فراح وهو اصلا حرام يعني، مش بس عند ابوك الله يرحمه، بس قصدي يعني هو قد ما مر يمكن مواقف محرجه مع ضيوف قال لك خلينا نحط القارمة وريح راسي جوا الدار.
12: صحيح كان حاط على موضوع تدخين حتى الناس.
0: والله انه صراحه مرات تصير احراجات، يجيك ضيف ويعني هو يشوف انه انت اصلا مش حاط مكته يعني، ولا يعني ولا حد يدخن جوا الدار، هو يعرف انك مش مدخن لانه يعرفك، بس يمسك السيجاره وتروح يعني. شو بدك تقول له؟ شو بدك تقول؟
12: اخوي ابو زيد، هي انا بعتبرها مبدا عند الانسان، مبدا. انا لو انا وانت وكل واحد فينا بيطبق هذا الشغله بتخف هاي، لانه تعال مثلا انا بالتاكسي عندي ممنوع تدخين.
0: ممنوع.
12: ممنوع تدخين، وصارت معي مره طلع معي بيطلع معي واحد بقول له تروح على جسر الشيخ حسين. كويس، وطلب محرز. قال بس انا زلمه مدخن. قلت والله انا بعتذر.
0: ونزل.
12: فتح الشباك، قلت له شو تفتح الشباك رجل؟ انا بشغل مكيف، وبعدين الغور هي حامي بدون شيء. التدخين عندي ممنوع، بغض النظر انت تفتح الشباك او انه يطلع السيد برا السيجاره برا.
0: نعم.
12: انا التدخين ممنوع. وما اخذته.
0: ونزل.
12: أنا ما
0: أخذتوش. طيب شكرا عمر. يعني يا أخوان إحنا دائما لما نقول عن التدخين قديش مهم أن نكون حريصين أنه أيضا يجب أن نحترم حرية الآخرين في هذا الموضوع. طبعا إحنا في كثير تفاصيل أكيد رح إذا في وقت رح أعود إلى رسائلكم أبو أصيل وكل الإخوان على التعليقات إن شاء الله. بس بدي أروح للدكتور غيث عويس، مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة. دكتور غيث صباح الخير. سيدي
13: صباح الخير سيد ليس، يعطيك العافية ويسعد صباحك أنت والمستمعين جميعا يا رب.
0: الله يحييك دكتور. أنا ما بدي أحكي أنا وياك لا بالأرقام ولا بدنا نحكي بالنسب اللي وصلنا لها مع الأسف، لأنه كنا بنعرف الأرقام وإحنا أرقامنا كثير كبيرة في موضوع التدخين خاصة عند البالغين، لكن أنا بدي أحكي معك بإجراءاتكم كوزارة صحة. يعني معظم الناس اللي تواصلوا معي الآن يقول لك يعني القانون اللي موجود عندنا المعني في موضوع منع التدخين في الأماكن العامة يعني تقريبا مغطي كل الجوانب، لكن لا نرى هناك يعني تطبيق حقيقي للقانون. وين الرقابة في هذا الموضوع؟ تفضل سيدي.
13: الله يعطيك العافية. طبعا سؤالك جدا مهم بهذا الموضوع، ويعني بشكرك انك ركزت عليه وطرحته لوزارة الصحة حتى الناس تعرف بعض الإجراءات اللي بتصير، وكمان نوعي بقانون الصحة العامة لأنه في ناس لا تعلم بنود قانون الصحة العامة.
0: نعم.
13: التدخين في المكان العام من أي شخص يعتبر مكان عام مغلق طبعا يعتبر مخالف للقانون، وغرامته من 100 ل 200 دينار.
0: من 100 ل 200 دينار.
13: نعم، وصاحب المكان العام أو المسؤول عن المكان العام الذي يسمح بالتدخين في المكان العام يخالف ويغرم من 1,000 إلى 2,000 دينار.
0: شو تعريف المكان العام دكتور؟
13: نعم،
0: يعني المكان العام شو تعريفه؟ يعني اليوم أنا بشتغل مثلا في مؤسسة
13: أي مكان يرتاده المجتمع أو المواطنين أو المقيمين لتلقي خدمات معينة.
0: تلقي خدمات
13: على سبيل المثال دخلت مطعم، هذا مكان عام.
0: أيوة.
13: رحت على مؤسسة تعليمية، هي مكان عام.
0: نعم.
13: مؤسسة صحية، مكان عام. إحنا
0: نعم.
13: الوزارات تعمل أي معاملة، هذا مكان
0: يعني
13: عام.
0: يعني مطعم مثلا، مطعم كون المطعم إحنا بنشوف نعم. هاي المناظر كثير. مطعم، أنا رحت على مطعم بدي أتغدى أنا وعيلتي مثلا، نعم. شفت جنبي مغلقة. طاولة كلها أراجيل ودخان، هذا شو الوضع بيكون؟
13: هلا إذا كان مكشوف مفتوح هذا ما في منه مشكلة، يعني هذا إحنا حسب التراخيص اللي حاصل عليها وحسب الجهات اللي بتتابعه. ولكن إذا كان مغلق لا، ممنوع، يمنع ويخالف صاحب المكان. الآن لو جئت الآن لتطبيق قانون الصحة العامة، إحنا كإجراءات وزارة الصحة خلال السنوات الماضية تدرجنا في قانون الصحة العامة وتطبيقه، وحتى بتكثيف الرقابة.
0: نعم.
13: سنة 23 كان في عندي حوالي 13,000 زيارة ميدانية، سنة 24 وصلنا ل 27,000 زيارة ميدانية للرقابة.
0: طيب دكتور اسمح لي بس بدي أوقف على نقطة، لأنه أكثر من حدا حكى لي عن موضوع المطاعم. أنا اليوم رحت نعم. على مطعم أو رحت ركبت بوسيلة نقل عام أو رحت على مكان عام فيه تدخين والمكان مغلق، شو أعمل حتى اليوم أبلغ عن هذا المكان؟ كيف أتواصل معكم؟
13: الآن في أرقام موجودة وفي تطبيق بخدمتكم.
0: أيوة.
13: تطبيق بخدمتكم، تدخل على وزارة الصحة وبتسجل مخالفة للتدخين هناك.
0: أيوة.
13: وإحنا كوزارة الصحة منتابع عليها، بالإضافة وجود خط الساخن في وزارة الصحة اللي بتحكي عنه. هذا أسلوب اسمه رصد مجتمعي، يعني المجتمع يرصد المخالفة ويبلغ الجهات المسؤولة، وهي نوع من أنواع التفتيش الذكي على أي قانون وتطبيق الرقابة وأنفاذ أحكام القانون بشكل سليم وبشكل ذكي.
0: هل ينطبق هذا الموضوع؟ هل ينطبق على موضوع الصحة. هل ينطبق هذا الموضوع على القهاوي؟
13: أي جهة مكان عام يرتاد الناس مغلق ينطبق عليه.
0: ينطبق عليه يعني القهوة.
13: نعم.
0: إذا مسكرة، إذا مثلا القهوة، خلينا نقول مثلا قهوة فيها قعدتين، فيها قعدة ترس وفيها قعدة مسكرة، الترس مسموح الناس تأرجل وتدخن.
13: الترس مسموح للناس الدخن.
0: أما جوا حتى لو إنه قهوة ممنوع التدخين في الداخل. بس يا دكتور غيث أنت عارف إنه هذا الكلام مش موجود.
13: هلا
0: جوا وبرا ومطاعم جوا وبرا كله دخان وأراجيل.
13: نعم، لما يكون المكان المفتوح تعريفه إنه يكون في واجهة كاملة غير موجودة أو مفتوحة. هذا هو تعريف المكان، إنه بيكون مفتوح أو ممكن تعتبره ترس.
0: نعم.
13: باقي الأماكن لا، هي تعتبر مغلقة، المغلقة ومسكرة.
0: بس دكتور كل الأماكن المغلقة اللي نحن نرتادها، وأنت أكيد يعني من المجتمع وتروح وتشوف، كلها فيها
13: في
0: دخان وأراجيل.
13: نعم، وفي مخالفات تسجل لوزارة الصحة وتحول إلى المحاكم. في بعض منشآت بيجي عليها إغلاقات. المشكلة هون إنه الأعداد كبيرة، يعني أنت قد ما تزور عندك 552 ضابط ارتباط لوزارة الصحة بيقوم بعمليات التفتيش بشكل مستمر.
0: نعم.
13: في منهم بيقوموا بعمليات تفتيش داخل نفس المستشفيات اللي بيشتغلوا فيها، وفي منهم بيقوموا بالتفتيش الميداني على المنشآت التجارية والاقتصادية والسياحية وغيره.
0: نعم.
13: لكن الكمية الهائلة لهاي الجهات هي اللي بتعمل هذا الموضوع. لذلك احنا اليوم موجود معنا اتفاقية مع وزارة الداخلية من خلال مديرية الأمن العام، مشكورين طبعا على جهودهم معنا. اصبحوا بوفقوا الرفقة الأمنية، لانه كانت مشكلة لتطبيق القانون سابقا في المجتمع. بتعرف كيف الاعتراض، لا انا ما بتخالف كذا، وهذا انسان مدني موظف وزارة الصحة اللي بيقوم بعملية المخالفة. فهو من مدني الى مدني، بيختلف الإجراء لما يكون في معك جهة تنفيذية.
0: صح.
13: موجود الأمن العام معك، فحدت من العديد من المشاكل.
0: يعني بال2025 أو بالربع الأول من العام الحالي كم مخالفة سجلتوا سيدي؟
13: خليني أحكي لك، إحنا بنستنى بنهاية هذا الشهر حتى أطلع لك إحصائية سنة 2026. ولكن سنة 2025 مع نهايتها كان في عندي حوالي 47,000 زيارة ميدانية.
0: 47,000
13: 1000 زيارة ميدانية لضباط ارتباطنا لكافة الأماكن، منها السياحية ومنها الاقتصادية والتجارية وغيره، ومنها مؤسسات الدولة كمان. وهلأ بنرجع للمؤسسات والوزارات ببند آخر، لأنه هي كمان فيها كمان تدخين وفي عليها رقابة من جهات أكثر من وزارة الصحة أيضا. الآن هاي الزيارات نجم عنها في 25 حوالي 3000 إنذار. نعم. ومخالفات جاوزنا 500 مخالفة تقريبا للمنشآت، وفي إغلاقات أيضا صارت، في إغلاقات لمنشآت، وأكثر من 100 إغلاق كان للمنشآت سنة 25.
0: أكثر من 100 إغلاق بسبب نعم الدخان
13: وبسبب التدخين أو السماح بالتدخين في المكان العام، وهذا كان يغلق لحين تصويب الأوضاع ويكشف عليه مرة ثانية وبعدين تصوب الأوضاع. هذا لا يعني أنه ما رح تتكرر المخالفة مرة أخرى،
0: صح.
13: عشان هيك بحاجة لمتابعة حديثة. طبعا هاي منشآت في لها مكسب اقتصادي، مكسب مالي.
0: طيب هل في أرقام كم تدفع وزارة الصحة بسبب الأمراض المرتبطة بالدخان على علاج المواطنين؟
13: يعني سيدي لو قلنا التدخين هو من أهم الأسباب وأكبر الأسباب المؤدية للسرطان. احنا متوقع سنة 2030 انه نصير نصرف حوالي 500 مليون على مرضى السرطان.
0: 500 مليون على مرضى السرطان.
13: نعم، في كلفة أخرى إحنا لو فكرنا فيها كمان، إحنا عنا سنويا في الأردن حوالي 9000 وأكثر وفيات بسبب أمراض مرتبطة بالتدخين بشكل مباشر
0: سنويا.
13: هذولا الفرد الواحد يغنيني عن مئات الملايين، إحنا نحكي عن روح إنسان،
0: حياة الإنسان لا تقدر بالثمن 100%.
13: نعم، وعدى ذلك في خطر آخر أيضا وهو فقدان الإنتاجية وجودة الحياة. يعني إنسان عايش بدون لا ضغط ولا سكري ولا أمراض قلب ولا شرايين ولا سكتات دماغية، أموره تمام، منتج إلى بيته، بعيل بيته بشكل سليم، عنده إنتاجية لبلده لوطنه، ولكن مع التدخين وإصاباته بهاي الأمراض كلها نفقد إنتاجيته،
0: صح.
13: هاي خسارة إله كفرد في البيت،
0: وأيضا هذه الخسارة لا تقدر
13: على المجتمع،
0: لا تقدر بثمين. شكرا دكتور غيث، إن شاء الله يكون في تطبيق أكثر دائما للنظام والقانون، لأنه مع الأسف إحنا قاعدين بنشوف المكان، يعني خلينا نقول التدخين صار حاضر بكل مكان ومشهد مألوف لدرجة كبيرة. مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة دكتور غيث عويش، شكرا لكم على تعليقاتكم واتصالاتكم. شكرا هيام، شكرا أبو أصيل الله يحييك، شكرا أبو أحمد، أميرة صباح الخير، محمود صباح الورد، شكرا لكم جميعا. فاصل ونعود، ابقوا معنا.

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة. ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة، خرمة هوية. منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مديرية الأمن العام تواصل تقديم خدماتها الأمنية والإنسانية والمجتمعية لحجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن من الديار المقدسة. غرفة صناعة الأردن تطلق منصة بيانات تفاعلية لدعم الاستثمار والتصدير. إصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهدافات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ومدانا، متعهدا العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا ووضع حد لعذاباتهم. الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتقد أن إيران تريد بالفعل إبرام اتفاق، مؤكدا أن أي اتفاق محتمل سيكون جيدا للولايات المتحدة وحلفائها. وإلى الحالة الجوية، تكون درجات الحرارة نهار اليوم حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

كلميات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: تسابيح
1: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو للجودة خرمة هوية.
1: يا

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
2: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم وسمع ملاحظاتكم على 06-516-2020 516-5020 516-2060.

0: اسمحوا لي قبل ما ابدا باستقبال اتصالاتكم ابدا مع اللواء المتقاعد الدكتور فايز الدويري، ويعني ننعاه ويعني نعزيه بوفاة نجله ووحيده المهندس جمال الذي انتقل امس الى رحمه الله تعالى اثر تعرضه لنوبه قلبيه مفاجئه. باشا صباح الخير وعظم الله اجركم يا سيدي.
1: اجرك عند الله عظيم، حياك الله.
0: الله يسلمك، يعني احنا بس حبينا نعزيك بوفاة ابنك رحمة الله عليه جمال، ويعني زي ما يمكن تناقلت الوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأثر نوبة قلبية، فالله يرحمه رحمة واسعة وربنا يعظم أجركم ويلهمكم الصبر والسلوان يا سيدي إن شاء الله.
1: يا سيدي الله يحفظك ويبارك بعمرك، يعني لله ما أعطى ولله ما أخذ، وصبر جميل وبالله المستعان.
0: نعم.
1: يعني هو كان يعاني من توسع بالشرايين ويخضع للعلاج وعمل قسطرة مرتين.
0: نعم.
1: وبالتالي انتهى أجله.
0: نعم.
1: ونسأل الله أن يتقبله بالقبول الحسن.
0: آمين.
1: ويغفر له ويدخل الجنة والحمد لله.
0: ما شاء الله عليك.
1: لا نستطيع أن نقول إلا الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله على كل شيء.
0: نعم. نعم. ما شاء الله عليك باشا، الله يعطيك القوة والصحة ويلهمكم الصبر والسلوان، يعني معنويات عالية، وهذا ندل على شيء يدل على إيمان بأنه هذا قضاء الله وقدره وإحنا راضين مهما
1: الحمد
0: كان.
1: لله. نعم. الحمد لله على كل شيء الحمد.
0: نعم.
1: لله. وبالتالي هو أجل، والأجل محدد ومقدر من الله، ولا راد لقضاء الله.
0: نعم.
1: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني هذا هذا هذا أجله، والله أعطى والله أخذ، ونسأل الله حسن الخاتم له.
0: آمين.
1: ونعتبر ذخور عند الله.
0: آمين. الدفن اليوم باشا؟
1: اليوم على صلاة العصر في القرية في كتب.
0: في كتب. نعم يا سيدي، الله يرحمه رحمة واسعة مرة ثانية.
1: الله يبارك.
0: احنا بس حبينا نعزيك والله على الهوى.
1: تسلم يا أخي. تسلم.
0: وربنا
1: يا أخي.
0: وربنا إن شاء الله يربط على قلبكم وسألكم
1: السلام
0: إن شاء الله.
1: تسلم يا أخي.
0: الله يبارك فيك. شكرا للواء المتقاعد الدكتور فايز الدويري. شكرا باشا. شكرا سيدي.

0: يعني سأبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم وسماع ملاحظاتكم. اسمحوا لي قبل ذلك أروح مباشرة للدكتورة شذا القرعان رئيس قسم تسجيل الأدوية الكيميائية في مؤسسة العام للغذاء والدواء. دكتورة صباح الخير ستي.
1: صباح الخيرات.
0: يمكن كان الحديث بموضوع الحبوب اللي أعلن عنها يمكن على مواقع التواصل الاجتماعي مونجارو, اللي أنه يعني اليوم البعض تحدث عنها بطريقة كثيرة صراحة, والبعض تحدث إذا كان المنتج آمن أو غير آمن. فبدي أسمع منك وما هي يمكن اليوم الترويجات اللي روجت لبيع هذه المادة أو لهذه الحبوب. فبدي أفهم منك يا ستي تفضلي, إذا كانت المادة آمنة أو غير آمنة, التركيبة علمية أو مجهولة, تفضلي ستي.
1: يعطيك ألف عافية, شكرا لكم على الاستضافة. هلا بالنسبة لموضوع حبوب المنجارو اللي تم الإعلان عنها من خلال صفحات التواصل الاجتماعي, بداية أنا بدي أنبه إنه بيع الأدوية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي هو مخالفة قانونية, سواء كان دواء مسجل أو غير مسجل يمنع بيعه من خلال صفحات التواصل الاجتماعي. مكان بيع الدواء هو الصيدليات, صيدليات المجتمع أو صيدليات المستشفى.
0: طبعا أنا خليني أشير بس لإخواني يسمعونا أن حبوب تباع على أساس أنها للتنحيف يعني.
1: طبعا لا. هلا المنجارو كمادة علمية هي مسجلة عندنا في الأردن وحتى مسجلة في الشركة الصانعة على شكل حقن تحت الجلد, وهي دواء.
0: هلا
1: عالميا ما في دواء حبوب اسمه منجارو.
0: ما في حبوب اسمه منجارو
1: نهائيا.
0: يعني المسجل عندنا في الأردن هي إبر تعطى تحت الجلد.
1: تحت الجلد, حتى في العالم المسجل هو إبر تحت الجلد. فلا يوجد حبوب. هلا هذا الإعلان والترويج لمستحضر اسمه منجارو وللتنحيف هو عبارة عن إعلان مضلل.
0: مضلل يعني المنتج هيك غير آمن. إحنا بنحكي ستي
1: غير آمن, هو غير مسجل في الأردن وهو لا. غير آمن وغير معروف التركيب.
0: طب شو تركيبته, شو تركيبته دكتور شذا؟
1: هلا المنجارو في مادة علمية اسمها تيرابيديتال.
0: لا بقصد هاي الحبوب اللي قاعدة تتسوق على السوشيال ميديا.
1: هلا ما بتعرف, هلا هي غير مسجلة غير مجهزة,
0: مش معروفة.
1: ممكن يكون حاطين فيها مواد دوائية بتركيز غير معروفة.
0: نعم.
1: ممكن يحط فيها مواد غير آمنة غير فعالة. إجمالا أي دواء غير مسجل لا يمكن واحد يحكم على مكوناته.
0: صح.
1: وإحنا عشان هيك يمنع تداول أي دواء في السوق الأردني اللي يكون خضاع لمراحل التسجيل لمراحل التحليل. فما يتم الترويج له دواء غير مسجل وهو إعلان مضلل ومواد غير معروفة تركيبته, فبالتالي أنت أي شيء غير معروف تركيبته هو غير آمن على الإنسان. ما بنعرف إيش هي الأعراض الجانبية, إيش هي المضاعفات اللي ممكن تصيب الإنسان.
0: نعم. نعم.
1: تم اتخاذ المقتط القانوني بخصوص الأصحاب الأشخاص المالكين القائمين على الصفحة, وتم مخاطبة وحدة الجرائم الإلكترونية لإيقاف الصفحة عن العمل وتحويل المسؤولين عنها للمدعي العام واتخاذ إجراءات في حقهم.
0: يا ستي يعطيكم العافية وشكرا على التوضيح. رئيس قسم تسجيل الأدوية الكيميائية في مؤسسة العام للغذاء والدواء.
1: يعني من خلال برنامجكم يعني أوجه نصيحة لكل المواطنين.
0: نعم.
1: وأطلب منهم أنه أبدا ما يشتروا أي دواء يتم الإعلان عنه من خلال صفحات التواصل الإلكتروني.
0: يجب أن يكون الدواء مسجل لدى المؤسسة ويباع في الصيدليات تحديدا.
1: في الصيدليات, وممكن من خلال إحنا خط الشكاوي موجود على الموقع.

0: فقط لا غير، ما يشتروه من أي صفحة بتبيعه، لأنه حتى إذا كان مسجل ممكن تم إدخاله بطريقة مع مسافرين، تم إدخاله بطريقة ظروف التخزين إحنا ما بنحكم عليها، خاصة هي أدوية بتكون مبردة.
1: نعم.
0: إحنا دائما ننتبه لصحتنا وما نأخذ أي دواء غير معروف مصدره أو نشتريه من مكان غير مرخص.
1: غير مرخص 100%. ستي تسلمي على التوضيح وعلى الرسائل المهمة تفضلتي فيها دكتورة شادة القرعان، رئيس قسم تسجيل أدوية الكيمياء في الغذاء والدواء. شكرا ستي.

0: بدي أعود إلى أحمد، كان معنا بالأمس في آخر دقيقتين من البرنامج على موضوع الدرج في منطقة جبل النصر، متهالك مش معمول له صيانة من سنوات كما قال أحمد، والدرج يعني الحدايد اللي بتيجي على الدرج تقريبا معظمها طالعة خارج الدرج وبتأثر وسببت يعني خلينا نقول خطر على الأطفال وكبار السن. أحمد صباح الخير أخوي مرة ثانية.
1: صباحك سيدي.
0: يمكن احنا اتفقنا نتواصل اليوم لأنه ما كان في وقت مبارح، فأنا معي مدير دائرة الإنشاءات في أمانة عمان المهندس هاني المراشدة. مهندس هاني صباح الخير.
1: صباح الخير
0: أخوي لي. هلا يا سيدي مهندس. يعني قبل ما أحكي عن الدرج اللي إحنا نحكي عنه أو الكيس اللي يحكي فيها الأخ أحمد، بدي أحكي بالعموم، يعني موضوع الدرج اللي إحنا بنشوفه في وسط البلد أو في جبل عمان، في جبل الويبدة، في جبل النصر وغيرها من الأماكن في عمان، هل في آلية أو في شغل دوري لصيانة هذا الدرج؟
1: نعم أخوي
0: لي. تفضل.
1: صباحك مرة ثانية.
0: صباح الخير.
1: إحنا طبعا طبيعة عمان، مدينة عمان هي جبلية، واغلب يعني مناطق جامعة عمان هي ادراج، يعني احنا في بعض المناطق احياء سكنيه كامله تقطن على ادراج.
0: نعم.
1: عندنا احنا يا سيدي العزيز اخي ليت احنا في عمان 14000 درج.
0: 14000 درج.
1: نعم.
0: المقصود ب 14000 سيدي يعني 14000 ممر ولا 14000 درجه؟
1: 14000 درج سيدي مش ممر، 14000 درج.
0: 1000 درج. نعم.
1: 14000 درجة سيد عزيز. نعم هناك في خطة سنوية من أمانة عمان بأعمال صيانة ضمن المواقع المرصودة مسبقا، ضمن طبعا شكاوي سواء كانت من المناطق أو من خلال المواقع الإلكترونية اللي تقدم من خلالها شكاوي مواطنين أو من خلال الرصد أو من خلال وسائل الإعلام. هلا سيد العزيز، هي دائما هناك ميزانية مخصصة سنوية بطرحها، يمكن احنا من 2025 2026 احنا الان عاملين يمكن ما يقارب 350 درجة.
0: يعني شو طبيعة الصيانة اللي تعملوها؟
1: الصيانة سيدي العزيز إعادة تأهيل كامل، لأنه هاي الأدراج أغلبها باستثناء هي صحن عمان حتى نكون احنا واضحين، لأنه هناك جزئين، جزء هي أدراج خرسانية اللي هي ضمن الأحياء الداخلية، وهناك أدراج قديمة اللي هي تقع ضمن وسط البلد اللي هي حجرية، هاي ضمن قطاعات متخصصة لصيانته. أما الخصوص الأدراج الخرسانية اللي هي كما الحالة اللي أوردها أخونا
0: لجبل النصر. نعم.
1: لجبل النصر هي هذه إعادة تأهيل كامل، يعني هناك إعادة تكثير لجميع العناصر الخرسانية القديمة وإزالتها وإعادة إنشاؤها بالشكل.
0: طب مهندس هاني، يعني الأخ أحمد على الفيديو اللي أرسله واضح أنه من سنوات الدرج مش معمول للصيانة، وين كانت دائرة الإنشاءات عن هذا الدرج؟
1: سيدي احنا ضمن خطة متوازية ماشي، هناك كان في أدراج أسوأ من هذه الحالة، يعني إذا نظرنا للحالة اللي
0: مهندس هاني الله يخليك بدي تجاوبني على سؤالي.
1: نعم.
0: وين كنتوا يا سيدي من سنوات عن هذا الدرج الموجود في جبل النصر؟
1: احنا نعمل هناك أدراج يا سيد العزيز، لو أبعث لك في صور موجودة يعني لحالات أدراج راح تقول إنه فعلا هذه كانت تستحق قبل هذه، يعني هناك
0: لأنه مبارح الأخ أحمد يقول لي في أيضا درج آخر في منطقة جبل النصر وخاطبوا أمانة عمان وما استجابت، كتبوا على السوشيال ميديا، راحت استجابت شركة خاصة وعملته على حسابها. أخوي أحمد مزبوط هذا الكلام؟
1: نعم سيدي.
0: شو اللي صار؟ قول تفضل.
1: حتى أصحح لك يا سيد العزيز، هذه الشركة نعم من خلال موقع حتى اللي هو الصفحة الخاصة بمنطقة النصر تواصلوا معنا يا سيد العزيز، وإحنا هذا مقاول تابع لأمانة عمان، هذا مقاول تابع لأمانة، إحنا تدخلنا لإجراء سريع حتى نعمل إزالة الأجزاء الخرى الحديدية اللي هي كانت بارزة. طبعا هناك يا سيد العزيز أخي ليت حتى نكون إحنا كمان واضحين، هناك من هذه الزوايا الحديدية أسبابها يعود إلى العبث، إحنا في الفترات الأخيرة يمكن شاهدنا

0: المال يمكن فقدان لأجزاء حديدية تكون سواء كانت أغطية مناهل أو زوايا حديدية بعملية قص وإزالتها. هلا احنا هذا سيد العزيز نعم احنا تدخلنا بشكل سريع لإزالة الأجزاء المتضررة وراح يكون له أعمال صيانة لهذه الدرج لأنه هذا الدرج احنا أزلنا فقط الأجزاء اللي متضررة حتى لا تسبب خطر على السلامة العامة وراح يكون هناك في أعمال. حاليا احنا نمشي في خطط ضمن المناطق خلال الأسبوع الحالي راح يكون هناك خطة منطقة النصر يعني راح يكون العمل أكيد في أدراج أخرى راح يكون البدء فيها كمان عليها ملاحظات ورصد مسبقا ومن ثم يا سيد العزيز احنا راح اليوم نتدخل ان شاء الله نكشف على الحاله اللي موجوده مع الاخ احمد راح نتواصل معه بحيث انه نكشف اذا كان هناك فعلا راح يكون عليه برنامج من خلال برنامج منطقه النصر اللي راح يكون فيها العمل خلال البدء بالعمل خلال الخطه اللي هي احنا راصدينها لهي السنه انه بشهر 6 راح تكون خطه منطقه النصر. طيب. إن شاء الله راح يكون عليها
1: ان شاء الله اخوي احمد يعني المفروض يتواصلوا معك الشباب في دارة الانشاءات
2: امبارح حاج سيدي كشفوا عليها
1: امبارح
2: المسويات نعم شافوا قالوا انه اليوم يعني كانوا يحكوا لبعض انه اليوم بدهم يجيبوا شوفوا شو اللي بدهم يجيبوه عشان يسووا الدرج اليوم.
1: متى اخر مره يجوا عملوا الصيانه؟
2: ما عمرهم سووا صيانه سيدي للدرج.
1: قديش عمر الدرج؟
2: سنين سيدي.
1: قديش عمره؟
2: يعني والله بالضبط ما بعرف يعني بس يعني انه كثير يعني عمر الدرج كثير سيدي
1: يعني اكثر من 30 سنه؟
2: اكثر من 30 سنه نعم.
1: ولا عمرهم انت موجود في المنطقه من زمان؟
2: سيدي انا مش كبير بالعمر يعني عفوا
1: يعني مثلا يعني خلينا نقول اخر 10 سنين
2: اخي ولا 20 سنة.
1: طيب مهندس هان انت قلت لي انه في عندكم جدول دوري كل سنه.
0: نعم صحيح.
1: الأخ يقول من 20 سنة نعم. ما حد مر علينا
0: سيدي حتى يعني هناك كانت في خطط موجودة في ضمن النصر أن أنت الحالة ممكن للدرج أحيانا ليس بيكون بحاجة ضرورية ممكن يخدم 40 و50 سنة لكن ليس لا يحتاج إلى صيانة ليس بالضرورة أن يكون هناك
1: لا مو أنا قصدي على المنظر اللي احنا شفناه يا سيدي وعلى الصور
0: على اللي المنظر يمكن هو شوف المنظر البيئي خلنا نحكي بالبادئ الأمر هو مغطي على العنصر الخرساني أنا بتكلم عن العنصر الخرساني تمام يعني أنا حسب الفيديو اللي شفته فعلا في القسم البيئي يعني إن شاء الله بعد إزالة الوضع البيئي اللي ظاهر في الصورة ممكن راح يكون الصورة مختلفة لكن إحنا يمكن الكشف الحسي الهندسي على العناصر الإنشائية هذا اللي راح يقرر إن شاء الله في موضوع الحاجة إلى الصيانة.
1: أي الموضوع عندك مهندس ثاني سيدي وإجراءاتك
0: الأجزاء لا نعم سيدي الأجزاء الحديدية اللي هي بارزة بتسبب خطورة راح يتم التعامل معها بشكل مباشر كما تدخلنا باللي سبق لها ومنطقة النصر حتى كان في مناطق كانت تحتاج إلى إنشاء جديد وتم إنشاؤها قبل ما يقارب 3 شهور يعني المناطق تقدم ساكني حي كامل يعني فإحنا إن شاء الله يا سيد العزيز أنا يعني هي ضمن الخطة موجودة احنا للأسبوع هذا راح يكون ندخل على خطة منطقة النصر في هناك عناصر في أدراج بحاجة جدا إلى صيانة راح نتعامل معها بالبداية الأمر وراح نزيل الخطر بشكل سريع عن هذه الجزئية اللي هو تكلم بها أخوي أحمد وراح يكون إن شاء الله على برنامجنا بأعمال الصيانة لهذه الدرجة.
1: بارك الله فيك هاي الملاحظة عندك. شكرا مدير دائرة الإنشاءات في جامعة عمان المهندس هاني المراشدة. شكرا سيدي أخوي أحمد شكرا على ملاحظتك. شكرا سعد صباحك.

0: اروح لمحمود. هلا اخوي محمود.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا اخوي محمود.
1: يعطيك العافيه.
0: هلا اخوي.
1: في انا عندي ملاحظه بعثت لكم اياها وحابب من خلالكم هيك يعني احذر الناس منها. في بضلوا يبعثوا لي من تحدي المليون انه انت ربحت مبلغ فلاني كمثال 5000 دولار. وانا طبعا ما رديتش عليهم.
0: مظبوط هاي الرساله بتوصل يعني توصل لكثير من الناس صح؟
1: اه مظبوط. وبضلوا يبعثوا لك يعني كيف الطريق زي استدراج.
0: شو المطلوب؟ طبعا هاي الرساله مشكور انت ارسلتها بيقول لك لك شك بقيمه 5000 دولار وبدنا منك اخر الارقام الحوالة البنكية حتى نحول لك المبلغ. يا سلام. يعني هذا احتيال الكتروني عينك عينك.
1: مظبوط.
0: يعني يمكن الناس اللي خلينا نقول اللي مش كثير قارئ عن موضوع الاحتيال ومش عارف اللي قاعد يصير بموضوع الاحتيال خلينا نقول يمكن يصدق اللي قاعد يشوف. بعدين بعثين لك صورة الشك.
1: ايوه بالضبط. وكمان كيف يعني
0: مصطفى الاغا
1: وانت ما بترد عليهم غير يبعثوا لك شيء ثاني كيف ذا اللي بيستدرجوك انه بعثوا لك شيك بعدين بعثوا لك صوره بعدين بعثوا لك طابق.
0: هذا ايش واتساب ولا اس ام اس هذا يوصلك
1: الجوال عشان يتواصل معك يعني كيف بيخلوا الواحد يستدرجوك كثير مش شوي.
0: بعدين انا سؤالي هذا يعني واتساب ولا ايش هذا ماسنجر؟
1: لا مسنجر.
0: بعدين كاتبين لك هل ستصدقني ان اقسمت لك اننا نحاول اتصال بك من صباح اليوم يا محمود وجيه.
1: مضبوط كلامك.
0: نحاول اتصال بك كثيرا يعني من امبارح بعدين شوي. يعني كل فصحى الا امبارح حطينا بالعامية. لا حول ولا قوه الا بالله. اول شيء انا بدي اشكرك على السكرين شوت اللي ارسلته. شكرا على الرساله اللي ارسلتها وهنا حاطينها على البث المباشر حتى يكون في وعي لكل الناس اللي يسمعوها. يعني مش عارف اذا هي رساله حب صراحه ولا رساله استلام شك. فلكن انا باكد من خلال وجود اخوي محمود معي انه يا اخوان شايفين هاي الروابط من يتابعني على البث المباشر. هاي رابط تسجيل بياناتك، رابط تأكيد رقم الحوالة، رابط استلم الشك الآن واربح. كل هذه الروابط إذا دخلتها ستكون سبب بأنه اليوم أنت تتعرض إما للتهكير على حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي أو إذا طلبوا بيانات خاصة إليك قد يكون سبب في أنه اليوم تتعرض للسرقة الإلكترونية أو الاحتيال. فكثير مهم أن نكون واعيين لمثل هذه الرسائل. يا أخوان ما حدا يوزع مصاري مجانا، ما حدا يوزع هدايا مجانا، ما حدا يوزع عطور مجانا، وما حدا يوزع أي إشي مجانا. ما في إشي اسمه أنا اليوم تعال اربح خد لك 10 دنانير كوبون واشتري لك يعني من المحل الفلاني، ولا تعال خذ 10 دنانير وروح اصرفهم ببنزين بالكازية الفلانية، ولا انت ربحت معنا صوبة كهرباء زي ما كان يجينا فصل الشتاء. كل هذا الكلام عبارة عن احتيال واصطياد للناس. فإن شاء الله تكون الرسالة واضحة للجميع. حاب تضيف شيء أخوي محمود تفضل.
1: تمام شكرا لك.
0: بقول حاب تضيف شيء تفضل يا حبيبي.
1: لا خلص تمام. بس في كان يجيني كمان من برضو مكان ثاني برضو بس نسيت شو اسمه برضو نفس الشيء ببعثوا.
0: انت كيف بتتعامل مع هاي الرسائل محمود؟
1: من الرابط للفلاني. يعني تقريبا نفس المبدأ برضو روابط. بس حضر
0: كل الروابط سواء
1: هاي ما يفتحوا اي رابط بيجيهم
0: 100% 100%. انت كيف تتعامل مع هاي الروابط محمود؟
1: الروابط عطول يعني بمسحها واللي بيجيني زي هيك يعني حضر عطول. ما
0: يفضل الحظر صح. ما بفتحش يفضل الحظر. نعم. وحتى على الواتساب يمكن قبل فترة زادت على الواتساب زادت كثير خاصة الناس تتهكر حساباتها ويروح الشخص المخترق لهذا الحساب يبعث للأصدقاء الموجودين عنده ويسمع عنده مرحبا محتاج مصاري حول لي 100 دينار حول لي 50 دينار والناس يعني في معظها صراحة وقع بهذه المطبات.
1: مظبوط انه من نفس اللي
0: فبعتقد اليوم نكون حريصين أكثر من ذلك. هاي محمود بيقول لك وصلني مصاري من الخليج، وصلني مصاري من برنامج من سيربح المليون، وصلني من الشيخ الفلاني من الدولة الخليجية. ما حدا يوزع مصاري مجاني مثل ما قلت قبل شوي، وما حدا يوزع هدايا مجاني. فكونوا حريصين كل حرص. أي روابط تصلكم احذف احضر مباشره. شكرا اخوي محمود بارك الله فيك.
1: شكرا.
0: تسلم سيدي تسلم. طبعا احنا خلينا اقول لكم انه بعض الرسائل اللي كان وصلنا وهذا وصلني والله على SMS انه بعض الرسائل توصلك انه توفى لك قريب وانت الوريث الوحيد ابعث لنا رقم حسابك وكلمه السر عشان نودع لك المصاري او المصاري بالملايين طبعا. وبالاخر مع الاسف يعني يتبين انها كلها احتيال وغير صحيح، فان شاء الله نكون اكثر حرصا واكثر وعيا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية، منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. أعود لاتصالاتكم، بس اسمحوا لي قبل إبراهيم أقرأ بعض التعليقات. شكرا أخوي محمود، التعامل بدفعاتك لك نتجنبه قدر الإمكان. لا يعني إذا تعاملت مع شخص تعرفه أخوي محمود على خدمتك لك عادي، ما في أي مشكلة، بس أهم شيء يكون الشخص تعرفه ويكون اسم المستعار أو رقم التليفون صحيح. شكرا دكتور حازم أبو عليا، متنزه الحدائق العامة، مشكلة منتشرة في الحدائق العامة والمتنزهات وهي وجود خيول وتأجيرها ما يهدد سلامة كثير من تلك المتنزهات، خاصة إذا ركبوا الخيول ممن ليس لهم خبرة بركوبها. والله إنها يعني ملاحظة منشوفها كلنا في الحدائق. صح نعيم، عليكم السلام ورحمة الله. أخوي ليث، تراكم القمامة والمناظر غير اللائقة خلف مسجد إبراهيم الأدهم في منطقة خلدة ما زالت قائمة، ولا أحد من مسؤولي الأمانة كلف خاطره للإعاز بتنظيفها وإجبار المطاعم عمل صيانة. هاي طلعت معنا الملاحظة قبل هيك تعيد خلدة، والله يتأكدوا من نعيم، تأكدوا من نعيم، تكرم أخوي نعيم تكرم، راح نشوف لك الموضوع على طول. أبشر. هلا أم أحمد، يسعد صباحك، شكرا. آمين. الله يرحم والد الباشا الدكتور فايز الدويري اللي والد متقاعد، والله يرحم ابنه، ابن الباشا عفوا الدكتور فايز الدويري اللي كان معنا قبل شوي والذي سيكون دفنه اليوم على صلاة العصر في بلدة كتم في مدينة ربد. الله يرحمه ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين. أروح لإبراهيم سعفين. هلا أخوي إبراهيم.
4: صباح الخير.
3: هلا أخ إبراهيم، يسعد صباحك.
4: كيفك أخ ليث؟ كل عام وأنتم
3: بخير. أنا قرأت العيلة صح ها؟
4: 100%.
3: الله حيك. هلا أخوي إبراهيم، وأنت بألف خير.
4: الله يسلم عمرك. أخ ليث، بالنسبة لزين كاش أنا بدي أحكي.
3: تفضل سيدي. نعم.
4: أنا رابع يوم العيد اتصل فيه شخص ادعى إنه موظف في شركة زين.
3: أيوة.
4: على الواتساب محطوط شعار شركة زين كاش زين.
3: نعم.
4: ولما الحكي معي اجى من باب انه في تحديث معلومات. احنا طبعا دائما بنسمع انه في نصب وما نصب. انا اول شيء بادرني اني سالته، قلت له كيف بدي اعرف انك شركه زين؟ قال لي هلا بيصلك مسج على تليفونك من شركه زين، من كاش زين،
3: من زين كاش.
4: أنا ايوه فتحت التليفون له. بالفعل جتني رساله متتابعه.
3: شو الرسالة
4: مش من تليفون الشخصي.
3: شو الرسالة اللي اجتك؟
4: رسالة فيها كود عشان ابعث له اياه، يقول لي انه في تحديث بيانات.
3: بس انت ما كنت فايت على المحفظة؟
4: لا ما كنت فايت،
3: ولا كنت عامل اي اجراء؟
4: لا ولا شيء، ولا عامل ولا اي شيء.
3: وقبل ما يتصل فيه كان ما اخذ منك اي معلومة؟
4: نهائيا. رابع يوم العيد الساعة 3:30 حكى معي تليفون، قال لي بدنا نعمل تحديث بيانات. انت اسمك ظاهر عندي انك تاجر
3: يعني تحكيرها. خليني اقول لك، حتى هذه الرسائل يتم تهكيرها، حتى الرسائل يتم تهكيرها باسم الشركات. احيانا ممكن يرن عليك نفس رقم الشركة يكون 06 ويطلع عندك على ترو كولر مثلا شركة كذا او شركة كذا من شركات الاتصالات، ويكون هذا الرقم احيانا من خارج الاردن. فيعني حتى هذا الموضوع احيانا تهكر. هو صراحه شوف، هي النقطه اللي هي مربط الفرس. انا راح اسمح لك تكمل واسمع شو اللي صار معك، بس انا بدي اوقف على هي عشان ما انساها. مربط الفرس يا اخوان بهذا الموضوع انه ما حدا من شركات الاتصالات او المحافظ الماليه او البنوك يطلبك اي كود عبر الاتصال. هاي هي مربط الفرس. يعني اي حدا يطلبني كود، بالله الكود اللي وصلك نقلني اياه، هذا هكر، هذا محتال، هذا شخص اليوم بده يعني ينصب علي. اي شيء يطلب، اي رمز يطلب عبر الاتصال الهاتفي، فهذا احتيال يا اخوان. هذا مربط الفرس بكل اللي قاعد يصير. كل إشي يطلب من خلال التليفون، إما من التطبيق أو تكون موجود أنت في في في في الفرع أو موجود في الشركة الفلانية اللي ترى عليها. كمل أخويا.
4: ممتاز. أنا يعني أنا بعد ما سحب الفلوس أنا عرفت إنه 100% إنه هكا. فبدرت وحكيت مع شركة زين. أوكي. بس أنا بدي الهدف إنه بعدية أنا بعد أنا ما
3: عشان يعني ما يصير محد ثاني.
4: بالمعنى. طيب إنه ما يضلوا مستمر. عشان يتابعوا الرقم اللي هو آخر 2005 ويوقفوا عند حد وأقل ما فيها.
3: يعني هو مش شركة زين صراحة، هذا اختصاص، هذا مش اختصاص الشركات الاتصالات.
4: أنا نفس الشيء صار معي
3: اختصاص الأمن العام. طيب شو صار، إبراهيم شو صار؟ سحب منك مساري ولا لا؟
4: كيف؟
3: سحب منك مساري ولا كيف؟
4: سحب مباشرة من أول ما أعطيته الرقم، سحب المئة دينار.
3: مئة دينار سحب منك؟
4: آه.
3: الله يعوضك خير إن شاء الله.
4: ونفس الاشي كمان في اجراءات، هو بعد ما خلصنا من كازين قالوا لي لازم تبلغ الجرائم الالكترونيه.
3: نعم.
4: ضربنا على الرقم الجرائم الالكترونيه بيجاوبش، على الواتساب مش شغال عندهم. المهم ضربنا على 911 حولونا على الجرائم الالكترونيه. هسه في البروسيس الثاني،
3: بس اعتقد الجرائم الالكترونيه لازم تروح عليهم صح، يمكن ما يقبلوا الشكوى على التليفون.
4: اوكي يمكن
3: اخذوا منك الشكوى على التليفون،
4: تبلغ عن طريق الواتساب، هيك مكتوب عندهم على
3: اذا على الواتساب. ممتاز. طيب اخوي ابراهيم شوف،
4: انا 911 حولونا على الجرائم الالكترونيه ما قصروا. بس اسال البروسيس الثاني، هذا البروسيس انا بعتبر كمان فيه صعوبه. هذا لازم تروح على المحكمه، ومن المحكمه تروح وين؟ على المقابلين، بعديها تاخذ شكوى من المحكمه على المقابلين. هذا البروسيس الطويل. مين اللي راح منه 50 دينار بده يحط مواصلات كمان قدهن عشان اروح يبلغ عن القضيه.
3: نعم.
4: الافضل انه يتابع الامر صح. يعني مباشره من طرفهم من دون ما نروح على المحكمه وناخذ كتاب للمحكمه ونرجع على الجرائم الالكترونيه. هيك القصه طويله
3: صح.
4: هيك بضل يسحب للناس. انا متاكد انه سحب ملايين على هالموضوع هذا.
3: نعم. يعني احنا يعني الرساله اللي وصلتها مهمه، وانا مثل ما قلت يا اخوان ضروري احنا نكون واعيين بهذا الموضوع. والله كثير من الناس مع الاسف تعرضت للاحتيال. انا اذكر قبل اشهر طلعت معي سيده، والله حتى ما بعرف بعدين شو صار معها، كانت محوشه 5000 دينار عشان تحج، وتواصل معها احد المحتالين بنفس الطريقة وقالها راح يوصلك رقم وراح يوصلك كود، وأعطته الرقم وسحب كل المبلغ اللي كان موجود معها 5000 دينار، وكانت محوشيتهم دينار عشان تحج فيهم. فيعني ضروري أن نكون حريصين بأنه إحنا أي رمز أو كود OTP والغير OTP يطلب عبر الاتصال هاتفي، هذا احتيال إلكتروني. لازم نكون حريصين واعين كل الوعي. فالله يعوضك خير أخوي إبراهيم، شكرا على الرساله اللي وصلتها بخصوص الجرائم الالكترونيه. يعني راح نوصلها للشباب في العلاقات العامه في الامن العام، تكون الاجراءات اسهل صراحه، حتى الناس اليوم تبلغ عن مثل هذه الاحتيالات. حاب تضيف شيء؟ تفضل.
4: خليت اسمح لي اضيف النقطه بس. طيب ما في عندهم شركه زين مثلا نظام يكون مثلا عشان ما الناس لو دخلت في هذه النقطه وغرقت مثلا، ما عندهم نظام قبل ما يسحب الفلوس يبعث تأكيد لسحب الفلوس؟
3: يعني هو انحكى بهذا الموضوع صراحة سابقا أكثر من مرة، وكان الجواب بأنه يعني أنا اليوم كشركة ما راح أقدر أميز أنه هذا محتال ولا أنت صاحب المحفظة. فأنا اليوم مدام أنت أعطيتني تأكيد خلص، يعني مدام وصلك الكود وأنت الكود هذا لا يشارك مع أحد ويرسل مرة واحدة، وأنت أعطيتنا تأكيد عليه أو استخدمته، فخلص أنت هيك يعني أعطيت الكونفيرم. يعني
4: لا، إحنا في نظام كليك، إذا المبلغ أقل مثلا من 250 أقل من 500 بطلبك تأكيد بالكود الثاني.
3: نعم.
4: تعبيه. فأنا مشكلتي صغيرة 100 دينار، طب افرض أن المحفظة كان فيها 2000 دينار.
3: صح،
4: هذه النقطة. يعني أقل ما فيها يمكن 100، أوكي راحت 100، بس المفروض يكون في حاطين ليمت للتحويل.
3: نعم.
4: يكون في كونفيرم على كود ثاني.
3: نعم.
4: يعني هذه شركات اتصالات المفروض يكون في عندها مبرمجين، في عندهم ناس بالسيكوريتي، يعني أقل ما فيها يعني يصلوا لحل هذا الموضوع. صح. هذا الموضوع متكرر
3: والله. شوف هذا الموضوع لازم إن هيك نفرد له حلقة خاصة لأنه موضوع مهم، ومثل ما تفضلت نعم تكرر مع كثير من الناس، وبلكي تكون هيك حلقة توعوية ونحكي فيها بكل هاي الملاحظات المهمة اللي تفضلت فيها. شكرا أخوي إبراهيم، إن شاء الله بلكي في قادم الأيام فتحنا هذا الموضوع بشكل متخصص أكثر إن شاء الله. تسلم، ومرة ثانية الله يعوضك خير. بدي أروح للدكتورة نور عبيدات، المدير مكتب مكافحة السرطان في مركز حسين السرطان، بعد أن أطلقت الأميرة غيداء طلال رئيسة هيئة الأمناء حملة توعوية تحت الشعار لا تختار هذا الطريق، في إشارة إلى موضوع التدخين. وإحنا يمكن كانت حلقتنا اليوم عن الدخان، وكنت أحكي أنه اليوم العالمي لمكافحة التبغ والدخان كان بالأمس، وكنا نقول قديش مهم اليوم أن ننظر إلى آلية التوعية وتطبيق النظام والقانون في موضوع مكافحة التدخين. دكتورة نور صباح الخير. ستي
5: صباح النور، يعطيكم العافية.
3: دكتورة، التدخين كنا متفقين أنه كارثة، وإحنا بالأردن مع الأسف أرقامنا كثير يعني مقلقة في موضوع التدخين، خاصة بين البالغين، فيعني أكثر من نصف البالغين بحسب الدراسات والمجلس الأعلى مدخنين، فقديش اليوم هذا قاعد بينعكس على المجتمع كقضية صحية واجتماعية وحتى اقتصادية أيضا. تفضلي ستي.
5: مضبوط. هلا اللي اولا يعطيكم العافيه وشكرا للاستضافه. اللي كمان بدي اضيف عليه انه نص البالغين بس من هذا الرقم من 15 ل 17
3: من 15 يعني ل 17
5: من 15 ل 17
3: يعني اطفال فقط
5: على 15 ل 17 نعم 31% منهم مدخنين من الذكور. فطبعا هذا اللي بيصح عن حالة التدخين. فإحنا عندنا مشكلة هائلة سواء عند البالغين أو عند اليافعين والشباب. الأرقام ما عم تنخفض نهائيا، بالعكس عم تطلع. فهي فكرة الحملة، إحنا يعني دائما المؤسسة والمركز بيحاولوا يسلطوا الضوء على هذا الموضوع، ولكن هاي السنة فكرة الحملة كانت لا تختارها. هلا الطريق للأسف صارت واسعة جدا. ليش؟ عشان احنا هلا صار عندنا منتجات جديدة وممكن تجذب اليافعين والشباب اكثر من المنتجات التقليدية. وبنفس الوقت لسه عندنا المنتجات التقليدية، يعني احنا لسه عندنا السجاير والأراجيل، ضيف عليها هلا كم هائل من المنتجات والخيارات اللي صارت بمتناول اليد لليافعين والشباب
3: الإلكترونية. نعم
5: مضبوط. فإحنا عشان هيك قلقين جدا على اللي عم نشوفه. اللي كمان بيقلقنا إنه إحنا عم نشوف زيادات عند النساء، زيادات هائلة جدا
3: بالنساء. كم تقريبا النسبة دكتورة نور عند النساء؟
5: يعني لو إحنا لو بدنا نحسبها بعلم الوبائيات، إحنا مثلا درجتين لثلاثة بنكون قلقانين عليها. لو حكينا مثلا ارتفعت نسبة درجتين لثلاثة، لما نطلع على التدخين عند النساء، إحنا بالألفين وتسعة كان تقريبا 10%، بال 2019 كان 17%، اخر احصائيات بال 2025 اصبحت تقريبا 28%.
3: 28%،
5: يعني تعدينا بالضبط، احنا تعدينا هي النسب اللي احنا نكون قلقانين عليها. يعني زياده احنا كثير قلقانين عليها. احنا ما عم نحكي نسبتين ثلاثه او درجتين ثلاثه، احنا عم نحكي عن اضعاف.
3: صح.
5: بالزياده،
3: ارقام مقلقه والله.
5: مضبوط.
3: طيب دكتورة، اليوم احنا عندنا قانون، يعني والقانون يمنع التدخين في الأماكن العامة، وهذا بيساعد، وعندنا عيادات اليوم للإقلاع عن التدخين تتبع لوزارة الصحة منتشرة في كثير من المراكز والمستشفيات، وحتى عندكم أيضا في مركز حسين السرطان هناك عيادة لإقلاع عن التدخين. قديش مهم يكون في جهد جماعي؟ ليش ما يكون في شغل في المدارس، في الجامعات، في خطب المساجد اليوم، في التوعية بين الأهل، حتى كلنا نتشارك مع بعض ويكون في جهد حتى يعني نخفض النسب قد ما نقدر.
5: حاليا في جهود. هلا هي الجهود هل هي كافيه؟ يعني انا بحكي لك من منطلق مجتمع مكافحه التبغ، غير كافيه. الجهود موجوده، بس الجهود لازم تكون جميعها موجوده بنفس الوقت. واحنا عم نحكي عن ست سياسات، ما عم نحكي فقط عن التوعيه، عم نحكي عن التوعيه، عم نحكي عن رفع الاسعار، عم نحكي عن المراقبه، عم نحكي عن تطبيق القوانين.
3: نعم.
5: عم نحكي عن عده امور لازم تكون موجوده في نفس الوقت مشان يتم الإنجاز في مكافحة التبغ.
3: صح.
5: المدارس عم تشتغل، الجامعات عم تشتغل، بس مش كفاية، بدنا نعمل أكثر. عشان أنت لما تحكي أنه 83% من المدخنين ببلش التدخين أثناء المدارس أو بالجامعة، واضح أنه إحنا مشكلتنا بالجامعات والمدارس، واضح أنه إحنا كل جهودنا لازم تتكثف هناك. بس هذا مش كفاية، كمان بدنا نشتغل كمجتمع. على ثقافة المجتمع. ليش إحنا لسه لليوم مننحرج إنه نحكي لا سمحت ممنوع التدخين؟ ليش لليوم نستغرب وجود مكان عام لا يوجد فيه التدخين؟ إحنا مطبع عنا التدخين بالمجتمع بطريقة صعبة، بس لازم إحنا نواجه هذا الوضع ونحاول نغيره تدريجيا.
3: نتمنى ذلك ستي، نتمنى ذلك، وشكرا على الحملة، وإن شاء الله تلقى صدى وتكون سبب في انخفاض النسب. إحنا قبل شوي كنا نحكي، ويمكن حلقتنا اليوم كانت عن هذا الموضوع وأفردنا هذا الملف، وكثير من الناس بيقول لك اليوم لا يوجد تطبيق حقيقي للقانون. إحنا بنروح على المطاعم، بنروح على المقاهي، الأماكن المغلقة ما زال الدخان والأراجيل موجودة فيها رغم منعها قانونيا، لكن نتمنى يكون في يعني مثل ما في احنا بنقول على المخاطر ولازم يكون في توعيه، نتمنى ايضا يكون في تطبيق حقيقي للقانون حتى نشتغل كلنا بشغل جماعي وجهد جماعي للجميع. تسلمي ستي دكتوره نور عبيدات، مدير مكتب مكافحه السرطان في مركز حي السرطان، شكرا على وجودك ست صباح.
5: شكرا شكرا، يعطيك العافيه.
3: شكرا لكم، انتهى وقت فتاة. شكرا عدي القاضي شفاش للمؤمنه معالي هاني السعيده عبد الله الجعفري، ومن محدثكم ليث جبور، نلتقي غدا ان شاء الله. إلى اللقاء.
6: صوت حياة مع ليث لجبور.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة، خرمة هوية. منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. إذا أنت مشغول طول اليوم وما في نتائج فأنت مش منتج، أنت ضايع. هاي المشكلة اليوم عند كثير موظفين ومدراء، انشغال بدون إنجاز وحركة بدون تقدم. ليش؟ لأنه ببساطة عم تشتغل بدون خطة واضحة. بتصحى بتروح الشغل وبتمشي يومك حسب اللي بيجيك، وهون المشكلة. ما تبلش يومك بدون جدول أعمال واضح. أي حدا بطلب منك شغلة ما تمشي وراها مباشرة وتبلش تنفذها، لأنه بنهاية اليوم حتكون تعبان وبدون نتيجة واضحة. ابدأ يومك كموظف مثالي، بضع جدول أعمال واضح، عارف شو بده ينجز، وما بسمح لحدا يخرب عليه يومه. عشان ما تكون زي الأول اليوم بقوده، كون زي الثاني هو بقود يومه. أول ما توصل شغلك اكتب جدول أعمال واضح محدد قابل للتنفيذ. وقاعدة مهمة جدا، أي مهمة خارج جدول أعمالك ما تنفذها فورا، أجلها لليوم التالي أو بالوقت المحدد اللي أنت بتشوفه مناسب، إلا إذا كانت طارئة أو بتأخذ منك أقل من 5 إلى 10 دقائق. ويومك لازم يكون مبني على خطة يومية من خطة أسبوعية، وخطة أسبوعية من خطة شهرية، وخطة شهرية من هدف سنوي. هيك بصير كل يومك خطوة للأمام. موظف بدون خطة كل يوم شغل جديد بدون اتجاه، فبعد شهر بتلاقيه نفس المكان. موظف بخطة كل يوم جزء من هدف واضح، فبعد شهر فرق واضح في تقدمه وإنجازه. الانشغال مش إنجاز، والإنجاز بدون اتجاه ما بيصنع تقدم. فما تكون موظف مشغول وبتعتبر حالك بتنجز بس أنت ما بتتقدم، كون موظف مشغول وبتنجز وبتتقدم. فمن اليوم ما تبدأ يومك بدون ورقة وقلم، وأكتب وحدد والتزم وخلي يومك يخدم هدفك مش يسرق وقتك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. مديرية الأمن العام تواصل تقديم خدماتها الأمنية والإنسانية والمجتمعية لحجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن من الديار المقدسة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يندد بعدوان إسرائيلي شرس على بلاده، والاحتلال الإسرائيلي ينذر بإخلاء 9 بلدات وقرى جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتقد أن إيران تريد بالفعل إبرام اتفاق، مؤكدا أن أي اتفاق محتمل سيكون جيدا للولايات المتحدة وحلفائها. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. واصلت مديرية الأمن العام عبر مختلف تشكيلاتها ووحداتها العاملة في المراكز الحدودية تقديم خدماتها الأمنية والإنسانية والمجتمعية لحجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن من الديار المقدسة من الأردنيين والأشقاء العرب. ومنذ لحظة وصولهم إلى المراكز الحدودية باشرت كوادر مديرية الأمن العام استقبال الحجاج وتقديم الدعم اللازم لهم بالتزامن مع استمرار وصول أفواج الحجاج تباعا ضمن إجراءات تهدف إلى تسهيل عبورهم وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة. نجح مستشفى الزرقاء الحكومي بإجراء أول عملية قلب مفتوح لشخص 50 كان يعاني من ضعف في عضلة القلب، وذلك بعد استكمال تجهيز قسم جراحة القلب المفتوح في المستشفى، حيث غادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء. ويأتي هذا الإنجاز الذي يعد الأول من نوعه في جميع القطاعات الصحية بمحافظة الزرقاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان الذي أوعز خلال زيارته للمستشفى باستحداث قسم متخصص لجراحة القلب المفتوح بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة وتخفيف العبء عن المرضى الذين كانوا يضطرون لمراجعة مستشفيات العاصمة لتلقي هذا النوع من العلاج. قالت دائرة الإفتاء إن المشتري الذي يرغب بإعادة خاتم ذهب أو أي مصوغ ذهبي إلى البائع بسبب عدم ملائمة المقاس أو لأي سبب آخر يسترد الثمن الذي دفعه عند الشراء وليس قيمة الذهب وفق سعره في يوم الإعادة. وأوضحت فتوى نشرتها الدائرة على موقعها الإلكتروني أن ما يعرف شرعا بالإقالة يعد فسخا للعقد وليس عقدا جديدا، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية تستحب للبائع قبول طلب المشتري بالإقالة إذا ندم على الشراء. أطلقت غرفة صناعة الأردن منصة بيانات صناعية تفاعلية متكاملة عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني الرسمي في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة المعلومات الاقتصادية والصناعية في المملكة، بما يوفر قاعدة معرفية متقدمة تدعم الصناعيين والمستثمرين وصناع القرار ببيانات دقيقة ومحدثة تساعد في التخطيط واتخاذ القرار بكفاءة أعلى. متابعاتنا، أعلنت دائرة الإحصاءات العامة عن انخفاض معدل البطالة الإجمالي لإجمالي السكان إلى 16.1% في الربع الأول من العام الحالي، وذلك من خلال التقرير الربعي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي محمد البشير. أهلا بك أستاذ محمد، بداية كيف تقرؤون انخفاض معدل البطالة بهذه؟ وأنت بألف خير، أهلا وسهلا بك. بالعودة إلى موضوع انخفاض معدلات البطالة بنسبة 16.1% في الربع الأول من العام الحالي، كيف تقرؤون هذه النسبة وهذا الانخفاض؟
1: طبعا يعني خبر جميل وينسجم مع يعني ما نشر سابقا حول استقطاب استثمارات أفضل مما كانت عليه بالفترات الماضية، وبالتالي ترجمت نفسها بالربع الأول من عام 26، رغم اضطراب الإقليم ورغم التحديات الكثيرة اللي بتمر فيها المنطقة. هذا يؤكد مرة أخرى أن الإجراءات الحكومية المتواضعة التي ذهبت إلى الصناعة والزراعة
0: نعم
1: ساهمت بشكل أو بآخر في تخفيض نسبة البطالة، وهذا أيضا يؤشر كمان مرة على أن الصادرات أصبحت أفضل، الصادرات الوطنية، وبنفس الوقت يؤكد مرة أخرى على أنه هذا الإنتاج الصناعي والإنتاج الزراعي خفض من الكميات المستوردة،
0: نعم
1: وبمعنى آخر أن التشغيل بالقطاع الصناعي والقطاع الإنتاجي القطاع الزراعي هذين القطاعين الإنتاجيين هما الحل الحقيقي لمعالجة مشكلة البطالة، باعتبار أن القطاعات الأخرى القطاعات الخدمية مشبعة، وخاصة بعد ثورة يعني الذكاء الاصطناعي الذي أكيد يخفف كثيرا من
0: صحيح.
1: استخدام العمالة، وخاصة بالقطاعات المالية والقطاعات
0: نعم أستاذ
1: الشيئة.
0: محمد، بالرغم من هذا الانخفاض وهذه النسبة، لكن ما يزال معدل البطالة بين الأردنيين عند مستويات مرتفعة نسبيا وملاحظة أيضا، كيف تفسر هذا؟
1: طبعا لا 16% هاي من السكان،
0: نعم
1: وعندما يتم الحديث عن النسبة المتعلقة بالأردنيين فبصير على القوى العاملة، والنسبة التي تزيد عن 21%، لذلك هي من عدد السكان الكلي 16 و 1 من 10.
0: نعم
1: أما بما يتعلق من القوى العاملة في الأردن فبصير النسبة 21% وشيء مكسور. لذلك يعني هذا التفسير هو بسبب انه كثير من الاعمال التي يشغلها الغير اردنيين هي اعمال تتعلق بالحراسه، تتعلق بالانشاءات، تتعلق بمحطات الطاقه، في كثير منها، بالاضافه الى افراز الاتفاقيات الدوليه بسبب اللجوء السوري مثالا صارخا في الصفات الماضيه، والمساعدات المقدمة للأردن بسبب هذا اللجوء، كلها ساهمت بشكل أو بآخر في أن يقبل هؤلاء برواتب أقل لا يقبلها الأردني،
0: نعم
1: وبالتالي هذا طبعا ساهم في أن تكون البطالة أعلى. النقطة الثانية كما تحدثنا سابقا أكثر من مرة أنه مشكلة الضمان الاجتماعي والتقاعد المبكر والتعقيدات التي أصبحت واضحة بالنسبة للسوق، سوق العمل. لذلك هؤلاء الذين تقاعدوا مبكرا يأخذون فرصة غيرهم من الباحثين عن
0: صحيح
1: العمل لأنهم يقبلون رواتب أقل باعتبار أن لديه راتب
0: نعم
1: تقاعدي. لذلك قلنا دائما سوق العمل يعني يتعرض إلى ضغوط كثيرة ليس أقلها أيضا ضغط، يعني ضغط
0: نعم شكرا نعم
1: الاتفاقيات الدولية.
0: نعم شكرا لك الخبير الاقتصادي محمد البشير على هذه التفاصيل. وفي قطاع غزة أصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهدافات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع، وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيرانها تجاه المناطق الشمالية من قطاع غزة، مما أثار حالة من الخوف بين الفلسطينيين وألحق أضرارا في محيط مناطق الاستهداف. تراجعت التنمية البشرية في قطاع غزة بمقدار 77 عاما إلى الوراء نتيجة للحرب، وذلك وفقا لتقرير مشترك صادر عن مجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقالت وكالة الأونروا إن العامين الماضيين شهدا تدهورا حادا في الظروف المعيشية وسبل العيش وسبل العيش والأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم عسكر القديم شرق نابلس، وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن عددا من الجبات الاحتلالية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة وداهمت منازل في مخيم عسكر القديم وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها. اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا، وذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية جنوب لبنان وعزمه على توسيع الهجوم ضد حزب الله. وقال عون في بيان إن لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ومدانا، متعهدا العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا ووضع حد لعذاباتهم. كما وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 9 بلدات وقرى جنوب لبنان، مطالبا إياهم بإخلائها تمهيدا لقصف مواقع فيها. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة بشأن لبنان في إطار بند جدول الأعمال المعنون الحالة في الشرق الأوسط. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال معارك جنوب لبنان، مما يرفع عدد قتلاه إلى 26 قتيلا منذ مطلع آذار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن إيران تريد بالفعل إبرام اتفاق، مؤكدا أن أي اتفاق محتمل سيكون جيدا للولايات المتحدة وحلفائها. أضاف ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشال صباح اليوم أن الانتقادات السياسية المتواصلة بشأن طريقة تعامله مع المفاوضات تجعله مهتم أو مهمته التفاوضية أكثر صعوبة، منتقدا ما وصفهم بالديمقراطيين وبعض الجمهوريين الذين يبدون بحسب تعبيره غير وطنيين. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية استهدفت مواقعا للرادارات والقيادة والتحكم الخاصة بالطائرات المسيرة في منطقة غوروك وجزيرة قشم في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة إكس إن الضربات المدروسة والمتعمدة نفذت يومي السبت والأحد ردا على ما وصفته بإجراءات إيرانية عدائية شملت إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-1 كانت تحلق فوق المياه الدولية. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان مقتضب إن أصوات الانفجارات التي قد تسمع نتيجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وإلى الحالة الجوية، تكون درجات الحرارة نهار اليوم حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رندا عناب.
2: عالبرنامج خليك حاكينا وبنحكيك بيت حواء.
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: عناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك FM. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7:00 مساء على حياة FM.
2: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.
3: حكايات الضاد برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
5: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين. فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس، جميل العطاء.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.
2: بيت حواء مع رندا.

هلا ويا رحب فيكم مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في حلقة جديدة من برنامج بيت حواء. برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. راح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني سعايدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، من الشمال للجنوب عبر جميع تردداتنا، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الـ IPTV. ويا هلا ويا رحب فيكم.

نذكركم دائما أن خطوطنا مفتوحة من اللحظة الأولى للحلقة لآخر لحظة على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020. يعني اليوم حلقتنا مميزة، اليوم بدنا نحكي بدردشة كتير حلوة، رح نحكي عن ذكريات الطفولة يلي لسه عالقة بإذهاننا إلى الآن لليوم، سواء أفلام كرتون كنا نحضرها، سواء كنا ألعاب نلعبها سوا، لمات عيلة، كلام نحكيه، قصص نحكيه، كل هاي المواضيع رح نحكيها وأكثر بإذن الله تعالى. ورح يكون في عنا في فقرة من جوا المحاكم مع دكتور عاكف المعايطة موضوع جدا مهم، الشروط في عقد الزواج، شو السالفة، مين بحط شروط، مين لا، كيف بتتنفذ، كيف ما بتتنفذ. يعني اليوم عنا حلقة من العيار التقيل زي ما بيحكوها، والأهم والأجمل إن اليوم 1/6/2026، بلشنا بشهر 6 الجميل، شهر الصيف، شهر الروقان، يعني اليوم لازم تكون الطاقة بالعلالي. شهر 6 هذا الشهر الجميل، أنا بحب هذا الشهر، احذروا لمين بيعرف ليش بحبه، احكوا شاركونا بآرائكم ليش بحبه.

مستني. يعني أكيد ما بينفع نبدأ حلقتنا ودردشاتنا وسواليفنا بدون ما نبدأ نقرأ كومنتاتكم على الفيسبوك. أنوار يسعد صباحك يا عزيزتي، بتقولنا أنوار يا جماعة دائما لما تحكي الكومنت تبعها أو لما أقرأه بحسها بتزبط مقدمة لحلقة. تبارك الرحمن، أدي يعني عن جد عندك حس ومبدع يا أنوار، ما شاء الله عليكي. بتقولنا أنوار: صباح الأول من الشهر، يا رب يكون شهر مليان راحة، أخبار حلوة وتحقيق لكل الأمنيات، وأجمل بداية صباحية أكيد مع برنامج بيت حواء، جرعة طاقة وكلام بيدخل القلب. صباحكم سعادة ومحبة مستمعات ومستمعين إذاعة حياة ومذيعتنا المحبة رنودي. الله يرضى عليك ويرضيك يا أنوار، يسعد صباحك يا عسولتنا الحلوة. ميساء غنام: يا صباح الفل والياسمين، الله يرضى عليك ويرضيكي. عمر أبو زيتون بقولنا: بكل صباح ومع كل طلعة شمس فكروا وتأكدوا، رغم أي شيء رغم كل شيء ربنا يختار لكم الأحسن، افعلوا ما يجعلكم سعداء ولا تبالوا، صباح اللطف لقلوبكم. يسعد صباحك يا عمر، فعلا اعمل بتحبوه اللي تنبسطوا فيه، العمر مرة واحدة، متى رح ننبسط بهاي الدنيا. سميرة بتقولنا: صباح الخيرات، انتو أحلى غنوة بسمعها، يسعد قلوبكم يا رب. يا أم سمير الله يرضى عليك ويسعد صباحك يا حبيبتنا. فؤاد جواسمي: يسعد صباحك يا فؤاد. مي البلبيسي: يسعد صباحك يا مي، الله يرضى عليك ويرضيك يا ربي، الله يخليك يا مي، شكرا جزيلا، عيونك الحلوين. هيام بتقولنا: أسعد الله صباحكم، صباحك ورد نورة بيت حواء، الله يرضى عليك يا هيام، شكرا لإلك حبيبتي، الله يسعدك ويرضيك ويبارك فيك يا هيام الجميلة. شريفة طباخي وهيام: يسعد صباحكم حبيباتي. هيام جاد الله يسعد صباحك. جهاد: يسعد صباحك. جهاد بتقولنا: صباح النور والسرور. هيام بتقولنا: صباحكم خير وسعادة وأمل وتفاؤل. شريفة بتقولنا: صباح أردننا الجميل قيادة وجيشا وشعبا. وبتقولنا: صباحك فل ياسمين حبيبتي رند. يا صباح الفل والياسمين يا شريفة، الله يرضى عليك يرضيك حبيبتنا.

أنوار، يسعد صباحك. مأمون ميناوية، صباح الورد والياسمين، بقول كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة، وأنت بألف خير يا مأمون، الله يرضى عليك ويرضيك. هيام، الله يخليكي ويبارك فيك، الله يسعدك يا حبيبتنا يا غالية. ميساء بتقولنا آخ على أيام الطفولة، كل إشي ما زال عالق بذهني وما بنسى أبدا من أيام الدراسة واللعب والعيد والملابس وحتى الخوف والتهيؤات من شيء معين ما زلت أتذكرها، مثل أبو رجل مسلوخة والمعلمة اللي كانت ضلت تهددنا بغرفة الفيران للي ما بدرسوا. والله عشنا أحلى أيام. والله يا ميساء، خصوصا هذا أبو رجل المسلوخة كان يخوفونا نطلع برا البيت، كانوا يحكوا عنه، ومين كمان وحوش كان يخوفونا فيها، والله ناسي الأسماء، بس هذا بالذات كنت لما أتخيل منظره، ما عمروش شفته، بس لما أتخيل منظره إني كنت أخاف. ولا غرفة الفيران، هاي قصة لحالها. كان يجيني تساؤل وأنا بالتمهيدي، هلأ هاي الأيام صار اسمه KG2، لما كنت بالتمهيدي كانت تهددنا من الختام، الله يسهل عليها. وغرفة الفيران، أحكي يا ربي كيف جمعت الفيران بغرفة واحدة، مش عارفة.

ونحن. أم يوسف تقول لنا صباح الورد والياسمين يا غالية، يسعد صباحك يا حبيبتنا يا أم يوسف يا غاليتنا. أم هاني البستنجي بتقول لنا صباح الورد والياسمين يا وردة، كيف حالك شو أخبارك، يسعد صباحك، الله يرضى عليك ويرضيك يا أم هاني. أنا مبسوطة طول ما أنتم مبسوطين وحوالينا وعم تسمعوا بيت حواء، الله يرضى عليك ويرضيك يا أم هاني يا حبيبتنا، الله يخليكم ويبارك فيكم. أنوار بتقول لنا بتحبي هذا الشهر لأن انولدتي فيه ب6/6. والله يا أنوار أنتي شطورة فعلا، 6/6 وهي السنة حيكون مميز. آخر مرة كان عيد ميلاد مميز 6/6/2006، بعد 20 سنة صار 6/6/2026. فشكرا يا أنوار، الله يرضى عليك ويرضيك يا حبيبتنا يا أنوار. أبو رعد يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. جميلة محفوظ يا صباح الفل والياسمين بتقول لنا صباح المحبة والسعادة من عند الله. راتب بتقول لنا ما أجمل يوم الاثنين حين يرتقي البيت بأساسه الاثنين آدم وحواء، وينهض ويسعد ويفرح من فيه. أيها الناس، رند عناب تناديكم وتشد على أيديكم، هيا تعالوا مسرعين، فنحن بالانتظار لنسمعكم ونسمع منكم كل مفيد. أهلا وسهلا فيكم في بيتكم العامر، والله عامر فيكم بمحبتكم يا راتب، الله يرضى عليك ويرضيك يا رب، الله يخليكم ويبارك فيكم. منى إبراهيم يسعد صباحك وكل أوقاتك، ما يخلف يا هلا ورحب فيك، بتقولنا صباح يوم جديد جميل مليان برضا من الله وبالفرح والسرور والإنجاز والنجاح، يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. يا جماعة احنا مفتقدين برضو أم يوسف غنام، وينها؟ مش مبينة لها فترة، خلينا نفتقدها نشوف وين صارت، وين موجودة، وين مش عم نلاقيك يا أم يوسف غنام، أين أنت يا أم يوسف؟ إحنا بدنا إياكي، ابعتي لنا اكتبي لنا أو رني لنا. وأم أحمد للآن ما شاركتنا، الله يرضى عليكم يرضيكم، نتفقدكم فردا فردا لأنكم أساس وجزء لا يتجزأ من بيت حواء، مكملين معكم بمواضيع ذكريات الطفولة يلي ما بننساها. بس بعد الفاصل خلينا نتذكر سوا ونسمع أغاني الطفولة كنا نغنيها سوا بعد الفاصل.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،

اسم له تاريخ. جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: الضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: أعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم أعلانك. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم.

ويا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم بدنا نحكي في فقرة الدردشة عن ذكريات من الطفولة ما زالت عالقة في الأذهان إلى اليوم. وأول شيء تبادر لأذهاننا الشغلات اللي كنا نخاف منها، شخصيات المخيفة، يعني بتحكي لنا هيام أبو رجل مسلوخة وأمنا الغولة ونص نصيص وعيشة وأم عيشة والشاطر حسن، وحكايات وقصص كتيرة كانت أمهاتنا تحكي لنا إياها. والله 100% الشاطر حسن هذا بتذكر خصوصا يعني بقصص اللي كنا نشتريها، أيضا كان مكتوب اسمه. بنستقبل أراءكم ومشاركاتكم عبر تعليقات البرنامج على الفيسبوك أو عبر هواتف البرنامج على 06 516 2020 516 2020 516 4020 516 5020. وبرضه خلينا نتذكر سوا أغاني أفلام الكرتون يلي كنا نحضرها، مثلا سالي، كل ما في حدا ما حضر سالي، كل ياد ما حضر سالي فهو سمع عن سالي. بتتذكروا أغنية البداية تبعتها لسالي، سالي الكابتن ماجد، كل الأغاني اللي كنا نحضرها إحنا وصغار، حتى ماروكو، كل هاي الشخصيات يلي تعلقنا فيها لما كنا صغار، وحتى المجلات يلي كنا نجيبها وكان فيها ألعاب، مجلات الأطفال إحنا عم نحكي مش المجلات الكبار. فكل هاي الذكريات شو اللي لساته عالق بأذهانكم وشو يلي لا؟ وعدا عن كمان قصص الألغاز، يعني من الناس اللي كنت أضل أجيب ألغاز المغامرين الخمسة، كنت أحبهم كتير كلهم، تونتون وجلجل وهاي الأسماء تبعت المغامرين الخمسة، يمكن جيلي بيعرفها. والله يا هاري، هاري بولي أنا ما بعرفهاش. هاي كلها كانت عبارة عن جرائم وهم عم بيحلوا هذا اللغز. قدي كانت حلوة هاي الذكريات، عدا عن قصص المكتبة الخضراء. ما في بيت ما فيه مكتبة الخضراء، مستحيل، أنا ما لا يعني أكاد أجزم ما في بيت ما في قصص المكتبة الخضراء. فشاركونا ذكرياتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج.

عليها سالي كانت قصة إنسان وجرح الزمان مسكينة. هاي الأشياء اللي ربينا عليها، حتى اللعبة اللي كانت دائما موجودة مع سالي كلنا كنا نلتفت لإلها قدي حلوة هاي اللعبة. حتى هي بتقول يا الله شو كنت أحب سالي، فعليا كلنا كنا نحب سالي ونتعاطف مع سالي، كنا نحسها قدي هي طيبة. على فكرة حتى هذا الكرتون قدي أثر بشخصياتنا إحنا أنفسنا، صرنا نأخذ من سمات الأبطال يلي نحنا متعلقين فيهم. بتقول هيام تحكي لنا أنا اسمي ماجد، ماجد دائما متواجد، ماجد لعبة خشبية، ماجد موهبة ربانية، ابن أغنية ماجد يا هاني ضبط لنا أمورها. ماجد ماجد هو مش بتذكر كمان بونوكيو كلعبة خشبية يلي كان كل ما يكذب منخاره يصير أطول. كل هاي الذكريات الجميلة والله جميلة جدا، ما أجملها. هاي من نسمع هلأ ماجد اللعبة الخشبية، يلا نسمعها مع هاني. صرنا نأخذ من سمات الأبطال نسمع ماجد. يلا أحلى ذكريات الطفولة كانت برنامج أطفال سالي مع سندريلا. الله

0: غير عن ماجد يعني زي كان مثلا الرغيف العجيب كان في سنبل الموجود حاليا مش سنبل السوشيال ميديا سنبل كنا نحضره دائما زينة ونحول وبرضه كمان كان في شخصية على فكرة على ما أعتقد بالرغيف العجيب اللي هي قط البكتيريا قط البكتيريا كان دائما يلفتني كان شرير قط البكتيريا حتى اسمه قط البكتيريا لكن دائما كان ملفت معنا مشاركة عبر الهاتف لوز سكر كمان لوز سكر لليوم عم نحكي عنهم ما أحلاهم أجمل ما أجمل صداقتهم ما أجمل هالشخصيات اللي كنا نتابعها معنا مشاركة عبر الهاتف شريفة يسعد صباحك
1: صباح الورد حبيبتي يا هلا الله يسعدك
0: يا هلا يا هلا كيف أمورك يا شريفة طمنينا عنك
1: والله الحمد لله مشتاقيت لك أنت شو أخبارك حبيبتي
0: نشكر الله الحمد لله رب العالمين احكي لنا شو رأيك بالله بهالموضوع اليوم
1: والله موضوع كتير حلو لأنه بذكرنا بالشغلات الحلوة القديمة والله يا أخت رند
0: الله يرضى عليك شو أحلى ذكرى علقة بذهنك لليوم من أيام زمان
1: والله أحلى ذكرى الله يرحم والدي ووالدتي كانوا يحبوا دائما يطلعونا مشاوير بصراحة طلعونا على حدائق عمان على حدائق قصر الثقافة زمان كانوا بقصر الثقافة الناس تجتمع رحلاتها وكانت في كمان حديقة بالويفدة كمان بذكر كان والدي الله يرحمه كل أسبوع لازم يطلعنا فبذكرنا بجمال الأردن من زمان فبنصح الإنسان يتذكر الشغلات الحلوة ما يتذكر الشغلات المش حلوة عشان يضل طاقته إيجابية
0: والله صح 100% يعني بالآخر الأيام بتعدي وبتنسينا يا شريفة نضل من إحنا نتذكر بالنكد نعيش نكد ونتذكر نكد خلينا نعيش إشي حلو على الأقل
1: صحيح الإنسان إيجابي يضل يتذكر الشغلات الحلوة ويضل يروح ويجي قد ما يقدر لو جوات البلد بتجنن يعني
0: طبعاً.
1: مناطقها كتير حلوة
0: طبعا 100% يا شريفة الله يرضى عليك ويرضيك ويديم عليك هدات البال والفرح والذكريات السعيدة يا شريفة شكرا شكرا طول بعمرك يا هلا بيكي
1: الله يخليك
0: هلا بيكي الله يرضى عليك هلا بيكي

0: على المناهل ما أجمله هو وأبو الحروف لما كنا نتابع هاي الشغلات. وعلى فكرة مش بس هاي الأشياء اللي كنا نتابعها، برضو أكلات زمان العنبر لليوم، العنبر الكريزي، الكريزي صار نفسي أدوق الكريزي يا جماعة اللي كنا ناكلها زمان بالصينية، اللي مش الكريزي اللي تبعت البيت، لا كريزي اللي عليها ذباب الناس بيبيعوها بالشارع، بتعرفوها هاي أسكى إشي. معنا كمان مشاركة عبر الهاتف. هلو، السلام عليكم عبد الله.
1: السلام ورحمة الله، كل عام وانت بخير، تقبل الله الصحة.
0: وانت بخير وصحة وسلامة يا عبد الله، كيف أمورك؟ طمنا عنك.
1: كيف الأمور؟
0: الحمد لله رب العالمين. وينك شكلك طالع يا عبد الله أو عم بتسوق؟
1: أو والله بس حاط سماعة لا تخاف إن شاء الله.
0: الله يرضى عليك ويرضيك، الله يخليك، احكي لنا يا عبد الله.
1: والله يا بدي أحكي لك، أنت رجعتينا لطفولة، يعني شيء كثير جميل.
0: الحمد لله.
1: بس أنا أكثر شيء كنت أنبسط منه وإحنا أطفال، يعني اللي هي انه بدنا نطلع مثلا نعمل شغله الظهر او العصر خاصه واحنا في المدرسه او في العطله، بنشوفك بعد الكابتن ماجد، بنشوفك ان شاء الله نلعب المباراه بعد ما تخلص الثاني بالضبط. بتعرف ما كانش في تليفونات، ما كانش في سوشيال ميديا، ما كانش في شيء، فخلص احنا عارفين بعض، نتلاقى في الحاره بعد الكابتن ماجد، نكون لابسين وطالعين عشان نلعب مباراة.
0: بتكون مشحون يعني انت حاضر كابتن ماجد ومشحون منه، بدك تعمل زيه صح؟ والله 100%
1: صح ولا لا؟
0: لا 100% صح. احلى احلى ذكريات، احلى ايام عشناها والله، قد ايه حلوه.
1: والله الجيل اللي احنا عشنا فيه صح، ما في كان في كثير تكنولوجيا، بس صدقا كنا نبدع بشغلات كثير نعملها بايدينا، او احنا نبسط حالنا بحالنا.
0: صح صح
1: بامانه.
0: صح
1: يعني
0: صح.
1: نعمل طبق نطيره، ذكرى كثير حلوه، نربي لنا مثلا الاشي طير حيوان، شغله كثير حلوه، نطلع نلعب نعمل مثلا بطولات كثير حلوه.
0: صح.
1: يعني ان شاء الله يرجعوا هيك الشباب لهيك شغلات، الكل قاعد على الموبايل.
0: والله معك حق، قد ايه حلو نشوف اولادنا لسه بيلعبوا بالشوارع. الله يسعدك ويبارك فيك يا عبد الله، وديم عليك الايام الحلوه وهدات البال يا رب. اشكرك يا سيدي، اشكرك.
1: وانت سالم،
0: يطول بعمرك. وانت سالم، دير بالك توصل بالسلامه، الله يخليك ويبارك فيك.
2: مغامرات ابي الحروف، حلقه اليوم بعنوان المرمى. اليوم تجري مباراة البطولة بين فريقي كرة القدم، فريق الأخيار وفريق الأشرار، والنتيجة مرهونة بما سيحدث في النصف الثاني من المباراة. المنافسة شديدة، ولكن فريق الأشرار ارتكب مخالفة خطيرة واحتسب الحكم ضدهم ضربة جزاء. الجو متوتر، وهداف فريق الأخيار يستعد لضربة حرة في مرمى خربوط.
3: سيتمنى هذا الهداف.
0: ما أجمل ما أجمل أبو الحروف، هو فعليا كان البطل المفضل لإلنا مغامرات أبو الحروف. يعني أدي كانت القيمة للغة العربية حتى بأفلام الكرتون. يعني أنا حاليا عم بسمع ما شاء الله تبارك الرحمن على جمال الكرتون يلي كلنا نحضره، الله يخليكم ويبارك فيكم يا ربي. بتحكي لنا سمير رند، بتحسسيني إنك كبيرة، هاي كلها لمواليد الثمانين، أنت لسه صغنونة. الله يرضى عليك يا أم سمير، والله أنا مع إخواني، كنت شو ما يحضر إخواني أنا أحضر معاهم، وبالتالي أنا ربيت ترباية إخواني الكبار فعليا. والله الله يرضى عليكم ويرضيكم يا ربي. يعني الحمد لله رب العالمين، هيك فرفشنا شوي، غيرنا جو شوي، تذكرنا أيام الماضي الحلوة. قدي في بلشنا نحكي عن الكرتون، عم تنحك على الكومنتات الكريز الزاكية، بتحكي لي هيام كنا نغطيها بقطعة نايلون شابكينها بالملائط. وكمان سحر بتقولنا في كمان سنان يا سنان، فعلا كانت في سنان يا سنان تذكرته. من إبراهيم بتقولنا فعلا برامج الأطفال رائعة، برنامج المناهل تعليمي ثقافي إبداعي كان رهيب. شريفة بنستنى الكريزة، أنا بالنسبة بتقولي أنا بعملك أحلى كريزة يا رند، الله يرضى عليك يا شريفة، ما شاء الله عليكم. سنافر، فلونا، سانديبل، ريمي، افتح يا سمسم. سحر بتقولنا السيدة ملعقة، بتحكي لنا هيام، وحتى أم يوسف بتقولنا كان في ريمو سندباد وسانديبل، حكاية العالم، سنان يا سنان، علي بابا، ما شاء الله تبارك الرحمن جميلة. كل هاي الذكريات الله يديم علينا هدات البال والذكريات الجميلة. مكملين معكم في حلقة بيت حواء، بس بعد موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة، خليكم معنا.
4: الحادية عشرة ظهرا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. رئيس الوزراء جعفر حسان يصدر بلاغاً قرر فيه تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري إلا للضرورة القصوى. مستشفى الزرقاء الحكومي ينجح بإجراء أول عملية قلب مفتوح لشخص خمسيني كان يعاني من ضعف في عضلة القلب بعد استكمال تجهيز قسم جراحة القلب المفتوح في المستشفى. إصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهدافات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. مستعمرون يهاجمون صباح اليوم بلدة بورين جنوب نابلس بالضفة. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يصدران بيانا مشتركا وجها فيه الجيش إلى مهاجمة أهدافا في الضاحية الجنوبية لبيروت. الخارجية الإيرانية تقول إن التفاوض لا يعني أن هناك ثقة بين أطراف الحوار، والطرف المقابل يغير مواقفه ويطرح مطالب جديدة ومتناقضة مما يؤدي لإطالة أمد المفاوضات. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. جمعية الفرقان الخيرية. دريم هوم.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. وزي ما أنتم متعودين علينا كل اثنين في عنا فقرة من جوا المحاكم، واليوم تشرفنا في الدكتور عاكف المعايطة المحامي المتخصص في قضايا الأسرة لنحكي عن موضوع جدا مهم، عقود الزواج والشروط الخاصة في هذه العقود، كيف نتعامل معها وماذا يترتب عليها. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا.
0: الله يسعدك، شرفتنا اليوم في إذاعة حياة FM.
1: خليل عمرك، تسلمي، شكرا كثير.
0: الله يسعدك ويبارك فيك.
1: أنا بدي أشكركم على هذا الاختيار الصحيح، لأنه أحياناً إحنا بحاجة إن نوعي المجتمع، نوعي الناس. يعني الموضوع بتحدث فيه حضرتك إنه الشروط في عقد الزواج، هذا الموضوع الحقيقة مش كل العالم بتعرف عن هذا الموضوع. مشان هيك إحنا لازم نحط هاي الإضاءة على هذا الموضوع ونحكي فيه، خلينا نحكي بتفصيل أكثر حتى الناس تستوعب شو هو الشروط في عقد الزواج. هلأ بالعادة الحقيقة عقد الزواج هو عقد إلزامي، كويس. ما عندنا إشي اسمه عقود عرفية، الأردن عندنا بعتمد العقود الرسمية فيها، فالزوج والزوجي ومهر. في بالبند 4 شروط أحد الزوجين الخاصة، أي حدا من اللي بيسمعونا عنده عقد زواج يروح بعدنا نخلص الحلقة إن شاء الله، يروح طول عقد الزواج. راح تلاقي أغلب العقود في الأردن، أغلب العقود، بتحدث كمحامي شرعي، شروط أحد الزوجين لا شروط. ليه؟ لأنه نحن كأشخاص بنقول إحنا شارين رجال وإحنا مقبلين على موضوع منيح، بس أنت بتعرفش بكرة شو بده يصير معك بهذا الموضوع بصراحة. وبعقود الزواج هذا اسمه عقد، زي ما أنت بتعمل عقد شراكة أو عقد معين فيه وأنت بتحرص يكون فيه بنود تحميك كطرف، لأنه العقد سواء عقد الزواج أو عقد آخر هو طرفين، فأنت بتحط شروط في هذا العقد اللي بتحمي حالك فيه. على فرض أنا يعني بدي أعطي أمثلة بهذا الموضوع حتى دكتور. ندخل في هذا الموضوع فيها دكتور. نعم، أحيانا بتكون في صبية هي بتكون في مرحلة الثانوية العامة أو سنة أولى جامعة أو كذا، وحب تدرس تكمل دراستها الحصول على الشهادة. هلا أحيانا بس هي تنتقل من بيت والدها لبيت الزوج، بصير بعدين اللي احنا بنعرفه كلياتنا اللي هي الاوامر الزوجيه والحكي اللي بصير واللي رح يخلق، مش انه انا ما بدي تكملي دراسه، بروح على الجامعه ما بيعجبه جو الجامعه، ما بيعجبه جو الدراسه، ما بيعجبه جو الاتصالات اللي بتصير مع الاشخاص اللي هم الزملاء في الدراسه فيها، فبصير في اكراه لها، كويس، على انها تترك هذا الموضوع. لا، وفي كمان بالمقابل مرتبط بهذا الموضوع اللي أنا بحكي فيه، بعض الآباء بيجي واحد بيخطب بنته بقول له متأسفين نحن هلا بدنا نكمل تعليمها. لأنه بالأردن عنا بدراسة بسيطة أو معلومات الكل بيعرفها، أصبح الأردن عنا الفتيات أو السيدات بيحصلوا على شهادات عليا كلها تعليم عالي. فبالتالي أي أسرة أردنية حريصة على أنها تعلم بنتها قبل ابنها صراحة، كويس. وهذا اختلف عن النمط السابق، كان سابقا احنا نعلم الذكور وننسى الإناث. هذا سابقا، احنا تغيرنا كليا بهذا الموضوع. بدليل انه حاليا السيدات باخذات مناصب موجودة، هذا كان اثر التعليم. فالاب رح يقول له احنا ما عندنا بنت تزوجها لانها بدها تكمل دراستها، لكن قد تكون هي نفس الصبية وهذا الشاب متفقين فيما بينهم، فليه نضيع فرصة؟ بنعمل إحنا عقد زواج لكن بنحط في هذا الخانة اللي بحكي عنها أنا اللي هو البند شروط أحد الزوجين، اشترط الزوجة على زوجها أن تكمل دراستها الجامعية. فبالتالي هي حمت نفسها بهذا الموضوع فيها، كويس.
0: وهيك تضطر، هيك لازم تكمل دراسة،
1: هيك بتكمل دراسة مش بإرادته، بتكون معها سيف ورقة بإيدها ربحاني، انه اذا انت ما بدك اكمل الدراسة او ما بدك تنفذ هذا الشرط، بصير بننتقل لموضوع اخر بقانون الاحوال الشخصية اسمه الاخلال بالشرط. والاخلال هذا بالشرط رح احكي فيه. ونكمل موضوعنا فيه. اذا احد الزوجين اخل بالشرط اللي بنحكي عنه بفقد حقوقه المالية، كويس. يعني بمعنى اخر، اذا هذا الزوج رفض إنها تكمل دراستها أو أخل بالشرط اللي بنحكي عنه فيه، فقط هي بتقدم بالمحكمة فسخ عقد الزواج للإخلال بالشرط. وبالتالي بيطلع لك كل حقوقها الزوجية. بطلنا نحكي زي الشقاق والنزاع 50% أو 60%، أنا هون بيطلع لي كل حقوق الزوجية. السبب هو فسخ العقد. هلا مرات أنا كمحاضر أو كشخص بشتغل بهذا الموضوع اللي هي موضوع التوعية، وأنا عندي مرصة خاصة اسمها زود بودكاست العدالة، بحاول أشرح فيها للناس. نعم. يعني وأنا سعيد اليوم أني معاكم لأنه أنتم مسموعين أكثر من المنصة اللي أنا عاملها إلي. أحياناً يعني الزوج بفكر أنه يحط شروط على زوجته.
0: نعم.
1: في ناس بيهاجم بقول لك هاي شروط للمرأة. لا، هي في شروط للرجل وفي شروط
0: للطرفين.
1: يعني.
0: نعم 100%.
1: ولا أنه جاي هاي البند هذا شروط أحد الزوجين، مدام بقول شروط أحد الزوجين إذن أي واحد منهم بده يحكي. نعم. في هذا الموضوع. فإذا في زوج معين وهو عنده فكر خاص وهي قبلت هذا الفكر اللي فيه كويس، وكتب في عقد الزواج اشترط الزوج على زوجته ألا تعمل، ما بتعمل، ما بقدرش أنا أقول كمحامي إلها أنها هي حاصلة على شهادة طب والمجتمع بحاجتها. طب ما أنا بحاجة طبيبة نسائية مثلا كويس، بحاجة لصيدلانية إنه حدا يحكي معها، سيدات تحكي معها، نحن بحاجة الشهادات اللي بيحملوها بناتنا لأنه هاي الشهادات أصلا هي درست وتعلمت. بس لما هي تقبل هذا الشرط إنه اشترط الزوج على زوجته ألا تعمل وهي بتحمل شهادة دكتوراه مثلا في علم معين، أنت حرمتها، لكن هي قبلت بهذا الموضوع. إذا هي اشتغلت مشان ما حدا يهاجمنا إنه بنحكي باسم قضايا المرأة.
0: نعم.
1: إذا هي أخلت بهذا الشرط وراحت اشتغلت هي تخسر حقوق الزوجية.
0: نعم. طبعا. نعم. يعني إذن هو العقد بين الطرفين والطرفين بيستطيعوا وضع هذه الشروط شو ما كانت تكون.
1: نعم.
0: هل في سقف معين للشروط؟ يعني في مثلا بعض الأهالي، وأنا شفت هاي الحادثة، بحكي لك أنا بشترط راتب بنتي يضل إلي أول سنتين بعد الزواج. الأب أبو البنت بيشترط وضع الراتب لمدة سنتين بحق. نعم. لهذا الشيء هل في سقف معين للشروط؟
1: نعم. نعم أستاذ، حلو السؤال، لأنه إحنا تقلنا على موضوع يعني معروف بين العالم، بس حلو إنه الناس توعى بهذا الموضوع فيها، وإن إحنا كمان نحن توعي فيها. هو يحق لكل من الزوجين، ها لكل من الزوجين، إنه يحط الشروط اللي بدي إياها على أن لا تخالف مقاصد الشريعة كويس، وإنه ما تكونش كمان مخالفة لمجتمعنا كويس. نعم. على فرض إنه اشترط الزوج على زوجته أنها تشرب معه الخمر، هذا مش صحيح.
0: طبعا.
1: اشترط الزوج على زوجته عدم الإنجاب، مش صحيح، لأنه الهدف من الزواج هو تكوين أسرة وإيجاد نسل. عرفت؟ هيك تعريف عقد الزواج، وهيك تعريف عقده. فلما بدك تحكي عن حقوق مالية، إنه اشترطت الزوجة على زوجها إنه السنوات الأولى كويس إنه الزوج ما يقرب على راتبها أو يأخذ منه، الشرط هو صحيح كويس، هذا من مبدأ إنك حطيته شرط. بس خليني أرجع أحكي على الأصل. الأصل إنه الذمة المالية مستقلة لكل من الزوجين، وهذا وارد بآخر قانون الأحوال الشخصية. قانون الأحوال الشخصية بقول الذمة المالية للزوجين مستقلة. يعني أنا عندي حسابي البنكي وزوجتي عندها حساب البنكي، أنا عندي أملاكي وعقاراتي وهي عندها أملاكها وعقاراتها. هي ورثت مصاري من أهلها، هذول ملك إلها مش ملكي أنا. إذا الزوجة، عشان هيك مرات إحنا نهاجم لما بنحكي بهيك موضوع فيها، إذا الزوجة وعلى الأغلب هذا كله موجود شاركت بالحياة الأسرية كويس، بنقول خير وزين، لأنه الحياة مشاركة
0: طبعا.
1: بس لا تجبر الزوجة على الإنفاق على بيت الزوجية.
0: نعم.
1: ولا تجبر كذلك على أنه تعطي راتبها لزوجها أو أنه زوجها

0: رعفة إذا هي صحيحة؟
1: صحيح.
0: شو ما كانت تكون؟
1: بالتأكيد.
0: طيب والله في بعض العيال دكتور سامحني إحنا ندخل ونعرف بالجهات والطلبة بيحكي لك الأثاث للمرأة. هاي من ضمن الشروط ولا من ضمن المهر بتكون؟
1: لا هذا من ضمن المهر.
0: نعم.
1: يعني أنا لو كنت موجود بهذا الموضوع هو العقد الزواج قلنا إنه في المهر المعجل والمهر المؤجل.
0: نعم.
1: المهر المعجل اللي هو حار الأداء بأي وقت إلها الطالب فيه. كويس. والمهر المؤجل اللي هو بحلول أجلين إما الوفاة أو الطلاق.
0: نعم.
1: أو حالة الفسخ اللي ما بصير فيه نزاع قضائي في الموضوع. فهي هذا الحكي ما بيجي بضمن شروط. كويس. هي بتحكي في عقد الزواج المهر المعجل 2000 دينار ذهب و3000 دينار أثاث بيت، صف الأثاث إلها لأنه بالعقد مكتوب إلها.
0: نعم.
1: والألفين الذهب هي حرة فيهم. كويس. المتأخر إشي آخر فيها.
0: نعم.
1: فما بتندرج تحت خانة الشروط، بتيجي في خانة المهر.
0: نعم. نعم. بتكون بخانة المهر. هل في يعني بخبرتك دكتور وعلى قد ما مرت عليك حالات زي ما بيحكوا على قد شعر راسك زي
1: الله يسلمك
0: الله يخليك ويبارك فيك، في شروط كانت تعجيزية لأحد الطرفين اللي مرت عليك؟
1: هلا الحقيقة إنه في شروط مرات بسميها أنا ضغط أو بتيجي تغط إكراه، فهي تعجيزية. مثلا أنه اشترطت الزوجة على زوجها أن تسكن في منطقة الكرك، أنا كركي بمون على أهل الكرك أحكي فيها، فهو انتقل لعمان. الأصل في عقد الزواج أو الأصل في الزواج أن الزوجة تتبع زوجها في مكان سكنه ومكان عمله. إذا حطت هذا الشرط، اشترطت الزوجة على زوجها أن تسكن في منطقة الكرك، السبب ليش؟ ما بدها تطلع عن أهلها وإخوانها وخواتها وعيلتها فيها. هذا الشرط صحيح. هذا الشرط صحيح، مع أنه هذا الموضوع بحس أنه يعني هو غير مقبول اجتماعيا، لأنه بالأصل هذا الزوج اليوم بيشتغل في عمان وانتقل على العقبة، وظيفة دائمة له هناك بالعقبة، الأصل أنه تروح معه لأن القانون بيقول هيك. بس إذا حطيناها في خانة الشروط نحن خصصناها بهذا الموضوع فيها.
0: نعم.
1: ويجب أن يعمل بها. وهذا الشرط أنا صراحة بحكي أنا كمحامي وكشخص بيشتغل بقضايا الأسرة كمحامي أسرة، إني أنا هذا الشرط بعتقد أنه مش صحيح.
0: نعم.
1: كويس. يعني بهذا الموضوع مش صحيح. هلا تقول أنه أنا ما بدي أطلع خارج الأردن، يعني برا الأردن، بجوز هي محقة بالموضوع أنها خايفة من الغربة، خايفة شو بصير معها، بس الشروط اللي زي هيك بلاقيها أنا صعبة وغير مقبولة. عرفت كيف؟
0: طبعاً. طب ليه بدي أشكل ضغط على الزوج مدام أنا بدي أتزوجه من الأساس؟ ما أتزوج إيش أضغطه من الأساس؟
1: هذا أستاذتنا هذا اللي بيصير عنا نحن. كل حال الأردنيين الحمد لله رب العالمين هم طيبين
0: الحمد لله.
1: يعني أنا بواجه مشكلة بالمحاكم الشرعية بخصوص المهر المعجل أكثر من حالة،
0: ألا وهي
1: حالات لا توصف الصراحة. بكتبوا إنه المهر المعجل 2000 ذهب و4000 مثلا أثاث بيت، أنا بحكي أمثلة، في ناس أكثر من هيك بحطه، بيروح أبو الزوجة باعتباره هو الولي، باعتباره هو بده يباشر العقد لأنه هو وكيلها في العقد. كويس. بكتب، لا بيحكي للمأذون الشرعي، المأذون بيسألهم المهر المعجل واصل؟ هو مش واصل، لسه ما اشترى أثاث ولا اشترى ذهب، لأنه لسه احنا في مرحلة الطلبة، عم نطلب وبدنا نعمل عقد زواج، لأنه بتصير الشري للأثاث بعدين.
0: نعم.
1: فيها بقول أبوها اكتب للمأذون إنه المهر واصل. هل عقد الزواج هو وثيقة رسمية؟
0: نعم.
1: وبالتالي الإقرار الوارد في عقد الزواج هو إقرار صحيح
0: 100%
1: فيها، مع إنه حقيقة هو مش واصل. فبنلجأ احنا أحيانا إنه نحلف الزوج يمين اللي هو بسموه الإقرار الكاذب، هل هو كان صادق ولا غير صادق بالإقرار تبعه. وعلى العموم عم بشوف الناس عم تحلف
0: للأسف الشديد،
1: عم تحلف
0: للأسف
1: العالم.
0: للأسف الشديد. يعني هاي كانت جدا واضحة القضية، مقبوض غير مقبوض، واصل غير واصل.
1: وأنا زي ما بنحكي أنا وحضرتك قبل شوي بموضوع الشروط وبدنا نوعي الناس بالشروط.
0: نعم.
1: هي فرصة كمان إذا بصير وإحنا بنمشي بالموضوع بالطريقة.
0: نعم.
1: بنحكي فيها
0: فضل.
1: نلاقي نقطة معينة نعمل إضاءة عليها، لأنه أنا بقول دائما وأبدا، وهي رسالة للآباء، إذا المهر المعجل مش واصل لا تكتب واصل. بس تعودنا كطيبتنا كأردنيين نكتب إنه واصل، لكن هو الحقيقة مش واصل، لأنه بالنتيجة في طرف قد يكون مش مقدر قيمة اليمين ويحلف انه واصل، هن مش واصلات الصراحة
0: للأسف الشديد. وهي كمان يعني

0: دكتور لا يخفيك الأمر، هي لما يكون بنحكيها إحنا كلمة رجال،
1: نعم
0: خلص لما أحكي أنا رح أعطيك المبلغ الفلاني فرح تعطي المبلغ الفلاني، ما رح أخونك عند العقد، على ما أعتقد هي هيك رح تكون. هذا هو السبب.
1: بدي أشكرك لأنه نحن أولاد بلد وبنحكي بلغتنا،
0: نعم،
1: سواء أنا أو أنت أو اللي بيسمعونا بنحكي بلغة البلد.
0: نعم،
1: يعني في ناس بيقولوا إحنا شارين رجال كويس. هلا كثير هاي العبارات بنصيرها، بقول لك احنا مفكر بمصاري، احنا شاريين زلمه اللي هو يعني نسيبهم جديد كويس، بعدين بنقع مع نسيبهم بسين وجيم
0: للاسف الشديد. للاسف الشديد تفاصيلنا ما انتهت، بدنا نكملها بس فاصل ونكملين. حضروا اسئلتكم لنطرحها على الدكتور.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة اف ام أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

0: الأرمر للسيراميك والبرسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبرسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألما ويمنح مريضا فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،

0: هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام ومشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي او على حياة تي في على الاي بي. مكملين معكم في بيت حواء مع الدكتور عاكف المعايطة. قبل الفاصل كنا نتحدث دكتور, أهلا وسهلا فيك من جديد.
1: يا هلا
0: بك. يا هلا بك. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الشروط التي توضع في عقد الزواج. لا. الآن في حال تم إخلال في أحد هذه الشروط من أحد الطرفين سواء الزوج أو الزوجة, ماذا يترتب على هذا الإخلال؟
1: نعم, سؤال منيح, يعني راح نحكي فيه بشوية تفصيلات فيها. أول شيء متفقين على أنه هذا الشرط يجوز للرجل ويجوز للمرأة, فيمكن أن تخل المرأة بالشرط ويمكن أن يخل الرجل بهذا الشرط. هلا إذا الزوجة حطت شرط على زوجها وهذا الزوج أخل بالشرط, كويس, مثل المثل اللي إحنا حكينا على أنه أنها تكمل دراستها الجامعية, كويس, هو ما رضي يكمل دراسته, هلا لها الحق, هي مش إلزامي, الحق إلها أنها تعمل دعوة بسموها فسخ عقد زواج للإخلال بالشرط, هذا مسماها دعوة. فهي بترفع هذا الدعوة وبتثبت للمحكمة أو هو بيجي بيعترف أنه أنا ما بدي أدرس, فبالتالي هون واضح أمامنا أنه هذا الشرط صار فيه إخلال فيها. النتيجة نيجي على الحقوق المالية, هي بتأخذ كل حقوقها المالية الغير مقبوضة. كيف يعني؟ لو كان المهر المعجل 2000 دينار ذهب وهي قبضيتهم, فهي قبضتهم, احنا بنكمل اللي مش قبضيته, كويس. وكذلك بالنسبة للزوج, اذا هي اشترط عليها الا تعمل وهي اشتغلت بدون ارادته بدون موافقته بهذا الموضوع, له حق يفسق عقد الزواج. فالمعادلة معادلة صحيحة بين الطرفين في هذا الموضوع فيها. وعلى الاغلب بهيك حالات الصراحة, مشان انا اكون صادق فيها, الدعوة حكينا شو مسماها ونرفعها بالمحكمة الشرعية واختصاص المحاكم الشرعية. هلا في ناس بيقول لك انه هذا عقد اختصاص المحاكم النظامية, لا, كل ما ينشأ عن عقد الزواج هو اختصاص المحاكم الشرعية.
0: نعم,
1: ما له علاقة القضاء النظامي, مع الاحترام, بهذا الموضوع فيها, كويس. لكن على الاغلب لما بصير حاليات زي هيك بصير في اشي يسموه الوساطة الأسرية, كويس, فبصير في توفيق بين الطرفين على موضوع الحقوق المالية. أنا بحكي هيك لأنه لما بتجيني أنا قضية زي هاي القضية كمحامي شرعي بحاول إني أنا, لأنه الدعوة ثابتة,
0: نعم,
1: ما أخسر المدعي أتعاب ورسوم ومصاريف وإشي هيك, بحاول أتفهم أنا وياهم إنه نسجل طلاق على عوض معين بهذا الموضوع, لأنه بصراحة هي بتكمل دراستها, وبالتالي أنا ليش أحرم من حقوق المالية؟ أنا بأخذ حقوقي وبالتالي بكمل دراستي بهذا الموضوع. هيك المعمول الحقيقة فيه بالمحاكم.
0: للأسف, للأسف الشديد. أنا بحزن أنه يعني خلص من الأساس كان في توافق, بالتالي ليش نخل بواحد من الشرطين؟ بجوز أحيانا بنحكي مثل دكتوري اللي إيديه بالمي مش زي اللي إيديه بالنار.
1: أكيد.
0: فبالتالي إحنا حطينا هذا إشي ما توقعتش أنها تتعركس الأمور بعدين, لكن تكون تعركست.
1: لا, هو الحقيقة يعني أنا بدي أحكي على القانون الأحوال الشخصية. نعم. الأردني, ويمكن شاركت أنا في مؤتمرات خارج الأردن.
0: نعم.
1: وبالمقارنة أنا كنت أفتخر بالقانون الأردني, لأن القانون الأردني رغم هجوم بعض الأشخاص عليه بصفحات التواصل الاجتماعي, أنا بشوف حاليا شيء مؤسف.
0: نعم.
1: في هجوم على قضايا المرأة بشكل عام. وعلى يعني المرأة بتطالب بنفقة, بيجي بيعتبرها بقول لك هي بتطالب بنفقة تجارة. لا, هي ما بتطالب التجارة, هي بتطعم أولادها وتأكل هي على فرض. طب وإذا موظفة كمان تصرف من راتبها؟ يعني ما هو كمان برضو هاي مسؤوليتك أنت. ففي هجوم الحقيقة, لكن قانوننا الأردني حط كل هاي الشغلات. يعني هو سابقا ما كانش في هذا الموجود بالقانون السابق, ما كان في إشي شروط أحد الزوجين الخاصة, وما كان في إشي إنه الزواج المكرر إذا واحد بيتزوج واحدة تانية كيف بدنا نحمي الأسرة والعائلة فيها. هذا الموضوع صار في إله تنظيم حاليا, لأنه أصلا عندنا القاعدة الفقهية الوالي اللي هو الحاكم اللي هي الدولة ينظم الأمور فيها.
0: نعم.
1: أحيانا إذا بدنا نحكي بالمنطق الطبيعي, سن الزواج عندنا 18, بس هو ما بتلاقيش بالفقه الإسلامي أنه سن الزواج 18. هذا تنظيميا نحط فيها. عشان هيك حدا مرات بيسألني بيقول لي مش كل اللي بقانون أحوال الشخصية هو من القرآن الكريم فيها أو من السنة النبوي أو من الفقه الإسلامي, هو فيه اجتهادات.
0: نعم.
1: زي موضوع الوصية الواجبة، هي اجتهادية مش نعم. موجودة عندنا فيها. نعم. نعم.
0: طب دكتور، اليوم لا يخفيك الأمر، بيكون في بتعارفوا الشاب والبنات لما بدهم يخطبوا، فبيصير اتفاق بيناتهم مثلا. نعم. على سبيل المثال أنا يا بنت الناس ما بحب المرة اللي بتشتغل لوقت متأخر، وأنا ما بدي إياك تشتغلي وعملك بيقتضي إنك تضلك لبرا لوقت متأخر، أو تسكني عند أهلي على سبيل المثال.
1: نعم.
0: أو ما بدي إياك تتزوج علي، ممنوع تتزوج وحدة تانية غيري. هذا بيكون شفهي بس سوالف زي ما بيقولوا.
1: نعم. نعم.
0: هل تعتبر أيضا شروط، وفي حال الإخلال فيها يتم فسخ العقد؟
1: تمام، سؤال كتير حلو، حتى لأنه بجوز حدا يفهمنا إنه يندرج بالعامة. احنا حكينا ببداية حديثنا على انه هذا عقد.
0: نعم.
1: والاخلال بشروط العقد، يعني العقد المكتوب اللي هو عنا عقد الزواج فيها. بصير عنا، والحالة اللي ذكرتيها موجودة بالمحاكم وبشوفها كمحامي شرعي وعالجت عدد من القضايا فيها، بيجوا عند الزواج بيشترطوا شفهي، وليس بنحط في العقد الزواج انه انا ظروفي صعبة حاليا وبدي أنا أسكن عند دار أهلي، أو قد تكون ظروفه منيحة لكن هو ما بيقدر يطلع عن بيت أهله. كويس؟
0: نعم.
1: أنا بحترم آراء العالم، ما بدخل في حرياتهم الشخصية فيها. فهو بيشترط على أنه بشرط شفهي على أنهم هم يسكن ببيت أهله. هذا الشرط إذا ما نحط في عقد الزواج رسميا في البند رقم 4 بقناة عقد الزواج، فهو ما له قيمة قانونية. صفة عبارة عن حوار اجتماعي، صفة عن التزام بسموه بين أطراف عادية، لكن ما إله أثر قانوني. الأثر القانوني تبعها هو الفسخ. أنا ما بقدر كمحامي أو كقاضي أنه بهاي الدعوة أعمل فسخ عقد زواج الإخلال. لا، إحنا هنا ما أخلينا، لأنه هذا كلام عادي. وكثير الناس بيحكوا شغلات زي هيك شروط بيناتهم، يعني بجوز واحدة تحكي قبل شوي بمثل مخالف فيها، إحنا رح أنا وياك نتزوج ونشترك ونعمل بيت وكذا ورح نبني بيتنا سوا، يعني مشاركة. وبالأخير هي بطلت في هذا الموضوع. هل هذا إخلال؟ لا، مو إخلال، هذا كلام ما بيرتب أثر قانوني فيها بهذا الموضوع فيها.
0: لا.
1: نعم.
0: عليها ولا عليها. نعم. 100%. نعم. لكن اليوم دكتور، هذا الموضوع فعليا ممكن يعمل مشاكل بين الأطراف، تتدخل فيه أطراف عديدة.
1: تمام.
0: موضوع الأشياء الشفهية اللي بتنحكى، فبالتالي تمام. نتفق بين بعض واكتبوهم في حال ممكن هذا الأشياء ممكن لا سمح الله يؤدي إلى الفسخ. هلأ دكتور، بنلاحظ أيضا في شغلات غريبة علينا من الشروط اللي بتنحط. مثلا واحدة من الشغلات اللي كانت تخطر لي، الزوجة أو أهل الزوجة بيشترطوا وضع العصمة بيد المرأة.
1: نعم، حلو السؤال ترى، فكرة
0: كيف.
1: بصراحة كنت بمحاضرة بقاعة عامة. كويس. وكانت محاضرة عن قانون الأحوال الشخصية، وكان المطروح بهذه المحاضرة إن نحكي عن الاشتراط بعقد الزواج.
0: نعم.
1: فأنا حكيت يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها. وأنا حكيت هاي الكلمة والحضور اللي قدامي، أنا على المنصة، الحضور الأمامي كل واحد رفع صوته وكل واحد طلع بكلام فيها. فكانت معالجة الأمر إني أنا أصمت لمدة 5 دقائق حتى ما أواجههم، بعدين بدأت أوضح لهم الصورة فيها.
0: نعم.
1: هذا الشرط اللي هو ألا يتزوج عليها شرط يعمل به وشرط نافذ حقيقة، وبفسخ عقد الزواج عليه إذا تزوج عليها. راح يقول لي شخص آخر من باب الفقه الإسلامي إنه الإسلام أباح تعدد الزوجات لأربع.
0: نعم.
1: هو أباح. هل تستطيع الزوجة اللي اشترطت هذا الشرط أن تمنعه من الزواج؟ بقول لك لا، لأنه معه رخصة بالفقه الإسلامي أنه يتزوج 4.
0: نعم.
1: بدك تتزوج تزوج، بس أنا اشترطت عليك، أنا بالنسبة إلي ما بقبل أنك تتزوج علي، فصار هذا حقي أنا، فبفسق العقد فيما يتعلق بحقي أنا لأنك أنت قبلت هذا الشرط، وباخذ حقوقي الزوجية. هذه نقطة منيحة، وفي ناس ما بيستوعبوها، آسف، أو مش ما بيستوعبوها، يعني هو بفكر انه هذا الموضوع بيخالف مقاصد الشريعة.
0: نعم.
1: اللي احنا حكينا عنها اول.
0: نعم.
1: ما احنا حكينا ان لا يكون الشرط مخالف. هون أنا ما بمنعه، هون بقول له بدك تزوج زوج، بس هي حمت حالها بهذا الشرط فيها كويس. وبتسمعي أنت مرات بالأفلام وبالهيك بقولك العصمة بإيد الزوج كويس، هذا موجود مش بس بالأردن، بدول تانية موجود عندنا. ما نعم
0: نعم 100%، لكن اليوم تستطيع المرأة يعني تحط الشروط يلي بتتناسب بالآخر تحافظ على صحتها النفسية والجسدية، كذلك الأمر يحق للرجل أن يضع الشروط الملائمة له حتى نضمن بالآخر عيلة متوافقة. إحنا شو بدنا بالآخر غير اثنين متفاهمين ويطلعوا لنا أولاد أسوياء نفسيا والمجتمع يكون سعيد؟ بدنا أكثر من هيك؟ والله ما بدنا دكتور.
1: أنا برأيي حضرتك لخصتي الأشياء اللي بدنا نحكي فيها.
0: الله يسعدك.
1: لأنه نحن بنحكي بإعلام.
0: نعم.
1: وبنحكي بمعلومات للعالم والناس
0: طبعاً.
1: عم تسمعنا كلياتهم.
0: نعم.
1: وأنا سعيد إني اليوم معاكم.
0: يلا يسعدك دكتور.
1: وصحيح بجوز اللي بيعرف المحامي عاكف المعايضة بيعرف إنه محامي متخصص بقضايا المرأة. وأنا متخصص بقضايا الأسرة وليس المرأة. فأنا بعنيني أنا كمحامي صحيح اللي هي الأسرة بشكل عام فيها.
0: نعم.
1: فالأصل إنه الزواج أن يقوم على المودة والرحمة. يعني إذا بنتي موظفة وتساعدت مع زوجها في البيت أنا داعم إلها.
0: نعم.
1: كويس. ليه؟ لأنه هاي حياة مشتركة.
0: صحيح.
1: واللي بعرفه أنا بالحالات والناس اللي بيسمعونا هلأ حاليا اللي معانا على الهواء بيفهموا إنه كتير من السيدات الموظفات واللي بيشتغلوا بتحط أقساط المدارس تبع الأولاد منها.
0: نعم.
1: وهي مروحة بتجيب معها أغراض، وهي رايحة على السوق بتشتري أثاث للبيت وبتغير بأثاث البيت وبتغير بالبرادي. أنا بحكي عن حالات كمحامي شرعي شفتها.
0: نعم.
1: عرفت كيف؟ وكشخص عايش في مجتمع فيها، مجتمعنا اليوم ما عاد في هذا إلي وهذا إلك. صحيح القانون الأحوال الشخصية قال إنه الذمة المالية مستقلة. نعم، أنا عندي حساب بنكي ومرتي عندها حساب بنكي، وبالتالي هذا ذمة مالية مستقلة. لكن فيما يتعلق بالإنفاق أو المساعدة في الأسرة، أنا توصيتي أنا كمحامي أسرة يعني بقول يجب أن نتعاون على هذا الموضوع فيها. ليه؟ لأنه الزواج فيه مودة ورحمة ومساكنة بهذا الموضوع فيها.
0: 100%. نعم. 100%. شكرا جزيلا الدكتور عاكف المعايضة المحامي المختص بقضايا الأسرة، شكرا لك أنك كنت معنا اليوم، وإن شاء الله نلتقي فيك الاثنين القادم بفقرة من جوا المحاكم بموضوع جديد إن شاء الرحمن. شكرا جزيلا دكتور.
1: شكرا لكم، وأنا سعيد أني أكون معكم اليوم بهالإضاءات البسيطة اللي أضانا فيها، وإن شاء الله بنحكي من مواضيع تانية. شكرا كثير، يعطيكم العافية.
0: الله يرضى عليك يرضيك. شكرا جزيلا دكتور. أما أنتم مستمعينا الكرام بنكون هون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ديروا بالكم على حالكم على أسركم، بالآخر يلي برا عتبة البيت والله ما بيسأل لا بتعبك ولا بهمك. الزوج يدير بالها على زوجها والزوج يدير باله على زوجته. كنت معكم من التقديم لرند عناب، والمتابعة والإعداد شفاء الشلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعادي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.
2: بيت حواء مع

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويح.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة اف ام، معي أنا أحمد الفاوري.
1: التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا مستمعين ومستمعاتنا، حياكم الله. نحن مع القرآن في رحلة إن شاء الله مباركة موفقة طيبة يا رب العالمين. اشرح صدورنا بالقرآن وافتح قلوبنا للقرآن ونور بصائرنا بالقرآن، آمين. إخواننا وأخواتنا، مع سورة البقرة كان الارتحال ووقفنا عند الآية 73 بعد 100 لنبدأ بها هذه الحلقة إن شاء الله. إن اقترنت بما، إن كما تعلمون أقوى أدوات التوكيد، وما بيسموها يعني الكافة. إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما حرم عليكم إلا الذي لا تطيقه النفس السوية. مين يأكل ميتة؟ الحيوانات بس، الوحوش، الذئاب والضباع وغيره. إنما حرم عليكم الميتة والدم، مين بيشرب دم وبيأكل من الدم؟ كيف يعني؟ ولحم الخنزير. وطب ما له لحم الخنزير؟ يا من رأى الخنزير وهو غارق في الروث كيف يأكل؟ شيء لا يطاق ذوقا وعقلا. من رأى المنظر والوساخة اللي فيها الخنزير كيف يأكل؟ يا الغرب إخواني ما عنده الذوق، مش بس حكاية إيمان. ومن فضلنا الغرب الآن بدأ يؤمن ويسابقنا في التدين، فانتبهوا يا أمة العرب، أنتم السابقون، إياكم أن يسبقنا الغرب على دين الإسلام. طبعا احنا نفرح دخولين في ديننا، نفرح لهم والله ونفرح بهم إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي كلوا من طيبات ما رزقناكم، أن تجنبوا الخبائث تكلمنا فيها، واشكروا الله إن كنتم بها تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، مدام كلوا في محرمات، نعم، لكن ما هي؟ قليلة ضئيلة بسيطة محدودة، والحلال كثير لا يحصر. إنما حصر قصر حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. من رأى كل هذه الأشياء لا يمكن أن يطيقها، وما أهل به لغير الله. الآن هذا الذوق الإيماني متميز عن يعني واحد ذبح لكن ما قال بسم الله لا أكلها، لأنه كانت تذبح على اسم الطواغيت والأصنام والأوثان إلى آخره. إذن يجب أن يذكر المسلم بسم الله، يجب أكل منها، لكن لم يذكر عليها اسم الله سهوا ما فيش مشكلة، ممكن أسمي بعد. إنما قصدا لا أكلها لأنها ذبحت لغير الله، وما أهل به لغير الله باكلوش. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الآن جينا للضرورات، لتذبيح المحظورات وتبيح ما كان محرما عليك أيها الإنسان. أنت الآن بين حياة أو موت، مثلا جاع في صحراء فليقي أي لحم، مو غزال قد يلاقي لحم لا يؤكل، يعني الجائع يأكل من لو لقي جيفة بيأكل، نسأل الله العافية، حشائش الأرض ممكن يأكل منها. إذن فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني كلت ما يبقي الرمق ويحافظ على حياتك من الموت فقط، مو تأكل لما تمتلئ، لا، غير باغ ولا عاد، متعدي حدود البقاء حيا، لا، فلا إثم عليه، هذا المضطر لا إثم عليه. إن الله غفور رحيم، إله كريم عفو غفور رحيم سبحانه. ختم الآية بهذه الخاتمة، إن الله غفور رحيم، أي لمن أكل من هذه المأكولات المحظورة. ومع الآية 74 بعد 100 نواصل إن شاء الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شوف كنا في موضوع الأكل، انتقلنا لموضوع أكل من نوع آخر. شوف الآية شوف تقول، إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يعرف ولكنه يغض الطرف ويخفي. إن الذين يكتمون بينطبق على من هذا؟ بين المسلمين؟ لا، لأنه كل فاهم القرآن، لكن أهل الكتاب اللي عندهم الحقيقة بيخبوها. ولذلك كانوا يكتمون ما أنزل عليهم حتى لا يكون تأييدا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ما الثمن القليل؟ أن يظلوا سادة وأن يظلوا قادة وأن يظلوا رادة، يعني روادا لهذا الذي هم فيه، ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يعني هو قصد بإخفاء الحقيقة وقول الباطل أن يأكل، أبشر ستأكل في بطنك النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني الآن لو طفل أمه أبوه ما بحكيش معك بيبكي لما ينسطع، فكيف لم يقال لإنسان الله لن يكلمك؟ يا الله رب رحمتك اخسأوا فيها ولا تكلمون، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، انتهى ميدان التزكية، انتهى، ولهم عذاب أليم. معنا 75 بعد 100 يكون لقاؤنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية وطعمه. رئيس الوزراء جعفر حسان يصدر بلاغاً يقرر فيه تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري إلا إلى الضرورة الوسطى. مستشفى الزرقاء الحكومي ينجح بإجراء أول عملية قلب مفتوح لشخص خمسيني كان يعاني من ضعف في عضلة القلب بعد استكمال تجهيز قسم جراحة القلب المفتوح في المشفى. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 مواطنين من بلدتي السيل الحرثية واليمون غرب مدينة جنين. حزب الله يعلن أنه قصف بالصواريخ بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في مدينة طبرية المحتلة. وزارة الخارجية الكويتية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت بأشد العبارات للهجمات الإيرانية المتكررة، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا واعتداء مباشرا على أمن البلاد واستقرارها. وزارة الخارجية الإيرانية تتهم الولايات المتحدة بأنها تواصل انتهاك وقف إطلاق النار المترنح بعد قصف أمريكي لأحد الموانئ الإيرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، الذين خلقهم الله عز وجل من بني البشر ينتمون إلى أصناف ثلاثة ورد ذكرهم في مطلع سورة البقرة: مؤمنون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والصنف الثاني هم الكفار، والصنف الثالث هم المنافقون. وصف المؤمنين مقتضب وجامع مانع وموجز لأنهم واضحون، ووصف الكفار مقتضب وموجز وجامع مانع لأنهم واضحون. هذا آمن علانية فاتبع منهج الله عز وجل، وهذا كفر علانية فاتبع هوى نفسه. إلا أن المنافقين وردت أوصافهم في 13 آية. هذا الصنف الثالث المحير، تعجب منه، تارة تراه بين المؤمنين وتارة تراه بين الكفار والفجار، يرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء، هو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا الصنف أخطر صنف على المسلمين، يقولون ما تعرفون وتنكر عليهم ما يفعلون. فيا أيها الإخوة الكرام، ورد في القرآن الكريم ذكر النفاق في أكثر من 37 آية، وفي عدة سور، منها سورة آل عمران والحشر والتوبة والأحزاب والفتح والحديد والأنفال والمنافقون والنساء والعنكبوت والتحريم. هذا دليل أيها الإخوة على خطر هذه الفئة. كلمة الحق قاسية، كلمة الحق مرة، والحقيقة المرة كما أقول لكم دائما وأفضل 1000 مرة من الوهم المريح. بل إن الإنسان حينما يخاف أن يكون منافقا هذه حالة طيبة جدا. يقول بعض التابعين: التقيت ب40 صحابيا ما منهم واحد إلا ويظن نفسه منافقا. المنافق لا يعلم أنه منافق، يظن أنه مؤمن، لكن المؤمن الحق يخشى ويتوهم ويظن أنه منافق. فأن تخاف أن تكون منافقا هذه حالة طيبة وهذه حالة مرضية. لكن أيها الإخوة، لا بد من شرح دقيق. النفاق نوعان: نفاق كفر ونفاق ضعف. نفاق الكفر، هؤلاء في الدرك الأسفل من النار، هؤلاء كفار لكن مصالحهم تقتضي أن يكونوا مع المسلمين أو مع المؤمنين. هذا النفاق الأول، النفاق الاعتقادي، النفاق الذي يخرج من الملة، هؤلاء كفار ولكن مصالحهم تقتضي أن يكونوا مع المؤمنين. ولكن النفاق الآخر، نفاق الضعف، يضعف أمام شهواته أو يحار أمام الشبهات التي فيه، هو بين شهوات تغلبه وبين شبهات تحيره. هذا النفاق سماه بعض العلماء النفاق العملي. من كتاب الله في الأعم الأغلب ومن بعض الأحاديث الشريفة الصحيحة استنبط بعض العلماء 30 صفة للمنافق، إن ذكرناها ينبغي أن نخاف، أن نخاف أن تنطبق علينا بعض هذه الصفات. وهذا الذكر كما يسميه علماء التربية ذكر تحذيري، ينبغي أن تقلق، ينبغي أن تتهم نفسك، ينبغي أن تبادر إلى أن تزيح هذه الصفة عن نفسك. هناك 30 صفة مستنبطة من كتاب الله ومما صح من حديث رسول الله للمنافقين. فإن كانت لا سمح الله ولا قدر قد تنطبق على بعض المؤمنين فينبغي أن يبادر من فوره
إلى أن يصحح إيمانه، وإن كانت لا تنطبق فهذا من فضل الله علينا. أذكرها تحذيرا لا أذكرها اتهاما، فإن انطبقت علينا فينبغي أن نخاف، وعلامة إيماننا أن نخاف، وينبغي أن نتحرك، وعلامة إيماننا أن نتحرك، وينبغي أن نسارع إلى تجديد إيماننا. وإن لم تنطبق علينا شكرنا الله عز وجل. على كل، صحابة كرام عاشوا مع سيد الأنام واتهموا نفسهم بالنفاق، بل إن خليفة من الخلفاء الراشدين سيدنا عمر بن الخطاب جاء حذيفة بن اليمان قال له: بربك اسمي مع المنافقين وهو المبشر بالجنة، فإذا وجدت صفة تنطبق عليك لا تقلق، إن قلقت فهذه علامة طيبة، بادر وصحح. وأنا معني قبلكم، وأنا أخاف كما تخافون، وأحذر كما تحذرون. أيها الإخوة الكرام، أولى صفات المنافق الكذب. الكذب ركن من أركان الكفر والنفاق. إن الله إذا ذكر النفاق في القرآن ذكر معه الكذب، وإذا ذكر الكذب ذكر معه النفاق. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أولى صفات المنافق الكذب، وأول صفات المؤمن الصدق. المؤمن لا يكذب. كنا قوما أهل جاهلية، سيدنا جعفر للنجاشي، نأكل الميتة ونعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه. المؤمن لا يكذب. يقول عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، مازحا جادا كذب لأمر لحيلة فيه شعبة من النفاق، وما كذب إلا لنفاق في قلبه. الكذب علامة واضحة تشهد على صاحبها بالنفاق ولو كان مازحا. هناك أناس يمزحون فيكذبون ليضحكوا الناس. يقول عليه الصلاة والسلام فيما ورد في مسند الإمام أحمد بسند جيد: ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم، ويل له وويل له. والكذاب أيها الإخوة ملعون، سواء أكان جادا أو مازحا فليتنبه إلى هذه الخصلة. العلامة الثانية: الغدر. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام البخاري: وإذا عاهد غدر، من أعطى عهدا لرجل أو لامرأة أو لولد أو لصديق أو لولي أمر ثم خانه أو غدره بلا سبب شرعي فهذه علامة وركن من أركان النفاق. المؤمن لا يغدر. العلامة الثالثة: الفجور في الخصومات. لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: وإذا خاصم فجر. قال أهل العلم: من خاصم مسلما ثم فجر في خصومته فقد أشهد الله على ما في قلبه أنه فاجر منافق. العلامة الرابعة: الإخلاف في الوعد. يذكر أيها الإخوة في السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد تقبل التحسين أنه وعد رجلا أن يلاقيه، فأتى عليه الصلاة والسلام للموعد فأخلف ذلك الرجل، فبقي عليه الصلاة والسلام في المكان 3 أيام بلياليها، ثم تذكر الرجل فجاء فقال له: يا أخي لقد شققت علي، أنا هنا منذ 3. إخلاف الوعد علامة نفاق. هناك من يخلف الوعد ولا يبالي ولا يأبه أن رجلا يقف له في الطريق
ينتظره، أنه يجلس في البيت يستعد لاستقباله، أنه ألغى بعض المواعيد من أجله، أنه اقتطع من وقته الثمين وقتا لتلبية رغبته ثم ينسى. أيها الإخوة الكرام، حينما تسافر إلى بلد غربي تجد دقة المواعيد. أعجبتني كلمة قالها بعض العلماء، قال: هذا انضباط نفعي، لكن المؤمن انضباطه تعبدي. وشتان بين الانضباط النفعي والانضباط التعبدي. الانضباط النفعي من أجل الدنيا، لكن الانضباط التعبدي من أجل الآخرة. الانضباط النفعي صاحبه ما له في الآخرة من خلاق. العلامة الخامسة: الكسل في العبادة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فإذا رأيت الإنسان يتكاسل عن الصلاة أو عن الصف الأول أو عن الذكر أو عن الدعوة أو عن طلب العلم أو عن مجالس الخير، فاعلم أن في نفسه ضعفاً وأن الشيطان يريد أن يبعده عن طريق الإيمان. جاء في صحيح مسلم من حديث الأسود بن يزيد العراقي العابد قال: قلت لعائشة: متى كان صلى الله عليه وسلم يستيقظ لصلاة الليل، يعني قيام الليل؟ قالت: كان صلى الله عليه وسلم يثب وثبا. وما قالت يقوم قياما، إنما يثب وثبا. وهذا يدل على الشجاعة وعلى الحيوية والنشاط وحرارة الإيمان وعلى قوة الإرادة. الإمام أحمد في كتاب الزهد يترجم لعدي بن حاتم ينقل قوله: والله ما قربت الصلاة إلا كنت لها بالأشواق. وقال سعيد بن المسيب: ما أذن المؤذن من 40 سنة إلا وأنا في مسجد رسول الله. وإذا رأيت الرجل في الروضة وفي الصف الأول فاشهد له بالإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد: من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أيها الإخوة الكرام، والعلامة السادسة للنفاق المراءة. يقول الله عز وجل: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي الصحيحين: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، يعني يعطيه سؤله، يثني عليه الناس لأنهم يعلمون الظاهر. وما قيمة ثناء الناس إذا كان الله ليس راضيا عن هذا الإنسان؟ لو أن أهل الأرض كلهم أثنوا على إنسان ولم يكن كما يريد الله عز وجل لا ينفعه هذا الثناء. يعني المراءة يخشع أمام الناس في الصلاة ولا يخشع في الصلاة في بيته. هناك فرق كبير بين عبادته منفرداً وبين عبادته مع الناس. وعن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليأتين أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاً يجعلها الله هباء منسورا. قال الصحابة: يا رسول الله، أليسوا بمسلمين؟ قال: بلى، يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ولهم فضول أموال يتصدقون بها، وكان لهم حظ من الليل، لكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. علامة المنافق الرياء، يرائي الناس، يريد أن يرى الناس عمله، يريد أن ينتزع إعجابهم. له خلوة وله جلوة، له سريرة وله علانية، له ظاهر وله باطن، له شيء يعلنه وشيء لا يعلنه. ورد أيها الإخوة في الحديث الصحيح القدسي أن الله جل جلاله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل
عملا فيه شرك. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الرياء أيها الإخوة يدخل في النفقة، يعني أحيانا في جمع غفير يتبرع، أما قد يكون له قريب يتضور جوعا، إن أعطى هذا القريب من علم بهذا العطاء؟ إذن هناك رياء في الإنفاق، رياء في الصلاة، رياء في الذكر، رياء في الصيام. المؤمن أيها الإخوة يعلم علم اليقين أن ما سوى الله لا ينفع ولا يضر، ولا يمرض ولا يشفي، ولا يحيي ولا يميت، ولا يرزق ولا يمنع، ولا يثيب ولا يعاقب. وأن يعرف المرء أيضا أن المخلوق ضعيف هزيل، لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا أجرا ولا عقوبة. والأمر الثالث أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. أيها الإخوة الكرام، من أدعية الإمام الحسن البصري: اللهم إني أعوذ بك من الرياء والسمعة، اللهم اغفر لي ريائي وسمعتي. فالسمعة طلب الذكر الحسن عند الناس، والعمل من أجل الشهرة،

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من السابعة

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة، خرمة هوية. منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطر
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا وبنحكيك
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 82. باب لا يحل القتال بمكة. الحديث 898. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. باب الحجامة للمحرم. الحديث 899. عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. باب تزويج المحرم. الحديث 900. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. باب الاغتسال للمحرم. الحديث 901. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قيل له: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. الحديث 902. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. الحديث 903. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقض الله، فالله أحق بالوفاء. باب حج الصبيان. الحديث 904. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. باب حج النساء. الحديث 905. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. الحديث 906. عن أبي سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني، ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى. باب من نذر المشي إلى الكعبة. الحديث 907. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، أمره أن يركب. الحديث 908. عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtax.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. رئيس الوزراء يصدر بلاغا يقرر فيه تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري إلا للضرورة القصوى. ارتفاع إجمالي نفقات الحكومة العام على بندي الرواتب والأجور والعلاوات والتقاعد والتعويضات خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 103 ملايين دينار عن ذات الفترة من العام الماضي. بورصة عمان تطلق الربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي المالي عبر منصة تبادل. صحة غزة تعلن وصول 240 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات الهجمات الإيرانية المتكررة، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا واعتداء مباشرا على أمن البلاد واستقرارها. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن الحصار البحري وتصعيد ما وصفه بجرائم الحرب في لبنان يمثلان دليلا قاطعا على عدم التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار. وأخيرا بحرية الحرس الثوري الإيراني تقول إنها توجه السفن في مضيق هرمز، مؤكدة أنه سيتم إيقاف أي سفينة تخالف القوانين والتحذيرات. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة FM عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام الحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة.fm وعبر IPTV. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. الله تعالى الكرام عندما أعطانا منظومة التشريع إنما لإفادتنا وللبعد عن الرذائل وعن المساوئ وعن الأخطاء، ولذلك ما من شيء يحبه الإنسان ويعشقه ويستمتع به ويشتهي إلا فتح الله له أبوابا إلى الحلال. وفي أمور حرام هي للاختبار، هي موجودة لكن لتبتعد عنها، لتنأى بنفسك عنها. فالفساد والانحلال لا مبررة أبدا. لا أحد يقول والله إن جذب إلى عالم الفساد اللا أخلاقي، العلاقات المحرمة هنا وهناك، يقول بدعوى الشهوة. لا، القرآن والسنة والتشريع أعطاك المنفذ الحقيقي إلى الاستمتاع بالحلال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وذلك ما من شهوة إلا موجود فيها أطر حلال، خذها واستمتع بها، ما هنا مشكلة. ولكن ما بيجوز أن يقتحم الإنسان غمار الفساد والعلاقات المحرمة والرقص والمجون والفساد ويقول والله هذا لها دعاوة، لها دعاوة ثقافية واقتصادية وفكرية. كلام فارغ طبعا أبدا. القرآن يقرر هذا أيها الكرام عندما قطع العلاقة مع المشركين، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طيب هنالك علاقات اجتماعية، وهنالك التجارات البينية التي بين وبين الناس، قال الله لهم وإن خفتم عيلة حاجة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وهذا الذي تحقق، يعني الذي تخافون إذا بالله تعالى يعوض عليهم الكثير، يعوض عليهم الكرام عندما دخل في دين الله تعالى ما دخل من سواء جدة أو اليمن أو مناطق عربية جاءت مسلمة بالخيرات التي أكرمهم الله بها. ومن ثم ما في، وذلك يقول القرآن في هذا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المفاسد المترتبة على الانحلال لا حد لها، تجرئة الناس على الفساد لا حد له. من هنا الإسلام كان له منهج وقائي في سورة النور، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وحذر الإسلام من النظر، وحذر الإسلام من عدم الاستئذان، وحذر الإسلام من لباس المرأة ولباس الرجل، كل هذا، ومن الخلوة، كل هذا الكلام حتى يبتعد الإنسان عن ذلك الانحلال وعن ذلك السفور وعن ذلك الفساد. فالفساد لا مبرر له، وذلك طاعة لله تعالى عليهم أن يتركوها، وانقيادا للشرع لا للشهوات الباطلة. طيب، من أسئلة الواردة الكرام سؤال، هل يجوز للمرأة أن تعق عن ابنها إذا كان الوالد غير قادر؟ طبعا، وحتى لو لم تعق هي ممكن أن يعق أي إنسان عنه، عمه، جده، صاحب والده، ما في أي حرج إطلاقا، فإن هذا ليس مطلوبا عينيا من الشخص. لا، في عبادة عينية الكرام، العبادة العينية مطلوبة في الصلاة والصيام مثلا، ولكن هذا ليست عبادة عينية، يعني ممكن أن ينوب واحد فيها عن واحد إن شاء الله تعالى. كان في سؤال عن الكولاجين البقري عندما يتم استحالته وتغير بعد التحول الصناعي، إنه هل يمكن استعماله؟ ممكن استعماله، ما في حرج إن شاء الله تعالى. يقول هل يحاسب الله تعالى الأطفال ما دون 12 إذا قاموا بسرقة زملائهم أو إذا تعمدوا الأذى، إذا كانوا يتعمدون أذية الحيوانات طيب ويتسلوا بتعذيبها؟ كثرة الفيديوهات التي تظهر أطفال يقوموا بتعذيب، على كل حال، أولا البيت ومحاضر التربية، البيت أولا والمدرسة والمسجد، كلهم يجب أن يعلموا الأطفال والناشئة الأخلاق. البيت خاصة لازم يعلم الأولاد قيمة الحق، قيمة الباطل، الحق اللي نفعله والباطل نجتنبه، قضية التخويف، قضية الثواب والعقاب، والأطفال يفهمون. الأطفال على العكس عندهم من الصدق التلقي أنه أي إنسان ممكن أن يعلمهم، فبدنا نعلمهم نحن الآباء والأمهات والمعلم، نعلمهم تعليما صحيحا عن حرمة الاعتداء على أموال الناس، على أعراض الناس. ولذلك صحيح ما بدنا نبسط المسألة نقول والله الأطفال دون البلوغ لا يحاسبون، ماشي، بس ما بدي أعودوا على السرقة أنا، ما بدي أعودوا على السب، ما بدي أعودوا على الشتم. وهنالك ضمان يكون على أهليهم على فكرة، يعني لو أن الولد سرق أو الولد اعتدى على ولد وأصابه بجراح إلى غير ذلك، هذه ضمانة الآباء عن أبنائهم، فالآباء هم الذين يضمنون. وهذا كلام صحيح، ولذلك أخذه الفقهاء من قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، لأن هذه أغنام، إذا سببت الفساد بتحمل الراعي المسؤولية، وإنت إذا سبب ابنك فساد وإضرار بتتحمل أنت المسؤولية، فلازم نعلم هذه القيمة. أما قضية الحيوانات المعهود من ذلك خلاف السؤال، المعهود أن الأطفال يحبون الحيوانات خاصة الصغار، فلازم نعلمهم نعم الحرمة، حرمة إيذاء القطة والكلب، لازم نعلمهم هذه القيم، فإن هذا غاية في الأهمية يا كرام. إذن الآن هم دون التكليف، لكن المكلفون الآباء مكلفون أن يعلموا أولادهم تعليما صحيحا حتى لا سمح الله لا يتعودوا على على على الشر. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية علاج الزوج أو قيام الزوج بمساعدة زوجته في العلاج، هل يجب عليه؟ يا جماعة، ألا لو أخذت ببعض آراء المذاهب الفقهية ممكن أن نجد القول التالي، أنه ليس بواجب على الزوج إنه والله أن يساهم أو يدفع نفقات إلى زوجته، لكن هذا القول بصراحة عليه ملاحظات كثيرة. أولا، هل هذا من الإحسان؟ هل هذا من البر؟ طيب، أليس قال عليه السلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ طيب ماذا لو أنك رأيت غريبا وجارا يحتاج إلى العلاج وأنت قادر على الدفع وهو عاجز عن الدفع، أليس يحتم عليك أخوة الإيمان أن تساعده؟ طب كيف في زوجتك؟ أليس من الإحسان والبر هذا؟ ثم أيها الكرام، في الزمان القديم لما كانوا يقولوا أنه مش واجب الزوج كان العلاج لا يكلف، الآن العلاج مكلف جدا. وإذا كان هذا القول بصراحة ليس يعني، إنما الفقهاء اللي ذكروه حول الاحتياجات الأساسية، لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تطعمها مما طعمت وأن تلبس مما لبست، هذا نماذج. طب لماذا لا نكمل وأن تعالجها مما تعالجت منه بصراحة؟ مدام ولذلك الآن دعونا نتكلم عن حاجات الإنسان، هل الإنسان فقط بده طعام وشراب وكسوة اللي نص عليها الفقهاء؟ طب العلاج كان ميسورا، كان العلاج الناس يتعاطونه بينهم، يعني واحد بأخذ من العشب الفلانية وعلى العشب الفلانية وما في من حياتهم، بس الآن الأمر مختلف، الآن صار في علاج يطلب وفي مستشفيات تطلب مبالغ. فبصراحة زي ما الآن تطعمها مما طعمت، تلبسها مما لبست وكذا، إذن وتعالجها مما تعالجت منه، هكذا الأصل. فلازم الرجل يعالج زوجته، أما القول إنه ما ليش علاقة هذا قول غير صحيح، قول واحدا غير صحيح. الحمد لله، يعني بعض الناس يعني أدوا الحج، ولكن سبحان الله التنوعات كثيرة. يقولون أنه جمعنا ما بين طوافي الإفاضة والوداع، ما في حرج، بس بشرط أن يكون قد سعيتم سعي الحج بعد طواف الإفاضة. إحنا هذا اللي بنخاف ينسوه، هلا لأن طواف الإفاضة بده سعي الحج، فإذا طفت طواف الإفاضة مع الوداع وروحت وما سعيت بكون الحج في نقص على الراجح، وفي سعي حج بده انتباه. ذكروا انه كان كبار السن سمعوا فتوى هناك انه ممكن ان يوكلوا برمي الجمرات، مش الحل، بس مش هيك كبير سن، الحمد لله رمي الجمرات صار ميسورا للكثيرين. فأما الإنسان العاجز المريض أو كبير السن إذا شعر بالضيق فله أن يوكل، ولا شيء عليه بعون الله تعالى. يقول تم توزيع الأضحية يعني على الأقارب إلى غير ذلك، ولم نعطي إلا فقير أو فقيرين، فهل هذا صحيح؟ طبعا صحيح يا جماعة، الأضحية ليس من واجباتها أبدا أن تعطى، يعني كل أن توزع. يتخيل بعض الناس سألوني قال سمع واحد من المشايخ يتكلم، أنا ما سمعته، أنه قال إذا لم تأكل منها أنت صاحب الأضحية، إذا لم تأكل منها فهي باطلة. هذا قول غير صحيح. يعني هذا الآراء المتشددة من أين تأتي؟ أصلا هذا عمل خير، وهذا بدليل يجوز فيها أنك توكل الآخرين فيها ويذبحوها عنك بعيدا ولا تراها وتوزع عنك فهي صدقة عنك، فهذا كلام غير صحيح. إنما الآن يفضل ومن مستحبات الأضحية أن تأكل منها، من مستحبات الأضحية أن تشهدها، من مستحبات الأضحية أن تكون كبشا أقرا أملح فحل غالي الثمن، هذه المستحبات. ولكن لو خالفت في نوعه، لو خالفت ما شهدته، لو خالفت ما أكلت منه، لا شيء. على عكس أنا بالنسبة لي لو أنك تصدقت به كله كان أعظم الأجر إن شاء الله. ولذلك قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقول النبي عليه السلام ألا كلوا وتصدقوا وادخروا، مطلق، حتى ما في تحديد كم أكل وكم أتصدق وكم أدخر، فالموضوع واسع إن شاء الله. حتى سأل واحد لو أن الأضحية قدمت طعام لعائلتي صحتين وعافية ومقبولة بعون الله تعالى. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
4: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
5: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذي

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

الأحمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

عدنا لكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات عن سؤال كان سرقة الأطفال وتعذيب الحيوانات. ولذلك نقول لمن يتساءل عن تعذيب الحيوانات وقلنا أن هذا حرام ونعلم الأطفال، فما حكم من عذب الإنسان ومن عذب البشر ومن عذب المجتمعات ومن شردهم؟ يعني عجيب. بعثوا لي فيديو عن الفن، الفن اللي نقول الفن يجب أن يكون له ضوابط، الفن والسخرية من الدين. كاتب النص، ممثل النص، مخرج النص، المراقب النص، ما عنده عقل أن يميز أنه لا يجوز السخرية من الدين ولا في جانب الجوانب أبدا. القرآن أحاط هذا بمنتهى الاحتياط، ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا يجوز سخرية من الدين بهالحال والأحوال. أذكر أن عالما من العلماء تقدم للشهادة أمام قاضي كبير في الأندلس فرفض شهادة العالم. لماذا؟ لأن يوم الأيام كانوا يأكلون طعام، واستدل ذلك العالم بآية على سبيل الدعابة، ما بدي أذكرها حتى ما يحفظوها الناس، فقال لا أقبل شهادة من هزأ بكتاب الله تعالى. كلام صحيح، لكن ما يصح اللعب في الدين، تغيير نص ديني إسقاطه في غير موضعه، إسقاطه في غير موضعه ما بصح. القرآن يوم قال إن فتحنا لك فتح مبينة، فتح مكة، فتح صلح الحديبية، مش فتح محل تجاري، ما بصح اللعب الدين. هذا القرآن نزل لهذا ولم ينزل لأمور دنياكم. أما الاستهزاء بالدين من الفن اللي بيقول الفن والأدب والرواية والأديب يعمل ما يشاء، كلامه غير صحيح، بدليل أنك مقيد في بعض القضايا في حياتك السياسية ممنوع أن تتكلم فيها. فأيهما أعظم عندك، سياسة

0: وأن لا تشارك فيها وأن لا تطعن في رجالاتها وإلا أن تحترم الدين وتوقره وتعظمه. ما بجوز سخرية من الدين ولا بحالة من الأحوال. بعث لي واحد حول عبارة من علمني حرفا صرت له عبدا، هذا كلام غير صحيح طبعا. العبودية لله تعالى، إنما هو لعل هذه العبارة يتناقلها الناس ولعلهم حرفوها، والأصح في نطقها من علمني حرفا صنت له عهدا، أما صرت له عبدا لا، صنت له عهدا، صيانة العهد وبحترمه وبقدره، إنما العبودية لا تصح لغير الله تعالى. طيب، كان في رجل كأنه كان في خلافات في العيد. أنا لاحظت أنه أيام ذي الحجة عند بعض الناس القليلهم وأيام العيد المباركة أيام شجار، أيام صراع، حالات من الطلاق وقعت في الأيام الفاضلة. تخيل ما من أيام العامل الصالح فيهن، في هذه الأيام العامل الصالح دخلوا الطلاق. الطلاق ليس من العمل الصالح أبدا، والإسلام يكرهه والإسلام لا يرتضي، والإسلام يحب من الرجال أن يصبروا ومن النساء أن تصبر. طيب، لكن مهدد حضرته أنه بعد العيد أنت راح أطلقك، فهل هو ملزم بالتطليق؟ طبعا لا، المهم أن لا يكون قد قالها. فإذا كان مهددا فليتب إلى الله وليصلح ما بينهما، ما عليه شيء، هذا تهديد إياه أن يتبعه بفعل، والله أعلم. أخي أبو وائل تفضل سيدي.
1: عليكم شيخ.
0: حياك الله، تفضل سيدي.
1: شيخ، بدي أسألك بخصوص العلاج بالنحل. أنا يعني كل فترة وفترة بضطر أني أنا مثلا أشوف نحلة على الوردة أمسكها وخليها تقرصني عشان أستفيد من سمها كعلاج يعني.
0: كويس والله.
1: فبتموت النحلة، فهل أنا
0: طيب يعني بتموت من إيش؟ طيب هي
1: لأنه خلص ضربتني بالإبرة تبعتها بعد، سبحان الله، إنه بعد ما تضربني بالنهاية لازم بتموت، لأنه
0: يعني هي بتموت لحالها، حتف أنفها، مش أنت ولا قتلتها.
1: لا، هي من ضمن زي ما تقول من ضمن الدفاع عن نفسها بتضربني بالإبرة تبعتها. سبحان الله، ما بشوف فيديو أنا دكتور إنه ساعة ما تفوق يعني تشيل إيدها أو إبرتها من هاي يطلع معاها ما.
0: طيب خليني أسأل حضرتك، استفدت من هذا العلاج بالنحل؟ ما في حرج، ما دام انت ما قتلتها، هي ماتت بعد ما فرغت مثلا السم وكذا، ما عليك شيء.
1: بارك الله فيك،
0: ما عليك شيء. بارك الله فيك، اشكرك. ومن تجارب الناس الكرام العلاج بالنحل بيعالجوا احيانا، بعض الناس يستفيد بعض الناس لا يستفيد. المهم الكرام ان لا نتعمد قتل الحيوانات، هذا اللي بيعنينا، انما الان كيف تستفيد هذه قضيه اخرى. اذا هذا المهدد فليتق الله في نفسه. طيب، طواف الوداع، الناس بتتعامل إخواننا مع طواف الوداع تعامل غريب، وأنا أدري اللي شارك في هذا بعض المشايخ سامحهم الله، فكر من طواف الوداع، طوف الوداع اركب سيارتك وروح، يعني هذا غير متاح هذه الأيام، لأنه الآن طواف الوداع لو بدك تأخره لقبل سفرك بساعة مثلا، لا احتمال انك ما تكمل الطواف ويريح موعد رحلتك في الطائرة وفقدت كل شيء. ولذلك سؤالهم انه طواف الوداع هل الاصل انه غادر الفندق مباشرة؟ سؤالهم هل هناك حرج لو طفنا طواف الوداع بعدين ذهبنا الى الفندق؟ ما فيها شيء، طوف طواف الوداع ولا تعودوا إلى بيت الأحرام إلى المسجد فقط، لكن بتناموا تلك ليلتكم هذه وبتذهبوا للأسواق وبتأكلوا وبتشربوا وثاني يوم إلى سفركم. إذا مش بالضرورة يا أخوانا، زمان أرجو أن يقدر، كما قبل قليل تكلمت عن العلاج أنه كان غير مكلف، اليوم صار مكلف والرجل بده يتحمل. نفس الكلام طواف الوداع كان ميسورا على الخلق، بل أنا أدركت هذا قليل إنه في أول عمرة أديناها بالثمانينات وكذا كان كتير ميسور، أو الحج يعني كانت السيارات صدقا على باب الحرم، صدقا تقف على باب الحرم، ولذلك بدكم نروح ساعة اثنتين من طوف ونطلع وأزمة خفيفة. الآن ما في إمكانية، ما دام الآن ما في إمكانية لهذا فطواف الوداع بالطوفه، المهم ألا تعود إلى بيت الله. طيب لو عاد إلى بيت الله ولا شيء، بتصلي الصلوات وعليك إعادة الطواف والأمر سهل. وبالنسبة للسائل يسأل هل للعمرة؟ لا، الطواف فقط للحج، طواف الوداع للحج وليس للعمرة، هذا هو الراجح والله أعلم. الأخت أم خالد تفضل سيدتي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تقبل الله طعامك.
0: اللهم آمين، منا ومنك إن شاء الله، تفضل.
2: دكتور، نبي بسألك عن موضوع السحر، لأنه أنا كذا مرة سألتك عنه، تحكي إنه ما في سحر وما بيأثر على الإنسان، بس امبارح كانت في حلقة حياتي بإمن الدكتور خالد البزايغة، فحكى قصة إنه السحر بيأثر بيأثر على الإنسان وأنه في سحر. فصراحة
0: التأثير في تأثير، بس تأثير على نفسيته. هلا بدي أسأل، لو في إنسان يعني طبيب أوهمك إنك مريضة، أنت رحتي له مسلم حالك له، قال لك أنت بكذا وكذا وبكذب عليك، مش ممكن يوهمك بالمرض؟ تأثير ممكن، يعني سحر أعين الناس، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. دكتور خالد الصديق رجل فاضل عالم، إنما هو المقصود تأثير نفسي موجود، لكن هل هو فعل حقيقي؟ هنا الخلاف.
2: هو حكى في قصص، يعني قصص
0: وعملوا
2: انه سحر
0: وفرقوا
2: بين الازواج.
0: طيب هلا شو سؤالك عن هذا، انه هل السحر له حقيقه ام لا؟ صح
2: بالضبط. طيب. انه في سحر مضبوط ولا ما في؟ صراحه يعني واحد ما بعرف.
0: تكرم يا ستي تكرم. اشكرك يا ام خالد. هذا الموضوع الكرام القران عالجه، بس بده تمعن. في علماء عالجوا، في عالم اسمه انا اذكر اسمه رجل فاضل والله، كان كاتب كتاب عن السحر ممتاز الحقيقة. المهم السحر الكرام القرآن ذكره، لكن القرآن لما يذكر الأشياء ما تمسك أنت بكلمة السحر القرآنية وتروح إلى ذاكرة الناس الشعبية وما يتلاق وما يتقاولون به وما يتناقلون. يعني الآن أنت خذت كلمة السحر، يعني خذ فرعون، أنت خذت كلمة فرعون وبدك تروح لمين يا مثلا؟ طب كمل حكم الله على فرعون. انت الان اخذت كلمة السحر صحيح، لكن خذ ملحقات كلمة السحر. القرآن ماذا قال عن السحر؟ قال سحروا اعين الناس. ما معنى سحروا الناس؟ اذا هل له حقيقة؟ لا، لا حقيقة، سحر اعين. انا مع هذا الكلام. الامر الثاني، يخيل اليه لموسى من سحرهم انها تسعى. اذا وقع التخييل عند موسى، اليس من باب اولى ان يقع التخييل عند غير موسى؟ إذن له أثر في نفسي بس مش حقيقي. وإنما صنعوا كيد ساحر، صناعة متقنة، ليس فعلا وليس عملا لكنه صنعة. طيب قال موسى ما جئتهم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذن عمل الإفساد لا يبقى. إذن هذه الأشياء العامة اقرأ في سورة سبأ، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موت إلا دابة الأرض تأكل من ساته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. وما كان بعدين وما كان له عليهم من سلطان. إذن السحر في النهاية عبارة عن فعل ماكر، صناعة تؤثر على أنفس الناس. أنا موقن بهذا، لكن هل لها حقيقة؟ لا، لا حقيقة لها، والله أعلم. يعني هنا الإنسان يلجأ إلى الله، يستعين بالله تعالى، فيبطل فتبطل وساوس الشيطان. ذلك في سورة البقرة قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. كان الأصل فيهم أن يتبعوا ميراث الأنبياء، لكن اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان اللي هم اليهود، اتبعوا اليهود. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. على كل حال موضوع طويل. إنما الدكتور رشدي فكار عالم مصري له بحث ممتاز عن السحر، لو قرأ الإنسان سيرى أن السحر في القديم ثم السحر في عند العلماء ثم عرج على السحر في النهاية في القرآن وبيّن بالدليل البرهان. خلاصة ما ذكرت لكم أنه له تأثير لكن ما له حقيقة. أصلا فكرة السحر لا تنجح إلا إذا استسلم هذا الإنسان لما يعتقد أنه يؤثر عليه، فبصير يوحي إليه، فبضحك عليه بصراحة. زي ما نيجي نحكي الإنسان أنت محسود وأنت معمول لك عمل وأنت مسيطر عليك، فتسلم حاله لإنسان أوهمه بالوهم فقط. طيب حالة من الحالات حالة ميراث، رجل ترك زوجة وبنت وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيقة. هاي المسألة واضحة، يعني ما دام الزوجة تأخذ الثمن والبنت اللي تأخذ النصف والباقي الأخت الشقيق لأنه تعصب البنت بس، ولا يبقى للابن الشقيق ولا شيء أبدا، محجوب، والله أعلم. طيب كان في سؤال حول قضية الدعاء، الدعاء على الناس. لا لا، ما بصح تدعى على الناس أبدا. ممكن تدعو بطريقة عامة، نعم، ممكن تقول لعنة الله على الظالم، لعنة الله على العالم، إلى غير ذلك حتى لا نصيب الناس، والله تعالى أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقر الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: الكارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاة واستكمال إجابات. سائل كريم يتكلم عن تركة وصلت إليه بلغت النصاب، متى تزكى؟ والله بعد عام، والله إذا زكاها الآن مباشرة جزاه الله خيرا، لكن لا يلزم بعد قبضها إلا بعد عام هجري كامل، والله أعلم. طيب، كان في سؤال حول قضية المسح على المناكير. لا، ما بصح، لأنه إحنا المسح هذا لا يجوز إلا في حدود ما أذنت فيه الشريعة. يعني المسح على القدم المغطاة إما بجورب وإما بخف على خلاف بين العلماء، أو المسح على العمامة ممكن، أما المسح على المناكير لا هي مانعة من وصول الماء، فالأصل الابتعاد عنها. يقول إني ضحيت لكن فوجئت بأنها أنثى وحامل، هي مجزئة بصراحة مع أفضلية الكباش اللي هو الخراف اللي هو ذكر الكبش، وفي الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، إذا ذبحت الأم ومات الصغير هذا فيعتبر مذكى بذكاة الأم، وإذا كانت في حياة يذكى. يعني إذا ذبحها الخروف وفي داخلها جنين عايش بيذبحه كمان، أما إذا مات بذبح أمه فيجوز أكله، ذكاة الجنين ذكاة أمه، والله أعلم. يعني هاي من القضايا، وطبعا لا يفضل ذبح الإناث لأكثر من سبب، يعني الأطيب الذكر ولأجل التناسل أن تبقى الأنثى العبورة بيكون أحسن وأفضل. ما حكم من ترك طواف الوداع وهو قادر عليه، هو شاب، هذا ترك واجب من واجبات الحج، إما أن يعود إليه فيعمله، وإما أن يذبح خروف بدل هدي، بدل هذا الترك، ترك للواجب. هل هذا يعفى فقط عن أصحاب الأعذار، عن المرضى، عن المرأة الحائض التي لا تستطيع الانتظار؟ أما إنسان قادر وشاف الدنيا ازدحام وروح، لا، ترك واجب من واجبات الحج. وذلك الكرام، لما نقول الحج تقول عن حج كامل الأركان، كامل الاتيان بالواجبات، كامل الاتيان بالسنن، هذا هو الحج المبرور بصراحة. كل ما نقص من السنن ومن الواجبات بصير فيه خلل، والله أعلم. أخي محمود فضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياكم الله.
1: كيفك دكتورنا؟
0: الله يديمك ويرضى عليك، فضل سيدي.
1: دكتورنا، أنا مرات بس بالصلاة. نعم. يعني قبل شوي صليت الظهر، مش عارف، أنا صليت 4 أو ركعتين، والله ماني عارف، يعني واحد مش عارف.
0: لا يعني في العادة بتنسى ولا المرة كنت سارح؟
1: لا بسارح، يعني ما بعرف.
0: يعني انت شاكك انهن 4 ولا 2 ولا 4 ولا 3؟
1: انا شاكك انهم يا 4 يا 2.
0: بتقدر
1: اعيد الصلاة كمان مرة؟
0: بتقدر ترجح بتقدر ترجح انك صليت 2 أو 4، ولا صعب الترجيح كمان؟
1: والله صعب يا دكتور.
0: خلاص، ما دام صعب بتبني على الاقل وبتجيب 2 وبتسجد للسهو. بارك الله فيك، أشكرك يا سيد، أشكرك. هذا حالة تعرض للإنسان الكرام السهو، وهنا يجتهد الإنسان، هذا اجتهاد الإنسان. كما قلت لكم، الفقه الإسلامي اجتهاد، في اجتهاد في الاستنباط للعلماء، وفي اجتهاد يعني للناس في تقدير الموقف، هل هم على طهارة، هل هم على وضوء، هل هم محدثون، هل المرأة طهرت أم لم تطهر بعد. الآن هذا الذي شك في صلاته، يا ترى الأرجح صلى 4؟ إذا الآن شكينا 3 و4 ورجحت لهم 4، بكمل صلاتي ولا شيء علي. إذا الآن أنا رجحت إنهم 3، آتي بالركعة الرابعة واسجد للسهم، وإذا بقيت مترددا كذلك آتي بركعة واسجد للسهم، فالتردد. وإذا تيقنت إنها الأقل خلص الأقل، هذا حال من حالات الاجتهاد. حاج وجد لقطة مالية في الحج، ماذا يفعل بها؟ والله هذا يمنع أخذها إلا لمعرف أو منشد بسموه، سمع عليه السلام، يعني بده يأخذ هذه اللقطة يدفع إلى مكان الأمانات هناك. صحيح هذه الأيام مع الأعداد الغفيرة احتمال كبير ألا تعود، مش قضيتنا إحنا، بس بالنسبة لنا فرق بين التقاط اللقطة في البلاد كلها والتقاط اللقطة داخل الحرم، الحرم المديني والحرم المكي. مثل هذا لا تلتقط إلا لمعرف ومنشد، يعني بتوديها للجهة وبتقبضها، أنت ما لك علاقة، لا تحملها لبلادك، ما لك علاقة فيها. طيب، رجل عنده بنت وحيدة، سجل شقة باسمها، ثم الآن بدا له أن يسترجعها، لا شيء عليه أبدا، هو الأب الوحيد، الأب والأم، الراجح الأب بالإجماع، الأم محل اجتهاد، إنه هل الأم ممكن أن يكون حكم الأب؟ كثير من أهل العلم يرجحون ذلك، إنه هم الوحيدين اللي ممكن أن يسترجعوا ما وهبوا العائد في هبته ما بيجوز إلا الأب والأم، خاصة إذا كان الأمر رح يحقق عدالة التوزيع بالميراث وهو كذلك. طيب، وإذا كان بنصح أي إنسان تصرف في المال لواحد من الورثة الآن ما تعمل هذا أمر واقع، لا استرجع، استرجع المبلغ اللي وهبته وخليه باسمك أحسن وأفضل. الصبية بتسأل عن حول قضية إنه لو أضافت أرقام شباب في العائلة يعني بس أسماءهم يعني بتواصل بدون تواصل. على كل حال، هلأ ممكن المرأة تحتاج إلى بعض الأسماء من الرجال، لكن ضمن الأدب والاحترام. يعني مثلا ممكن هالمرأة تحتاج إنه والله هذا محل ببيع كذا، هذا بيع خضار، هذا والله تبع الغاز، تحط رقم وتتصل فيه بكل أدب واحترام. ممكن في أقاربها مثلا حاطة ابن خالتها، إذا احتاجت تتواصل مع خالتها، بيمشي الحال بس بأدب. ولذلك الله رقيب علينا، وهذا السؤال داخل في المحور اللي بدأنا فيه حول قضية الأخلاق والآداب والابتعاد عن الفساد والانحلال. ولذلك الله تعالى أيها الكرام علام الغيوب، الله تعالى علام الغيوب، ما أحد يستطيع أبدا أن يخفي قصده ونيته عن الله تعالى. وإذا قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني المرأة الآن ممكن طبيعة حذائها يطلع صوت ولا تقصد أبدا إظهار ما تحته من زينة، ما عليها شيء. فإذا قصدت إظهار الزينة بالضرب واستجلاب أنظار الرجال أثمت بهذا. والغريب ما أحد يطلع هذا إلا الله. أنا لا أجر أن أقول أنت فعلت ذلك قصدا تكذبني، لكن الله تعالى علام الغيوب. فالأصل في المرأة وخاصة يكون من العلاقة بين الأقارب بدون انتباه، هاي بصير فيها توسع بدون ضوابط. لا، مع الضوابط الشرعية ما منخاف، مع عدم مراعاة الضوابط الشرعية العلاقات داخل العائلات خطيرة. سئل عصام الحمو لما قال إياكم الدخول على النساء، قال الحمو الموت، يعني بدك تحذر منه حذرا شديدا. لمن؟ للمستهين بشرع الله، المقتحم لحدود الله. أما الملتزم بحدود الله إن شاء الله ما عليه شيء بعون الله تعالى. طيب، صبية كانها تعاني من السمنة، حلفت بالله تعالى ألا تأكل الحلويات وكذا ثم أكلت. تنصح هذه المرأة يعني بترك اليمين وتلتزم بالحمية وبالمحاولة وبالعزم، أما هذا الحلف عليها كفارة يمين. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: بجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء. زوايا برعاية منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. تمديد قرار إيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية لنهاية العام. صحة غزة تعلن وصول شهيدين 40 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. نتنياهو وكاتس يوجهان بشن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستوديو التحليل يفتح الملف. إلى التفاصيل، حياكم الله. أصدر رئيس الوزراء بلاغا اليوم قرر فيه تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري إلا للضرورة القصوى، وأن يكون السفر لأسباب مبررة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. ويتضمن البلاغ إيقاف استضافة الوفود الرسمية حتى نهاية العام الجاري كذلك. أكد مصدر رسمي أن ما يتم تداوله بشأن إقرار عطلة أسبوعية من 3 أيام في القطاع الحكومي غير دقيق، مشددا على أن المقترح لا يزال قيد الدراسة والتقييم ولم يصدر أي قرار نهائي بشأنه حتى الآن. وأوضح المصدر لأخبار حياة أن هناك خلطا لدى البعض بين دراسة المقترح وبين مطالبات شعبية سابقة دعت إلى تعطيل الدوام وإعلان عطلة رسمية تزامنا مع مناسبات رياضية، مؤكدا أن الأمر ما يزال ضمن إطار الدراسة المعمقة. وأشار إلى أن الجهات المعنية تواصل تقييم إيجابيات وسلبيات المقترح ودراسة آثاره على استمرارية تقديم الخدمات الحكومية وانعكاساته على مختلف القطاعات قبل اتخاذ أي قرار رسمي. وأجدد المصدر التأكيد على أن الحكومة ستعلن أي قرار يتعلق بالمقترح بشكل رسمي فور الانتهاء من الدراسات اللازمة واتخاذ القرار المناسب بشأنه. أطلقت مؤسسات سوق رأس المال الأردني اليوم بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين السوقين من خلال منصة تبادل. ويأتي تفعيل الربط الإلكتروني في إطار الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة ودولة الإمارات، وانسجاما مع توجهات تطوير الأسواق المالية الإقليمية وتعزيز التكامل بينهما، بما يسهم بتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق المالية من خلال التداول البيني بين السوقين بواسطة شركات أو شركات الوساطة المالية. ارتفع إجمالي نفقات الحكومة العام على بندي الرواتب والأجور والعلاوات والتقاعد والتعويضات خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 103 ملايين دينار عن ذات الفترة من العام الماضي. ووفق بيانات وزارة المالية بلغت قيمة هذه النفقات للربع الأول من العام الحالي 1,613,000,000 دينار مقابل 1,509,000,000 دينار لذات الفترة من العام الماضي. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية نفذت صباح اليوم غارة استهدفت سيارة بطريق زفت النبطية بالقرب من نقطة إسعاف تابعة للدفاع المدني. وأضافت الوكالة أن السيارة أصيبت بشكل مباشر مما أدى إلى مقتل سائقها وإصابة أحد المسعفين. أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاس بيانا مشتركا وجه فيه الجيش الإسرائيلي إلى مهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت مع استمرار التصعيد وتعميق العمليات البرية في جنوب لبنان. وقال الجانبان إن هذا التوجيه جاء عقب ما وصفاه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان من قبل حزب الله والهجمات التي استهدفت عدة مدن. وتتواصل الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله منذ وقف إطلاق النار في منتصف نيسان. والقتال في لبنان هو أكبر تداعيات الحرب في إيران، إذ تسبب في نزوح أكثر من 1,200,000 لبناني جراء الغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء منذ 2 آذار، حين بدأ حزب الله في إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل. أعلنت صحة غزة وصول 42 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. رحب بمراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. مرحبا بك عبد الله، أطلعنا على صورة الأوضاع اليوم في القطاع المحاصر في ظل الأوضاع الصعبة والخروقات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم محمد، 4 شهداء خلال الساعات القليلة الماضية وأكثر من 30 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة جراء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي ومجازره وخروقاته لاتفاقات إطلاق النار. كان آخر هؤلاء الشهداء قبل قليل ارتقى شهيدا، وعدد من الإصابات في استهداف دراجة هوائية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وصل هذا الشهيد إلى مستشفى العودة في مخيم المصيرات وسط قطاع غزة. سبق ذلك أمس استهداف ميناء غزة، حيث قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف هذا المكان، حيث أنه يعتبر مكانا للنزوح وكذلك مكانا يقوم الناس بالاستجمام فيه في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هذا المكان مما أدى لاستشهاد أو ارتقاء شهيدين وإصابة ما يزيد عن 28 إصابة وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. أيضا تبع ذلك استهداف في منطقة وسط مدينة غزة، أدى هذا الاستهداف إلى ارتقاء أيضا شهيد. هذا يتزامن أيضا محمد مع تقدم للاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ولا سيما في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، وكذلك في المنطقة الفاصلة ما بين المنطقة الوسطى ومدينة غزة، حيث لعدة أيام وبشكل متتابع يقوم الاحتلال الإسرائيلي من خلال آلياته بالتقدم في منطقة نيت سريم، حيث محور نيت سريم المتعارف عليه في وسط قطاع غزة. أيضا عمليات نسف رصدناها ما يزيد عن 10 عمليات نسف خلال ليلة أمس، تركزت في المنطقة أو في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. أخيرا محمد، الوضع الإنساني لا يزال يشار إليه بالأزمة الكبيرة نظرا لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاقه وفتحه للمعابر بشكل يعني مقنن جدا، ولا يسمح بدخول المساعدات والعدد المتفق عليه وفق اتفاق إطلاق النار. محمد،
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الحصار البحرية وتصعيد ما وصفه بجرائم الحرب في لبنان يمثلان دليلا قاطعا على عدم التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار. وأضاف في منشور له على منصة إكس: لكل خيار ثمن، ولا بد أن يحين وقت السداد، وفي النهاية ستتضح كل الأمور وتستقر في موضعها. نفت الرئاسة الإيرانية اليوم استقالة الرئيس مسعود بازشكيان من منصبه بعدما ترددت مزاعم بفقده السلطة لصالح الحرس الثوري. وأكد مساعد الرئيس الإيراني للعلاقات العامة مهدي طباطبائي أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لن يتراجع خطوة واحدة عن خدمة الشعب، كما لن يتنحى الشعب الإيراني عن مسار التضامن والمقاومة. وشدد طباطبائي عبر منصة إكس قائلا: سيموت الأعداء بغيظهم، ولن تتحقق أمنياتهم في كسر الوحدة الوطنية للإيرانيين. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت. وأكدت الوزارة رفض المملكة القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة دولة الكويت وتمثل خرقا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما عبرت السعودية عن تضامنها مع الكويت حكومة وشعبا، مجددة دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لتحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها. إذن بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، نلقاكم بعد قليل في حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل حول المشهد اللبناني وتداعيات الحرب الدائرة هناك، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك
1: عنوان. مالك معجوق يا زلم؟ رد على هالتلفون
2: يا رجل. عندي ورشات صيانة لازم أخلصها للبيت، وانت شايف الجو كل يوم شكل، وما بدي لا عجقة ولا غلبة. أنا بحب كل إشي يكون متكتك.
1: طيب مدام بدك راحة بالك وخدمة مرتبة وكمان فوق هيك أسعار ممتازة، ليش ما طلبت خدماتك من تطبيق إيجاد؟
2: إيجاد؟ شو إيجاد؟
1: تطبيق إيجاد يجمع أكثر من 1000 فني يقدمون خدمات صيانة مختلفة مع جودة وضمان على تسليم العمل بمنتهى الاحترافية. خدمات كهرباء، دهان، نجارة، حدادة، سباكة، تركيب وصيانة. حمل التطبيق من خلال المتجر الإلكتروني لتتعرف على كل خدماتنا، أو تواصل معنا على الرقم 077-03-05-02.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079 16 16 116.

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: استوديو التحليل. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعود في تمام 9:30 مساء. يقف لبنان اليوم أمام واحدة من أكثر المراحل حساسية منذ سنوات، فبينما تتواصل الضربات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية وتحديدا في الضاحية الجنوبية ومناطق الجنوب، تتزايد المؤشرات على أن المشهد لم يعد مجرد مواجهة عسكرية محدودة، بل جزء من صراع إقليمي أوسع تتداخل فيه حسابات معقدة. في المقابل تتحدث واشنطن عن مبادرات جديدة لوقف إطلاق النار، فيما تشير تقارير إسرائيلية إلى استمرار العمليات العسكرية داخل عشرات القرى والبلدات الجنوبية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل الاستقرار في لبنان وقدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها ومصير التفاهمات الأمنية التي يجري الحديث عنها خلف الكواليس. فهل يقترب لبنان من تسوية سياسية تضع حدا للمواجهة، أم أن المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر تعقيدا؟ وكيف يقرأ اللبنانيون والأردنيون المشهد في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة؟ أرحب بالكاتب والمحلل السياسي اللبناني دكتور توفيق شومان. مرحبا بك دكتور توفيق، كيف تقرأ المشهد اللبناني اليوم خصوصا بعد إعلان نتنياهو عن تجدد الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية وما نشاهده من نزوح واسع من الضاحية؟
1: تحياتي إليك سيد محمد وتحياتي إلى كل المستمعين.
0: حياك الله.
1: يعني بدون شك نحن أمام منعطف خطير للغاية على المستوى الميداني على مستوى التصعيد، وأعتقد بأننا عدنا إلى مرحلة ما قبل

0: ما يسمى بالهدنة المجهدة والمسقطة أيضا. يعني عمليا لم تعرف الجبهة اللبنانية وقفا لإطلاق النار ولا هدنة منذ 27 من تشرين الثاني نوفمبر 2024 بصرف النظر عن المصطلحات الإعلامية أو السياسية. لكن الذي يجري الآن يعني يندرج ضمن ما يسميه بنيامين نتنياهو انقلابا في مفهوم الأمن الإسرائيلي، وهذا ببعض تفاصيله وببعض شروحاته يتصل أو تتصل المنطقة العازلة التي يريد إقامتها إذا استطاع إلى ذلك سبيلا مع المنطقة العازلة في جنوب سوريا. يعني هو يتعامل مع جنوب لبنان ومع جنوب سوريا كمنطقة أمنية واحدة، وهذا على أي حال ليس تحليلا بل استدلالا واستنادا هذا إلى ما قاله بنيامين نتنياهو قبل يومين عندما زار الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
1: نعم.
0: النقطة الثانية التي يمكن الحديث عنها أيضا بأنه هذه ضربة وهذا عدوان على الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية تفاوض، والدولة اللبنانية ركنت وذهبت إلى المفاوضات وفقا لوعود أمريكية واستنادا إلى رهانات أمريكية. لكن واضح تماما يعني منذ انعقاد جولة المسار الأمني الأولى يوم الجمعة الماضي، ومن المنتظر ومن المقرر أن تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن جولة تفاوضية سموها مسارا دبلوماسيا. يعني لاحظ اليوم الاثنين غدا يوجد جولة تفاوضية، الجمعة كان يوجد جولة تفاوضية أمنية، بين الجولتين تصعيد إسرائيل غير مسبوق والتهديد أيضا بالعودة إلى قصف العاصمة اللبنانية بيروت وبالتحديد ضاحيتها الجنوبية. يعني عمليا الذي أريد أن أقوله هو يصوب باتجاه الدولة اللبنانية، هو يقول أيضا بأن هذه المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية لا جدوى ولا طائلة منها، لذلك العمليات العسكرية مستمرة والاعتداءات أيضا إلى مزيد من الاتساع وإلى مزيد أيضا من التصعيد. عمليا هذا هو العنوان العام وهذه هي التفاصيل العامة.
1: طيب اليوم يعني دكتور توفيق في ظل كل ما يجري، الحديث اليوم عن ذهاب نحو تفاهمات مفاوضات، ربما هذه المصطلحات يعني كثرت في هذه الحرب تحديدا ما بين الولايات المتحدة وإيران وكذلك ما بين لبنان أو حزب الله وإسرائيل، اليوم ما الذي تعول عليه الدولة اللبنانية في الشق السياسي؟ لكن أيضا في شق آخر اليوم في ظل استمرار هذه الضربات يعني التوسع من قبل الاحتلال الإسرائيلي في هذه الضربات، هل من الممكن أن يصل أو يصل السياسيون إلى نقطة تفاهم في ظل هذه الهجمات العنيفة؟
0: لا، غير مطروح هذا أو لنقل غير المتوقع. لماذا؟ كان هناك اتصال مع الجانب اللبناني يوم أمس، الحديث كان عن وقف إطلاق النار ولكن على أن تبدأ المقاومة اللبنانية بوقف إطلاق النار. جاء الجواب يعني الذين اتصلوا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري طرحوا عليه هذه الفكرة، لكن كان الجواب على الشكل التالي: كان هناك التزاما تاما من قبل المقاومة اللبنانية منذ 27 من تشرين الثاني 2024 إلى 2 من آذار 2025. يعني لاحظ هذه الفترة الطويلة عمليا، مع ذلك الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ولا يوم ولا لحظة ولا ساعة. من يضمن إسرائيل؟ كان هذا السؤال من قبل رئيس مجلس النواب، لم تأتي الإجابة. يعني حتى هنا يعني لابد من أن أستشهد بأكثر من مؤتمر صحفي عقده المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لبنان توم براك، سئل أكثر من مرة وعلى الملأ يعني وعلى شاشات التلفزة بأنه إذا التزم حزب الله بوقف إطلاق النار هل هناك ضمانة أمريكية بأن تضغط على إسرائيل وتلزمها بوقف إطلاق النار؟ كان الجواب لا. يعني لذلك الأمر كل ما يطرح الآن عن وقف إطلاق النار يحتاج إلى ضمانة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية لا تعطي هذه الضمانة. لذلك التقديرات هنا في بيروت بأن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد وإلى مزيد أيضا من اتساع العدوان على لبنان.
1: طيب اليوم يعني ما هو مستقبل الجنوب اللبناني في ظل استمرار جيش الاحتلال بالعمل داخل عشرات القرى والبلدات كما تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية الحديث عن وصوله إلى أماكن ربما كان قد تواجد فيها قبل ربع قرن، هكذا يتم الحديث؟
0: يعني على العموم كل قرى بلدات مدن الجنوب اللبناني عرضة للقصف الإسرائيلي، يعني يكاد لا يوجد بلدة أو قرية، أكيد المدن كلها، لا أدري إذا كان قرية قد نجت من العدوان الإسرائيلي، أظن لا يوجد، بل أكاد أيضا يعني كل الجنوب اللبناني، يعني هذا على المستوى العام. هلا على مستوى الإجابة على سؤالك، وطبعا هو يعتبر يعني بنيامين نتنياهو بأن إقامة المنطقة العازلة يمكن أن تؤدي إلى منع سقوط الصواريخ أو تهديد الأمن للمستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، لكن أظن بأن المسألة أبعد من ذلك. لكن رغم كل هذا التقدم الإسرائيلي الذي حدث، خصوصا إذا كنت تقصد قلعة الشقيف، وهي قلعة استراتيجية لأنه ارتفاع تقريبا أكثر من 700 متر وتطل على منطقة شاسعة من الجنوب اللبناني، وصولا أيضا إلى جبل الشيخ يعني في سوريا وإلى الجنوب السوري، فضلا عن البحر أيضا. المسألة أظن يعني رغم كل هذا التقدم تقريبا بين 53 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، لكن المناطق التي تقدم إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي غير موصولة جغرافيا مع بعضها البعض، يعني هو احتلال متقطع، وهذا لا يعني بأنه سيطر فعلا على كل المنطقة التي يتحدث عن التقدم إليها. أعود وأكرر، هو يسيطر على التلال تقريبا، على المرتفعات، على الهضاب، الجنوب اللبناني كله مرتفعاته هضاب وتلال، يعني بعضها يتعدى 1200 و1300 متر و1500 متر وصولا إلى 2000 متر أيضا. لكن هو لم يستطع لغاية الآن أن يثبت مواقعه في المناطق التي تقدم إليها، لكن من جهة أخرى أيضا لابد أن يعني بالعلم العسكري كما يقال دائما هناك في يعني قبل التقدم لأي جيش يكون هناك تمهيد استطلاع ثم تمهيد بالنار ثم الإطباق. الإطباق بالمفهوم العسكري الآن هو فقط على بعض ما يسمى بالتلال الحاكمة أو التلال المشرفة على الأماكن الأدنى ارتفاعا منها.
1: اسمح لي دكتور توفيق، يعني بما أننا نتحدث حول الشق العسكري، اسمح لي أن أشرك العميد المتقاعد سعيد القزح الخبير العسكري اللبناني. مرحبا بك سيادة العميد. ربما نتحدث يعني حول السيناريوهات اليوم في لبنان، اليوم من الشق العسكري أو من الجانب العسكري، ما الذي يجري في الجنوب اللبناني؟
2: طبعا خير سيد الكريم، لحضرتك وللمستمعين ولضيفك الكريم،
1: حياك الله.
2: الذي يجري الآن أن إسرائيل قررت أن توسع المنطقة العازلة التي أعلنت عنها في بداية هذه الحرب، والتي كانت تهدف في البداية إلى منع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع والأسلحة المضادة المباشرة باتجاه سكان شمال إسرائيل، فمن أجل ذلك احتلت التلال، خط التلال الذي يبدأ من البحر في القطاع الغربي وصولا إلى القطاع الشرقي عند مشارف نهر الليطاني وصعودا حتى جبل الشيخ، المنطقة اللبنانية من جبل الشيخ الصفحة الغربي، الذي كان يحمي سكان شمال إسرائيل من الأسلحة المضادة للدروع التي تصل إلى حدود 10 كيلومتر، ومن أجل ذلك كانت المسافة بين 7 و 12 كيلومتر، يعني حسب خط القمم الذي المطل على المستوطنات الإسرائيلية. ولكن بعد أن قام حزب الله بمفاجأة إسرائيل بالمسيرات التي تسير عبر الفايبر أوبتيك والألياف الضوئية، والتي حتى الآن ما عرف عنها أنها تصل إلى حدود 25 كيلومتر، تقوم إسرائيل الآن بمحاولة توسيع المنطقة العازلة والوصول إلى مقطع نهر الزهراني الذي عند مصبه يبعد عن الحدود حوالي 40 كيلومتر، وعند منبعه حوالي 25 كيلومتر، والوصول أيضا إلى مناطق في إقليم التفاح وجزين، منطقة جزين وإقليم التفاح حيث تقول إسرائيل أن البنى التحتية العسكرية لحزب الله التي يعتمد عليها من أجل إطلاق الصواريخ والمسيرات ويعني الدعم اللوجستي والعسكري موجودة في تلك المنطقة، فستحاول القوات الإسرائيلية الوصول إلى هذه المنطقة أيضا. وهناك محور آخر أيضا بدأت به من عند دخولها إلى بلدة دبين ومحاولتها الوصول إلى بلدة ضعبلاط يعني شرق دبين، والتي تؤدي إلى وادي برغز وهو وادي مجرى نهر الليطاني الذي يؤدي أيضا في نهايته إلى منطقة البقاع الغربي ومناطق صحمر ويحمر ومشغرة التي تردد كثيرا الأنباء تتردد عن استهدافها وعن إنذارات بإخلائها.
1: طيب السؤال الأهم يعني بشكل سريع عميد، اليوم الرسائل السياسية العسكرية والعسكرية أيضا ربما التي أراد نتنياهو إيصالها من خلال استهداف الضاحيات الجنوبية، ما هي الرسائل العسكرية على وجه التحديد، ولماذا هذا التوقيت في ظل الحديث عن محادثات ومباحثات ما بين الجانب الإيراني اللبناني والإسرائيلي في الولايات المتحدة؟
2: هذه سيد الكريم، هذه الرسائل السياسية ضغط على الحكومة اللبنانية وضغط على البيئة الحاضنة لحزب الله وضغط على حزب الله وضغط على لبنان أجمعه، أيضا من أجل الضغط على الوفد المفاوض في واشنطن، وأيضا من أجل القيام بضرب ما يعتقده هو أنه مراكز قيادة وسيطرة لحزب الله تقوم بتوجيه العمليات في الجنوب اللبناني. يعني هناك رسائل سياسية وأيضا أهداف عسكرية يقول أنه يريد أن يستهدفها في داخل الضاحية الجنوبية، ولا أحد يعرف إن كان خارج الضاحية لأن الإعلام الإسرائيلي في اليومين الماضيين كان يقول أن قيادات حزب الله قد خرجت من الضاحية الجنوبية إلى مناطق أخرى غير محسوبة على حزب الله، وطبعا هنا يقصد بيروت الإدارية أو المناطق من غير بيئة حزب الله في لبنان، وهذا خطر أيضا أن تقوم إسرائيل باستهداف هذه المناطق.
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات.
2: أهلاً وسهلاً.
1: العميد سعيد القزح الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور توفيق، أختم معك بهذا السؤال حول السيناريو الأخطر الذي سيواجهه أو قد يواجهه لبنان سواء في حال فشل المفاوضات أو في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.
3: يعني قبل قليل الآن في تصريح لرئيس الجمهورية العماد يوسف عون يقول في بأن التفاوض أسلم من الحرب لكنه لن يحل المشكلة في لحظة، يقصد التفاوض. هذا يعني بأنه حتى لدى الدولة اللبنانية التي ذهبت إلى المفاوضات المباشرة لديها توقعات منخفضة إن لم تكن معدومة على المسار التفاوضي، ومقابل ذلك أعتقد بأن الأمور ذاهبة إلى مزيد من اتساع المواجهات وإلى الوقائع الميدانية على الأرض. ولذلك أعود إلى الإجابة الأولى وأقول بأننا دخلنا كلبنانيين في مرحلة من التصعيد غير الممنهج، لذلك التقدير هنا في بيروت بأنه إذا فعلا تم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وهو التقدير المرجح، وهذا على أي حال هدد به بنيامين نتنياهو وزير دفاعه، سوف تكون العمليات العسكرية والاعتداءات الجوية ممنهجة على مستوى تدمير ممنهج وشامل، قد يؤدي بدون شك إلى نوع من المقارنة بين ما جرى في قطاع غزة وما قد يجري في الضاحية الجنوبية. هكذا يقول بنيامين نتنياهو، وهذه الصورة التي يرسمها الإعلام الإسرائيلي.
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الدكتور توفيق شومان. إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
4: استوديو التحليل.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الم الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس.
1: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ بدنا نجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين؟ فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم سمح النفس جميل العطاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. رئيس الوزراء يصدر بلاغا يقرر فيه تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري للضرورة القصوى. ارتفاع إجمالي نفقات الحكومة العامة على بندي الرواتب والأجور والعلاوات والتقاعد والتعويضات خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 103 ملايين دينار عن ذات الفترة من العام الماضي. بورصة عمان تطلق الرابط الإلكتروني مع سوق أبوظبي المالي عبر منصة تبادل. صحة غزة تعلن وصول 240 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف من غاراتها على مناطق في جنوب لبنان وسط إنذارات بالإخلاء. حزب الله يعلن أنه قصف بالصواريخ بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في مدينة طبرية المحتلة. الضاحية الجنوبية اللبنانية تشهد حركة نزوح كثيفة تحسبا لغارات إسرائيلية مرتقبة عقب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي قصفها. وأخيرا رئيس البرلمان الإيراني يقول إن الحصار البحري وتصعيد ما وصفه بجرائم الحرب في لبنان يمثلان دليلا قاطعا على عدم التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار. ختام موجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياة أف أم نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعاتكم. حياك الله دكتورنا الفاضل، وكل عام وأنت بخير.
2: وأنت كذلك.
1: الله يحفظك. تفضل.
2: بارك الله بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات في هذا البلد الحبيب العزيز الطيب، حياكم الله، تقبل الله طاعاتكم، وجعل الله أيامنا كلها عيدا وفرجا عن الأمة يا رب العالمين. نقبس من أنوار المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله الشريف لأم المؤمنين أمنا خديجة، قوله عليه الصلاة والسلام: مضى زمان النوم يا خديجة، كلمة قالها رسولنا صلى الله عليه وسلم، نبينا وإمامنا ومعلمنا، عندما حمل رسالة الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغها إلى قومه ثم للعالمين من بعدهم. واليوم نستعير هذه الكلمة المباركة عن إمامنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونقول ما قال: مضى زمان الغفلة والاسترخاء والسلام الخادع. يا سلام على السلام. سلام إيه يا أخويا؟ هذا سلام كاذب خادع. كل هذا التخريب كل يوم بمعدل 20 من الشهداء والجرحى كل يوم في غزة، هذا مع أنه ترامب قال من ينقض اتفاق السلام سأفتح عليه أبواب الجحيم. لما كان من فتحوا علينا النار ضد أهل غزة، ترامب سحب كلامه كله، ولا جحيم ولا سعير ولا عتاب ولا غيره ولا كلام، صمت صمت القبور. وما زلنا نعظم هذا الترامبو. المهم لا إله إلا الله، ويهدد مسر نبينا ومجمع الأنبياء وقبلتنا الأولى، واليوم يغلظ لنا القول هذا النتن بأنه لا يكتفي بمحتل من أغلى أوطاننا وأقدس مقدساتنا بعد الحرمين الشريفين. هو اليوم يهدد بإزالة القبلة الأولى لأمة الإسلام بملء فمه البغيض، يعني عم برد ذلك الكلام: سنهدم الأقصى. ما سمعناش صوت يلبي وصوتا بمقدار التحدي. ماذا نقول؟ ينفجر الإنسان، والله ينفجر يا سيدي. بل هو اليوم مثل ما قلنا متنفج منتفش متغطرس بما يدعم. دائما يتكئ هؤلاء المجرمون على إمبراطورية، دائما أول ما نشأوا بحجر الإمبراطورية البريطانية لما كانت Great Britain، الآن هي Small Britain. الله يصغرها مزيدا ومزيدا يا الله. ومتى نرى أمريكا تنكمش كما انكمشت بريطانيا وضمرت بريطانيا، نرى أمريكا تضمر على يد هذا الموجود الآن إن شاء الله تعالى. ويحمي الله إن قصرت الأمة، الله يدافع عن الذين آمنوا ويدافع عن مسرى حبيبنا ونبينا، بوابة السماء، مجمع الأنبياء. الأمة للأسف ليست كفؤة لأن تردع هذا المتطاول، أن يردع هذا ثور هائج لا إله إلا الله. هو في حسب بحسب يعني تصورهم ماذا يريدون من هذا المكان؟ قال إحنا بدنا مذبح للبقرة تنذبح البعيد في في في كل شارع، مذبح للبقرة أهدم الأقصى.
1: يا الله،
2: استخفاف واستهتار، ويعني مش شايفينه خالص. أنا بدهد من الأقصى. يا الله، من أجل مذبح البقرة. يعني شر مطلق هؤلاء، ومحرق للبخور. مذبح للبقرة ومحرق للبخور. بخر في بيتك يا أخوانا، مالكش بيت أصلا، هذه كلها أرضنا، لكن ضعفنا وخذلاننا وهواننا هو اللي يجعلكم تسمون وطننا، تسموه وطنكم. من العجز الذي انتابنا للأسف قرنا كاملا، لا إله إلا الله. أي شعب من هذا الذي سالمتموه وسكتتم عن جرائمه في غزة والموت تجويعا؟ 6 شاحنات بعد يعني شهور من الحصر، وماذا تصنع؟ ولا شيء، ولا شيء. يمنع دخول الماء، يمنع دخول الطعام. وعشن هذا لماذا لا يحاسب؟ أهو فوق الإنسانية أو فوق القانون؟ يعني كل هذا من دعم ترامب، ومع هذا ترامب صديقنا بظل. شيء عجيب والله. أما أنا وحان موقف الأمة وقفة جادة تليق بأمة إمام الرسل. بلى والله آن، بلى والله آن، هذا أوان الشد، فاشتدي زيم، قد لفه الليل بسواق حطم. ما أشبه الليلة بالبارحة، تكالبت علينا التتار، فاحتلت جزءا كبيرا من أوطاننا، وفي العصر الحديث تكالبت علينا دول الاستعمار، بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، فاحتلت جملة أوطاننا وفككت دولنا. أنت دولة إيه وأنت دولة إيه، كل مترين مربع دولة، كل مترين مربع دولة، وعالم ومش عارف إيه وليه، كل واحد صدق أنه إحنا عندنا صار 40 دولة ولا 30 دولة، ما بعرف. المهم أقامت نظما تابعة، ثم بعد قرن أو نحوه انسحب الاستعمار بدوله وزرعوا مكان عدة دول دولة شيطانية واحدة تسد مسدهم، بل تفوق سوءهم وغطرستهم واستعماريتهم ونهبهم لثرواتنا. ففاقت المستعمرين، يعني أن ألعن استعمار وأسوأ استعمار ما تعمل، ما تفعله إسرائيل. وأصيبت 22 دولة بالصمت الرهيب الغريب، وعاثت إسرائيل على مدى قرن كامل فسادا وإفسادا وتدميرا ونهبا لثرواتنا واستيلاء على أراضينا بما فيها مقدساتنا. والآن جد لهم أن يدمروا بلد المقاومة غزة، ويدمروها عن بكرة أبيها، عاوزين يمسحوها من الوجود ويقيموا مكانها ما يريدون بالتعاون مع ترامبو. يعني هذا حلف الشيطان يا أبويا. والعالم العربي، هل لا تحالفتم كما يتحالف هؤلاء؟ يعني هم أديان مختلفة، ترامبو مسيحي وهذا يهودي، إحنا كلها دول عربية إسلامية ولا واحدة تتجمعها. والله قال في جامعة دول عربية، هذا نادي بيشربوا شاي فيه. وصمدت غزة ل3 سنوات، وصمت العرب، صمدت غزة وصمت العرب ودولهم واكتفوا بالفرجة. واليوم دخلنا مرحلة جديدة أخطر من القرن الكامل الذي انتهى ومر بنا عاصفا مؤلما موجعا. فالمطلوب منا اليوم نفض الغبار عن وجوهنا وملابسنا، وانتفاضة عارمة تحيي الموات وتوحد الجهات والجبهات والقوات والمقدرات لمواجهة تحالف الشياطين الداعم لإسرائيل. لا نطيل الكلام.
3: الله يجزاك الخير، احنا على الوقت تماما، نخرج لفاصل ان شاء الله ثم نعود باذن الله تعالى. كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
6: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسموه.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما
0: دكتور. في تفسير الآيات الكريمات،
1: مرحبا،
0: يعني ثلاث آيات تقريبا متصلة وذات موضوع واحد، الآية 70 و71 و72 من سورة آل عمران، خطاب الله تعالى لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب إلى آخر الآيات، فنسمع تعليقكم على الآيات الكريمة من الآية 70 دكتور.
1: آية
0: 70 آخر آية في الصفحة.
1: طيب
0: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب، أولا كيف رسمت الكلمة كلمة واحدة؟ يا أهل الكتاب،

0: هذا الرسم مقصود.
1: نعم.
0: نفكر ربما تكون للتقريب يعني هي أهل الكتاب بدل ما هي كلمتين منفصلتين هي أهل الكتاب كأن نداء للتقرب.
1: نعم.
0: نحن مش حريصين على العداء ولا حريصين على التباعد، نحن حريصون على التفاهم، لكن دائما كنا يعتدى علينا فنرد العدوان.
1: نعم.
0: الخلاصة
1: جميل.
0: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟
1: يا إيه؟ الله
0: ما التفسير؟ لما تكفرون بآيات الله؟ معناها آيات معناها
1: واضحات.
0: أي نعم.
1: نعم.
0: يعني هذا القرآن فيه مثل في الكون ما فيش، هذا الرسول نور في مثل هذا الشخص بأخلاقه يعني مهابته بجلال قدره ما فيش، وأنتم ترون أنه رسول، ما عندكم موسى رسول قال أنا طبعا، ونوح زمان رسول قالوا آه طبعا، وآدم رسول طبعا، طوليش هذا تنفونه لأنه من العرب؟ يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟ هم كفروا بالرسول وبالآيات التي أنزلت على الرسول وأنتم تشهدون. طب أنتم عندكم رسل آمنتم بهم إلى آخره وأنتم تشهدون.
1: تشهدون يعني أنتم عايشتم هذا الرسول وشهدتم حضوره وانبعاثه ومع ذلك تكفرون.
0: كانوا يسألون
1: نعم
0: أهو هو الرسول كان يبشر به في كتبنا؟ بين بعضهم يقولوا بلى هو، بس لا تقولوش للعرب أنه هو.
1: نعم.
0: شفت يعني وشين لهم.
1: نعم.
0: وش اللي يقابلوا فيه العرب والوش الثاني يضمرونه نعم والله إنه هو، لكن لا تقولوش، خلينا ساكتين. هذه أمة.
1: ولذلك يأتي السؤال لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون.
0: يعني نعم. نعم. يا أهل الكتاب مرة ثانية لما تلبسون الحق بالباطل؟ الباطل هو أنه هذا مش رسول وهذا القرآن مش كتاب الله. طيب ليه ما فيش مثله؟ طيب مدام هذا مش كلام الله إذن ليه ما فيش مثله في الكون كله مثل القرآن؟ ما فيش هذا الأسلوب، هذه اللغة، هذا النسق، هذا المعجزات للقرآن. الخلاصة لما تلبسون الحق بالباطل يعني تخلطون الحق
1: نعم.
0: مع الباطل حتى يضيع الحق، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، بخبوا الحق وراهم حتى لا يروا العرب، حتى لا يروا أنه موجود في كتبهم مكتوبا عندهم في التوراة، مواصفات النبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة موجودة بالتفصيل، كيت وكيت وكيت وكيت، معيشته شكله صورته موجود بالتفاصيل، كانوا بس يخبئونها حتى لا يقولوا الحق للعرب. لا يمكن مع هذا العرب مندلقين عليهم. يا حايم في رسل بعد موسى قالوا لا لا لا ما فيش، برجع رفع راسه القرشي هذا، أخذنا من اليهود دليل على أنه محمد مش رسول، نيلتنا نيل عيشتكم، يعني هذا أخذتم من أعدائكم، هذا شرفكم، هذا مجدكم، هذا عزكم، هذا وحدتكم، هذا نصركم، هذا حامل الجنة إليكم أو يسوقونكم أنتم إلى الجنة. سبحانك ربي، عجيب أمر العرب والله، مرة اشتراكية مرة قومية ومرة مش عارف يعني، وما عدا القرآن لا إله إلا الله. بحكي عن زمان.
1: صحيح.
0: عن زمان الجاهلية طبعا
1: ما كانش في اشتراكية زمان.
0: خليها ماشي
1: ماشي.
0: لا إله إلا الله. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. والله حينما طلعت مع إبليس إيش المخطط؟ يا محمد والله احنا شايفين يعني كلامك معدول ومعقول يعني فلنسلم قدام الناس آخر النهار. والله فكرنا يا أخي وجدنا من ولا شيء، عشان يجرؤوا العرب على رفض
1: على التراجع والرد. نعم.
0: صلى الله عليه وسلم يعني ما ارتد هؤلاء أهل الكتاب. يا عمي يا أخي بيفهموا، مو زينا احنا ما نفهمش، هو العربي دائما بيتهم نفسه انه هو لطخة. الخلاصة فآمنوا في الظاهر بالذي أنزل على الذين آمنوا
1: وجه
0: النهار أول النهار واكفروا آخره.
1: الحمد لله
0: يرحمك الله
1: يهديكم الله ويصلح بالكم.
0: ارجعوا لمحمد واحنا بطلنا عشان يشجعوا العرب.
1: نعم على لعلهم يرجعوا. نعم.
0: وإذا دخلوا وما دخلوش أصلا عم بتفرجوا قاعدين.
1: نعم براقبوا للمشهد.
0: رأوا اليهود في الظاهر أسلموا، ما ما أسلموا

0: طبعا انتم كنتوا تقلدون اليهود في كل شيء. الخلاصة
1: نعم
0: لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ما تأملوش تعطيهوش الصافي ولا تؤمنوا تعطيهوش خبرك تعطيهوش جوهر الموضوع ولا الحقيقة. لبسوا عليهم الحقائق حتى يظلوا في التيه. وإحنا في التيه ما زالت الأمة العربية للأسف. لا إله إلا الله
1: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم.
0: يعني من كان يهوديا أصليا.
1: نعم.
0: قل إن الهدى هدى الله. إن الهدى هدى الله. ما الفرق بين إن هدى الله هو الهدى والهدى هدى الله؟ كله زي بعضه.
1: لا طبعا.
0: طبعا لا.
1: نعم.
0: إن الهدى هنا الهدف هدى الله. إن هدى الله هو الهدى النتيجة يعني.
1: نعم.
0: إن الهدى الهدف the far goal كما يقول بالإنجليزية يعني
1: هدى الله
0: الهدف النهائي هدى الله. يعني يهديك مولانا بداية ثم تتعمق اليقين والإيمان.
1: نعم.
0: وصل الهدى هدى الله يعني كأنه هدى الله شرارتي أشعلت الإيمان في القلب. نعم. إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. خطاب لليهود. والله واسع عليم. ويصح أن يكون برضو للعرب يعني.
1: نعم.
0: لكن هو الخطاب أصلا لليهود.
1: نعم هو رد عليهم.
0: لكنه ينطبق على الجهتين.
1: نعم. نعم.
0: وكل موقف واحد للأسف. والله واسع عليم.
1: يختص.
0: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص يعني هذه رحمة من الله لآمن.
1: نعم.
0: والكافر جنى على نفسه وحرم رحمة الله وتوفيق الله وتأييد الله وتجلية الإله. الغم والغمام والضباب والظلام.
1: جميل.
0: عن قلبه وعقله فانطمس. يا أيها الناس الإيمان مثل ما تطلع الشمس في يوم مثلج بارد معتم مظلم فتشرق الشمس.
1: يا الله
0: هذا ديننا.
1: يا سلام.
0: اي والله الدنيا الان في ظلام دينهم يحتاج هذا الكتاب. ولذلك الغرب عم بيؤمنوا من فضل الله بزخم لم يكن مسبوقا من قبل. سنكتشف ان اوروبا اسلمت. واذا اسلمت اوروبا حيتغير العالم غير المتاسلمين اللي كانوا يعني يشوهوا.
1: نعم.
0: الخلاصه ما بدناش. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطارا يؤديه إليك. نقف هنا.
1: من كمل سيدي معناها شوية وقت.
0: بعض ماشي.
1: الله بعد إذنك دكتور.
0: ماشي ماشي. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. يعني بدأ بالعنصر الإيجابي. وبالعنصر اللي عنده بقية شرف.
1: وهذا يدل على العدل والإنصاف.
0: تمام.
1: موجود في القرآن.
0: تمام.
1: الكريم.
0: تمام.
1: واللي القرآن يريد أن يعلمه للأمة يعني.
0: الحق. نعم. تقوله. يعني قد يكون يهودي أمين. هذا أمين.
1: جميل.
0: ليش تقول عنه خائن؟ ليش لا نقول للأمين خائن.
1: ولا يجرمنكم شنآن قوم على اعدلوا هو أقرب للتقوى.
0: تمام.
1: جميل.
0: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يعني قطن قنطار ذهب قنطار شو مكان.
1: نعم.
0: برد إليه كاملا مثل ما غير منقص موجود. هاي شهادة.
1: جميل.
0: بخلاش من شخصيات يعني غايت الآن اليهود في منهم من أسلم.
1: نعم.
0: وكتب يعني مثل محمد أسد. كتب عن الإسلام كلام أجمل ما يكون وغيره. ومنهم من بقي على كفره إلى آخره. لكن إذا القرآن بيشهد شهادة الحق. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار برجع لك إياه يؤديه إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. أنا أعطيتك دينار ذهب وين؟ متى أنا محتاج يعني مش محتاج حطيته عندك أمانة كنت رايح مسافر مثلا. لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. يعني ضلك تلح عليه لما فضحته في العالم. إلا ما دمت عليه قائمة. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. إحنا إذا سرقنا مال الأميين اللي هم مش اليهود هاي الأميين.
1: نعم.
0: لو سرقت ماله جائز. لو غشيته ماله اعطيته الذهب عيار 16 ولا 14 قلت له 24 ما بعرفوا المشتري المسكين. هذا ذهب 24 وطلع 18 مثلا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل، لو نهبناهم جائز، لو سرقنا منهم جائز، لو وزنت له الميزان ونقصت جائز، لو رفعت عليه السعر كله جائز. ليس علينا في الأمين سبيل، أعطيت ذهب مخلوط بغير الذهب ماشي، رفعت عليه السعر ماشي، نقصت كم جرام ذهب وبتطلع عنه مبلغ، كله ماشي. ليس علينا في الأمين سبيل، الأمين هم شهود،
1: مش شهود.
0: أي نعم. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إحنا يعلم. ربنا ما بأخذناش لأنه إحنا أبناؤه. شو أبناؤه؟ إحنا أحبابه على أساس، إحنا جماعة كتابه.
1: يا الله.
0: يا زعران العالم، يا مشوهي العالم أنتم، والله أنتم من شوه العالم. مين اللي جعل السينما للدعارة وجعل يعني كيف أحلوا قتل الهنود الحمر في الأفلام؟ قتلوا 110 مليون هندي أحمر. نعم. وهم والشعب التعبان بتاعنا يصفق، الهندي الأحمر قال يلطشوا الطلقة ينزل من فوق الشجرة، والفلسطيني يصفق، ما أنت الهندي الأسمر.
1: نعم.
0: أنت بتصفق لمين؟ بتصفق لقاتل من أمثالك أنت. نعم. قلة الوعي وقلة النضج والفهم. لا إله إلا الله. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى يعني كأنه بدأ كلام جديد.
1: نعم.
0: بلى نوع من الفاصل. من أوفى بعهده واتقى، أيا كان عربي مش عربي يهودي أسلم، النص مفتوح.
1: نعم.
0: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.
1: يا سلام.
0: وإذا أحبك الله، يا سلام يا سلام، فعلا يا سلام. يا الله، اللهم اجعلنا من أحبابك يا رب،
1: واجعلنا من المتقين. اللهم آمين. آمين. آمين. الله يجزيك خير دكتورنا الفاضل. يعني نقف هنا ونأخذ فاصلا آخر ثم نعود. مرحب. إن شاء الله بإذن الله. مستمعينا ومشاهدينا كونوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

الارمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما،
0: أكرمك الله.
1: نواصل
0: دكتور بعض المشاركات دكتور
1: ماشي.
0: من الإخوة
1: ماشي.
0: الأخ خالد بركات يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سؤالي، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ما معنى هذا الجزء من الآية الكريمة؟ ولكم جزيل الشكر وكل
1: ومن
0: الاحترام.
1: ورائهم برزخ، يعني هو وعد وعدا فالقرآن نقضه.
0: نعم.
1: وقال من ورائهم، ممكن نفسرها من أمامهم.
0: نعم.
1: لأنه اللي من وراءه لاحقه.
0: نعم.
1: يعني هو الموت لاحقنا.
0: نعم.
1: إما قدامنا جينا وإما ورانا.
0: نعم.
1: هي يعني من ورائهم برزخ فاصل.
0: نعم.
1: بحيث أنه يمنع الرجوع لو أراد أن يعود، ما فيش رجعة.
0: نعم.
1: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خلاص، يعني إذا موت رحت أو
0: أيوه
1: رفضت الإيمان إلى آخره، اسرح أمامك خلفك ومن ورائهم برزخ.
0: إذن البرزخ هو الحد الفاصل،
1: فاصل
0: ما بين الدنيا والآخرة، هاي الفترة الزمنية اللي طويلة جدا الله أعلم،
1: يحرم الرجوع.
0: نعم. الآن دكتور، الناس بطبيعة الحال حينما يموت لهم ميت دكتور أو قريب أو
1: بيقولوا في البرزخ،
0: أيوة، يبدأون يسألون عن هذه الحياة دكتور وتفاصيلها، وسبحان الله القرآن الكريم لم يتعرض إلى تفاصيل هذه الحياة، يعني هو ذكر أنه برزخ، فالناس دكتور بصير عندها فضول، وهذا الفضول يدفع الناس إلى أن يتبنوا أحيانا آراء ليس
1: مقولات،
0: أيوة مقولات ليس عليها أدلة، يعني
1: ليست من العلم.
0: نعم.
1: وليست من الدين وليست من العقل وليست إلى آخره، يعني هذا غيب.
0: نعم.
1: نكله إلى مولانا سبحانه.
0: يا الله.
1: إحنا ودعنا هذا الميت إلى الله عز وجل، حطينا به التراب، ومصيره بيد الله عند الله، والله لا يظلم مثقال ذرة.
0: نعم، جميل صحيح.
1: فنحن مطمئنين أنه أمام المحكمة اللي كلها عدل المطلق، ما قدم لن يزاد عليه ولن ينقص.
0: لكن أيضا دكتور البعض يتساءل، بقول لك طب الإنسان الميت في هذه المرحلة ماذا يشعر، ماذا يحس؟
1: ما في إحساس إلا إذا كان مذنب يعذب، وإذا كان مؤمن يطمئن.
0: والمدة الطويلة دكتور، يعني اللي ماتوا قبل 5000 و6000 سنة هذول ماذا يشعرون؟ لا مش بيحسوش بالملل، ما بيشعروش بالملل.
1: نعم. وغدا ثم يبعث.
0: نعم.
1: تجمع تربته، الله تعالى يبعث فيها الحياة ويرجع كما كان
0: وما في شعور بالوقت،
1: بالتفاصيل
0: دكتور. ما في شعور بالزمن، يعني قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني
1: إذن ما فيش شعور.
0: نعم.
1: لأنه هذا الغلط الجواب. لبثنا يوما أو بعض يوم مش صحيح.
0: نعم.
1: يمكن 100,000 سنة.
0: صحيح.
1: يمكن مليون سنة.
0: وهذا دليل على أنه لا يشعر بالزمن مهما طال، يعني.
1: صحيح.
0: سبحانك يا رب.
1: صحيح. وإذا كان معذبا بحس العذاب.
0: نعم طبعا طبعا.
1: وإذا كان منعما بحس
0: نسأل الله العافية. نسأل الله العافية ونسأل الله أن يجعلنا من أهل النعيم جميعا.
1: آمين.
0: الأخ ويس بقول تقبل الله طاعتكم دكتور، وكل عام وأنتم بخير، وجميع الأخوة القائمين على هذا البرنامج وأنتم بخير إن شاء الله. الأخ محمد يوسف فيوتشر فيو بقول السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: كل عام وأنتم بخير يا محترمين. وبحب أتحركش فيكم. حياك الله، أهلا وسهلا. براء الدحلم بتقول أو بقول أعلم، بقول ما معنى إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، القول اللي قالته مريم عليه السلام حينما تجلى لها جبريل.
1: يعني هي لم تعرف أنه ملك.
0: نعم.
1: لأن تمثل لها بشرا سويا.
0: نعم.
1: فهي يعني رمت القنبلة في وجهه لأنه ظنته بشرا.
0: نعم.
1: ولو ظنته ملكا لطمأنت إلى حد ما، لأنه
0: نعم.
1: الملك ما فيش منه أذى.
0: نعم.
1: البشر في منهم أذى.
0: نعم.
1: غالبا قليل من
0: أو متوقع يعني
1: من لا يؤذي.
0: نعم.
1: ولذلك استعاذت بالله، تحصنت بالله، التجأت إلى الله، أعوذ بالرحمن منك، أعوذ بالله منك. كيف تدخل على امرأة مستورة قاعدة في محلها؟ كيف؟
0: نعم.
1: شكلك أنت مبين عليك مسلم.
0: هنا الالتباس دكتور في عبارة إن كنت تقيا، يعني مدام تقي ليش أعوذ بالرحمن
1: منك؟ إني أعوذ بالرحمن منك.
0: نعم،
1: انتهى النص.
0: نعم،
1: إن كنت تقيا فاذهب.
0: آه، يعني في محذوف، يعني
1: هكذا نفهم.
0: نعم،
1: إني أعوذ بالرحمن منك، الله يبعدك عنها. إن كنت تقيا فانصرف.
0: نعم، هل أستطيع أن أفهمها دكتور بطريقة مختلفة؟ البعض بيقول لك يعني إذا بتخاف الله يبعد عني.
1: تمام،
0: بهذا المعنى.
1: تمام،
0: ممكن أن تفهم بهذه
1: تمام.
0: الطريقة
1: يعني هي نعم. فهوم متعددة.
0: نعم نعم، جميل،
1: ما فيش مشكلة، جميل، كله جميل. متطابق وماشي،
0: جميل
1: إن شاء الله.
0: الأخ صافي أبو شيخة بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام،
0: وجزاكم الله الفردوس الأعلى من الجنة جميعا إن شاء الله.
1: وإياكم إن شاء الله.
0: بيقول أيوة، ما قصد ربنا جل وعلا في قوله تعالى وما يؤمن أحدهم بالله أكثرهم هي
1: أكثرهم
0: أيوة
1: بالله
0: أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
1: أي نعم، يعني إيمان زي العربي.
0: نعم،
1: آمنوا إنه في آخرة وفي، وكانوا يعني
0: إنه في إله لكن
1: بالضبط
0: بعبدوا الأصنام.
1: بالضبط، يعني طيب ما دام أنت في إله طبعا طبعا،
0: وكانوا يقسمون به أحيانا.
1: أي نعم. أي نعم، والله تالله بالله.
0: نعم، نعم.
1: ثم يعظمون
0: هبل هبل
1: هبل هبل يعني شيء عجيب. طيب أنت بتحلف بالله والله وبالله وتالله كويس، ثم ترد تقول لي هبل، يا هبل شيل الولد هبل. شيء عجيب فعلا، الإنسان إخوانا لما يلغي العقل بتحول إلى وعاء فارغ يعني.
0: نعم،
1: بعقلك بروحك بفهمك لدينك تتعملق بإذن الله تعالى. نعم، إن غاب عنك هذه المعاني اخضع على نفسك الفاتحة. نعم، ينبغي أن نكون على درجة من الوعي، على درجة من الإيمان، على درجة من اليقين، أعتز بديني وإسلامي من فضل الله، أشمخ مش كبرياء لا، وإنما اعتزازا بربي بديني بقرآني برسولي بتاريخي المشرف. هذا العالم كله الآن مقرف، نحن صنعنا تاريخا مشرفا، صنعت تاريخا قذرا. يعني أمريكا الآن هي ماسك العالم كله، 110 مليون هندي أحمر قتلوهم.
0: نعم،
1: وعلى أنقاضهم بنوا إمبراطوريتهم.
0: نعم،
1: إذن هذه إمبراطورية قامت على الظلم والإجرام
0: وعلى الجثث،
1: 110 مليون. نعم، وحولوا أفلام سينما، والمهابين العرب بصفقوا الأمريكان اللي قتل أنت الهندي الأزمر يا فلسطيني.
0: نعم،
1: ولا يا عربي. نعم، أنت فرحان على أن الأمريكاني قتل هندي أحمر من فوق الشجرة قال وسقطوه، بصفقوا لنينة. نعم، يا إلهي ما أجمل الله الوعي، وما أشقى الغباء، نسأل الله العافية.
0: اللهم أمين. طيب دكتور، إحنا يعني ما توفر لدينا من الأسئلة انتهينا منه الآن، كنت تريد أن تضيف
1: لا
0: إضافة؟
1: بأس. نعم، لا بأس.
0: تفضل.
1: بسم الله، هل تذكرون أيام الكورونا يا فتاح عليم؟ شو ماله
0: يا ساتر،
1: وكيف تم تجنيد كل طاقاتنا لمواجهة الفيروس الوباء.
0: نعم،
1: وإسرائيل اليوم بكشفها نواياها سافرة بلا غطاء، فهي الكورونا الحاضرة.
0: نعم،
1: لما لا يعني تستعدون للكورونا الموجودة الآن مثل ما استعدت الكورونا السابقة؟ ما دولت كورونا وألعن.
0: نعم،
1: أي والله، كل يوم بغزة 20-25 بين شهيد وجريح.
0: نعم،
1: كل يوم.
0: هذا بعد وقف إطلاق النار.
1: وترامب قال من نقض للسلام سافتح عليه أبواب الجحيم، ولما كانوا أحبابه هم اللي نقضوا السلام بلع لسانه مستر ترامبه. وين كلامك يا أبو يفتح لي أبواب الجحيم؟ نعم، أبواب السعير.
0: جميل،
1: ولا لأنهم أحبابك سكت خالص ولا كلمة.
0: بدي أستاذنك دكتور، عندي اتصالين الآن، نأخذ
1: مرحب
0: الاتصالات
1: مرحب
0: حتى ما نتأخر عليهم. معي الدكتور قيس، تفضل دكتور.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحياتنا لك دكتور والدكتور أحمد الفاضل.
0: حياكم الله ومرحبا. الله يكرمك.
1: الله يحييك.
2: ومتابعينه إحنا، وهو أفضل من يتكلم في دين ودنيا. وأنا حاب، ما بعرف إذا تطرق للموضوع من قبل، لكن ما سمعت تحليله عن حرب، عن هذه الحرب الدائرة الآن على إيران. حاب أسمع ولو بإيجاز تحليله، لأنه هو سيد من تكلم في دين ودنيا.
0: نعم، تسمع.
2: وجزاكم الله خير.
0: تسمع الله إن شاء الله بإذن الله. الله يكرمك. معي الأخ عمر، تفضل أخي عمر.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بالشيخ عمر.
3: رب الطاعات، وكل عام
0: ومنكم وأنتم بخير إن شاء الله. الله يحفظك.
3: سيدة دكتورنا الفاضل دكتور أحمد، هل الحج هو يعني كتب للمسلمين فقط ولا للبشرية أجمع؟ لأنه الله عز وجل يقول
0: ولله على الناس،
3: ولله على الناس، ما قال على المسلمين أو على المؤمنين. وأذن، قال وأذن في الناس بالحج، ما قال وأذن في المسلمين مثلا أو في المؤمنين أو كذا. فهل يعني الحج يعني مطلوب من غير المسلمين يعني؟
0: ماشي،
1: سؤال جيد،
0: تسمع الجواب إن شاء الله بإذن الله تعالى.
3: الله يجزاك الخير. الله يجزاك الخير.
0: أهلا وسهلا، معي الأخ أبو طارق، تفضل يا أبا طارق.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وأنتم بخير، لو توضح الصوت أكثر بس حتى نسمع بوضوح.
4: أكرمك.
0: أكرمك الله.
4: الله يبارك. هم ثلاث أسئلة بس إن شاء الله سريع.
0: طيب.
4: اللهم صل على سيدنا محمد. نسأل عن قوله تعالى ألقيه في اليم، وفي سورة يوسف ألقوه في الجب.
0: في غيابة الجب.
4: مظبوط. هل كلمة ألقوه هي من اللقاء؟ يعني سوف نلتقي به.
0: دقيقة بس، أول سؤال عشان أفهمه كويس، يعني أنت سؤالك عن الإلقاء مظبوط؟
4: إلقاء باليم وإلقاء في الجب، اثنين إلقاء وفي الاثنين في الماء.
0: الاثنين إلقاء هم وين؟
4: بالماء مش بالجب وباليم.
0: ماشي، في الماء، نعم اللي هو البئر، تمام. إذن إلقاء ماشي، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
4: السؤال الثاني قول الله تعالى يا عيسى من مريم أنت قلت قال سبحانك ما ينبغي، هنا نفى. في كمان سورة أول البقرة الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا. سيدنا يونس قال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني، اعترف إني كنت من الظالمين.
0: النفي كان قبل سبحانك مش بعديها.
4: الملائكة كان نفي نفى، بس سيدنا يونس اعترف، ليش هنا يجي اعتراف بالذنب يعني إني كنت من الظالمين.
0: نعم.
4: السؤال الثالث
0: غلبك في الكهف. بس بالنسبة للسؤال الثاني بس عشان أخذ الخلاصة، إنه أنت ترى إنه سبحانك مقترنة بالنفي إلا في قول يونس، مظبوط؟
4: ليش هنا إذا نفي؟
0: لماذا؟ تمام تمام تمام تمام تمام. السؤال الثالث،
4: السؤال الثالث في الكهف، ربنا قال اصبأوا إلى الكهف، وسيدنا محمد وسيدنا أبو بكر ما لك بالغار، اثنين في الغار الله ثالثهما، حتى الوحي كان ينزل على سيدنا محمد كمان بالكهف، والعزير كمان ربنا موته
0: في الغار.
4: ايش معنى هنا الكهف او الغار
0: يعني؟ يعني ليش تمام موضوع الهدايه والايمان والتامل ليش كان في كهوف او في الغار، هيك السؤال
4: بالضبط.
0: تمام تمام، ولا يهمك ولا يهمك يا ابو طارق، تكرم تكرم. طيب دكتور، عشان احنا ضايلنا دقائق فبدنا نحاول الثلاث اخوة نجاوبهم بسرعة. ابدأ بالدكتور قيس، وبتحليل سريع بيقول لم يسمع منك يعني رؤيتك او تحليلك لما يجري الان من حرب بين الصهاينة وايران او بين امريكا وايران، يعني رؤيتك للموضوع يعني بسطر دكتور حتى يعني نجيب عن البقية.
1: رؤيتي من يرمي حجر على اسرائيل وامريكا نقول له شكرا.
0: نعم.
1: أما كونهم سنة مش سنة شيعة هذا الكلام غلط. نحن مهم من يرمي حجر على إسرائيل نقول شكرا.
0: وإذا الإيرانيون آذوا الدول العربية هل نقف معهم دكتور في هذا الجانب؟
1: يا سيدي،
0: ولأنه هذا برضو مسألة جدلية دكتور، الناس يعني تطرح هذه المسألة،
1: يعني دخلنا في متاهات. أقول لك هذا يحلل أن تضرب إذا ضربوا قواعد أمريكية أو إسرائيلية في داخل هذه البلاد، ما حكمه؟
0: لذلك إحنا هم بالنهاية يعتدون على هذه البلاد بغض النظر يعني استهدفوا القواعد أو غيرهم، يعتدون على هذه البلاد. لذلك إحنا يعني
1: لكن لا مع هذا ولا مع هذا، لأنه هي أي الوجهين مش مريح الجواب.
0: نعم.
1: لو قلنا لهم نعم يقصفوا أمريكا تفضل لحق.
0: نعم.
1: وإذا قلنا لهم لا أو نعم أنت ماكلها على الوجهين.
0: نعم.
1: نعم حيقول لك لا بلد عربي عم يتأذى.
0: والناس يتأذون يعني.
1: طب ليه يا بلد عربي أنت عامل قواعد لأمريكا ليه؟ ما هو برضو السؤال، ليه ما تحمي نفسك أنت وتكون أنت مع إيران في مسالمة؟
0: يعني إحنا خلينا.
1: ما هو يعني. بعيدا عن هذا الموضوع. نعم. لانه ماشي. حساس الموقف ملاحق.
0: جميل جميل،
1: واحنا مش عاوزين مشاكل.
0: طيب
1: سؤال للقناه ولا لغير القناه، المهم
0: سؤال الاخ عمر، هل الحج مفروض على الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين؟
1: لا طبعا.
0: طيب الخطاب القراني ولله على الناس حج البيت،
1: تمام،
0: واذن في الناس بالحج،
1: تمام،
0: ماذا كيف
1: تناقض؟ إذا آمن الناس فيحجوا، لكن مش مؤمن بالله ولا بالرسول ولا بالدين الإسلامي كله أروح حج له إيش؟
0: ما هو من الناس.
1: لا مش هيك المعنى.
0: أها ولا
1: أذن في الناس عندما يؤمنون بالله ويوحدونه ثم يذهبون إلى الحج. أما واحد ملحد وروح حج لا. مثلا يعني أو أنا شيوعي أو أنا اشتراكي،
0: يعني هو وأذن في الناس بالحج يعني كأنه نداء لسيدنا إبراهيم دعوة إلى الإسلام ليحجوا.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: بالضبط. نعم. لأنه لن يقبل واحد يا هبل هبل يهب لك البعيد. يعني كيف الله تعالى يسمع منه يقول يا هبل كيف؟ نعم. إذن وأذن في الناس إخواني منتهى البساطة مشرك أصنام لن يقبل. إذن نعم. ما معنى الناس؟ الناس الذين أسلموا.
0: نعم.
1: والذين آمنوا.
0: جميل.
1: قولا واحدا.
0: جميل.
1: لا تحتمل إلا هذا.
0: جميل. الأخ أبو طارق عنده ثلاث أسئلة يعني أخذها بشكل سريع. بتكلم عن سيدنا يوسف ألقوه عن إخوة يوسف
1: الجب.
0: في الجب. ألقيه في اليم، الجب بئر فيه ماء أو فيها ماء واليم ماء، هل الإلقاء مختص بالماء؟
1: لا.
0: أها جميل. هذا سؤاله الأول. سؤاله الثاني، لاحظ أنه كلمة سبحانك على لسان سيدنا عيسى سبحانك ما ينبغي في نفي بعدها، الملائكة سبحانك لا علم لنا، لكن سيدنا يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، النفي كان قبل سبحانك ليس بعدها، هل هنالك سياق لغوي معين يلزم بالنفي بعد أو قبل سبحانك؟
1: لا. لا.
0: ولا هو كلام طبيعي؟
1: ترتيب الكلام.
0: نعم.
1: قد ترتب كلامك تقدم وتؤخر.
0: نعم ما في مشكلة.
1: القرآن سجله مثل ما هو.
0: سبحانك يعني اقترانها بالنفي يعني اقتران طبيعي وليس تمام. اقتران يعني إلزامي.
1: قبل وإما بعد كله ماشي. نعم. بفضل الله.
0: جميل.
1: يعني كله بيؤدي المعنى.
0: نعم جميل.
1: بس
0: سؤاله الأخير، فأووا إلى الكهف.
1: نعم.
0: يعني الفتية فروا بإيمانهم نحو الكهف. النبي عليه الصلاة والسلام آخر دقيقة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في الغار، سيدنا أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الغار، ما علاقة الإيمان بالغار والكهف؟
1: هو إيواء بس.
0: إيواء. نعم.
1: فقط يعني.
0: نعم.
1: وإحنا سكننا في المغاير أيضا.
0: نعم.
1: والحمد لله رب العالمين.
0: نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. الله يجزيكم خير دكتورنا الفاضل. وصلنا إلى نهاية الحلقة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. رئيس الوزراء يصدر بلاغاً يقرر فيه تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري إلا للضرورة القصوى. ارتفاع إجمالي نفقات الحكومة العامة على بندي الرواتب والأجور والعلاوات والتقاعد والتعويضات خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 103 ملايين و400 ألف دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت ويصفها بالغاشمة. وزارة الصحة في غزة تعلن وصول شهيدين 40 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف من غاراتها على مناطق في جنوب لبنان وسط إنذارات بالإخلاء. حزب الله يقول إنه قصف بالصواريخ بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في مدينة طبرية المحتلة. الضاحية الجنوبية لبيروت تشهد حركة نزوح كثيفة تحسبا لغارات إسرائيلية مرتقبة عقب قرار رئيس وزراء الاحتلال بقصفها. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياة اف ام عيشوا المحبة. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة أينما كنتم تتابعون حياة، في عمان والزرقاء على 104.7، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

وأجمل وأعطر التحية لكل أصدقائنا وأحبائنا اللي بيتابعونا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة سوشيال ميديا آي بي تي في وفي كل مكان حياة دوت اف ام. أسعد الله أوقاتكم دائما وأبدا بكل الخير.

لعله خير دائما وابدا. مساء الخير لكم الفريق البرنامج بيصحبنا من خلف المكسر انس عربد يعطيك الف عافيه, من الاعداد والتنسيق يزيد الله يبارك لك, وايضا من تلفزيون حي عبد الرحمن ابو رياش من خلف المايك داعي لكم بالخير دائما وابدا محمد ابو حلقه. والله بدي احكي عن الربع مليون, طولوا بالكم شوي علي, بدي احكي لكم عن الربع مليون. يلا كمان شوي استنوا هسه بحكي لكم عنهم.

هات نطول لبال خلينا نبلش على السريع بربع مليون. طبعا كل من تابع المشهد والأحداث المرتبطة بحفلة الدي جي في البتراء الليلة الحمراء اللي كانت والفيديوهات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كانت تصريحات ممن قام بهذه الحفل أو هذا الحفل وهذه الفعالية إنه كان في ريع لهذا الحفل والتبرع بمبلغ ربع مليون دينار هيك انحكى. لكن صندوق الأيتام نفى تلقيهم تبرع ربع مليون دينار من حفل دي جي البتراء وقالوا لا علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد بهذا الحفل. مش بس هيك حتى هيئة إقليم البتراء قالوا إنه هذا الحفل أو لم يتم أخذ أي موافقة مسبقة لأي فعالية لها علاقة بهذا الأمر. بين هذا وذاك يعني ما زال الحديث بشكل شوي خجول أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر. هناك من يرى أن هذا الأمر يشجع السياحة ويجلب السياحة وبيطور قطاع السياحة، وهناك الآخر الذي يقول لا للرذيلة لا لنشر الرذيلة. بس أحسنت يا أنس، أنا ما راح أحكي إشي، راح أقول الله يتولانا بس، وتولنا في من توليت. أسمع حكيت إشي أنا بقول لك وتولنا في من توليت. توقفوا إياكم لحظة في أذان العصر، بعده نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة FM لاستكمال مشوار تربية اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة، أسعد الله أوقاتكم.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا. راحت عليك، عمل لي فيد ما بينه وبين المدينة المنورة، حسيت حالي في الأعراس زي أيام زمان. منتج عمل لك والله واحدة فيد بالله عليك يا أبو رياش، واحدة بس بالله عليك. الله أي فيد فيد كمان كمان فيد. الله عليك الله عليك. ماشي حج ماشي. أبدأ معكم مستمعينا الكرام بمجموعة من الفيسبوكيات، أكيد بمسع كل أصدقائنا وأحبائنا كل من يتابعنا من الرابعة وحتى السادسة مساء في ترويحة جديدة. اليوم معكم بالخير وعلى الخير إن شاء الله دائما وأبدا نجتمع. إذا أنا اتدينت أو اقترضت خاتم أو أخذت أمانة خاتم ذهب من أنس قبل تقريبا 10 سنوات، خاتم حبيبي وقع بالبير اللي ورنا، أوكي؟ الآن لما بدي أرجع له إياه لأنس برجع له إياه، لا مش بقيمة الآن، بقيمة الشراء اللي كانت لإله. هذا مش كلامي وإنما هذا كلام دائرة الإفتاء. إعادة خاتم الذهب تكون بسعر الشراء لا بسعر السوق الحالي. حلوين؟ حلوين، جزاهم الله خير الجزاء. الموضوع مش بس في الاقتراض السابق وإنما بالله يرجع لي عليها بعد إذنك يا عايزي تستعجلش. عند إعادة خاتم الذهب أو أي مصوغ يعني من الصاغة للبائع بسبب المقاس أو غيره، يسترد المشتري الثمن المدفوع وقت الشراء وليس قيمته بسعر اليوم اللي هو يوم الإعادة، لأن الأمر يعد فسخا للعقد أي إقالة للعقد السابق وليس عقدا جديدا. واضح الأمور؟ يعني إذا أنا هسه بقول لك كيف يا أنس، إذا أنا اشتريت خاتم ذهب لزوجتي، تمام، اشتريته أول امبارح ورحت أرجعه اليوم للبياع لأنه مش جاي على إيدها، إن شاء الله هيك نصحت ما رضي شو أسوي لها، تمام، فرحت الآن ورجع أرجع الخاتم، الآن برجعه بالقيمة اللي أنا اشتريته فيها مش بسعر الذهب اليوم، أوكي؟ أوكي، هكذا قالت دائرة الإفتاء. الله يهديها نصحت. يومين صارت

على سيرة النصائح يا جماعة، كثير من الناس بتتعاطى بعض الحبوب، خليك معايا يا حبيب القلب، بعض الحبوب اللي لها علاقة بالتنحيف. سامعني ولا مش سامعني؟ كثير من الناس الله يا ربي يديم علينا وعليكم الصحة والعافية، قولوا آمين، بيروحوا بيحبوا ياخذوا أدوية لها علاقة بالتنحيف، لكن هذه الأدوية يتم نشرها والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الفكرة غذاء والدواء حذروا من حبوب التنحيف المجهولة أو مجهولة التركيبة واللي عم بتباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هذا الموضوع بصراحة غاية في الخطر أو الخطورة، لأنه بصراحة في كثير من الناس بيسموا بعض الأسماء في غير مسمياتها، يعني بعض الأدوية تحت مسمى المونجارو، بتعرف أنتوا إبر المونجارو طبعا، لكن لا بيسموها حبوب المونجارو وطبعا يتم الترويج لها. وهذا كلام اليوم شوفوه على السوشيال ميديا كلها عبارة عن كلام لا أصل له، يعني مش صحيح، تمام. وطبعا يحتوي أو قد تحتوي هذه الأدوية على مواد غير آمنة، فالحذر، كل الحذر من مثل هذه الأدوية التي يروج لها عبر السوشيال ميديا.

اليوم العالمي لمكافحة التدخين، ووزارة الصحة صرحت أنه أكثر من 80% من المصابين بسرطان الرئة مدخنون. يعني لو جينا شفنا الناس اللي يصيبوا بسرطان الرئة رح نلاقي أنه 80% منهم ناس عم بيدخنوا. طبعا أنا بستغرب من التعليقات حول هذا الموضوع، وقرأت تعليقات غريبة عجيبة. واحد كاتب بيقول بصراحة هذا الكلام غير صحيح، عندنا بالمنطقة كل الحارة بتدخن ولا واحد مصاب بجلطة، كلنا كويسين. ما بيحكم معنا سرطان الرئة مش عن الجلطات. ليكتب آخر ويقول أصلا ارتفاع الأسعار سبب رئيسي مش بس للسرطان، لفقر الدم والجلطات. ليرد له أي ويكتب سبب السرطانات من سعر الدخان وليست من الدخان نفسه. وأنا بقول حسبي الله ونعم الوكيل في الدخان.

بدي عطلة ركز معاي في كلامي راح أحكيه الآن. يوم 16 الشهر على خير وهدات بالي إن شاء الله، لسه ما أعلنوا عطلة رسمية لكن إن شاء الله بيكون رأس السنة الهجرية يوم ثلاثاء، والله أعلم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إنه بيكون عطلة إن شاء الله، لكن هيها بشرة خير لكل الناس اللي بيسمعونا. لكن فيما يتعلق بالعطلة الثلاثة أيام، إنه طبعا تعرفوا من فترة كان هناك دراسة وتقييم لموضوع القرار المرتبط بالعطلة الأسبوعية ثلاثة أيام خميس جمعة سبت. طبعا حتى هاي اللحظة لم يتم إقرار هذه الدراسة. المصدر الرسمي أكد أنه ما يتم تداوله حول إقرار عطلة العطلة الأسبوعية ثلاثة أيام لخميس جمعة سبت في موضوع القطاع الحكومي، هذا كلام غير دقيق. لسه هذا الموضوع عبارة عن مقترح قيد الدراسة والتقييم، ولم يصدر عنه أي قرار نهائي حتى هذه اللحظة. فعادي عطلتنا لحد هسه جمعة وسبت، الناس اللي بعطوا جمعة وسبت والخميس دوام، وهلا بالخميس.

0: هذا.
1: بس والله الله يخلف على الحكومة، على الأقل أخرت لكم الدوام يوم 17 ويوم كأنه 21 20 23 17 20 و 24. والله أنا ما بثق فيك يا أنس، يطلع كلامي غلط والله بروح على الواد أنا وياه. على كل حال الحكومة أخرت الدوام ثلاث أيام اللي فيه مبارياتنا مع الجزائر النمسا والأرجنتين، وإن شاء الله الله يجيب الخير إن شاء الله يا رب يا رب، الله يأخذ بيدنا إن شاء الله ويأخذ بيد النشامة. يعني بقول لك أنس إذا عطلنا يوم 16 تيجي جون، أقول أخوان المصريين، لأنه يوم 17 الدوام 10 الصبح يعني مأخرين الدوام، فتيجي معك عطل وتأخير. الله أكبر، خلاص نزلني يا كبير، نزلني نزلني يا كبير، بالعيد عطلت، أنا ما عطلتش، دلت مداوم بالحج.

0: يا رب.
1: يا اخي مرات بحس انه يزيد مش عارف شو بتهيأ له. والله راح اخذها, والله راح احكي عنها, والله راح احكي عنها. لا لا عادي عادي يا جماعه. يزيد محضر لكل يوم مجموعه من العادات اللي الواحد بيمارسها بالبيت قد تكون سبب للامراض او الاضرار اللي ممكن تقع علينا. قد تكون هذه الاسباب ممرضه. تمام, هذه اللي هذه الفيسبوكيه اهداء من يزيد ابو عويضه. والله انه فنان, بروح فينا الاشياء جميله قوي. نبدا بسم الله. بنقول اول اشي بالنسبه لستات البيوت, اذا كنت بتستخدمي سفنجه عشان تجري فيها فيجب عليك انك تغيريها بين الحين والاخر, مش لما تنهري, مش لما تهلص يعني تفرفض يبطل فيها روح. لا, بعينك الله غيريها حتى لو شفتيها جديده. عدم تغيير اسفنجه غسل الصحون بشكل متكرر يمكن انه يخلي الاسفنجه هاي تحتوي على 50 مليار بكتيريا في كل 1 سنتيمتر. طبعا اكثر اجلكم الله من يعني مقعدة الحمام اجلكم الله, وهذا الكلام فعلا يشكل خطر وتهديد كبير على حياة الاسرة. فالسفنجة, سفنجة الغسيل الجلي, بعينكم الله غيروها دائما وابدا واحرصوا على تغييرها. هذا ما عندوش جلاية زينا, اما اللي زي انس عربد عندهم جلاية الصحون ما بيسفنجوش, ما حطوش بسفنجة كلها اصلا. بيعرفوا شو السفنجة هي, بيعرفوا شو السفنجة هذول. الله يبارك لهم سيدي, هاي اللي بنعمل فيها هيك

في يا جماعة عادات معينة بسيطة بجوز إحنا ما بناخد بالنا منها، لكن بيكون أثرها وضررها كثير كبير على المنزل. يعني مثلا بحكي لك إنه إغلاق المرحاض بعد الاستخدام قبل ما إنك تسحب، أجلكم الله. يعني أنا والله بحكي كلام بجوز البعض بيستغرب ليش بحكي هذا الكلام، لكن والله في فكرة ومنفعة. لما الواحد بده يغلق المرحاض، الأصل أو يغلقه قبل ما إنه يعني يسحب المي، لأنه هذا الكلام بينشر رذاذ ممكن يأثر على المناشف، ممكن يأثر على الأرضية، وممكن تنتشر هذه البكتيريا لمسافة متر ونص بحسب الدراسة، وطبعا ممكن تأثر أيضا على فراش الأسنان وغيرها من الأشياء اللي إحنا نستخدمها بشكل يوم. إذن هاي النصيحة رقم 2. الله يدعو لك الناس يا زيد الموضوع الله يبيض وجهك. رقم 3، لكل من يعاني إدمان الهاتف الخلوي، يعني الجوال يعني الموبايل، وللأسف بياخده معاه في كل مكان، حتى بياخده معاه إلى دورة المياه، بحكي لك احذر بشكل كبير جدا، لأنه قد تحتوي أو قد ينتقل ما مقداره 25,000 بكتيريا في كل سنتيمتر أثناء استخدام الهاتف الخلوي داخل دورات المياه. وهذا الكلام طبعا ممكن ينتقل بعد ذلك للوجه وللطاولة للسرير لأيدي الأطفال، فالحذر كل الحذر من استخدام الهاتف النقال في دورات المياه. وأخيرا وليس آخرا، هو موضوع الملايات. الملايات شو بتحكوا عنهم أنتوا؟ الشراشف، بحكوا عنهم مصريين ملايات. الشراشف يا جماعة اللي احنا بنستخدمهم على السرير بالذات في الصيف في الأوقات بشكل عام، يجب أن تغسل بشكل دوري، لأنه فعلا خلال أسبوع تتراكم كميات هائلة من ملايين البكتيريا على والفطريات طبعا وعث الغبار وغيرها بسبب العرق والخلايا الميتة، وهذا قد يؤثر على البشرة والجهاز التنفسي. فبرضه من الأشياء المهمة جدا هو غسل هذه الشراشف بشكل دوري ومستمر بشكل أسبوعي وبطريقة معقمة ونظيفة. Yeah.

نشكر يزيد على اختياره لهذه الفيسبوكيات الجميلة والراقية والتي تحافظ على سلامتكم جميعا، ودمتم بسلام. هسه دور ندق بمين؟ بكرم. لو جاء بدري، لو جاء بدري بقول لك مشلف اليوم.

هنروح معكم مستمعين الكرام ومتابعين لكل شخص عم بيتابع هذا الفيديو لدراسة أجريت على مجموعة من الأشخاص وجدوا أنه 62% منهم يفضلون شريكة حياة تساعدهم في مصاريف المنزل بالتساوي، يعني تزوج وحدة تصرف نص نفقة البيت هي وهو يصرف نص نفقة البيت. وبصراحة الموضوع بحاجة شوي لتفكير، هل فعلا وصلنا لهذه المرحلة؟ يعني أكثر من نص الأزواج 62% يا جماعة، أنتوا مع ولا ضد؟ شاركونا بالتعليقات على هذا الفيديو، أنتوا مع ولا ضد أنه فعلا الشخص بيدور على شريكة الحياة اللي بتصرف أكثر من نص المصروفات في البيت؟ شو؟ مش عارف، أنا بصراحة مش من اللي بيفضلوا هذا الخيار. اكتبوا لنا بالتعليقات أنتوا مع ولا ضد؟

تجمعهم نسبة الرجال الذين يفضلوا شريكة حياة تساعدهم في نصف مصروفاتهم. بقول لي أنس والله ليرة ما بتساعدني، طلعها تسحب فكرتني ATM. ادفع يا كبير ادفع.

0: سلام سلام خليك قوي خليك تبدأ. لا حرام في شيء تكبر يزيد. هل أنت من الذين يفضلون شركة حياة بتساعد بنص المصروف؟ أبو يزيد بس تلاقيها أول. كلام شو؟ جد والله. بقول لا بفضل تصرف فيها على لي عطول. طيب هفتح مجال اتصالاتكم وشاركاتكم حول هذا الموضوع الآن مباشرة. حبدأ باستقبال الاتصالات. هل أنتم مع؟ فعلا أنتم من الناس اللي بفضلوا يكون شركة حياتهم ممن تساعدهم في نصف مصاريف المنزل، نعم أو لا؟ على 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. وخلينا نحكيها بصراحة، الحياة الاجتماعية تغيرت مع مرور الوقت. سابقا كان الرجل هو الذي ينفق النفق الكامل على المنزل، الآن مؤخرا تغيرت بشكل أساسي فكرة الشراكة في الحياة الزوجية. فتلقائيا صار إنه والله ممكن الزوجة تساعد في نفقة البيت، ممكن الزوجة تساهم بجزء معين من البيت، ممكن الزوجة على الأقل تشتري مصروف، يعني تعتبر راتبها هو مصروفها وهكذا. على كل حال 62% من الرجال يفضلوا أن تكون شريكة حياتهم بتساعدهم في نصف نفقة البيت، مع ولا ضد أبو ماهر؟ أبو ماهر بيقول علي أمي تشيل الراتب كله تريحني. أبو أسامة الله يسعد مساك.
1: السلام عليكم. سلام.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل عام وانت بخير وحجا مقبولا ان شاء الله.
0: حجا مكبورا ومندورا. الله يبارك لك. طب يا شاء الله طمني عنك.
1: والله اني مشتاق لك، كتبت لك على
0: انا متبع لك والله مش مخلي اذاعه. الله يبارك لك.
1: والله داير بين هالاذاعات.
0: الله يبارك لك ان شاء الله بالخير، ان شاء الله دائما بالخير.
1: الصوت يصل هذا الهدف.
0: دفعوا 500 ليره ولا لسه؟
1: الله يرضى عليك اخي محمد حبيب القلب.
0: بقول لك دفعوا 500 ليره ولا لسه؟
1: لا انا مش محترف.
0: انت مش محترف. اذا انت مش محترف تنهار. ما انت تنهارك فوق التنين اللي بتصور فيديوهات.
1: شو بدنا نسوي؟ بنوصل رسائل للمجتمع مش محترف.
0: الله يبارك لك. الله يبارك لك يا ابو اسامه. شو رايك ابو اسامه؟
1: انا ضد ضد ضد ضد شايف اخوي محمد. ضد انه المراه تصرف على الرجل اذا في رجل حتى.
0: جميل.
1: عشان هيك اخوي محمد نسبه الطلاق عاليه مرتفعه جدا، لانه اثنين بيشتغلوا فيش استقرار يا أخوي محمد.
0: نعم نعم.
1: وبعدين يعني أنا ضد المرأة إنها تشتغل، هاي ملكة.
0: وجهة نظرك طبعا أبو أسامة على راسي من فوق.
1: أنا بحتفظ رأي إلي.
0: طبعا طبعا، يعني بالأخير يعني قد أوافقك الرأي قد يخالفنا الرأي البعض. بالأخير
1: طبعا هاي الزوجة ملكة، لازم كنا نخدمها إحنا الرجال، نخدمها مش هي تطلع الصبح تشتغل.
0: والله يبارك لك يا أبو أسامة.
1: شكرا
0: لك. يا ريت كل شو اسمه باشا ابو اسامه بارك الله فيك.
1: على الخاص
0: ايوه. بارك الله فيك. دعينا لك والله، والله دعيت لك في عرفات.
1: الله يرضى عليك.
0: والله بالاسم. الله يبارك لك ويفتح عليك. ربنا ينور دربك ويسعدك. اشكرك يا حبيبنا. شكرا شكرا. الى راتب. تفضل اخي راتب.
2: صباح مساء الخير.
0: صباح الفل والياسمين.
2: ربنا يتقبل عبادتك والحج المبرور ان شاء الله. أخي محمد، أنا بالنسبة لي كوني أفتخر أنني نصير النساء.
0: جميل.
2: فأنا بقول من الرجولة أن أصرف على زوجتي لا أن تصرفي علي.
0: تمام.
2: يعني الرجال. طيب.
0: ممتاز أخوي راتب. أنا معك مليون بالمية، لكن بعض العفو عشان نتفق أنا وياك، إحنا بمجتمع بعض الأزواج رواتبهم فعليا لا تكفي.
2: نعم.
0: وكثير شباب اليوم بسمعوني وبسمعوك راتبه العفو منك 300 دينار 290 دينار 400 دينار، عنده أجار دار 250 دينار ولا 200 دينار، بده يعني العفو، كيف بده يمشي أموره؟
2: يا سيدي أنا بقول الإنسان بيعيش على قد ما هو ربنا يرزقه كويس، وإذا بالتفاهم بده تساهم منها تكرما. نعم. تؤجر علي ما في مشكلة.
0: تمام. إذن هي مساهمة وليست تصرف. نعم نعم
2: نعم. أما أنا كرجل أنا قوام على المرأة، يعني أنا الرجل أنا المطلوب مني هذا، والتفضيل ما بين الذكور والقضايا يعني خلينا نقول مسؤوليات البيت.
0: نعم.
2: الزوجة نحن خدم لها. ليست هي خادمة لنا. لا ما نفهم الشيء، إحنا الرجال نحن نخدم الزوجة نخدم الأبناء، وهذا من الرجولة.
0: جميل. الله يبارك لك. أشكرك أخوي راد. يا ريت
2: الله
0: يا ريت والله أنا بدي أحكي باسم النساء الآن. أنا بدي أحكي باسم أنا نصير النساء الآن. والله النساء بيقولوا يا ريت الرجال يخدمونا، يا ريت الرجال يعيشونا ملكيات زي ما مستمعينا الآن عم بيحكوا. الله كريم. أبو فراس أسعد الله مساك.
3: الله يسعد مساك أبو عبد الله.
0: حياك الله أبو
3: فراس.
0: الله يتقبل منك.
3: حج المبرور إن شاء الله.
0: يا رب. الله يبارك لك. الله يبارك لك.
3: وين تنيجي ناخذ التمر والطقيق والسجاد؟
0: بالمدينة المنورة عاملين المضافة. بتشرفنا في خلف المسجد النبوي عيدك اليمين جنب المزارات.
3: يا حبيبي الله يوعدنا يا رب.
0: أنس بقول لك في البقيع.
3: مالك على يزيد وأنس.
0: كلهم على راسي. أبو فراس.
3: أبو يزن.
0: خليك خليك معي سيبك من هذول الشباب بدنا نتجوزهم. هسا أنت خليك معي. أنت مع إنه الزوجة تصرف على البيت ولا لا؟
3: والله إذا ما حمل صار ما في مانع فيه.
0: ما في مانع.
3: ما في
0: مانع. بارك الله فيك أبو فراس. شير بالخير شير بالخير. الله يبارك. شكرا لك أبو فراس.
3: يصير بأثر رجعي عبد الله.
0: أسعد الله مساك. نعم
3: يصير بأثر رجعي.
0: تصرف على البيت بأثر رجعي؟
3: لا
0: ولا
3: مثلا هسا احنا راحت علينا مثلا للزمان ممكن نتزوج واحد يصرف علينا ونقعد
0: بدل ما فراس عشان. في مثل بس بقدرش احكي على الهواء العلاقة بالنعجة بعدين بيني وبينك خلاص بحكي لك إياه. الله يهدي بالنا بارك. بارك الله فيك أبو فراس. شكرا لك يا حبيبي. ربي يحفظك ونور دربك. شكرا لك أبو فراس. شكرا.

0: اخونا علي ابو جرادي اسعد الله مساك يقول I agree with that but he should share the wife with the homework زي ما هي بدها تشاركه بالفلوس ويشاركها بشغل الدار في منه يعني برضو وجهة نظر تحترم مريم اسعد الله مساكي صلوا على المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بتقول صاروا يتزوجوا اللي بتشتغل واللي معها مصاري والله الله يهونها على الشباب جميعا الله يهونها علينا وعليهم جميعا فاصل بعده نواصل ان شاء الله ونكمل معكم حديث ترويحتنا اليوم تكرم ابقوا بالقرب من حياتي
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس شاشات ومكيفات ماجيك AI المشهراوي للأبواب والمطابخ

كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسموه.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

يعني أنا بصراحة بس قبل ما أنتقل لدقة الساعة الخامسة بذكركم أنه فينا برنامج كل يوم أحد. هذا البرنامج بيروح فينا لعالم الأدب والشعر والكلام الجميل والطيب والفنون. لا شك لا شك أنه يعني والله كلام جميل, والله كلام جميل. أسأل الله أن يحفظكم ورعاكم جميعا. تحياتنا لك دكتور فريد, ودائما أبدا نسعد بتلك الكلمات الطيبة والتي نسعد دائما بتلك الروح الجميلة. شكرا لك.

0: في حضرتك الكلمة بالتأكيد، الكلمة دائما وأبدا تزدان على شفاء دكتور فريد، ربي يحفظك ويرعاك. راح نتوقف أنا وياكم لقاء الساعة الخامسة موجز الأخبار مع زميل محمد رياض، بعدها نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرما.
1: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يفتتح مشاريع حيوية لشركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن في غور الصافي، ويلفت إلى ضرورة التركيز على تطوير الصناعات المحلية التي تعتمد على البرومين. رئيس الوزراء يصدر بلاغاً يقرر فيه تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري إلا للضرورة القصوى. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت ويصفها بالغاشمة. وزارة الصحة في غزة تعلن وصول 42 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف من غاراتها على مناطق في جنوب لبنان وسط إنذارات بالإخلاء. الضاحية الجنوبية لبيروت تشهد حركة نزوح كثيفة تحسبا لغارات إسرائيلية مرتقبة عقب قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بقصف الضاحية. وكالة أنباء تسنيم الإيرانية تقول أن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب الهجمات على لبنان. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياتي في استكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا، نكمل معكم مشوار ترويحة اليوم. يا مساء الخير. طيبوا لي أعصابكم، هدروا نفسياتكم، عيشوا معنا أجواء طيبة.

طيب يا جماعة خلينا نروح أنا وياكم لخبرية لطالما انتظرها الأردنيون. الموضوع ملوش علاقة هسا جوشو بقصة زي المرة الماضية. هاي الخبرية التي لطالما انتظرها الأردنيون وهي أسطوانة الغاز الفايبر. طبعا مش بلاستيك عشان نتفق أنا وياكم, هي ليست بلاستيكية. ما حدش يقول جرة الغاز بلاستيك, ما حد يقول اسمها فايبر, تمام؟ أوكي. الطاقة أعلنت ترخيص أول شركة لتعبئة أسطوانات الفايبر وطرح 200 ألف أسطوانة تدريجيا بالأسواق. هاي مبين مكتوب عليها الشركة, مكتوبة على الجرة, تمام؟ نقدر نسميها جرة؟ والله من أنبوبة أسطوانة. اللي عايز أنبوبة عطينا بيصحى من الغيبوبة أنبيب. طيب على كل حال أنا بقول إن شاء الله على خير وهدات بال. في 200 ألف أسطوانة فايبر راح يتم إدراجها في السوق يعني بشكل تدريجي طبعا لإحدى الشركات المناصير, بنقول يعني الله يبارك ويسر إن شاء الله. لكن أنا بستغرب بصراحة والله عن جد, ليه الناس دائما نظرتهم سلبية؟ يعني ليش الناس دائما بتأخذ سوء الظن مش حسن الظن؟ يعني بقرأ في التعليقات واحد كاتب في عنا حديد شكرا, ثاني كاتب حسبي الله ونعم الوكيل شغلتكم تخربوا بيت الناس ما بدنا إياها, ثالث قال الطاقة تبتلي الأردنيين في هذا جوار الزرع الملون الزهري أو المزهرية, الرابع قال ممتاز أنا إيش إنهم جابوها أخيرا. مقصدي إنه معظم الناس بتأخذ الموضوع السلبي, لماذا؟ عن جد والله أنا بسأل نفسي السؤال هذا, ليش الناس ما بتحسن الظن؟ ليش الناس بيعتبروا إنه إشي سلبي؟ يا أخي والله الواحد انكسر ظهره من جرة الغاز, مش بس ظهر انكسر, كل الدرجات اللي عندنا في الدرج في الدار تلاقيهم كلهم شقاقات, السبب بقعد يطقش فيهم جرة الغاز الثقيلة. الآن خلاص جرة الغاز تحمل لك واحدة تنتش على كتفك وتظلك طالع, على الأقل بتقدر تقول المدام بعينك الله جري غيري جرة الغاز, صح ولا لا؟ خفيفة. افهم بقى يا فندي, والله صح يا جماعة, أعطوا مساحة للتجربة أول بعدين بنصير نحكي. آه خيال بي.

مرات يا جماعة تنتشر شغلات سلبية بشكل كبير جدا في المجتمع، وأنا بصراحة أتحفظ عن نشرها أو نقلها. يعني مش راح نظهر أي شيء من الفيديو اللي انتشر في المغرب لأحد الأشخاص البلطجي وهو يجبر طفل على شرب مشروب طبعا من الخمور. يعني أقسم بالله مشهد بيقشعر البدن، بتطلع بقول أنا يا الله الله أكبر، لهالدرجة بوصل الموضوع في بعض الناس المجرمين، حسبي الله ونعم الوكيل. بالمقابل أنا دائما أدعو أنه الحمد لله رب العالمين مجتمعاتنا فيها خير، أدعو وأقول دائما الخير في هذا المجتمع موجود. فحديثي معكم اليوم شوي في منحة مختلف، أنا اليوم بدي عكس السلبي، بدي إيش في مظاهر إيجابية في مجتمعنا فعلا بنفتخر فيها، نقول والله الحمد لله إحنا بمجتمعنا في عنا هذا المظهر وبنفتخر فيه وبنعتز فيه. حاب أسمع منكم المظاهر الإيجابية، ليه ما نسلط الضوء على الأشياء الإيجابية بمجتمعنا؟ حاب أسمع منكم مظاهر إيجابية بنفتخر فيها وبنعتز إنها موجودة بمجتمعاتنا. 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2060 06-516-2020.

فلحقت بالاتصالات قبل ذلك في فيديو انتشر لأحد الأشخاص في الأغوار هجم عليه كلاب ضالة، هجم عليه مجموعة من الكلاب الضالة. هل إحنا تلقائيا أول ما نسمع شخص هجم عليه كلاب ضالة نعرف يا بهرب يا بعضوا الكلاب يا بيذو، لكن هاي الشخص أمامنا. وأنا بشكر فؤاد النويرات اللي نشر الفيديو، ما شاء الله بالفيديو برومو خاص له طبعا. الآن يا جماعة هذا الشخص هاي أمامكم هجم عليه مجموعة من الكلاب الضالة، مسك كلب وبلش يلوح لك فيه، ترى كيف الواحد بيلوح بعصاي، والله بلش يضرب فيهم في الكلب، ترى كيف يخرب شيطان فرطهم كلهم. طبعا أنا بقول له والله إنه زقرت، والله إنه زقرت، الله يعطيه الصحة، ما طلع شنو فيه، فرطهم فرط للكلاب كلهم، مسك عدى بالكلاب كلها فيه.

0: إذا أشياء إيجابية، وأبدأ بالاتصالات مستمعينا الكرام. أنا بحب نسلط الضوء على الأشياء الإيجابية لمجتمعنا. مصطفى، أسعد الله مساك.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك.
1: إحنا بنتكلم على الأشياء الإيجابية في جرة الغاز الجديدة.
0: هاي أشياء إيجابية.
1: يعني الإيجابية الوحيدة يمكن إنه راح تدخل للحكومة.
0: هيك بالنسبة لإلك.
1: بالنسبة لي يعني لما تجيك جرة غاز، بالله عليك أستاذ محمد، لما تجيك جرة غاز، يعني أنا بسأل بياع الغاز في يوم عرفة، إجاني بتبدل جرات فبسأل عنها حتى أشتريها، فبيحكي لي ما بتدخل بصوبة الغاز اللي موجودة في كل بيوت.
0: ليش؟
1: حجمها بيحكي لي أعلى وكعرض أيضا أعرض.
0: جربته؟ جربتها أنت؟
1: لا ما جربتها، أنا بسأله من شان أجربها. بيحكي لي هي معه في البكم، بيحكي لي ما بنصحك لأنها ما بتدخل بصوبة الغاز اللي موجودة في البيوت. فأنا الآن إذا بدي أضطر أشتريها، بدي أضطر أشتري كمان صوبة جديدة.
0: لا أنا أخوي مصطفى بدي أتفق أنا وياك اتفاق، بجوز الزلمة نفسه بش يبيعها.
1: لا موجودة معه في البيكم.
0: أنا فاهم، أنا قصدي لو أنا مكانك بقوله ماشي، هي خفيفة العفو، بنتشها بجربها على الصوب، بزبطت بأخذها، ما زبطت ما بأخذها مثلا. علما أن المواصفات والمقاييس، يعني أنا شاب صديقي اشتغل مواصفتها للجرة، بيقول لي والله يا محمد اشتغلناها على أعلى مواصفات عالمية. مش أني ببرر الشاب يعني، بس أنا للأمانة بحس أنه حلو الواحد شوي يشعر بالثقة بالطرف المقابل. شو رأيك؟
1: قد تكون أعلى المواصفات من ناحية الأمان. نعم. من ناحية الوزن، يعني وزنها أنا بالنسبة لي أكثر إشي شايفه إيجابية فيها الوزن.
0: صحيح
1: وزنها كثير ممتاز، يعني تأخذنيش بالكلمة، مش لازم يكون الرجال في البيت حتى يكون ابنه ممكن.
0: 100%.
1: فهذا بالنسبة لي كان المبرر أو الدافع، خلينا نحكي إني أشتريها. بس لما بدي أصير أشتريها، بدي أشتري صوبة ثانية عشانها، لا خلينا على الحديد.
0: طيب تمام.
1: أنا إنه في البداية المواصفات أو يعني لما أعلنوا عن الجرة حكوا إنه في استبدال للقديم، والآن بحكي
0: بس مش مجانا حكوا، يعني أنا من أول يوم تذكروا بدي ندفع حقها. أنت بتشتري جرة غاز الآن جديدة، لا تستبدل المعدنية بالبلاستيكي أو الفايبر. نعم
1: الحديد القديمة بدها تظل خلص عنا؟
0: بدها تظل، اللي بده يشتري جديد بده يشتري.
1: لذلك يعني بتلف وبتدور بتشعر انه الموضوع
0: سبحان الله. هسه لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. بارك الله فيك. طيب اخو مصطفى انا
1: الله يبارك
0: فيك. انا عندي سؤال بعد اذنك. ايش في اشياء ايجابيه بمجتمعنا؟ فعلا احنا مجتمعنا مليء بالايجابيات. شو في شيء ايجابي؟
1: والله العظيم مجتمعنا كله إيجابية
0: الحمد لله
1: للأمانة. إحنا لما أنت تسلط الضوء أحيانا على مشكلة أو على سلبية حتى تحلها.
0: أحسنت.
1: أما مجتمعنا والله يا أخي الكريم إنه مليء بالإيجابية.
0: ربي لك الحمد. الله يديم المجتمعات
1: من المجتمعات اللي أحكي لك يحارب من دول العالم لإيجابية.
0: صحيح يكفي أنه يرفض الرذيلة، يكفي أنه مجتمعنا يلفظ، يعني بيطلع الشيء مش كويس. بارك الله فيك.
1: أي نعم، ومتماسك ومترابط.
0: الحمد لله ربي يديم الترابط بيننا.
1: نتمنى على من يدير هذه البلد أن يحافظ على هذا الترابط بين الناس.
0: مش
1: يعظم الأشياء،
0: مش يفرتكها. صحيح.
1: أي نعم.
0: بارك الله فيك. أشكرك. شكرك أخو مصطفى. بارك الله فيك. يعني أنا بشكر الكلام الإيجابي من أخونا الحبيب مصطفى، وفعلا إحنا والله مجتمعنا طيب، يعني يحب الفضيلة ويكره الرذيلة. أم أحمد الله يسعد مساكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعيت لنا
2: ولا نسيتنا؟
0: والله دعيت لك أنت، ودعيت لبناتك، ودعيت لأحفادك كمان.
2: روح الله يقبل.
0: الله يرضى عنك. وأنت قلت لي بالله عليك ادعي لنا، وكتبت لي ودعيت لك.
2: والله كتبت لك.
0: وأنا والله دعيت لك، تذكرت والله ودعيت لك.
2: والله وأنا بدعي لك.
0: ودعيت للشهداء، ودعيت للأهل في غزة، ودعيت إنه ربنا يلم الشمل بهدات بال يا رب.
2: يا رب يا
0: الله يحفظك يا أم أحمد. مجتمعنا فيه أشياء جميلة جدا.
2: مجتمعنا مجتمع فتي
0: الحمد لله،
2: كل الصفات الحلوة فيه، في نشامة بنحطه على الراس. والله معظم المجتمع بكفي محافظين على أخلاقنا وعاداتنا والتقاليد.
0: الحمد لله. الحمد
2: وكل
0: لله.
2: الناس بيحزون على اللي احنا فيه.
0: نعم.
2: بكفي بلدنا بلد أمان.
0: الحمد لله.
2: بكفي احنا شعب في النخوة ونهب هبة عطول الفزعة فينا، شو بدك أحلى من هيك؟
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله.
2: والله يديم علينا.
0: إحنا كشريين ولا مبسوطين؟
2: لا والله مبسوطين. حتى لو كشر ولا كشرتنا هيدا.
0: الله يبارك لك. لا ما في كشر إن شاء الله. تبسمك في وجه أخيك صدقة. واحد في الحج مسكني بقول ممكن أسألك سؤال؟ بقول تفضل. بقول كم مرة بتضحك من الساعة 4 للـ6؟ بقول والله بضل أضحك، لأنه على الأقل الواحد تبسمك في وجه أخيك صدقة.
2: والله اللي زيك ما بتسكت.
0: الله يا رب ينور دربك يا أم أحمد ويحفظك ويرعاك. ادعي لنا الله يهدي بالنا وبارك. بارك الله فيكي. شكرا لأم أحمد. شكرا.

0: يكفي انه طلعنا صور البتراء. افتح افتح خلينا على البتراء. الله يبارك لك ربي يحفظك. بارك الله فيك يا ابو رياش. ايوه خلينا على البتراء. ما شاء الله عليك الله يحميك. طيب ام محمود الله يسعد مساكي.
1: السلام عليكم.
0: ابو محمود وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: كيف حالك دكتور ابو حلقه؟
0: اسعد الله قلبك يا حبيبنا، كيف الحال؟
1: حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور ان شاء الله.
0: اللهم امين لنا ولكم كل الخير يا حبيبنا.
1: ايش السؤال بالله استاذ ابو حلقه؟
0: وفين السؤال؟ انا حط ايدي على السؤال. السؤال بيقول يا سيدي العزيز، احنا اليوم مجتمعنا مجتمع فيه خير الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: اعطيني صوره من صور هذا الخير اللي بالمجتمع.
1: محمد ابو حلقه.
0: يلا يسعد روحك. لا انا بدي صور ايجابيه.
2: ليش؟
0: سيبك من ليش؟ ليش بقول لك؟
1: والله اكثر واحد ايجابي في الدنيا بحسه انت.
0: لا انا والله بسال ابو محمود عن جد، شوفي اشياء انت بتشوفها في مجتمعنا الحمد لله فيها ايجابيه.
1: والله احنا مجتمعنا كله ايجابي والسلبيات كلها بسيطه، والله الناس كلها بتحب بعض. الناس كلها بتخاف الله. يعني شوف هذا موضوع البتراء قديش شغل الناس والناس ما بدها اياه. والله الناس فيها خير الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله يستمر هذا الخير. ومن الشغلات الايجابيه احكي لك شغله بصراحه. نعم. الامن العام ومديريه الامن العام
0: الحمد شغلات لله. الحمد لله.
1: الله والله العظيم بيساعدوا كل الناس وبحبوا كل الناس. والحمد لله بلدنا بخير ووطننا بخير.
0: الله يبارك لك، الله يبارك لك. اشكرك
1: محمد ابو حلقه. برجع بقول محمد ابو
0: يا حبيبي ابو محمود، الله يربي ينور دربك ويسعدك. كل الحب يا حبيبنا، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. شكرا.

0: ابو ام داود يسعد مساكي.
1: يسعد مساكي.
0: كيف الحال؟ شو الاخبار؟
1: الحمد لله، تقبل الله الطاعه
0: منا ومنك صالح الاعمال، الله يحفظك ويرعاك يا رب.
1: والله اللي بلفت انتباهي في الايجابيات من ضمنها كثره الاعمال التطوعيه عند الشباب.
0: يا سلام.
1: ثاني شيء الادب والاخلاق عند يعني عامة الناس، خاصة بلاحظها كثير عن سواقين التكاسي.
0: جميل.
1: رغم الضغوط اللي عليهم.
0: جميل.
1: عندهم أمانة وطولة بال، وإذا طلب منهم إشي هيك بأدب بيستنوك.
0: جميل جميل،
1: ما شاء الله عليهم،
0: الله يبارك لك. جميل جدا.
1: شكرا.
0: يعني هاي النظرة الإيجابية اللي بنحكي عنها. شكرا لك يا أم داود، ربي يحفظك ويراك وينور دربك. شكرا لأم داود. أخوي فادي يسعد مساك.
2: أعطيك العافية محمد.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك.
2: الله يبارك فيك، حج مبرور إن شاء الله.
0: ربي يبارك لك ويسعدك ويحفظك يا حبيبنا.
2: الله يسعدك ويبارك فيك.
0: شيء إيجابي.

0: والأريحية بنصلي المساجد.
1: أحسنت، الصلاة في المساجد ليست تهمة. نعم صحيح.
0: أيوة بالضبط. نعم نعم، يعني بأريحية، يعني في شيء مشاكل عندنا الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله. جميل جدا جميل، يعني الحمد لله انه مساجدنا بنصلي فيها ونرد اليها بكل وقت الحمد لله رب العالمين، وهذا الشيء بالعكس بنتز ونفتخر فيه. ربي يبارك لك يا فادي، اشكرك يا حبيبي، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، شكرا.

0: محمد يسعد مساك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيفك يا حبيبي؟
0: ربي يحفظك ويرعاك.
1: إيه والله من الشغلات الإيجابية اللي بشوفها دكتور محمد، أنا إمام مسجد يعني من المساجد الكبرى بالمملكة.
0: تبارك الله ما شاء الله قوة إلا
1: بالله. بشوف الطلاب القرآن يعني حاليا هسا بالامتحاناتهم الطلاب. نعم. للمدارس.
0: نعم.
1: الكل بيسأل متى ببلش الناس الصيفي، متى ببلش المركز الصيفي. الحرص على القرآن يعني
0: الله
1: هو مصدر رجوعنا.
0: الله
1: هو مصدر رجوعنا يعني لسه امبارح والله طلاب يعني صف اول وثاني وثالث
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: يعني بقول يا شيخ محمد متى بتبلش؟ احنا خلص امتحانات ونيجي نسجل ولا نسجل هسه؟
0: الله يبارك فيك.
1: والله بقول
0: انا والله من خلالك يا شيخ محمد اهيب بكل اخواننا المواطنين الكبار قبل الصغار، تعلم القرآن فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. يعني قديش اليوم فعلا بغض النظر عن رتبتك دكتور استاذ جامعي مهندس طيار شو ما كنت عقيد في الجيش شو ما كنت، تعلم كيف تقرأ القرآن لأنه فعلا هذا هو الملاذ الآمن لك ولأسرتك. وعلم أبنائك القرآن
1: كمان. نعم. إضافة كمان للأعمال الخيرية يعني أنا في صديق لنا بجوز سمعت عنه اللي توفى قبل فترة بمنطقة سحاب.
0: نعم.
1: يعني كان من أصحاب الأعمال الخيرية الغامضة يعني لا تعلموا شماله وما تنفق يمينه.
0: الله.
1: فكان يعني كفلان أسر وعائلات وأيتام، نسأل الله أن يرحمه بهذه الساعة المباركة يعني يغفر له ويتقبل منه لسنوات طويلة. يعني بعدين يعني أنا كنت مطلع على بعض العائلات لكن مش بالطريقة ولا بالصورة اللي بينت بعد موته بدليل الإخلاص يعني نحسب ولا نذكر الله.
0: سبحان الله يتقبله.
1: هو شاب يعني بالثلاثينات يعني
0: الله يتقبله.
1: الشباب لما يكون صاحب
0: الله يتقبله
1: ممكن تدخل عليه الشهوة ممكن تدخل عليه السفر والطشات لكن والله كان يبادر لأمور كثير جدا وكفالة طلاب.
0: هذا هو الخبيئة، هذه الخبيئة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله لما بنسمع هل لك سر عند الله، هاي السر بين الإنسان وبين يعني رب العالمين. الله يا ربي ثبتنا وثبتك على الحق. شيخ محمد بارك الله فيك، أشكرك يا حبيبي، جزاك الله كل خير، شكرا لك.

والله يا جماعة وأنا في الحج هيك بتواصل مع أحد الأصدقاء من غزة، فإن شاء الله بإذن الله قريب راح نعمل له استضافة عبر الاتصال أو عبر زوم، وهو من ذوي الإعاقة، الأشخاص اللي بترت ساقهم في أو يعني أقدامه الثنتين وعلى ويل تشير، هو في إحدى يعني الحروب على قطاع غزة. فبيقول لي اللي بيميز الأردن عن كل دول العالم محبتهم الحقيقية لأهل فلسطين وأهل غزة، بقول لي محبة غير متكلفة، بقول لي مع فضل أهل الجزائر، احنا نعرف أن أهل الجزائر بيحبوا فلسطين، بس بقول لي بيحبوا فلسطين مجرد عواطف، يعني أهل الجزائر بيحبوا فلسطين لكن دون المعرفة بتفاصيل قضية فلسطين، بينما أهل الأردن محبتهم للقضية الفلسطينية وللقدس ولغزة محبة نابعة من شيء بدون تكلف، يعني شيء فطري حقيقي نابع من الذات. ففعلا هاي من الأشياء الإيجابية اللي الحمد لله بنفتخر فيها كأردنيين، إحنا ننتمي للأرض المباركة، نفتخر ونعتز بأننا نجاور هذه الأرض المباركة، باركنا حوله، هذه البركة اللي الله سبحانه وتعالى أحاط بنا فيها، وأسأل الله أن يتقبلنا ويتقبلكم جميعا واجعلنا ممن يتقرب إلى الله في محبته للأقصى وللمقدسات. اللهم أمين يا رب العالمين.

0: أبو أنور حياك الله من جديد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يتقبل أبو حلقة ويجعلك والديك والسامعين جميعا من أهل الجنة يا الله.
0: ربي اللهم آمين يا رب العالمين.
1: سيدي أبو حلقة بدي أقول لك موقف بسيط وسريع جدا.
0: تفضل يا سيدي.
1: الوالد كان في مستشفى مع الحجة.
0: نعم.
1: وقبل صلاة الظهر يعني بوقت يعني قبل موعد الصلاة يعني ما لسه مش موعد صلاة تعرف الحجة راح شو يظل يسوي يعني مثلا مع الحجة معها ناس معها الشباب راح يجهز حاله للصلاة.
0: نعم.
1: تفاجأ يا سيدي الدكتور بأنه المسجد اللي دخل عليه طبعا المستشفى مستشفى عسكري.
0: نعم.
1: مسجد المستشفى وأقول مسجد وليس مصلى لأنك نعم. تسمع بعض الدروس في المساجد في المستشفيات العسكرية بحياتك ما بتنساها.
0: الله
1: والله بتصعق بأنه اللي بيعطيك الدرس رجل لابس اللباس العسكري لأنك بتعرف الأوضاع حوالينا.
0: نعم.
1: وجد بأنه في ناس من جميع الرتب جالسين وقاعدين بيعملوا مسابقة قرآن عشان يطلعوا الشباب عمرة على حساب الجيش.
0: ما شاء الله.
1: والله العظيم هاي شغلات
0: الله ناس والله ما بتشوفها بلاد ثانية. لا والله
1: والله
0: ما بتشوفها بلاد ثانية. الحمد لله
1: يا رب لك الحمد.
0: الحمد لله اللهم بارك اللهم بارك. وهذا صمام الأمان لمجتمعنا هذا اللي حافظ مجتمعنا والله يا جماعة هذا اللي بيحافظ على مجتمعنا. الله يبارك لك يا أبو نور بارك الله فيك شكرا لك. إذا ما هي الأشياء الإيجابية؟ ليه بحكي هذا الكلام؟ لأنه في كل لحظة عم بيشوف أشياء سلبية وأنا زمان والآن ومستقبل راح أقول في دوائر حق وفي دوائر باطل. وسعوا دوائر الحق تضيق دوائر الباطل. والله يا جماعة عم نسمع عن إنفلونسر اليوم قال قابضين عليهم حولون على المدعي العام لأنه في تحرش مع أطفال ومش أطفال. أنا ما بدي أحكي عن الأشياء السلبية أنا بدي أحكي عن الأشياء الإيجابية. بدي نظهر الجانب الإيجابي اللي بمجتمعنا والحمد لله مجتمعنا فيه إيجابيات كثيرة بدنا نسلط الضوء عليها. أبو عبد الله يسعد مساك. أبو عبد الله طولنا عليك المعذرة الله يحفظك ويرعاك ويهدي بالك. يا ريت تعود الاتصال معنا مجددا. حياك الله أبو عبد الله.

0: هاشم حياك الله ابو هاشم. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: كيف حالك دكتور؟
0: الله ينور دربك.
1: والله انا ما بعرف من وين بدي ابلش ولا من وين بدي انتهي بصراحه. انا من الاخوه السوريين المقيمين على ارض هذه البلد الكريمه المباركه.
0: النعم واكرم بكل اهلنا واحبائنا في سوريا، لاسال الله ان يعزها بعزه ويرفعها برفعه. آمين. يا رب برفعته
1: اجمعين. ولي ما يقارب 40 سنه عايش في الاردن،
0: ما شاء الله لا قوه الا بالله.
1: ما شعرت يوم من الأيام، ولو كان في بعض المنغصات، ولكن ما شعرت يوم من الأيام إلا أني مواطن زي أي مواطن آخر.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: يعني والله ما بعرف، أنا بدي أشكر الحكومة وجلالة الملك وسمو ولي العهد والشعب الأردني كافة والله.
0: الحمد لله الحمد
1: لله. يعني
0: والشكر والشكر قبل ذلك يا باشم لله سبحانه وتعالى.
1: الحمد لله
0: اللي امتن علينا جميعا بهذا الوطن بخيره يا رب. نعم.
1: سافرت عدة دول، وهذا والله لما أوصل المطار، أما لما أوصل الحدود الأردنية إني أشعر براحة يعني غريبة.
0: الحمد
1: والله
0: لله.
1: ما أنا عارف سرها.
0: وموقف
1: موقف بسيط الآن، وأنا سائق السيارة، رجل من رجال الأمن العام حفظهم الله حاطط السجادة وبيصلي، والله هذا منظر ما بتشوفه بأي مكان.
0: الحمد لله الحمد لله، الله يثبتهم يا ربنا ويتقبل منهم ويبارك لهم. وهذا الإشي للأصل ما نستغربه، بالعكس احنا بنقول الحمد لله اللي احنا هيك. حكي. الحمد لله لهذه صورتنا المشرقه. بارك الله فيك ابو هاشم، ربي يحفظك ويرعاك.
1: والله بس ملاحظه بسيطه،
0: عيوني.
1: انا زرت كمان مؤسسات ودوائر حكوميه، ومنها ما هو كبير ومنهما والله ما شفت الا طيب المعامله وحسن الاخلاق بفضل الله تعالى.
0: الحمد لله.
1: الله يديم البلد وشعبها وحكومتها والجميع.
0: الله يديم الخير والبركات. اللهم يا رب بارك لنا في اوطاننا يا رب. بارك الله فيك. شكرا لك يا ابو هاشم، تحيه لك.
1: سوريا شرفونا على سوريا ان شاء الله.
0: ابدا يا حبيبي ابدا، والله ان شاء الله قريبا الان في اتوقع في معرض اللي هو سوريا فود، كانه الغذاء السوري ان شاء الله. الله يبارك لنا ويرزقنا ونروح ان شاء الله نشارك. ربنا يدربك يا ابو هاشم، تحيه لك، اسعدك الله يا حبيب القلب، بارك الله فيك. اذا مكملين معكم في ترويحتنا اليوم، هات لك هيك حاجه عطر لنا الجو فيها، سمعنا حاجه حلوه. لا فيش فاصل، والله ما بطلعك فاصل، ما بسمعهم شو من عندي. ما اسمع ما عارفه من الغالي البرتغالي. كل ما هم حد يمسك تليفون ايفون يقول لي، بقول يا اخي حرام حرام. الله يعطينا.

0: أربع كيس لحمة كل واحد فيه فرمتين بجوز. الله يبارك. جمعة إن شاء الله أنا منسى والله. الله يجزي الخير. أبوي ما يرضي يطبخه. قال عبين ما يرجع من الحج محمد. الله يبارك. قال لي متى بدك يا أبو؟ قلت له الجمعة يا حج. تعالوا شرفوا مرحبا. في تمر وزمزم كمان في المدينة المنورة في البقيع.
1: طيب هاي هي اللحمة يابا. هاي هي اللحمة.
0: طلعني فاصل. يلا روح فاصل وأنا واصل.
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21 ألف مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: مول. زورونا في تجمع ماجيك جرو ضاحة الياسمين خلف 5B مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

تقول ما بتعرف خير إلا لما تجرب غيري. يعني بصراحة ما بنعرف خير بلادنا إلا لما نروح نشوف بلاد أخرى. ولا شك إنه الحمد لله رب العالمين في بلادنا خير خير كثير. تعالوا أنا وياكم نسلط الضوء اليوم على بعض الإيجابيات. طبعا مش هقدر نسلط على كل الإيجابيات، لكن بعض الإيجابيات في مجتمعنا. مرحبا وأهلا وسهلا بكم مجددا كل من يتابع حياة FM ضمننا الآن على السماع في الوقت المتبقي معنا. أنا بسأل شو في أشياء إيجابية مجتمعاتنا لازم نسلط الضوء عليها. يكفي الشباب الحلوين الأمامية اللي قدامي، الله يحفظهم ويرعاهم ما شاء الله عنهم. إذن اتصالاتكم على 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020.

0: أبو محمد الله يسعد مساك.
1: الله يمسك بالخير أخويا، كيف الحال أبو حلقة؟
0: ربي يحفظك ويرعاك.
1: سلامة تقبل الله طعام.
0: الله يسلم عمرك ويبارك لك.
1: والله للأمانة أنت ما شاء الله عليك شاب متميز، حسب لقاءاتك وطرحك مع الناس كثير متميز.
0: الله يحفظك
1: ما شاء الله عليك
0: ويسعدك. الله
1: يا حبيبي يعني كثير إخواني يعني صار دولك أشياء إيجابية كثيرة.
0: نعم.
1: ولو نقعد اليوم حلقة وحلقتين وعشرة راح نضل نعد إيجابيات كثير إيجابيات.
0: نعم.
1: وأكيد أي بلد أو أي منطقة إلا فيها بعض السلبيات، لكن السلبيات لا تذكر ومقابل إيجابيات. يعني أنا بدي أذكر لك موقف، إحنا تشرفنا في عيد الأضحى جلالة الملك يعني صلى بإحدى المساجد الشعبية اللي بين الأحياء.
0: بالعقبة صح؟
1: بالعقبة.
0: نعم. نعم.
1: يعني أنا بدي أقول لك من الإيجابيات وهي من أعظم الإيجابيات أنا كمواطن منظر لها.
0: نعم.
1: قرب القيادة من الشعب. صحيح. وقرب الشعب من القيادة.
0: صحيح.
1: اليوم لما غير سابق يعني ترتيبات رسمية بالبروتوكول الرسمي تفاجأ المصلين بحضور جلالة الملك وصلى بينه وبين المصلين وبكل أريحية.
0: الحمد لله.
1: طفل من الأطفال لأبناء الحي تطلع بسلم جلالة الملك.
0: نعم.
1: وحب الطفل تلقائي منه نهض جلالة الملك وقبل الولد، والولد يعني لو مش مربع على يعني على الحب القيادة.
0: نعم.
1: قرارات جلالة الملك.
0: نعم.
1: يعني إيجابية اللي أنا بدي أحكي عنها كثير، إحنا قراب من القيادة والقيادة قريبة منا، وهذا كثير بيعطي ارتياح. في المقابل بعد البلدان لا ترجو تتسلم على عسكري.
0: صحيح صحيح.
1: وسلامتك يا حبيب. والله
0: يبارك لك ويحفظك ويرعاك، ويعني دائما وابدا نسعد بهذه المشاركه الطيبه والحمد لله رب العالمين. احنا هذا الكلام اللي فعلا نتطلع عليه بنقول الحمد لله احنا بخير يا جماعه، بدنا نحافظ على هذا الخير، يا رب يديم ويبارك ويحفظ علينا دائما وابدا هذا الخير. اللهم امين يا رب العالمين، ربي يحفظك ويرعاك.

0: أبو مالك الله يسعد مساك.
1: يسعدك سيدي، شكرا عبد الله،
0: كيف أمورك؟
1: الله يسعدك وبارك في سيدي عبد الله.
0: إيجابيات في مجتمعنا لا شك، الحمد لله مجتمعنا
1: إيجابي. والله عبد الله في شغلة إيجابية أنتم ناسينها.
0: تفضل.
1: هالساعة الحملات التبرعات اللي أنت بتسووها في حياة فهم.
0: آه والله.
1: قسما بالله بتسمع قصص.
0: قسم بالله بقشعر بدنك. آه والله. آه؟ بقول بقشعر بدنك وأنت تسمع.
1: والله العظيم. يعني حملات يعني إيش بيرفع الرأس، فهاي أحلى إيجابيات. بعدين شوفير التاكسي بتبرع، فلان بتبرع، كل الناس بتتبرع.
0: الله يبارك،
1: فهاي أحلى إيجابية عندنا في الأردن.
0: الحمد
1: والله
0: لله، الحمد لله، الله يديم ويبارك. الله فعلا يسعدك. يعني نخوتنا وفزعتنا الحمد لله.
1: أيوة
0: بالخير دائما موجود الحمد لله، ربي يبارك لك. والله ما حدا فينا بيحتاج إلا بلاقي كل الناس حواليه سند. الله يا ربي يعيننا ونسند الآخرين. بارك الله فيك، أشكرك يا أبو مالك، شكرا جزيلا. شكرا يا حبيبي.

0: تحياتي لكل أصدقائنا أحبائنا من يكتب ويعلق ويشارك. ومعنا ختام مساء الخير لإسماعيل الخطيب وأم أحمد مساء الورد، لمنى مساء البركات، لمي، لمريم مساء السعادة والخير، لجميع أصدقائنا وأحبائنا أكرم وصالح، ميساء وعبد الله، كل من يكتب ويعلق ويشارك معنا في ترويحة اليوم. بدها فاصل، فاصلنا الأخير في ترويحة اليوم، بعدها نواصل بحول الله. ابقى بالقرب من حياة.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: الله
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: حياكم الله من جديد فيما تبقى معنا من تربيحتنا اليوم. اليوم بنسلط الضوء على الأشياء الإيجابية لمجتمعنا، لا سيما إنه دوائر الحق يجب أن تتسع لتضيق دوائر الباطل، دوائر الخير يجب أن تتسع لتضيق دوائر الشر. وأنا بقول اليوم واجبنا إنه نحكي أكثر عن الإيجابيات، لأنه للأسف أول ما تظهر السلبية مباشرة كل العالم بيصير يحكي فيها جوا وبرا. وا وا وا وا الله يهونها. عامر يسعد مساك.
1: مرحبا دكتور.
0: مش مرحبا.
1: الله يبارك فيك، كيف الأمور؟
0: الحمد لله رب العالمين، أنت كيف أمورك؟
1: الله يبارك والله الحمد لله، أنا مفضل من الله.
0: الله
1: دكتور، حب أحكي هيك شغلة صارت معي بالله في 2019 نعم. 11 يعني لا أنساها الآن، لأنه حتى كل ما أحكيها الناس يعني حتى أنا نفسي اللي صارت معي إني مستغرب من هالشيء. الحمد لله هي بإرادة ربنا يعني. فوالله كنت في مكتب، في مكتب محاسبة في مرج الحمام كان ليلي. فوانا طالع طلعت بدري في هذاك اليوم سبحان الله. فوانا طالع لا اجى حج من وراي بالغلط ضرب بالسياره من الخلف. فنزلت فهو نزل وهو متكركب هيك يعني وخايف، بحكي له الحمد لله على السلامه امورك تمام، يعني ضربه بسيطه يعني مش هالقوه يعني. فحكى له والله هيك هيك، والتهيت كانت بحكي وقتها تلفون، فحكيت له والله مسامحك بيني واخر. فسبحان الله مروح بدري في هذاك اليوم، فحكيت بما انه في شوارع شيء بدي اروح اصلحها عند الكراجات المنطقه اللي قوسنا. فبعرف واحد هناك دائما بصلح عنده، فلما رحت عليه سبحان الله كان في هذاك اليوم كان عنده حالة وفاة حاط لوحة على المحل. فحكيت خلاص بدي أروح، في جنبه واحد كمان نفسه تعبدي جنبه وجنبه يعني اثنين جنب بعض جنبه، فبديش أروح على جنبه عشان حكيت بلاش يجي بالصدفة، وأخوه لأني بعرفهم كثير يشوفوني بلاش يزعلوا، فحكيت بروح على الأبعد شوي.
0: تمام.
1: رحت على الأبعد فحكيت له هيك كم بدها وقت، حكى لي ساعتين غيب وبترجع يعني ضربة بسيطة بس إنه بدي يدهنها ويظبطها يعني معجنها ويدهنها. حكى لي ساعتين ورجع. فسبحان الله والله بعد ساعتين بالضبط رجعت له فحكيت له كمل الحساب، بحكي له واصل، بحكي له كيف، بحكي لي اللي ضربك بكون عمي، لما ضربك النمرة تاعته وقعت واجه يركبها عندي، وهي السيارة حكى لي لما شافها عندي انه هاي اللي ضربت فيها.
0: الله اكبر.
1: شوف كيف سبحان الله وكيف
0: الله اكبر
1: عند الشخص اللي بروح له وما روحش
0: يا الله صار عنده حالة وفاة واللي جنبه يا الله.
1: يعني ما روحش على جنبه بس عشان ما يعرفش يحكي لي كيف وليش ما استنيت
0: يا الله يا الله
1: على اللي ابعد بشوي.
0: سبحانك يا رب تقدير الله
1: وخلص قلت يعني بدي
0: اصلحها تقدير الله يا
1: سهلة الضربة بس شوف سبحان الله انه
0: يلا الله يبارك لك الله يهدي بالك.
1: حبيت والله اوصل المعلومه يعني
0: الله يا ربي يبعد عنا وعنك كل شر
1: يفضلك
0: معك. شكرا لك عامر، ختام مسك ومسك الختام معك يا عامر. شكرا لكل من تواصل معنا. اختم معكم مستمعينا الكرام، اظهروا الحق لانه دائما وابدا، وقل جاء الحق وزهق الباطل، اذا ما جاء الحق تلقائيا سيزهق الباطل. اسال الله ان يعيننا ويعينكم جميعا ان نظهر الحق لكي يزهق الباطل. وصلنا لنهايه مشوارنا في تربيحتي اليوم، دمتم بمعيه الله، السلام عليكم. قبل ذلك لا تنسوا اهلكم واخوانكم في غزه وفي كل مكان من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
3: السادسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

0: حصاد سادسة من حياته. فما السلام عليكم والبداية بالعناوين. جلالة الملك يفتتح مشاريع حيوية لشركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن في غور الصافي. شهيدان 40 مصابا في غزة خلال الساعات 24 الماضية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر بإخلاء سكان الضاحية الجنوبية في بيروت. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد ومن التقديم محمد رياض. افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم مشروعين استراتيجيين لشركة البوتاس العربية، بالإضافة إلى افتتاح وإطلاق 3 مشاريع تابعة لشركة برومين الأردن. واطلع جلالة الملك خلال زيارته إلى شركة البوتاس في غور الصافي على المشروعين الجديدين، وهما مشروع توسعة الملاحات الشمسية ومحطة توليد الطاقة الكهربائية والبخار الجديدة. هذا ويهدف المشروعان إلى زيادة القدرات الإنتاجية وتأمين مصادر طاقة مستدامة لشركة البوتاس، وبلغت كلفتهما نحو 75 مليون دينار. وأشار جلالة الملك خلال الزيارة إلى أهمية المشروعين وضرورة البناء على منجزات شركة البوتاس. وخلال زيارة إلى شركة برومين الأردن، افتتح جلالة الملك مشروع نيبو بحجم استثمار يقارب 40 مليون دينار، وأطلق مشروعي النسر ولافا. أدان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة على دولة الكويت الشقيقة، وأكد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتمثل تصعيدا خطيرا يقوض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان بلاغا اليوم قرر فيه تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون السفر لأسباب مبررة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. ويتضمن البلاغ إيقاف استضافة الوفود الرسمية حتى نهاية العام الجاري كذلك. أعلنت وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين غير الأردنيين الراغبين بالدراسة في مختلف التخصصات والبرامج والدرجات بداية الفصل الأول العام الجامعي 2026-2027 في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة، وذلك اعتبارا من اليوم من خلال نظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين. إلى فلسطين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,941 شهيدا و 172,967 مصابا منذ بدء العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. وأوضحت الوزارة أن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية بلغ 240 إصابة. ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 932، وإجمالي الإصابات وصل إلى 2859، فيما جرى انتشال 781 جثمانا. ومن فلسطين إلى لبنان، حيث وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إنذارا بالإخلاء إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، مهددا بشن غارات على المنطقة إذا واصل حزب الله إطلاق الصواريخ باتجاه ما أسماها إسرائيل. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه طلب من سكان مناطق في الضاحية الجنوبية مغادرتها، محذرا من أن استمرار الهجمات الصاروخية التي ينفذها حزب الله قد يدفعه إلى تنفيذ ضربات عسكرية تستهدف تلك المناطق بحسب زعمه. أعلن حزب الله أنه اشتبك أو يشتبك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة أشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان غداة إعلان إسرائيل السيطرة عليها. وقال الحزب في بيان أنه يخوض معركة استنزاف ضد الجيش الإسرائيلي، وأن الأخير يواجه صعوبة كبيرة في تثبيت قواته في محيط القلعة التي تشرف على مساحات واسعة من جنوب لبنان. وفي السياق، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب الهجمات على لبنان. وأضافت الوكالة أنه لن تجرى أي محادثات حتى يتم تلبية مطالب إيران بوقف العمليات الإسرائيلية في لبنان وغزة. وبعد التقرير، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات للبرميل. غادر وفد المنتخب الوطني اليوم إلى مدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض المعسكر التدريبي الذي يمتد حتى 10 من الشهر الجاري. ويتخلل هذه الفترة المباراة الودية الأخيرة للنشامة أمام منتخب كولومبيا مساء الأحد 7 حزيران على ملعب سناب دراغون. ويستقر منتخب النشامة في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأمريكية. ويستعد منتخب النشامة للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة 10 إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر لليورو مقابل الدولار 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار 1.34، الدولار مقابل الين الياباني 159، الذهب للأونصة يبلغ 4459، الفضة للأونصة 74، النفط الأمريكي الخام 94، النفط برنت يبلغ 97 دولارا للبرميل.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. إذا أنت مشغول طول اليوم وما في نتائج فأنت مش منتج، أنت ضايع. هاي المشكلة اليوم عند كثير موظفين ومدراء، انشغال بدون إنجاز وحركة بدون تقدم. ليش؟ لأنه ببساطة عم تشتغل بدون خطة واضحة. بتصحى بتروح الشغل وبتمشي يومك حسب اللي بيجيك، وهون المشكلة. ما تبلش يومك بدون جدول أعمال واضح. أي حدا بطلب منك شغلة ما تمشي وراها مباشرة وتبلش تنفذها، لأنه بنهاية اليوم حتكون تعبان وبدون نتيجة واضحة. ابدأ يومك كموظف مثالي، بضع جدول أعمال واضح، عارف شو بده ينجز، وما بسمح لحدا يخرب عليه يومه. عشان ما تكون زي الأول اليوم بقوده، كون زي الثاني هو بقود يومه. أول ما توصل شغلك اكتب جدول أعمال واضح محدد قابل للتنفيذ. وقاعدة مهمة جدا، أي مهمة خارج جدول أعمالك ما تنفذها فورا، أجلها لليوم التالي أو بالوقت المحدد اللي أنت بتشوفه مناسب، إلا إذا كانت طارئة أو بتأخذ منك أقل من 5 إلى 10 دقائق. ويومك لازم يكون مبني على خطة يومية من خطة أسبوعية، وخطة أسبوعية من خطة شهرية، وخطة شهرية من هدف سنوي. هيك بصير كل يومك خطوة للأمام. موظف بدون خطة كل يوم شغل جديد بدون اتجاه، فبعد شهر بتلاقيه نفس المكان. موظف بخطة كل يوم جزء من هدف واضح، فبعد شهر فرق واضح في تقدمه وإنجازه. الانشغال مش إنجاز، والإنجاز بدون اتجاه ما بيصنع تقدم. فما تكون موظف مشغول وبتعتبر حالك بتنجز بس أنت ما بتتقدم، كون موظف مشغول وبتنجز وبتتقدم. فمن اليوم ما تبدأ يومك بدون ورقة وقلم، وأكتب وحدد والتزم، وخلي يومك يخدم هدفك مش يسرق وقتك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: حياة أف أم، الصوت الآمن.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بيضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رندا عناب.
2: عالبرنامج خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: النشامى.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألما ويمنح مريضا فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-7-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

ميكانيك اف ام ميكانيك ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

نقدم لكم أحلى المعلومات وأجملها وأنفعها في علم الميكانيك والسيارات والقيادة، وأنا محدثكم من خلف المايك نور الدين درويش، ولنبدأ رحلتنا بإذن الله تعالى. بداية أرحب بالجنود المجهولين دائما معي من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق يزيد عويضة وكريم الصراوي. نذكر أيضا بهواتف الاتصال 06-516-2020 و 06-516-40-20 و 06-516-50-20 و 06-516-20-60. واليوم حلقتنا بإذن الله تعالى ستكون عن لغز العقل الباطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميكانيكا اف ام من جديد، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى أمة المسلمين أعواما عديدة وسنوات مديدة بإذن الله تعالى. من جديد

لغز العقل الباطن يا أصدقائي ويا أحبائي. خليني أحكي لكم قبل ما نفوت بحلقتنا ليش أنا الفترة الماضية عمالي بركز على أمور القيادة، سواء كانت القيادة المتهورة أو على أساليب القيادة عنا في الشوارع. الموضوع بسبب كثرة الحوادث. والله يا جماعة الحوادث عندنا أصبحت يعني تسجل أرقام مخيفة، وبتسجل عنا قاعدة وفيات بشكل كبير كثير. فلذلك حبيت أركز على موضوع القيادة بأكثر من حلقة، واليوم رح نحكي عن موضوع أكيد كل واحد فينا بيوم من الأيام مر فيه، اللي هو كم مرة وإنت طالع من شغلك أو طالع من بيتك متوجه لمكان معين كان في ذهنك، وفجأة لقيت نفسك بمكان ثاني، مشيت الطريق كامل لكن عندما وصلت لم تتذكر أي شيء من هذا الطريق، وما السبب؟

ومكملين بموضوع حلقتنا لليوم بإذن الله تعالى، ورح نحكي عن لغز العقل الباطن. بداية خليني أشرح عن موضوع لغز العقل الباطن وليش أنا اليوم حددت العقل الباطن أو القيادة بالعقل الباطن. هي القيادة لما بتكون أنت غايب عن الوعي تماما. معقول أنا بكون غايب عن الوعي تماما بالعقل الباطن وهو ممكن يسوق عني؟ نعم صحيح، العقل الباطن ممكن يسوق عنك أو يفعل شيء إحنا ممكن نسميه أو المتعارف عليه إحنا في حياتنا العملية والواقعية بالأوتوبايلوت أو السائق الآلي أو الطيار الآلي. هاي إحنا مسميات متعودين عليها. طب كيف ممكن يصير معنا هذا الإشي؟ راح نتعرف عليه اليوم. تخيلوا يا أصدقائي إنه في حال أنت استمريت للقيادة أكثر من 40 دقيقة وهذا الطريق كان متوفر لديك أو أنت بتمارس السير عليه بشكل يومي، مخك بسجل كل هذه الإحداثيات يوميا، بخزنها. العقل البشري عقل خارق جدا، عنده داتا ممكن تخزن بطريقة لا يمكن لأي كمبيوتر في الدنيا أنه يستوعبها. فطالما هاي الداتا بتتخزن بشكل يومي، سووا دراسة أطباء الأعصاب إنه العقل البشري بيسجل هذه المعلومات كاملة، يحول الجسم من بعدها لو كأنه رجل آلي عماله بسوق. طب وين الخطورة في الموضوع لما يصير هذا الكلام؟ الخطورة إنك أنت ممكن تمشي بطريق بمسافة قد تقدر من 20 إلى 40 دقيقة وأنت غائب عن الوعي تماما وكأنك ميت في إجازة قصيرة، بدليل إنك لما بتوصل لوجهتك بعد هذا الفقدان للوعي لم تتذكر ولا شيء. طب أنا يا ربي قطعت الإشارة حمراء ولا خضراء؟ طب أنا فعليا تجاوزت عن شاحنة؟ طب هل فعليا أنا بقدر أتذكر شو السيارة اللي مرقت جنبي شو كان لونها؟ هذا الحكي تماما أنت ما بتتذكره، إذا أنا في حالة اللاوعي. طيب ليش أنا بدي اليوم أركز على هذا الموضوع؟ تنتبهوا بالفترة الأخيرة صارت عندنا حوادث لما تتفرج عليها بتحكي إنه في شيء غلط، أو يعني بالإضافة للسرعة القصوى. طب شو اللي خلاني أوصل لهاي المرحلة من الحوادث؟ ببساطة إحنا بنسوق بعقلنا الباطن مش بعقلنا الواعي. طيب لما أنا أخربط برمجة هذا العقل بصير عندي حالة من فقدان الوعي. لما بصير عندي حالة من فقدان الوعي إذا أصبحت عبارة اللي ورا الستيرينج أصبح عبارة عن جثة هامدة. لما بصير في عندي شيء مفاجئ أمامي ردة الفعل بتكون بطيئة جدا، ولما تكون انت تحكي عن بطيئة جدا انت من ثانيتين لثلاث ثواني لما تصير عندك اول ردة فعل. فاذا كنت بتسوق بسرعة من 80 لـ 100، تخيل من 80 لـ 100 انت عملت كارثة وعملت حادث مميت لا قدر الله ولن تنجو منه ابدا.

خلينا نغوص أنا وياكم علميا بهذه المعلومات ولكم المعلومة الأولى. تخيلوا يا جماعة أن المعلومة الأولى هذه كانت الظاهرة موثقة علميا سنة 1963. أول من صاغ مصطلح تنويم الطريق السريع رسميا هو العالم الأمريكي جيروم ويليامز، وذلك في دراسة متخصصة لحوادث الطرق السريعة. يعني قبل ما أنولد أنا وإنت كان هذا الشيء مدروس وكانوا يلاحظوا فيه على السائقين، لكن ما كان منتشر بهذه الطريقة لأنه عدد السائقين وعدد السيارات في العالم ما كانت بالطريقة هاي. وخلينا ننتقل للمعلومة الثانية. المعلومة الثانية بتحكي أنه في واحد من أذكى الناس على الأرض يؤكد أن دماغك لا تعرفه حقا. الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد دانيال كانيمان أثبت في كتابه الشهير أن دماغنا يعمل بنظامين، النظام الأول النظام تلقائي سريع، والنظام الثاني نظام اللاوعي. تخيلوا أنه إحنا بنشتغل بوجهين لدماغنا، نظام التلقائي السريع ونظام اللاوعي. مين بقود سيارتك على الطريق المألوف؟ النظام الثاني اللي هو البطيء. طبعا في بعض المعلومات يمكن لسه بعض الناس لما يسمعها مني راح يستغرب. تخيلوا انه دماغنا مباشرة بمجرد ما احنا نشتغل بيكون يشتغل في وضع توفير الطاقة، يعني الدماغ دائما بيحاول يوفر الطاقة اللي مبذولة في الجسد حتى انت تكون في طاقتك المثالية دائما وانت واعي. يعني لما الدماغ بفوت باللاوعي او بيستخدم النظام الثاني اللي هو لاوعي هو بيكون بوفر طاقة. طيب هون مين بتستخدمه لتحل مسألة رياضية صعبة؟ والأرقام بتقول إن 96% من قراراتنا اليومية بتصدر من النظام الأول، وباقي ما تبقى من حياتنا تصدر من النظام الثاني.

معلومتنا الثالثة بتحكي، وهاي المعلومة يمكن راح تغير نظرتك للقيادة إلى الأبد. في منطقة عميقة في دماغك تسمى العقد القاعدية، بخزن فيها دماغك كل مهارة تعلمتها وكررتها بما يكفي، طبعا من ضمنها ركوب الدراجة وربط الحذاء وكذلك القيادة على الطريق المألوف. هذه المنطقة لا تنسى ولا تتعب ولا تحتاج لأذنين منك حتى تترجم الأفعال اللي انت بتسويها. يعني نستطيع أن تربط حذائك وتتكلم بالهاتف بنفس الوقت. في القيادة العقد القاعدية انت بتمسك المقود، والقشرة الجبهية هي مركز وعيك. لما بتفوت انت في حالة اللاوعي يصبح ردة الفعل عندك تقريبا شبه صفرية. ننتقل للمعلومة الرابعة. المعلومة الرابعة، ركبوا أجهزة على بعض أو سووا دراسة على بعض البشر، جهاز بقيس نعاسك وانت بتسوق، والنتيجة أخافت العلماء أنفسهم. ليش؟ لأنه دراسة نشرت في أكبر قاعدة بيانات طبية في العالم قاست زمن استجابة السائقين بجهاز يسمى EEG يرصد موجات الدماغ لحظة بلحظة. النتيجة المثيرة كانت الإجهاد وحده يرفع من ردة فعلك بنسبة 16.7، يعني هذا تأخر بنسبة 16.7، وهذا قد يبدو رقما بسيطا، لكن على سرعة 100 كيلومتر في الساعة هذه النسبة قد تعني الفارق بين حادث وسلامة والحياة والموت.

طيب تعالوا نفوت أنا وياكم بلغة الأرقام شوي. المعلومة الخامسة عندي اليوم شو بتحكي؟ بعد 40 دقيقة من القيادة الرتيبة. شو يعني من القيادة الرتيبة؟ يعني من القيادة الطبيعية اللي احنا متعودين عليها كل يوم، اللي انا بسوق من شغلي لبيتي، من بيتي لشغلي، بطلع مشوار انا متعود عليه بشكل يومي. دماغك يبدأ بالاستسلام رسميا. كيف يعني الاستسلام رسميا؟ دراسة نشرت في مجلة احدى ارقى المجلات العالمية في العالم، اجرت تجربة على 48 سائق بأجهزة الEEG أيضا أثناء القيادة الفعلية. النتيجة بعد 40 دقيقة متواصلة من القيادة الرتيبة ترفع موجات ألفا في الدماغ، وموجات ألفا هي المؤشر المباشر على أنه دماغك بدأ يدخل في حالة شبه نوم وهو واعي، أي بمعنى آخر أنت جالس تسوق لكن دماغك في حالة اللاوعي.

المعلومة السادسة لليوم، وهي هاي قد تكون أصعب معلومة تسمعها اليوم. البروفيسور ديفيد ستاير من جامعة يوتا الأمريكية أجرى دراسة صادمة قارن فيها بين سائقين، الأول يقود وهو شارد الذهن تماما والثاني يقود وهو تحت تأثير الكحول. تخيلوا النتيجة كانت مروعة جدا. ردة فعل الشارد للذهن كانت مطابقة تماما لردة فعل السائق تحت تأثير الكحول. تذكروا في واحدة من حلقاتنا لما حكينا عن القيادة المتهورة، كنت أحكي لكم دائما الشرود الذهني يقابل أو يعد أخطر من القيادة تحت تأثير الكحول. طب شو الفايدة من كل اللي بتحكي لنا إياه هذا سيد نور؟ إحنا يعني مش قادرين نوصل للإشي اللي أنت بدك توصل لنا إياه. الإشي اللي أنا بدي أوصله، أغلب الحوادث اللي شفناها وخلال فترة العيد تحديدا كانت أغلبها ناتجة عن أمرين. الأمر الأول عدم الانتباه، وهي الحالة اللاوعي واللي ما بتكون ناتجة أحيانا عن إرهاق أو مثلا شرود ذهني بموضوع معين. دائما الشرود الذهني أو أغلب الحوادث تصنف عندنا بالأردن تحديدا، الشرود الذهني بيكون إما عن طريق الهاتف أو عن طريق الالتهاء داخل الشاشات السيارة. ممكن أكون ملتهي وأنا بحط أغنية أو بغير أو بعمل أي شيء داخل السيارة. الإشي الثاني ومن أهم الأسباب للحوادث المميتة عندنا في الأردن، السرعة القاتلة.

طيب خلينا نفوت بصلب الموضوع شوي. خليني أحكي لك، في ممكن حدا يسألني يحكي لي طيب طالما أنه العقل الباطن ممكن يخليني أوصل لبيتي بأمان، إيش المشكلة أنه يسوق عني؟ إيش المشكلة أنه يسوق عني تماما وإني أوصل لبيتي بأمان طالما أنه عقل الباطن قادر على قيادة السيارة من منطقة لمنطقة؟ المشكلة مش في القيادة من منطقة لمنطقة باللاوعي، المشكلة تكمن تماما بالأحداث المفاجئة أمامك. يعني لا قدر الله وإنت سايق ممكن يخرج أمامك جسم، سواء كان بشري أو كان سيارة أو تحرك أو انفجار إطار لا قدر الله. هنا العقل اللاوعي اللي هو العقل الباطن ما رح يقدر يتصرف أو يتعامل كما يتعامل معه العقل الواعي. لذلك نجد أنه أغلب الحوادث عنا، أغلب الحوادث عنا في الأردن تكون المشكلة في حالة عدم الانتباه. حالة عدم الانتباه تأتي من الشرود الذهني، والشرود الذهني زي ما حكينا قبل شوي ناتج عن الخروج عن الواقع والتهاء العقل الواعي بشيء غير الطريق.

طيب خليني أسألكم سؤال ونتلقى عليه شوية اتصالات. برأيكم لما بتسرح في القيادة وبتعتمد على عقلك الباطن وبتوصل لوجهتك بأمان، هل هذا ذكاء ومهارة خارقة منك أنت، أم إنها مجرد كنت ميت في إجازة قصيرة ووصلت بفضل دعاء والديك والصدفة؟ حاب أشارككم وتشاركوني شوية أراء، نشوف هل فعليا الذكاء والمهارة بتلعب دور حتى في العقل اللاواعي. يعني ممكن مهارتي أنا بعقل اللاواعي تخليني أوصل لبيتي بأمان، أو هي مجرد صدفة وحظ؟ بنذكر بأرقام الاتصالات مرة ثانية اللي هي 06-516-2020 06-516-4020 06-516-5020 و 06-516-2060. شاركوني آراءكم، وكم مرة حدث معاكم انك انت مثلا طلعت من بيتك وصلت لشغلك وانت غير مدرك وغير واعي تماما كيف مر الطريق، ما بتتذكر منه ولا شيء، وكم مرة حصل معاك هذا الموضوع، وهل فعليا انت وصلت بأمان ولا كان الموضوع خطر جدا وربنا لنجاك في النهايه؟

0: بناخذ اول المتصلين معانا ابو هاشم. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ابو هاشم.
1: حياك الله. والله احنا صراحه اسعد سمع صوتك يعني.
0: ربي يبارك لك كثير. ربي يبارك بعمرك. وانا اسعد ايضا والله بلقائكم وسماعكم.
1: الله يسلمك
0: ابو هاشم.
1: تفضل.
0: كم مره طلعت من البيت لمشوار ووصلت المشوار وانت في حاله اللاوعي؟
1: والله لا وعي لا، بس امرات احنا بصير اما لارهاق العمل. انا بشوفير تاكسي.
0: تمام.
1: بصير فينا ارهاق عمل بخليك لا وعي.
0: تمام. يعني انت ولا مره مريت بتجربه انك انت طلعت من بيتك وانت فعليا فتحت باب السياره ركبت وصلت لمنطقه انت مش متذكر ولا شيء من الطريق؟
1: انه انا يعني بصير معي هيك بالوضع الطبيعي لا، بس انا ارهاق العمل بصير بسويني هيك.
0: يعني ممكن ارهاق العمل يوصلني لهي المرحله؟
1: نعم ارهاق العمل بوصلني وكمان اكثر من هيك، ممكن تنعس وتنام كمان.
0: طيب بما انك انت بتسوق فترات طويله وساعات طويله، الله يعطيكم العافيه انتم سائقين التاكسي، برايك سبب الحوادث عندنا في الاردن قديش نسبه الانشغال وعدم الانتباه بتشكل نسبه منها؟
1: والله يعني هن الشغلتين اساسيات بسوين الحوادث عندنا في الاردن، او ثلاث شغلات.
0: نعم.
1: عدم التزام بالقواعد المرور والالتزام بالتقاطعات، هذا واحد. ثاني
0: كم نسبة السرعة برأيك؟ نسبة السرعة قد ايش بتسبب عندنا حوادث؟
1: السرعة 2 3 اللي هو العقل الواعي والعقل واللاواعي اللي هو يعني 90% بينام وهو ماشي.
0: شاكر لاتصالك أبو هاشم، وخليك معنا على السمع بإذن الله تعالى. هناك أيضا نصائح راح نحكيها في حلقتنا لليوم بإذن الله تعالى. أظن أنه في معنا كمان اتصال.

0: ألو أحمد.
1: مرحبا.
0: يا مرحب يا هلا.
1: يعطيك العافية.
0: يلا يعافي عمرك.
1: والله موضوع شيق صراحة اللي عم تحكوا فيه.
0: يا حياك الله، هات لنشوف كم مرة طلعت من بيتك وصلت لوجهتك وأنت مش واعي.
1: يعني اللي أذكرها مرتين.
0: مرتين، من وين لوين بالله توجهت؟ قديش كانت المسافة؟
1: يعني كانت خلينا نحكي من شفا مدران لصوفية تقريبا.
0: واو والله مسافة يعني قاطع أنت وبعدين يعني طريق مش سهلة، فيها طلوع ونزول و... وإشارات.
1: ما بعرف كيف وصلت بس إن الحمد لله يعني ستر ربنا.
0: طب سؤال فعليا، يعني هذا السؤال أنا حاب نأكده على أرض الواقع، تتذكر إشي من الطريق ولا فعليا أنت ما بتعرف كيف وصلت لكن في نقطة معينة كانت في بالك أنت قبل ما تطلع فأنت وصلت لها لكن ما بتتذكر ولا شيء؟
1: حرفيا ولا إشي الواحد بتذكر
0: يعني ولا شيء صح؟
1: ولا إشي، ولا السيارات ولا كيف مرق ولا كانت أزمة ولا ما كانت أزمة،
0: فقط العقل برمج حاله واشتغل بطريقة الطيار الآلي وصلك للنقطة اللي أنت بدك إياها فقط لا غير.
1: فعليا
0: صح؟ طب قديش كانت سرعتك تقريبا؟
1: يعني بتكون الصبح دوام، يعني الواحد طالع الدوام بتكون أزمة يعني فأربعين
0: أزمة ودوام ومش متذكر إشي.
1: إيش هو؟
0: بقول أزمة ودوام أزمة ومش متذكر إشي.
1: يعني
0: أزمة
1: مريح
0: والله. والله يا أحمد هيك إحنا بنوصل لمرحلة خطرة جدا. طب رأيك أحمد سبب الحوادث اللي قاعدين نسمع عنها بشكل كثير كبير الفترة الماضية، قديش نسبة الانشغال وعدم الانتباه بتسبب يعني نسبة عدم الانتباه بتكون سبب في هذه الحوادث؟
1: أكيد نسبة عدم الانتباه لها دور، ولكن أنا بعتقد أنه نسبة كبيرة من الناس بتسوق بتهور.
0: نعم.
1: يعني خصوصا الشباب.
0: صحيح صحيح.
1: بتطير وبتمشي وبتأسرع وما ما ما
0: يعني إحنا نتفق أنه السرعة مع الشرود الذهني هي أحد الأسباب القاتلة عنا على الشوارع.
1: صحيح صحيح.
0: شاكر
1: لاتصالك. والشباب اللي بيركبوا سيارات من أول عمرهم برضو هذول اللي بدهم بس يطلعوا.
0: نعم صحيح والله بتحس إنه بدهم برمجة أصلاً هذول هاي الفئة فعليا. العمرية بتحس إنه بدها برمجة حتى تعرف كيف تتعامل مع الطريق.
1: صحيح، يعني أنا صراحة مع إنه كل أب مثلاً بيركب ابنه سيارة يركب سيارة موتور صغير على الأقل بحيث إنه لو بده يسرع يسرع بس ما تمشي مع السيارة ما تعطي العزم اللي هو بتمناه يعني.
0: وجهة نظر تحترم جداً.
1: بس يوصل لمرحلة كويسة من الخبرة تعيشها ب. بركب سيارة.
0: نعم صحيح. شاكر لاتصالك يا أحمد وخليك معنا على السماء. معنا أبو عمر.
2: سلامات الله العافية.
0: الله يعافي عمرك، كل عام وأنت بخير.
2: وأنت بخير بصحة والسلامة
0: حبيبي يا أبو عمر.
2: هل أنا أنا بداوم ديليفري من 12 أو 13 سنة.
0: الله يعطيك العافية.
2: صار معي الموقف قبل سنة، هو مرة واحدة اللي صار معي.
0: تمام.
2: وأنا ما بعرف كيف صار معي أصلاً.
0: تمام.
2: ماشي على طريق سحاب. وقطعت إشارة حمراء على سرعة.
0: حلو.
2: وأنا ما بعرف، أنا صحيت لما زمرت علي الشاحنة وربنا سطرنا يعني.
0: طب كنت في حالة نوم ولا كنت صاحي وعينك مفتحة؟
2: لا صاحي صاحي
0: صاحي
2: صاحي. بس أنا ما بعرف شو اللي صار يعني. أنا إلى اليوم هلا لما سمعتك عرفت شو اللي صار معي، لأن أنا ما بعرف شو اللي صار معي. أنا يعني صاحي، أنا مش نايم.
0: نعم صحيح. هاي اللي إحنا بنسميها إنه فعليا بفوت العقل بحالة الاستسلام، فبصير هو عبارة بشغل الجسم فقط حركات يعني معتادة تتعامل مع السيارة.
2: صحيح، لأني أنا ماشي يعني وصاحي بس ما انتبهت، ما شفت إشارة ولا شفت شارع.
0: شفت إيش النقطة اللي بحكي فيها أنا؟ النقطة اللي بحكي فيها أنا هي المفاجآت اللحظية. يعني لما بصير في عندي مفاجأة لحظية أو بحتاج لردة فعل سريعة زي ما أنا مثلا شفت إشارة حمراء، العقل صح شوف يعني علميا بقول لك انه العين رأت انه الإشارة حمراء لكن العقل ما عالجها ولا ترجمها انه انا بحاجة اني اوقف السيارة والمركبة اللي انا ماشي فيها، فلذلك ظل معطي امر للجسم انه يلا ظلك مكمل.
2: 100% والله انا يميتها بقول لك يعني. هو من دعاء الوالدين ان شاء الله يعني، وربنا من فوق مجانا والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله على سلامتك
2: يعني.
0: حبيبي
2: انا بشوف الله يسلمك يا رب، وبشوف انه موضوع السرعة يعني شوارعنا ما فيها سرعة أصلاً يعني، يا أزمة يا أولاد
0: هي غير مهيئة للسرعة. وأيضاً سياراتنا وأضف لذلك مش بس السيارات والشوارع وقلة الخبرة يعني. المتصل اللي قبلك،
2: المشكلة إنه الناس أمراضاً تيجي تتأسرع مش مستاهلة أصلاً، الشوارع مش مهيئة للسرعة يعني.
0: نعم صحيح، وقلة الخبرة عندنا بتلعب دور كبير.
2: صحيح،
0: قلة الخبرة بتلعب عنا دور كبير. الآن احنا عنا الفئة العمرية اللي طالعة جديد، هاي فعليا خطرة جدا في الشوارع، وهو للأسف الشديد ما بيستوعب المعلومة اللي ممكن تعطيها كنصيحة، ممكن يشوفها انه هي مجرد فلسفة انه انا بتفلسف عليك. شاكر لاتصالك ابو عمر. وننتقل لمحمد.
3: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منا ومنك صالح الأعمال يا ربي. محمد خبرني، هل في يوم من الأيام طلعت مشوار وصلت لمرحلة، وصلت للنقطة اللي أنت طالع لها لكن ما بتتذكر ولا شيء من الطريق؟
3: لا صدق ما صرت شيء على
0: الحاجة. طب الحمد لله. طب خبرنا شو الاستراتيجية اللي بتتبعها محمد؟
3: القيادة بشوف يعني الواحد لازم يكون مش مصحصح، بده يكون يعني مصحصح ومركز مليون في المية يعني.
0: نعم يعني أنت الحمد لله رب العالمين ما عمرك مريت فيها.
3: لا الحمد لله
0: رب العالمين. عندي الشباب ما شاء الله بتأشر لي ورا في الجاليري بتقول لي مش بس يوم ولا مرة ولا مرتين، احنا تقريبا شبه يومي بصير معنا هذا الكلام.
3: لا انا والله لانه شو اسمه طبيعة عملي يعني دليفري ومندوب مبيعات، فصعب انه واحد ما يركزش في الطريق، خاصة حاليا مع بشوفه واحد من اشخاص التانيين يعني او قادتهم للسيارات بشكل كتير يعني صراحة.
0: طب ما انك بتسوق بشكل كبير او ساعات طويلة، خليني اسألك سؤال، لما بتشوف الحوادث في الشوارع برأيك تشخيصك الأولي إيش بيكون إلها؟ إيش
3: يعني
0: السبب؟
3: منها جزء منها تهور سرعة.
0: تهور سرعة زايدة.
3: جزء منها بيكون عدم خبرة في القيادة بيكون، وفي جزء منه لا يعني عم بشوفه جديد اللي هي السيارات الحديثة اللي عم بقودها بشكل إنه هو كتير بطيء.
0: نعم.
3: هو باعتبار عم بأثر على الناس اللي حواليه، خاصة لما يكون ماخذ مسرب خاطئ أو لما يكون مثلاً يقرر بآخر لحظة إنه بده يروح يمين.
0: لكن برأيك مش السرعة مع عدم الانتباه سبب قاتل جداً وأحد الأسباب الرئيسية أو عمود الحوادث عندنا اللي هي السرعة وعدم الانتباه؟
3: لا لي كثير بالعكس. وفي نقطة ثانية بحكم إن أنا بقود القيادة كثير، عدم مراعاة ظرفك من ناس الأشخاص الآخرين، يعني مثلا أحيانا شوي بكون مستعجل مثلا بدي أسلم دليفري فالطرف الثاني بذمر له مثلا أو بطلب منه الإذن إنه مثلا يفتح لي مجال، بتلاقيه بصير يداقر.
0: نعم صحيح، احنا عندنا ثقافة للأسف في الشوارع.
3: بدي استعجل شوي
0: احنا للأسف محمد عندنا ثقافة في الشارع، اللي هي انا اذا اجى شخص يتجاوز عني سواء كان من اليسار او كان مستعجل او كان كذا كأنه بفوت معي بتحدي وبسباق ولازم اني انا ما اسمح له. شاكر لاتصالك محمد، واقتربنا من النهاية للأسف، الحلقة بتمر معاكم بشكل سريع جدا، ضل عندنا اتصالات شباب، ما لم يبقى عندنا اتصالات. في قاعدة كانوا يعلمونا إياها دائما اللي الناس اللي مقبلين على فحص السواقة، بتذكر كانوا دائما يقولوا لنا عشان تنجح أو عشان تبين للمدرب اللي معك أو للفاحص اللي معك إنك أنت منتبه على كل زوايا السيارة، بتعد 1 2 3 وبتطلع بالمراية اللي بالنص، 1 2 3 وبتطلع هيك، 1 2 3 وبتطلع هيك، عشان انت تكون مسيطر على كل زوايا السيارة. هذه احد التمارين النفسية اللي في حال وصلت لمرحلة اللاوعي او بلشت تحس بنفسك انه انت دخلت في مرحلة اللاوعي، مرن نفسك وانت ماشي قاعدة اسمها قاعدة 3 ثواني او 5 ثواني، اللي هي اعد للخمسة وانقل نظري من المكان اللي هو مسلط عليه لمكان اخر علشان اعمل ريفرش للدماغ ويرجع الدماغ يشتغل من اول وجديد بالوعي. هذه اول قاعدة، ورح نحكي بالقاعدة الثانية لكن بعد فاصل صغير. نصيحة ثانية راح أحكي لكم إياها سريعا، في حيلة اسمها حيلة تغير السرعة التكتيكي، يعني كل 10 دقائق بعد ما أنا أبلش أغير نظري، كل 10 دقائق أغير سرعتي بمعدل 10 كيلومتر، يا إما زيادة يا إما نقصان. يعني لو كنت أمشي 70 أمشي 80، لو كنت أمشي 80 أرجع أمشي 70 أو أمشي 90. ليش؟ هذا الحكي بيخلي أعضائك الحيوية وأهمها البصر والسمع يتفاعلوا، وهذا التفاعل بيخلي الدماغ يرجع لوضعية الستارت من أول وجديد، بفعل كل حالات الاستشعار عندك. رح نختم بآخر نصيحة، النصيحة الأخيرة اللي هي البرودة الصوتية والحرارية. وجه هواء المكيف البارد نحو وجهك مباشرة وتفاعل مع الراديو، تحدث، فوت في نقاش ولو وهمي مع نفسك حتى تعمل زي ما حكيت لك، عشان تخلي الدماغ في حالة صحو تام ويكون ردات فعلك اللي هي بعقلك الواعي لا بعقلك الباطن. وصلنا نهاية لحلقتنا لهذا اليوم في لغز العقل الباطن والقيادة في مرحلة اللاوعي. صدقا كان بودي أنها تكون الحلقة أطول شوي حتى نتحدث ونتعمق أكثر، ولكن دائما دائما حافظوا على سلامتكم على الطرق، وتأكدوا دائما إنه حياتك أغلى من اللحظة اللي بتعيشها في حالة السرعة القصوى، وأغلى دائما من حالة أغلى دائما من انشغالك بجوالك أو بأي شيء ممكن يلفت نظرك أو يشيح بصرك عن الطريق، حتى ترجع لبيتك سالم غانم معافى. تأكد دائما أنك أنت على الطريق بتسوق، في أب في أم في أطفال، هذولا كلياتهم أمانة بدهم يرجعوا على بيوتهم. إذا كنت أنت واعي راح يكون الكل واعي، ولكن إذا أنت فقدت تركيزك ممكن تكون سبب في حادث لا قدر الله، وتفقد ناس أرواحهم وتفقد أنت روحك. سعدت بلقائكم دوما، وانتظرونا بإذن الله تعالى في حلقة قادمة يوم الاثنين القادم في الساعة 6:30، ودمتم بأمان الله.

0: ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. السابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.
1: من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم، نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة.
2: صوت حياة برعاية
3: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
4: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
5: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
4: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية، منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة،

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة.fm وعبر الـ IPTV. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. الله تعالى الكرام عندما أعطانا منظومة التشريع إنما لإفادتنا وللبعد عن الرذائل وعن المساوئ وعن الأخطاء، ولذلك ما من شيء يحبه الإنسان ويعشقه ويستمتع به ويشتهي إلا فتح الله له أبوابا إلى الحلال. وفي أمور حرام هي للاختبار، هي موجودة لكن لتبتعد عنها، لتنأى بنفسك عنها. فالفساد والانحلال لا مبرر أبدا. لا أحد يقول والله إن جذب إلى عالم الفساد اللا أخلاقي، العلاقات المحرمة هنا وهناك، يقول بدعوى الشهوة. لا، القرآن والسنة والتشريع أعطاك المنفذ الحقيقي إلى الاستمتاع بالحلال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وذلك ما من شهوة إلا موجود فيها أطر حلال، خذها واستمتع بها، ما عندنا مشكلة. ولكن ما بيجوز أن يقتحم الإنسان غمار الفساد والعلاقات المحرمة والرقص والمجون والفساد ويقول والله هذا لها دعوة ثقافية واقتصادية وفكرية. كلام فارغ طبعا أبدا. القرآن يقرر هذا أيها الكرام عندما قطع العلاقة مع المشركين، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طب هنالك علاقات اجتماعية، وهنالك التجارات البينية التي بين وبين الناس. قال الله لهم وإن خفتم عيلة حاجة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وهذا الذي تحقق، يعني الذي تخافون إذا بالله تعالى يعوض عليهم الكثير، يعوض عليهم الكرام عندما دخل في دين الله تعالى ما دخل من سواء جدة أو اليمن أو مناطق عربية جاءت مسلمة بالخيرات التي أكرمهم الله بها. ومن ثم ما في، وذلك يقول القرآن في هذا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المفاسد المترتبة على الانحلال لا حد له، تجريئة الناس على الفساد لا حد له. من هنا الإسلام كان له منهج وقائي في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وحذر الإسلام من النظر، وحذر الإسلام من عدم الاستئذان، وحذر الإسلام من لباس المرأة ولباس الرجل، كل هذا ومن الخلوة، كل هذا الكلام حتى يبتعد الإنسان عن ذلك الانحلال وعن ذلك السفور وعن ذلك الفساد. فالفساد لا مبرر له، وذلك طاعة لله تعالى عليهم أن يتركوها، وانقيادا للشرع لا للشهوات الباطلة. طيب، من أسئلة الوالد الكرام سؤال: هل يجوز للمرأة أن تعق عن ابنها إذا كان الوالد غير قادر؟ طبعا، وحتى لو لم تعق هي ممكن أن يعق أي إنسان عنه، عمه، جده، صاحب والده، ما في أي حرج إطلاقا، فإن هذا ليس مطلوبا عينية من الشخص. لا، في عبادة عينية الكرام، العبادة العينية مطلوبة في الصلاة والصيام مثلا، ولكن هذا ليست عبادة عينية، يعني ممكن أن ينوب واحد فيها عن واحد إن شاء الله تعالى. كان في سؤال عن الكولاجين البقري عندما يتم استحالته وتغير بعد التحول الصناعي، إنه هل يمكن استعماله؟ ممكن استعماله، ما في حرج إن شاء الله تعالى. يقول: هل يحاسب الله تعالى الأطفال ما دون 12 إذا قاموا بسرقة زملائهم أو إذا تعمدوا الأذى، إذا كانوا يتعمدون أذية الحيوانات طيب ويتسلوا بتعذيبها؟ كثرة الفيديوهات التي تظهر الأطفال يقوموا بتعذيب على كل حال. أولا البيت ومحاضر التربية، البيت أولا والمدرسة والمسجد، كل ما يجب أن يعلم الأطفال والناشئ الأخلاق. البيت خاصة لازم يعلم الأولاد قيمة الحق، قيمة الباطل، الحق اللي نفعله والباطل نجتنبه، قضية التخويف، قضية الثواب والعقاب، والأطفال يفهمون. الأطفال على العكس عندهم من الصدق التلقي أنه أي إنسان ممكن أن يعلمهم، فبدنا نعلمهم نحن الآباء والأمهات والمعلم، نعلمهم تعليما صحيحا عن حرمة الاعتداء على أموال الناس، على أعراض الناس. ولذلك صحيح ما بدنا نبسط المسألة نقول والله الأطفال دون البلوغ لا يحاسبون، ماشي، بس ما بتعودوا على السرقة، أنا ما بتعودوا على السب، ما بتعودوا على الشتم، وهنالك ضمان يكون على أهليهم. على فكرة يعني لو أن الولد سرق أو الولد اعتدى على ولد وأصابه بجراح إلى غير ذلك، هذه ضمانة الآباء عن أبنائهم، فالآباء هم الذين يضمنون، وهذا كلام صحيح. ولذلك أخذه الفقهاء من قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، لأن هذه أغنام، إذا سببت الفساد بتحمل الراعي المسؤولية، وإنت إذا سبب ابنك فساد وإضرار بتتحمل أنت المسؤولية، فلازم أعلم هذه القيمة. أما قضية الحيوانات، المعهود من ذلك خلاف السؤال، المعهود أن الأطفال يحبون الحيوانات خاصة الصغار، فلازم نعلمهم نعم الحرمة، حرمة إيذاء القطة والكلب، لازم نعلمهم هذه القيم، فإن هذا غاية في الأهمية يا كرام. إذن الآن هم دون التكليف، لكن المكلفون الآباء مكلفون أن يعلموا أولادهم تعليما صحيحا حتى لا سمح الله لا يتعودوا على الشر. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية علاج الزوج أو قيام الزوج بمساعدة زوجته في العلاج، هل يجب عليه؟ يا جماعة، ألا لو أخذت ببعض آراء المذاهب الفقهية ممكن أن نجد القول التالي، أنه ليس بواجب على الزوج إنه والله أن يساهم أو يدفع نفقات إلى زوجته، لكن هذا قول بصراحة عليه ملاحظات كثيرة. أولا، هل هذا من الإحسان؟ هل هذا من البر؟ طيب، أليس قال عليه السلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ طيب ماذا لو أنك رأيت غريبا وجارا يحتاج إلى العلاج وأنت قادر على الدفع وهو عاجز عن الدفع، أليس يحتم عليك أخوة الإيمان أن تساعده؟ طيب كيف في زوجتك؟ أليس من الإحسان والبر هذا؟ ثم أيها الكرام، في الزمان القديم لما كانوا يقولوا أنه مش واجب الزوج، كان العلاج لا يكلف. الآن العلاج مكلف جدا، وإذا كان هذا القول بصراحة ليس يعني، إنما الفقهاء اللي ذكروه حول الاحتياجات الأساسية. لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تطعمها مما طعمت وأن تلبس مما لبست، هذا نماذج. طب لماذا لا نكمل وأن تعالجها مما تعالجت منه بصراحة؟ مدام ولذلك الآن دعونا نتكلم عن حاجات الإنسان. هل الإنسان فقط بده طعام وشراب وكسوة اللي نص عليها الفقهاء؟ طب العلاج كان ميسورا، كان العلاج الناس يتعاطونه بينهم، يعني واحد بأخذ من العشب الفلانية واحد العشب الفلانية وما في من حياتهم. بس الآن الأمر مختلف، الآن صار في علاج يطلب وفي مستشفيات تطلب مبالغ. فبصراحة زي ما الآن تطعمها مما طعمت، تلبسها مما لبست وكذا، إذن وتعالجها مما تعالجت من، هكذا الأصل. فلازم الرجل يعالج زوجته. أما القول إنه ما ليش علاقة، هذا قول غير صحيح، قول واحدا غير صحيح. طيب، الحمد لله يعني بعض الناس يعني أدوا الحج، ولكن سبحان الله التنوعات كثيرة. يقولون أنه جمعنا ما بين طواف الإفاضة والوداع، ما في حرج، بس بشرط أن يكون قد سعيتم سعي الحج بعد طواف الإفاضة. إحنا هذا اللي منخاف ينسوه، هلا لأن طواف الإفاضة بده سعي الحج، فإذا طفت طواف الإفاضة مع الوداع وروحت وما سعيت، يكون الحج في نقص على الراجح، وفي سعي حج بده انتباه. ذكروا أنه كان كبار السن سمعوا فتوى هناك أنه ممكن أن يوكلوا برمي الجمرات، بمشي الحال، بس مش هيك كبير سن. الحمد لله رمي الجمرات صار ميسورا للكثيرين. فأما الإنسان العاجز المريض أو كبير السن إذا شعر بالضيق فله أن يوكل، ولا شيء عليه بعون الله تعالى. يقول تم توزيع الأضحية يعني على الأقارب إلى غير ذلك، ولم نعطي إلا فقير أو فقيرين، فهل هذا صحيح؟ طبعا صحيح يا جماعة، الأضحية ليس من واجباتها أبدا أن تعطى، يعني كلها توزع. يتخيل بعض الناس سألوني قال سمع واحد من المشايخ يتكلم، أنا ما سمعته، أنه قال إذا لم تأكل منها أنت صاحب الأضحية، إذا لم تأكل منها فهي باطلة. هذا قول غير صحيح. يعني هذا الرأي المتشدد من أين تأتي؟ أصلا هذا عمل خير، وهذا بدليل يجوز فيه أنك توكل الآخرين فيها ويذبحوها عنك بعيدا ولا تراها وتوزع عنك فهي صدقة عنك، فهذا كلام غير صحيح. إنما الآن يفضل ومن مستحبات الأضحية أن تأكل منها، من مستحبات الأضحية أن تشهدها، من مستحبات الأضحية أن تكون كبشا أقرا أملح فحل غالي الثمن، هذه المستحبات. ولكن لو خالفت في نوعه، لو خالفت ما شهدته، لو خالفت ما أكلت منه، لا شيء. على عكس أنا بالنسبة لي لو أنك تصدقت به كله كان أعظم الأجر إن شاء الله. ولذلك قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا كلوا وتصدقوا وادخروا مطلق، حتى ما في تحديد كم أكل وكم أتصدق وكم أدخر، فالموضوع واسع إن شاء الله. حتى سأل واحد لو أن الأضحية قدمت طعام لعائلتي صحتين وعافية ومقبولة بعون الله تعالى. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بتنعنش.
1: جديد شنينة بن نعنع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين ايديكم. فروعنا دوار الشرق الاوسط، البيادر، اربد، الزرقاء، ضبعاء والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي FM لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات عن سؤال كان سرقة الأطفال وتعذيب الحيوانات. ولذلك نقول لمن يتساءل عن تعذيب الحيوانات قلنا أن هذا حرام ونعلم الأطفال، فما حكم من عذب الإنسان ومن عذب البشر ومن عذب المجتمعات ومن شردهم؟ يعني عجيب. بعثوا لي فيديو عن الفن اللي نقول الفن يجب أن يكون له ضوابط، الفن والسخرية من الدين. كاتب النص، ممثل النص، مخرج النص، المراقب النص، ما عنده عقل أن يميز أنه لا يجوز السخرية من الدين ولا في جانب الجوانب أبدا. القرآن أحاط هذا بمنتهى الاحتياط، ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا يجوز سخرية من الدين بهالحال والأحوال. أذكر أن عالما من العلماء تقدم للشهادة أمام قاض كبير في الأندلس فرفض شهادة العالم. لماذا؟ لأن يوم الأيام كانوا يأكلون طعام، واستدل ذلك العالم بآية على سبيل الدعابة، ما بدي أذكرها حتى ما يحفظوها الناس، فقال لا أقبل شهادة من هزأ بكتاب الله تعالى. كلام صحيح، لكن ما يصح اللعب في الدين، تغيير نص ديني إسقاطه في غير موضعه، إسقاطه في غير موضعه ما بصح. القرآن يما قال إن فتحنا لك فتح مبينة، فتح مكة، فتح صلح الحديبية، مش فتح محل تجاري، ما بصح اللعب الدين. هذا القرآن نزل لهذا ولم ينزل لأمور دنياكم. أما الاستهزاء بالدين من الفن اللي بيقول الفن والأدب والرواية والأديب يعمل ما يشاء، كلامه غير صحيح، بدليل أنك مقيد في بعض القضايا في حياتك السياسية ممنوع أن تتكلم فيها. فأيهما أعظم عندك، السياسة وأن لا تشارك فيها وأن لا تطعن في رجالاتها ولا أن تحترم الدين وتوقره وتعظمه؟ ما بيجوز سخرية من الدين ولا بحالة من الأحوال. بعث لي واحد حول عبارة من علمني حرفا صرت له عبدا، هذا كلام غير صحيح طبعا. العبودية لله تعالى، إنما هو لعله هذه العبارة يتناقلها الناس ولعلهم حرفوها، والأصح في نطقها من علمني حرفا صنت له عهدا، أما صرت له عبدا لا، صنت له عهدا، صيانة العهد واحترمه وبقدره، إنما العبودية لا تصح لغير الله تعالى. طيب، كان في رجل كأنه كان في خلافات في العيد. أنا لاحظت أنه أيام ذي الحجة عند بعض الناس القليلهم وأيام العيد المباركة أيام شجار، أيام صراع، حالات من الطلاق وقعت في الأيام الفاضلة. تخيل ما من أيام العامل الصالح فيهن، في هذه الأيام العامل الصالح دخلوا الطلاق. الطلاق ليس من العامل الصالح أبدا، والإسلام يكرهه، والإسلام لا يرتضي، والإسلام يحب من الرجال أن يصبروا ومن النساء أن تصبر. طيب، لكن مهدد حضرته انه بعد العيد انت راح اطلقك، فهل هو ملزم بالتطليق؟ طبعا لا، المهم ان لا يكون قد قالها. فاذا كان مهددا فليتب الى الله وليصلح ما بينهما، ما عليه شيء، هذا تهديد اياه ان يتبعه بفعل، والله اعلم. اخي ابو وائل تفضل سيدي.
1: وعليكم السلام.
0: حياك الله، تفضل سيدي.
1: بدي اسالك بخصوص العلاج بالنحل. انا يعني كل فترة وفترة بضطر اني انا مثلا اشوف نحلة على الوردة امسكها واخليها تقرصني عشان استفيد من سمها كعلاج يعني.
0: كويس والله.
1: فبتموت النحلة، فهل انا
0: بتموت يعني من ايش؟ طيب هي
1: لانه خلص ضربتني بالابرة تبعتها بعد، سبحان الله، انه بعد ما تضربني بالنهاية لازم بتموت، لانه
0: يعني هي بتموت لحالها، حتف انفها، مش انت ولا قتلتها.
1: لا، هي من ضمن زي ما تقول من ضمن الدفاع عن نفسها بتضربني بالإبرة تبعتها. سبحان الله، ما بشوف فيديو أنا دكتور إنه ساعة ما تسبوع يعني تشيل إيدها أو إبرتها منها يطلع معها ما.
0: طيب خلينا أسأل حضرتك، استفدت من هذا العلاج بالنحل؟ ما في حرج، ما دام أنت ما قتلتها، هي ماتت بعد ما فرغت مثلا السم وكذا، ما عليك شيء.
1: بارك الله فيك.
0: أشكرك. ومن تجارب الناس الكرام العلاج بالنحل بيعالجوا أحيانا، بعض الناس يستفيد بعض الناس لا يستفيد. المهم الكرام أن لا نتعمد قتل الحيوانات، هذا اللي بيعنينا، إنما الآن كيف تستفيد هذه قضية أخرى. إذن هذا المهدد فليتق الله في نفسه. طيب، طواف الوداع، الناس بتتعامل إخواننا مع طواف الوداع تعامل غريب، وأنا أدري اللي شارك في هذا بعض المشايخ سامحهم الله، فكر من طواف الوداع اركب سيارتك وروح. يعني هذا غير متاح هذه الأيام، لأنه الآن طواف الوداع اللي بدك تأخره لقبل سفرك بساعة مثلا، لا احتمال انك ما تكمل الطواف ويروح موعد رحلتك في الطائرة وفقدت كل شيء. ولذلك سؤالهم انه طواف الوداع هل الاصل انه غادر الفندق مباشرة؟ سؤالهم هل هناك حرج لو طفنا طواف الوداع بعدين ذهبنا الى الفندق؟ ما فيها شيء، طوف طواف الوداع ولا تعودوا إلى بيت الأحرام إلى المسجد فقط، لكن بتناموا تلك ليلتكم هذه وبتذهبوا للأسواق وبتأكلوا وبتشربوا وثاني يوم إلى سفركم. إذا مش بالضرورة يا أخوانا زمان، أرجو أن يقدر كما قبل قليل تكلمت عن العلاج أنه كان غير مكلف، اليوم صار مكلف والرجل بده يتحمل. نفس الكلام طواف الوداع كان ميسورا على الخلق، بل أنا أدركت هذا قليل إنه في أول عمر أديناها بالثمانينات وكذا كان كثير ميسور أول حج، يعني كانت السيارات صدقا على باب الحرم، صدقا تقف على باب الحرم، ولذلك بدكم نروح ساعة اثنتين من طوف ونطلع وأزمة خفيفة. الآن ما في إمكانية، ما دام الآن ما في إمكانية لهذا فطواف

0: عادة الطواف والأمر سهل. وبالنسبة للسائل يسأل هل للعمرة؟ لا، الطواف فقط للحج، طواف الوداع للحج وليس للعمرة، هذا هو الراجح والله أعلم. أخت أم خالد تفضل سيدتي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تقبل الله طعامك.
0: اللهم آمين، منا ومنك إن شاء الله، تفضل.
1: دكتورنا بدي أسألك عن موضوع السحر، لأنه أنا كذا مرة سألتك عنه، تحكي إنه ما في سحر وما بيأثر على الإنسان، بس امبارح كانت في حلقة حياتي بأمنا الدكتور خالد البزايغة، فحكى قصة إنه السحر بيأثر على الإنسان وإنه في سحر. فصراحة
0: التأثير في تأثير، بس تأثير على نفسيته. هلا بدي أسأل، لو في إنسان يعني طبيب أوهمك إنك مريضة، أنت رحتي له مسلم حالك له، قال لك أنت بكذا وكذا وبيكذب عليك، مش ممكن يوهمك بالمرض؟ تأثير ممكن، يعني سحر أعين الناس، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. دكتور خالد صديقنا رجل فاضل عالم، إنما هو المقصود تأثير نفسي موجود، لكن هل هو فعل حقيقي؟ هو هنا الخلاف.
1: هو حكى في قصص، يعني قصص وعملوا
0: انه
1: سحر وفرقوا بين الازواج.
0: طيب هلا شو سؤالك عن هذا، انه هل السحر له حقيقه ام لا؟ صح
1: بالضبط، هذا طيب. انه في سحر مضبوط ولا ما في؟ صراحه يعني واحد
0: ان شاء الله تكرم يا ستي، تكرم. اشكرك يا ام خالد. هذا الموضوع الكرام القران عالجه، بس بده تمعن، في علماء عالجوا، في عالم اسمه انا اذكر اسمه، رجل فاضل والله، كان كاتب كتاب عن السحر ممتاز الحقيقة. المهم السحر الكرام القرآن ذكره، لكن القرآن لما يذكر الأشياء ما تمسك أنت بكلمة السحر القرآنية وتروح إلى ذاكرة الناس الشعبية وما يتلاق وما يتقاولون به وما يتناقلوه. يعني الآن أنت خدت كلمة السحر، يعني خد فرعون، أنت خدت كلمة فرعون وبدك تروح لمين يا رسول؟ طب كمل حكم الله على فرعون. أنت الآن خدت كلمة السحر صحيح، لكن خد ملحقات كلمة السحر. القرآن ماذا قال عن السحر؟ قال سحروا أعين الناس. ما من سحر الناس؟ إذن هل له حقيقة؟ لا، لا حقيقة، سحر عين، أنا مع هذا الكون. الأمر الثاني، يخيل إليه لموسى من سحرهم أنها تسعى. إذا وقع التخييل عند موسى، أليس من باب أولى أن يقع التخييل عند غير موسى؟ إذن له أثر في نفسي بس مش حقيقي. وإنما صنعوا كيد ساحر، صناعة متقنة، ليس فعلا وليس عملا لكنه صنعة. طيب قال موسى ما جئتهم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذن عمل الإفساد لا يبقى. إذن هذه الأشياء العامة اقرأ في سورة سبأ، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موت إلا دابة الأرض تأكل من ساعة، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. وما كان بعدين، وما كان له عليهم من سلطان. إذن السحر في النهاية عبارة عن فعل ماكر، صناعة تؤثر على أنفس الناس. أنا موقن بهذا، لكن هل لها حقيقة؟ لا، لا حقيقة لها والله أعلم. يعني هنا الإنسان يلجأ إلى الله، يستعين بالله تعالى فيبطل، فتبطل وساوس الشيطان. ذلك في سورة البقرة قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. كان الأصل فيهم أن يتبعوا ميراث الأنبياء، لكن اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان اللي هم اليهود، اتبعوا اليهود. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. على كل حال موضوع طويل. إنما الدكتور رشدي فكار عالم مصري له بحث ممتاز عن السحر، لو قرأ الإنسان سيرى إنه السحر في القديم، ثم السحر في عند العلماء، ثم عرج على السحر في النهاية في القرآن، وبين بالدليل البرهان خلاصة ما ذكرت لكم إنه له تأثير لكن ما له حقيقة. أصلا فكرة السحر لا تنجح إلا إذا استسلم هذا الإنسان لما يعتقد أنه يؤثر عليه، فبصير يوحي إليه، فبضحك عليه بصراحة. زي ما نيجي نحكي الإنسان أنت محسود وأنت معمول لك عمل وأنت مسيطر عليك، فتسلم حاله لإنسان أوهمه بالوهم فقط. طيب حالة من الحالات حالة ميراث، رجل ترك زوجة وبنت وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيقة. هاي المسألة واضحة، يعني ما دام الزوجة تأخذ الثمن والبنت اللي تأخذ النصف والباقي الأخت الشقيقة لأنه تعصب البنت بس، ولا يبقى للابن الشقيق ولا شيء أبدا، محجوب والله أعلم. طيب كان في سؤال حول قضية الدعاء على الناس، لا لا.

ما بصح تدعي للناس أبدا، ممكن تدعو بطريقة عامة. نعم، ممكن تقول لعنة الله على الظالم، لعنة الله على العالم، إلى غير ذلك، حتى لا نصيب الناس، والله تعالى أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الم الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاة واستكمال إجابات. سائل كريم يتكلم عن تركة وصلت إلي بلغت النصاب، متى تزكى؟ والله بعد عام، والله إذا زكاها الآن مباشرة جزاه الله خيرا، لكن لا يلزم بعد قبضها إلا بعد عام هجري كامل، والله أعلم. طيب، كان في سؤال حول قضية المسح على المناكير. لا، ما بصح، لأن احنا المسح هذا لا يجوز إلا في حدود ما أذنت فيه الشريعة. يعني المسح على القدم المغطاة إما بجورب وإما بخف على خلاف بين العلماء، أو المسح على العمامة ممكن، أما المسح على المناكير لا، لها مانع من وصول الماء، فالأصل الابتعاد عنها. يقول إني ضحيت لكن فوجئت بأنها أنثى وحامل، هي مجزئة بصراحة مع أفضلية الكباش اللي هو الخراف اللي هو ذكر الكبش، وفي الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، إذا ذبحت الأم ومات الصغير هذا فيعتبر مذكى بذكاة الأم، وإذا كانت في حياة يذكى. يعني إذا ذبحها الخروف وفي داخلها جنين عايش يذبحه كمان، أما إذا مات بذبح أمه فيجوز أكله، ذكاة الجنين ذكاة أمه، والله أعلم. يعني هاي من القضايا، وطبعا لا يفضل ذبح الإناث لأكثر من سبب، يعني الأطيب الذكر ولأجل التناسل أن تبقى الأنثى العبورة يكون أحسن وأفضل. ما حكم من ترك طواف الوداع وهو قادر عليه، هو شاب، هذا ترك واجب من واجبات الحج، إما أن يعود إليه فيعمله، وإما أن يذبح خروف بدل هدي، بدل هذا الترك، ترك الواجب. هل هذا يعفى فقط عن أصحاب الأعذار، عن المرضى، عن المرأة الحائض التي لا تستطيع الانتظار؟ أما إنسان قادر وشاف الدنيا ازدحام وروح، لا، ترك واجب من واجبات الحج. وذلك الكرام، لما نقول الحج تقول عن حج كامل الأركان، كامل الاتيان بالواجبات، كامل الاتيان بالسنن، هذا هو الحج المبرور بصراحة. كل ما نقص من السنن ومن الواجبات بصير فيه خلل، والله أعلم. أخي محمود تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياكم الله.
1: كيفك دكتورنا؟
0: الله يديمك ويرضى عليك، تفضل سيدي.
1: دكتورنا أنا مرات بس بالصلاة، نعم. يعني قبل شوي صليت الظهر، مش عارف انا صليت 4 أو ركعتين، والله ما انا عارف، يعني واحد مش عارف.
0: لا يعني في العادي بتنسى ولا المرة كنت سارح؟
1: لا بسارح، يعني ما بعرف
0: ليه. يعني انت شاكك انهن 4 ولا 2 ولا 4 ولا 3؟
1: انا شاكك انهم يا 4 يا 2.
0: بتقدر
1: اعيد الصلاة كمان مرة؟
0: بتقدر ترجح بتقدر ترجح انك صليت 2 أو 4، ولا صعب الترجيح كمان؟
1: والله صعب يا دكتور.
0: خلاص، ما دام صعب بتبني على الاقل وبتجيب 2 وبتسجد للسهو.
1: خلاص، ماشي،
0: بارك الله فيك، اشكرك يا سيدي، اشكرك. هذه حالة تعرض للإنسان الكرام السهو، وهنا يجتهد الإنسان، هذا اجتهاد الإنسان. كما قلت لكم، الفقه الإسلامي اجتهاد، في اجتهاد في الاستنباط للعلماء، وفي اجتهاد يعني للناس في تقدير الموقف، هل هم على طهارة، هل هم على وضوء، هل هم محدثون، هل المرأة طهرت أم لم تطهر بعد. الآن هذا الذي شك في صلاته، يا ترى الأرجح صلى 4؟ إذا الآن شكينا 3 و4 ورجحت لهم 4، بكمل صلاتي ولا شيء علي. إذا الآن أنا رجحت إنهم 3، آتي بالركعة الرابعة واسجد للسهم، وإذا بقيت مترددا كذلك آتي بركعة واسجد للسهم، فالتردد. وإذا تيقنت إنها الأقل خلص الأقل، هذا حال من حالات الاجتهاد. حاج وجد لقطة مالية في الحج، ماذا يفعل بها؟ والله هذا يمنع أخذها إلا لمعرف أو منشد بسموه، سمع عليه السلام، يعني بده يأخذ هذه اللقطة يدفع إلى مكان الأمانات هناك. صحيح هذه الأيام مع العداد الغفيرة احتمال كبير ألا تعود، مش قضيتنا إحنا، بس بالنسبة لنا فرق بين التقاط اللقطة في البلاد كلها والتقاط اللقطة داخل الحرم، الحرم المديني والحرم المكي. مثل هذا لا تلتقط إلا لمعرف ومنشد، يعني بتوديها للجهة وبتقبضها، أنت ما لك علاقة، لا تحملها لبلادك، ما لك علاقة فيها. طيب، رجل عنده بنت وحيدة، سجل شقة باسمها، ثم الآن بدا له أن يسترجعها، لا شيء عليه أبدا، هو الأب الوحيد، الأب والأم، الراجح الأب بالإجماع، الأم محل اجتهاد، إنه هل الأم ممكن أن يكون حكم الأب؟ كثير من أهل العلم يرجحون ذلك، إنه هم الوحيدين اللي ممكن أن يسترجعوا ما وهبوا، العائد في هبته ما بيجوز إلا الأب والأم، خاصة إذا كان الأمر رح يحقق عدالة التوزيع بالميراث وهو كذلك. طيب، ولذلك أنا بنصح أي إنسان تصرف في المال لواحد من الورثة الآن ما تعمل هذا أمر واقع، لا استرجع، استرجع المبلغ اللي وهبته وخليه باسمك أحسن وأفضل. الصبية بتسأل عن حول قضية إنه لو أضافت أرقام شباب في العائلة يعني بس أسماءهم يعني بتواصل بدون تواصل. على كل حال، هل ممكن المرأة تحتاج إلى بعض الأسماء من الرجال لكن ضمن الأدب والاحترام؟ يعني مثلا ممكن هالمرأة تحتاج إنه والله هذا محل ببيع كذا، هذا بيع خضار، هذا والله تبع الغاز، تحط رقم وتتصل فيه بكل أدب واحترام. ممكن في أقاربها مثلا حاطة ابن خالتها، إذا احتاجت تتواصل مع خالتها، بيمشي الحال بس بأدب. ولذلك الله رقيب علينا، وهذا هذا السؤال داخل في في في في المحور اللي بدأنا فيه حول قضية الأخلاق والآداب والابتعاد عن الفساد والانحلال. ولذلك الله تعالى يكرم علام الغيوب، الله تعالى علام الغيوب، ما أحد يستطيع أبدا أن يخفي قصده ونيته عن الله تعالى. وإذا قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني المرأة الآن ممكن طبيعة حذائها يطلع صوت ولا تقصد أبدا إظهار ما تحته من زينة، ما عليها شيء. فإذا قصدت إظهار الزينة بالضرب واستجلاب أنظار الرجال أثمت بهذا. والغريب ما أحد يطلع هذا إلا الله، أنا لا أجر أن أقول أنت فعلت ذلك قصدا تكذبني، لكن الله تعالى علام الغيوب. فالأصل في المرأة وخاصة يكون من العلاقة بين الأقارب بدون انتباه، هاي بصير فيها توسع بدون ضوابط، لا مع الضوابط الشرعية ما منخاف، مع عدم مراعاة الضوابط الشرعية العلاقات داخل العائلات خطيرة. سئل عصام الحمو لما قال إياكم الدخول على النساء، قال الحمو الموت، يعني بدك تحذر منه حذرا شديدا. لمن؟ للمستهين بشرع الله، المقتحم لحدود الله، أما الملتزم بحدود الله إن شاء الله ما عليه شيء بعون الله تعالى. طيب، صبية كانها تعاني من السمنة، حلفت بالله تعالى ألا تأكل حلويات وكذا ثم أكلت، تنصح هذه المرأة يعني بترك اليمين وتلتزم بالحمية وبالمحاولة وبالعزم، أما هذا الحلف عليه كفارة يمين. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين؟ فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس، جميل العطاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام 8 مساء في أحد أحياء المدينة. طفل كان يراقب الأطفال من بعيد، يلبسون الجديد، يأكلون الحلوى، يضحكون، بينما هو كان يتعلم شيئا آخر تماما. كان يتعلم كيف يكره، كيف ينجو، وكيف يعيش في بيت لا يشبه البيوت. أب غائب أو حاضر بالعنف، أم منهكة، فقر قاس، وشارع مفتوح بلا رقيب. هذا الطفل لم يولد مجرما، لكنه تعلم الجريمة من بيت مفكك إلى عم محترف في السرقة، إلى أول جريمة، ثم إلى أول أو إلى مدرسة أخرى اسمها مراكز الأحداث. هناك لم يتعلم كيف يعود إنسانا، بل كيف يصبح أكثر انحرافا. قصته ليست حالة فردية. في الأردن اليوم قرابة 29 حالة طلاق لكل 100 زواج، ودراسات تؤكد أن نسبة كبيرة من الأحداث المنحرفين جاءوا من بيئات أسرية مضطربة. السؤال الصادم: هل الجريمة نتيجة الفقر أم نتيجة بيت مفكك؟ أم أن الاثنين معا يصنعان الطريق؟ ضيفنا اليوم رجل شاهد هذه القصص من أقرب نقطة ممكنة، تعامل مع الضحايا وعرف كيف تبدأ وتنتهي الحكاية. العميد طلال العبد الله، مدير إدارة حماية الأسرة الأسبق، حياك الله معنا في حلقة اليوم من برنامج صالون حياة.
3: يا هلا، يسعد مساكم بكل خير أخوي محمد سلامة، يسعد مسا مشاهدين ومستمعين حياة إف أم الرائعة وهذا البرنامج الشيق صالون حياة. سعيد أكون معكم، سعيد بتفاعل الجمهور، بشوق لي الحديث معكم في هذا الإطار.
2: من الأوراق المفروضة الحديث اليوم كثير ونقاط كثيرة لابد من التطرق لها،
3: أكيد،
2: ولا بد يعني من الجدير ذكر اليوم كثير ممن أعرفهم يعملون ربما في قطاع الصحة وتحديدا المستشفيات العامة، وكذلك الأمور التي على تماس مباشر بالأسرة، كانوا يقولون دائما أعان الله من يعمل في هذا المكان، تحديدا إدارة حماية الأسرة أو حماية الأسرة، لأن فيها الكثير من القصص ما تشيب له الرؤوس. على أي حال، بداية
3: نعم، أستغل قبل بداية حديثك يعني حقيقة أستغل توجيه الشكر والثناء للأجهزة الأمنية كافة بقياداتها، بكوادرها، بأناسها. سعيد عندما أطلع على الجهود المبذولة من قبلهم في خفض منسوب الجريمة رغم التوترات الهائلة في المجتمعات المحيطة فينا، إلا أنه أجهزتنا الأمنية ثابرت.
2: جميل.
3: على حمل لواء منع الجريمة قدر المستطاع، وتكللت بالنجاح بالنتائج الإيجابية اللي ظهرت في خفض مستويات الجريمة، فلهم كل الاحترام والتقدير. إدارة حماية الأسرة وكل الإدارات في الأمن العام وفي الأجهزة الأمنية عمل تشاركي لا ينضب ولا يتوقف. وطن مستقر بأمر الله بقيادة هاشمية حكيمة، ووزارات ترعى شؤون المواطن. معكم سيدي،
2: يعني دائما نتمنى بإذن الله يعني التوفيق لكل أجهزتنا، كله في النهاية يصب في مصلحة المواطن. طلال بيك، بداية هل نحن فعلا أمام أزمة أسرة في الأردن، وهل تعتبر اليوم التفكيك الأسري تهديدا للأمن المجتمعي ولا اليوم هو مجرد مشكلة اجتماعية؟
3: وبالبداية بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. موضوع التفكك الأسري موضوع جميل الحديث فيه، خطير قراءة أرقامه وتحليلاته. تمام. مش في المجتمع الأردني لحاله، لا لا، في أي دولة في دول العالم موضوع التفكك الأسري بداياته إذا تم تشخيصه في البدايات وتم وضع الحلول بالطريقة الصحيحة والسليمة بأمر الله بيكون أموره ميسرة. ولكن صحيح. الخوف لما هذا المرض الاجتماعي يتم التأخر في تشخيصه، هنا أنت بصير تدور على علاجات للآثار اللي نجم عنها كأي مرض. الآن أنت وجع أسنان، بتروح على الطبيب بيصورك أسنانك، بيشخص لك، بيحدد لك المرض وبيعالجه بوقته. صحيح. فبيكون أسهل شيء التشخيص. نفس الشيء موضوع التفكك الأسري، موضوع زي التفكك، أول شيء إيش هو؟ شو يعني؟ إيش يعني إحنا لما بنحكي تفكك أسري؟
2: تمام.
3: هذا الأمر بيدفعك للتفكير، طب أنا استخدمت هذا المصطلح، أنا شو القصد منه؟ طبعا هو حالة فيها خلل وظيفي في الأسرة. الوظيفة بنيان مكون من عائلة اجتمعت على المحبة، اجتمعت على الفضيلة بعقد شرعي وبعقد قانوني مسموح، وتآلفت وأنجبت ثمار هذه الأسرة العائلة. ولكن حدث خلل وظيفي في الأسرة، أصبح هناك خلل في التواصل، أصبح هناك ما في تفاهم، ما في تبادل حديث، أصبح نتيجة كل هذا صار في عنا انفصال، إما الأب أو الأم أو حتى أصبح برود عاطفي. هذا كله أدى إلى انهيار الروابط الأسرية. هاي الروابط اللي إحنا دائما بنقول كلما ازدادت كلما تماسكت الأسرة واستطاعت مواجهة الصعاب. ما في أسرة ما راح تواجه صعاب. حتى إذا في بعض الباحثين بيقول لك الفقر، لا يا سيدي، الفقر مش هو سبب من أسباب التفكك، قد يكون جانبي. ولكن هاي في أسر فيها حالات يعني اقتصادية جميلة، يقود إمبراطورية اقتصادية، لديه من التجارة ما يمكنه أن يسعد ولد الولد إلى يوم الساعة، ولكن لديه تفكك أسري لم يتمكن من الاستمرار بعاطفة جياشة مع الطرف الآخر، أدى إلى انفصال. طيب انفصلوا، النتائج والآثار مين يدفعها؟
2: الأولاد.
3: أيوة، هلأ أنت بتحكي مبدئيا الأولاد، الأولاد هم الأساس، ولكن الكل راح يدفع،
2: ثم المجتمع،
3: الكل بده يدفع. هاي رسوم زي الرسوم اللي تقع على الجميع بالتكافل. انت في البداية احنا بنقول انه هذا يعني الاطفال. طيب قبل ما ادخل للآثار، السؤال اللي احنا بنحكي عنه قبل شوي كنا نحكي انه هل يمكن تشخيص المرض العادي وجع اسنان؟ يمكن. آلام في الصدر، آلام في البطن، يمكن. طب شو ابرز السمات مشان انا يعني اشوف اذا في تفكك اسري؟ ايش ابرز المظاهر اللي ممكن تلفت النظر؟ مين اكثر ناس ممكن يشوفوها؟ كثير من الناس بيحط يعني دور كبير على المدرسة وعلى وزارة التربية بأجنحتها، التعليم العام والتعليم الخاص، لأنه أولا هم اللي على تواصل مباشر مع الأبناء لفترات طويلة وساعات، ولدينا نظام الإشراف الجميل، ولدينا إذن ممكن يكون هناك تفكك ويظهر على الأبناء. وهنا يعني هذه أعراض واضحة، إما بإهمال بالأبناء أو ضعف الرقابة الأسرية، أو حتى ممكن يكون هناك حرمان عاطفي لدى الأبناء. هذا كله أيضا ممكن يظهر في سلوك الطفل. الضغوط الاقتصادية، أنت بتقول كيف أنا ضغوط اقتصادية؟ بتحكي يا دكتور ضغوط اقتصادية، كيف بدي أشوفها في الطفل؟ واضحة إنه الطفل أحيان ممكن ما يكون معه سندويشته، ما بده يكون معه السندويشة الفخمة اللي فيها الحشوات الصحية، لا لا لا لا، أبسط الأمور سندويشة زعتر والزيت. ممكن بلحظة من اللحظات المعلم يشوف الطالب وهو إكس من الناس بياخد له كاسة عصير من المقصف أو سندويشة معينة من المقصف، بيشوف اثنين ثلاثة من الطلاب مش قادرين يوصل للمقصف حتى يتفرج على شباكه وإيش فيه. هذا موضوع الضغط الاقتصادي كمان من الأعراض اللي ممكن تحدث. الانحراف السلوكي التدريجي، كثير من المدرسين يقول لك والله كان هذا يعني الشاب قمة في الأخلاق، ولا كان يغيب يوم، بس صار له سنتين زمان يعني بعد الرابعة بفل. طيب هذا ليش ما يعني انحكى فيه؟ ليش ما وصل لمدير المدرسة وطلب والده وبلغه في هذا الموضوع؟ ضعف التقييم الأخلاقي والقيم لدى البعض منهم، هذا ممكن يظهر في النقاشات والحوارات في المدرسة. مش معنى أنه الدور الأكبر على المدرسة، لا، الدور اللي ممكن أنه يكون سريع ويكتشفوه المعلمين أسرع من غيره، أسرع من المجتمع، أسرع من المجاورين. هذا موضوع بيدفعنا للتفكير أنه هل إذا انهارت الأسرة يمكن الإصلاح؟
2: هذا سؤال مهم. لكن قبل ذلك، اليوم احنا يعني في البداية عرضت قصة أنا، عنف، إدمان، طرد الأم، غياب الأب، أي من هذه العوامل كان الأخطر برأيك؟
3: والله شوف، يعني ما في فاكتور نقول لك والله هذا ورم حميد أو هذا ورم خبيث، كلها متشابكة في عصب واحد وكلها تتغذى من مصدر واحد. فإذا انتهى المحبة والتفاهم وأصبح التفاهم صعب، أو صاد الصمت في الأسرة، ما في حوار، في جمود، كل هذا ممكن يؤدي إلى تفكك أسري. مصير هذا التفكك إنه يكون وسيلة لإحداث جرائم معينة، تفريغ طاقات معينة للولوج إلى مجتمع آخر. بده الإنسان هذا أو بده الفرد هذا يبين ذاته. تمام. طيب الخلافات الزوجية والنزاعات،
2: لو تحكي لنا القصة يعني عشان المشاهدين والمستمعين أنه يعرفوا.
3: بدي أحكي لك إفادة لأحد الأطفال. بعدها لدي بعض الحالات
2: مهمة
3: الجرمية اللي وقعت على الأطفال، ومنها نتحدث في هذا الموضوع. بيحكي أنا كانت عائلتي تسكن في إحدى القرى وتمتهن الزراعة بشكل عام. رحل والدي من القرية اللي إحنا منعيش فيها وسكن المدينة، وطلبا للرزق سكننا في بعض ضواحيها لأنه كان إلي عم بيسكن في هذه المحافظة. وأصبح والدي موظفا يعيل عائلة مكونة من أخوان اثنين إله وخوات ثنتين. دخل المدرسة وحقيقة بلش يلمس الحرمان اللي هو بيعيش فيه نتيجة عدم وجود فاكهة معه زي بعض طلاب المدرسة، ولا سندويشات، ولا معه حلوى. فأصبح يحقد على زملائه، لأني لم أكن أعرف في حينها مصدر فقري أو أنه أنا فقير. وأصبح يبتعد عن زملائه في المدرسة، وكانت عائلته يعني بها شيء من التفكك. الوالد يتشاجر مع والدته باستمرار كما يقول، ويطردها أحيان إلى أهلها إذا لم يصلا إلى تسوية في الحوار. والده يعاقر الخمر، وأحيانا يصل في حالة من السكر الشديد. بعد ما نجح في الصف التاسع توفي والده، واضطر هو لترك المدرسة. بلش يعمل في الأعمال السريعة التي بتدر عليه بعض المال، مثل غسيل السيارات أو بيع العلك على الإشارات. وأصبح هناك يعني متابعة له من قبل الدوائر المعنية بالتسول. بعد سنتين ترك المهنة واشتغل حمالا، وكبرت شقيقته وأصبحت تبيع الدخان أيضا على الإشارات وباكيتات الفاين. خلال هذا الزمن بلش يراقب والدته، فكانت يعني طريقة ودية تتعامل مع أحد الأشخاص الذين ظن هو في البداية أنه من الناس الطيبين، فكان عامل مياومة. وبعدها تقدم وتزوج والدته، فأصبحت والدته الزوجة الثانية، فأصبح هو يعيل شقيقاته الثنتين وشقيق آخر له. وتشردت العائلة ما بين الهروب وما بين الأسرة. عمه حرامي وابن عمه كمان حرامي، أقنعوه بالعمل معهم. بنته لهذا العم تعمل في بيت، وقرروا سرقته. ليلة التنفيذ تم إلقاء القبض عليهم من إدارة البحث الجنائي، وحكموا سنتين في مركز الإصلاح. وبعدما أتم السنتين خرج يبحث عن شقيقته وأخوه، إلا أنه لم يجدها. وجد مومس وأدخلته إلى بيتها، ولاحقا أقام علاقة غير شرعية معها وأصبح يغار عليها. في يوم من الأيام شاهدها مهتمة بأحد الأشخاص، أصابته الغيرة وحاول طعنه وقتله، إلا أنه الله نجاه من الموت، فحكم شروع بالقتل. هنا تنتهي إفادة هذا الإنسان. فهذا مر بكم هائل من الضغوط، كانت الاقتصادية والنفسية، وفاة والده، مشاهدته لوالده يضرب أمه، التهديد بروحي على أهلك، مصطلح بيستخدموه الكثيرين وفكروه سهل، ولكن هذا المصطلح يعني له دور كبير في نفسية الأطفال.
2: كل ما يحدث يزرع فيهم
3: الصراع. يعني هذا الإنسان أول ما تعلم على العنف تعلمه في بيت المعيشة، في غرفة الصالون، هو أبوه يضرب أمه. تمام، يعني هذا من جمل الأحداث التي يعني مرت علينا في هذه السنوات. يعني موضوع التفكك موضوع مش سهل سيدي.
2: يعني
3: انت
2: يعني
3: عارف
2: اليوم نقدر نقول طلال بيك انه اغلب الاحداث الجانحين اليوم في الاردن جاءوا من اسر مضطربه، ان صح التعبير.
3: نسبه كبيره من اسر غير مستقره،
2: بمعنى اليوم ربما يكون اليوم البيت اخطر على الطفل من الشارع.
3: البيت سيدي، البيت والشارع، ما هو نتيجة البيت. يعني أنت الشارع إيش اللي موجود في الشارع؟ ما هم تربيتنا في الأول والنهاية، مظبوط ولا لا؟ هذا التفريغ اللي بيصير في أمام الآخرين هذا نتيجة شو؟ نتيجة التربية في المنزل. فإذا أنت كنت توجه والأم كانت توجه وكان هناك متابعة وفولو أب للأطفال وللعائلة، هذا راح يكون ناجح. طيب أسألك سؤال بسيط، أنت أحيان بتفكر، وأنا كنت قبل قليل مع السيد حمزة وأقول أنه أحيان بفكر الأب كيف يقسم المصروف بين أبنائه إذا كانوا اثنين، بدي أعطي هذا نص ليرة وهذا نص ليرة. طيب أنت عارف ميزانيتك وعارف شو بتعطي أبنائك، لما بيرجع الولد معه شيبس الباكيت حقه ليرة، ومعه باكيتين ثلاثة، ومعه عصير، ومعه بيبسي، ومعه يعني مبلغ متبضع له بعشر ليرات. ما بتسأله بتقول له منين يابا؟
2: سؤال مهم المفترض يسأل.
3: يعني وإذا قال لك أول مرة كاذبا لقيت العشر ليرات بالشارع، بدك تقول له شكرا الله يعطيك العافية، لو بتقول له هاي فيلها وسيلة، هاي بدها تتسلم للدائرة الفلانية لأنه ممكن يكون صاحبها بلغ عنها. كثير سمعنا أنه سائق مركبة عمومي الله يجزي الخير لقى مبلغ كبير وسلمه للشرطة ونال أجر رب العباد، يمكن حتى صاحب المال ما يرد له ما يعطي شيء، ولكن يكون كسب حاله، كسب كرامته، كسب رضا رب العباد، ومن ترك شيئا لله أبدى له خيرا منه. فسبحان الله. فأنت كأب يعني إذا سألته وين تعال لتكون مديت إيدك، هون أصبح في رقابة، في خشية، فأصبح لما يخطط بده يحط لك في الحسبان في تخطيطه. وبالتالي مراقبة سلوك الأبناء شيء هام جدا، شيء هام للغاية يا سيدي.
2: نعم. اليوم في نسب معينة يعني تقديرية كم نسبة الجريمة
3: والله
2: مرتبطة بالتفكك؟
3: نعم سليم. أنا بدي أحكي بس شغلات بسيطة نشرت على مواقع رسمية أردنية. إحنا عندنا 14,657 حالة طلاق عام 2024. يعني هاي بتمثل ما نسبته 26% من إجمالي عقود الزواج اللي تمت في المملكة. طبعا إحنا هون بنحكي عن أردنيين وغير أردنيين
2: كامل.
3: متعدد الجنسية يعني.
2: من هو في الأردن
3: بالضبط؟ طبعا هذا نشرته دائرة الأحوال المدنية في 5 أكتوبر 25. تمام. معدل العام للطلاق 2.4 حالة لكل 1000 من السكان، وهذا متوسط ما بين 2015 ل 2024. المصدر المجلس الأعلى للسكان. 27% من حالات الطلاق تقع قبل الدخول، يعني ما صار حفل زفاف، ما صار دخول ما بين الزوج والزوجة. نسبة 27% نسبة بحاجة إلى دراسات لمعرفة الأسباب وردم الفجوة. لابد من وجود سبب رئيسي، وهذا بحاجة لدراسات علمية حقيقة.
2: صحيح.
3: يعني بمعنى آخر إحنا بنحكي عن ثلث الزيجات في الأردن مهددة بالفشل، وهذا يعني مؤشر واضح على وجود تفكك أسري. لا يعني هنا انتشاره، لا، بس يعني وجوده، يعني المفروض نعترف فيه ما ننكره، لأنه اعترافنا رح يولد حلول بأمر الله. الأمر العجيب الفئة العمرية محمد، هلا المستمع بقول لك يعني يمكن شبعوا من العلاقة الزوجية. لا يا سيدي، النسبة الأكبر هي بالفئة العمرية من 25 سنة إلى 34 سنة. مينز هذول شباب.
2: صحيح.
3: ويمكن ما يكون مضى على زواجهم سنوات، يمكن البعض عنده طفل أو طفلين. تمام. فأنت قاعد بتزرع في عمر هذا الطفل، بتزرع عنده مشكلة. طب إيش بيعطينا دلالات هاي الأرقام؟ إيش بتعطينا إنديكيترز؟ بيعطينا إنديكيترز إنه التفكك يحدث مبكرا قبل استقرار الأسرة.
2: قبل استقرار الأسرة،
3: لسه الأسرة ما استقرتش. يعني البعض بيقول أنا والله بتمنى أنه ربنا يرزقني بثلاث أبناء وبعدها يعني أعكف على تربيتهم وواواوا. طيب في هذا الأرقام اللي هلأ حكيناها لسه الأسرة ما استقرت، وما بيزيد أثره على الأطفال لاحقا بشكل كبير. طب العلاقة بين التفكك الأسري والجريمة، هلأ أنا بدي أعطيك دراسات، ما هي الدراسات موجودة ومنشورة على قواعد البيانات في الجامعات. تمام. بيحكي أنه التفكك الأسري مرتبط مباشرة بموضوع الانحراف السلوكي، هذا أول سبب.
2: انحراف السلوكي،
3: الجنوح اللي هو جنوح الأحداث، ويعني إدارة حماية الأسرة وإدارة الأحداث تعكف على هذا الأمر، ولهناك برامج استراتيجية لهذا الصدد. الإدمان، أيضا ضعف الرقابة الأسرية، التميز بين الأبناء، إنه الابن الكبير أحيانا يحظى بالكثير من العناية، يحيا بالكثير من الرعاية. لدينا معتقدات يعني مجتمعية عشائرية في كل الميدل إيست، إنه الابن الأكبر هو وريث والده وهو مقام الأب، احترام واجب، كل هاي جميل. بس ما بيصير التمييز ما بين الأبناء والبنات، هذا أمر مرفوض. يعني بقراءة للأرقام نجد أن الحدث المنحرف في الأردن غالبا ما يأتي من بيئة أسرية مضطربة غير مستقرة. لا يمكن أن ننسب للفقر

0: حدث فيك قضايا السرقات. لما ترتفع قضايا المخدرات ومشكورة إدارة المخدرات ومديرية الأمن العام على كل الجهود التي تبذلها في هذا الصدد لمكافحة هذه الآفة، اعلم أن هناك حدث في هذه القضايا. أيضا يعني موضوع العلاقة الاقتصادية ما بين التفكك الأسري والحالة الاقتصادية، نعم هناك نسبة لابد من الاعتراف فيها. أيضا هناك بعد سياسي مؤسسي، رغم استقرار نسب الطلاق زي ما حكينا خلال العشر سنوات الماضية على النسبة اللي ذكرناها 2.4، إلا أنه ما زال الجهود تسير باتجاه خفض هذه النسب عن طريق إما التشريعات، عن طريق وضع الفحوصات، عن طريق التقريب ما بين الأفكار. فالأرقام في الأردن تقول بوضوح أن التفكك الأسري ليس مجرد مشكلة اجتماعية، بل أحد أبواب الجريمة.
1: وهذا الأمر اللي هو الأخطر من كل هذا.
0: نعم،
1: اسمح لي بدنا نطلع على فاصل قصير.
0: ياريت.
1: بعد الفاصل نتحدث أكثر عن بعض التفاصيل الأخرى. فاصل قصير نواصل بعد ما تبقى من صالون حياة.
2: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع العميد طلال العبد الله مدير إدارة حماية الأسرة الأسبق. طلال بك حياك الله مرة أخرى.
3: يا هلا محمد، يا هلا، يسعد مساءك ومساء المستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا. قبل أن أسألك عن بعض مشاهداتك وبعض القصص التي عينتها، كيف يفكر العقل الإجرامي؟
3: جميل. حقيقة يعني اتفق معظم علماء علم الاجتماع وعلماء النفس على عوامل مشتركة للعقل الجرمي، كيف يفكر من يرتكب الجريمة. حقيقة يعني هو بيفكر بطريقة غير تقليدية، غالبا هذه الطريقة تتسم بالاندفاعية، مندفع، لديه تشوهات معرفية، التشوهات المعرفية كيف بين قوسين كيف يبرر الفعل. قد يكون الفعل غير قانوني وهو يجد مبرر لهذا الفعل، لذلك احنا بنسميها وجود تشوهات معرفية واندفاعية، نقص في التعاطف، بتكون نسبة العاطفة عنده أقل من المستوى الطبيعي. راح تقول لي كيف تحسبها أقل من الطبيعي، في معيار، في جهاز؟ لا، واضح جدا أنه هذا الإنسان عندما يرتكب هذا الفعل لا يفكر برحمة الطرف الآخر أو الشفقة عليه أو بيركز عقله الجرمي على المكاسب الشخصية القصيرة المدى السريعة التحقق، ويبتعد عن المبررات القانونية والعواقب القانونية والأخلاقية. موضوع الحلال والحرام عنده مش موجود، موضوع الوصول إلى النتيجة هو الهدف الأسمى بالنسبة للعقل الجرمي. بيفكر بالتلاعب واستغلال المصطلحات للإيقاع بالآخرين. طبعا هذا مدفوع بعوامل بيولوجية ونفسية مركبة. هون أنا إلي نظرة شخصية أقول دائما في ثلاث محاور. كثير من المجرمين لا يرون أنفسهم أشرارا، هذا من حكم الخبرة معهم 33 سنة.
2: ما بشوف حاله أنه شرير،
3: لا يرى نفسه مجرما. كثير منهم يرى أنه عبارة عن ضحية نتيجة لسلوكيات المجتمع وعدم عدالة المجتمع، يرى نفسه الشخص المقاتل في عالم يزول فيه العدل. يعني بيعتبر حاله دوارير المحارب، وأنه هذا المجتمع غير عادل، لم ينصفني أنا، أنا لم أملك بسكليت زي ما ملكه محمد سلامة، أنا ما عنديش دراجة، أنا معي سكوتر، هو معه أبصر إيش. يرى نفسه مظلوما أيضا، بيعتبروا أنفسهم يعني أشخاص أخذوا ما لم يمنحه المجتمع إله.
2: حقي وأنا أخذته،
3: أخذته بكيفي، أخذته بأسلوبي. بقول لك فهلوه، فلوت إيش يا أبوي، أنت أخطأت وجانبت الصواب، دخولك لمنزل مجاور، سرقة حمام، سرقة بسكليت، هذا سلوك مش مقبول. لذا أنا كخبرة كطلال بقول بيعتبروا الجريمة إعادة توازن وما بيعتبروها خرق للقانون، ويصبح العنف وسيلة لإثبات الوجود، أنه أنا موجود، أنا إكس موجود في هاي الحارة، موجود في هذا الحي، أنا موجود في هذا المجتمع. كثير منهم وصل من وراء هذا الجرم إلى الإرهاب، ووصلوا أن أصبحوا من المعتدين الكبار. ولكن أعود لجمل تحدثنا فيها قبل ما نأخذ البريك، أقول دائما أن الأرقام التي تظهرها المؤسسات الرسمية المعنية بإجراء الإحصاءات تقول بوضوح أن التفكك الأسري ليس مجرد مشكلة اجتماعية، بل أحد أبواب الجريمة أيضا. أؤكد على أن الحدث المنحرف في الأردن غالبا ما يأتي من أسرة مضطربة، وليس الفقر هو السبب الرئيسي لهذا الأمر. إذا أعطيتني فرصة أحكي لك 6 قصص واقعية بتعبر محمد عن حقيقة الوضع لبعض الأسر، وأرجو أنها تكون عظة، يعني يكون منها استنباط نتائج يعني إذا مسموح.
2: لا تفضل، طبعا أكيد هذا هو المهم.
3: طبعا أنا يعني راح أبتعد عن الذكر الأسماء أو المناطق، ولكن أول إشي موضوع التفكك الأسري الناتج عن ضعف الرقابة الأسرية. كيف ضعف الرقابة الأسرية ودانا لجريمة؟ أحمد عمره 16 سنة من شرق عمان، بعد طلاق والديه صار يعيش مع والدته اللي بتشتغل شفتين في مصنعين، كان يقضي معظم وقته بالشارع على الدرج على الرصيف. مع الفترة كان هناك سهرات مع الشباب في الحي، بعد أشهر تورط بسرقة دراجات نارية. اليوم أحمد نزيل في مراكز أحداث. ليش؟ لأنه ما في رقابة أسرية. صحيح. الأم تشتغل شفتين، ما في أقارب مهتمين، تاركينه على حل شعره،
2: ما حدا مدوره،
3: ما حدا سأل عنه. الجملة اللي لازم إحنا كمجتمع أردني نحكي فيها، بنقول أحمد ما كانش مجرم، ولكن أحمد طفل بدون رقابة. لو وجدت الرقابة أخوي محمد بوصل هذا الولد؟
2: أكيد لا. طبعًا.
3: أكيد لا. إذن ضعف الرقابة الأسرية هو أحد مسببات الجريمة، وهنا بنربط ما بين التفكك والجريمة. تمام. طيب خلينا نشوف العنف الأسري. هذا العنف إنه الأب لما كان يعتدي على زوجته أمام أبناء والبنات، هل هذا يعني أحدث جريمة مستقبلا في حياته؟ خلينا نشوف. محمد 19 سنة، نشأ في بيت مليء بالصراخ والضرب، كان يشوف والده يعتدي على والدته بشكل مستمر، بالضرب بالشتم بالتحقير بالإهانة بإكسار جناحها أمام أبنائها. كبر وهو يعتبر العنف شيء طبيعي. أول قضية واجهت هذا الإنسان كانت مشاجرة، فاستخدم أداة حادة، والنتيجة أنه الآن موجود خلف القضبان،
2: لأنه اعتبر الأمر اعتيادي.
3: الجملة اللي احنا بدنا نفكر فيها، هل محمد تعلم العنف من الشارع؟
2: لا.
3: هلا كان قبله شوي سؤالك هل الشارع، قلت لك لا، الشارع نتيجة للي احنا من ربي في البيوت.
2: صحيح.
3: وهنا محمد ما تعلم العنف من الشارع، بل تعرفه من الصالون تبع بيته، من غرفة المعيشة. هو بيشوف أبوه بيضرب أمه وبيهينها، بيوجه إلها كل وسائل العنف اللفظي والجسدي. طيب الحرمان العاطفي، و هل يكون جزء لا يتجزأ من التفكك؟ نعم، الحرمان العاطفي جزء لا يتجزأ. إليك هذه القصة من واقع ملفاتنا. في سارة 17 سنة بتعيش مع أهلها، لكن البيت مليء بالخلافات والصمت. اعذروني أصحاب الأسماء، يعني سارة، محمد، أحمد، هاي أسماء افتراضية وليست الأسماء الحقيقية، ولكن لانتشارها في المجتمع يعني رغبت في هذه الأسماء لأحدث الفرق ما بين القصة والقصة الأخرى. فأرجو أنه أصحاب الأسماء اللي اسمه أحمد أو محمد أو سارة ما يعتب على الدكتور طلال عبد الله. فسارة 17 سنة تعيش مع أهلها، لكن البيت مليء بالخلافات والصمت، ما في حوار، ما في اهتمام، برود. تعرفت على مجموعة على السوشيال ميديا، صارت تقضي معهم وقتها في خارج المنزل، تورطت لاحقا في قضايا ابتزاز إلكتروني. وموضوع الابتزاز الإلكتروني كثير ومتعدد، أنا ما بدي أدخل بتفصيلاته، ولكن أترك ذهن المستمع لحياة FM أن يدرك ببصيرته ما معنى هذا الأمر. اللي بدنا نعترف فيه هنا شيء واحد. هل سارة كانت تبحث عن جريمة
2: إطلاقا
3: أم كانت تبحث عن من يسمعها؟ هل هذا سبب في الحرمان العاطفي؟ لو سارة لقيت أب أو أم أو أخ أو أخت يستمع إلها في هذه الأسرة، هل كانت ستبحث عن أصدقاء على السوشيال ميديا؟
2: إطلاقا.
3: الجواب لا. الحالة الأخرى التفكك الاقتصادي، وهو من حالات التفكك الأسري بالضغط الاقتصادي. خالد 15 سنة، محمد ترك المدرسة بعد انفصال والده، والسبب أراد أن يساعد أسرته، اشتغل في أعمال يومية، لم يستطع تغطية احتياجات البيت، تعرف على شخص عرض عليه دخل سريع تنقذ أسرتك بهذا الدخل السريع. إيش هو؟ قال له بس تنقلها الأكياس من محافظة لمحافظة وإلك على كل نقرة هذا المبلغ الكبير. تم القبض عليه من قبل إدارة المخدرات وهو الآن يقضي عقوبة طويلة. هل خالد كان يختار الجريمة؟
2: لا.
3: لم يختار الجريمة، ولكن خالد اختار البقاء واختار أن يعيش ومعه نقود. هل هذه جرائم؟ نعم جرائم. هل هذا العمر يأخذ حكما؟ نعم، القضاء يمنح هذا العمر. طيب، الانحراف السلوكي التدريجي وضعف القيم وضبط الأخلاق، لدي يعني عدد من القصص، ولكن أحاول أختم بهذه القصة. رامي 14 سنة، من أسرة فيها بعض التفكك الأسري، بدأ بالهرب من المدرسة، بعديها بلش يخرب في الحي، بدأ يكتب بالألوان الرش على الحيطان مناصرة للنادي الفلاني ومناصرة للنادي العلاني. تم التقاطه من مجموعة إرهابية وصاروا يدفعوا له مال مقابل أنه ينزل تحت الأنفاق ويكتب عبارات معينة، يحددوا له مواقع بها ازدحامات بشرية أو ازدراحات ترافيك، ويكتب عبارات مناوئة لبعض أنظمة سياسية. وهنا يعني تطور الأمر إلى أنه انتقل للحرب في إحدى الدول المجاورة، والآن هو بحارب في روسيا. فهنا الجريمة عند رامي بدأت بمزحة، كان يشتري أداة الرش لهذا ويكتب على الحيطان، وانتهت الآن أنه أصبح له ملف أمني في عدد من الدوائر وعدد من الدول. صحيح. مش بس في وطنه. يعني الإرهابيين هذول هناك تعاون دولي في أسمائهم. اللي بدنا نوصل له يعني كخاتمة لهذه الحوادث الأمنية أو القصص، إنه هاي ليست قصص فردية. أنا ما بحكي قصص فردية مشان أسلي مستمع أو أسلي، لا، هنا عبرة. صح. متكررة، هذه جرائم متكررة، هذه أنماط تتكرر بصمت في مجتمع مؤدب زي المجتمع الأردني، مجتمع راقي مهذب، تحكم القيم الدينية، تحكم القيم العشائرية، وهناك قوانين صارمة جميلة جدا يعني يعيش هذا المجتمع بضوابط وروابط تقوم على تنفيذها أجهزة أمنية متخصصة، ويقوم على إنفاذها خبراء أمنيين. وهذه يعني حين تتفكك الأسرة، لا يتفكك البيت فقط، لا، بل تتفكك الحدود بين الصح والخطأ. معروف الحلال مبين والحرام مبين، ولكن بينهما أمور متشابهات. فأتمنى يا رب أن يكون هذا الحوار مسموعا مفهوما. أعتقد أنه الكثير من الأسر يجب أن تعيد النظر في طريقة الحوار مع بعضهم. من ارتكب الخطأ مع زوجته بإهانتها، أرجو أنه يصالحها ويقبل الجبين، ولا ضير في ذلك. حتى لو قبلت الأيدي لا ضير في ذلك، فهي بضع منك وأنت بضع منها.
2: أنت
3: يعني الجزء الأكبر، فيجب أن تحتوي كل صحيح. هذه الصعاب. الخسارة المجتمع كله، مش بس أبنائك.
2: صحيح. عندي متبقي يعني دقيقتين تقريبا، بدي أسألك عن مراكز الأحداث. هل مراكز الأحداث تصلح أم أحيانا تتحول إلى بيئة لإعادة إنتاج الجريمة؟
3: هلا يعني تأخذنيش النظام الداخلي المكتوب لمراكز الأحداث في الأردن، هو أرقى أنظمة وجدت على الإطلاق.
2: جميل.
3: أخذنا ما هو موجود في العالم وأسقطنا على مؤسساتنا في الأردن، بحيث تتماشى مع الأديان السماوية، تتماشى مع الأعراف، تتماشى مع حقوق الإنسان. لا بل تجاوز الأمر إلى أنه إحنا لدينا بعض معايير أعلى من معايير حقوق الإنسان حقيقة. هل أنا مش متخصص في هذا الأمر، ولكن أدرك تماما أن القائمين على هذا المركز يغارون على الأردن ومحبين لوطنهم، ويغارون على أبناء الوطن، فأعتقد يكافحون بكل ما أوتوا من قوة لتحقيق أهداف اللي أنشئت هاي المراكز من أجلها. ولكن السؤال، أنت لما بتروح على مسجد أو كنيسة مين بتلاقي فيه؟ هذا جواب للي أنت سألته.
2: صحيح.
3: بس
2: صحيح، جواب جميل. أنا بدي أختم معك بسؤال إليك شخصي اليوم.
3: نعم.
2: طلال بيك، اليوم حضرتك يعني مدير إدارة حماية الأسرة الأسبق، ويمكن يعني تسنمت مناصب أخرى.
3: نعم سيدي.
2: العميد طلال، اليوم لماذا هذا الأمر ما زال يشغل حتى هذه اللحظة؟
3: هو جزء مني، حب الأردن جزء يعني بيمشي بشرياني كما هو في شريان أي أردني. ولكن ممكن لطول الفترة اللي عملتها في هذا المجال، عملت 33 سنة في خدمة مكافحة الجريمة بكل أنواعها، عملت في البحث الجنائي، عملت في مديرا لإدارة شرطة الأحداث قبل الدمج مع إدارة حماية الأسرة، مديرا لحماية الأسرة، مديرا لمراكز إصلاح، أيضا لمركز الدراسات الاستراتيجية، كلها تصب في بوتقة واحدة، منع الجريمة. الأردن يستحق كل جهد، الأردن يستحق كل تضحية. الأردن قدم، فليش إحنا أبناء ما نقدم؟ ليش ما نرد الجميل؟ فأنه مهتم في ردا للجميل اللي كرمني في الوطن. يجب أن أرى أبنائنا يرتقون في العلم، وأن ترى الأسرة بها علامات السعادة. يمكن أنت يعني تقول لي طيب إيش بتوصي، يمكن سؤال حلو، إيش بتوصي المجتمع اللي بيسمع الآن؟ شو يمكن يكون خاتمة إيجابية أكثر؟ يعني أنا بقول يا رب أن يكون هناك تعزيز لدور الإرشاد الأسري، مش بس إدارة الأسرة أو الأمن العام أو الأجهزة الأمنية اللي تقوم بهذا الدور. هناك مؤسسات أخرى، أوكي، منظمات دولية ومحلية تقوم على هذا الأمر. خلينا نوسع الإطار فيما يخص الإرشاد الأسري، خلينا ندعم الاقتصاد للأسر الهشة الصغيرة، خلينا نعزز دور المدارس في الاكتشاف المبكر. في عندنا مبادرات اجتماعية كتير حلوة، شباب رائعين مستعدين للعمل بشكل مراكز الشباب، الدعم النفسي. طبعا هذا أمر يعني مقبول، مش مستحيل. على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان في تفكك أسري، يعني بعض الأمثلة بتفكك بين العقيدة، مرحلة من مراحل نشر الدعوة لما كان الزوج أو الزوجة يدخل في الإسلام، الطرف الآخر لا يدخل، فهنا ينفصل الطرفان وأصبح تفكك. النزاعات الزوجية، حدثت نزاعات زوجية ونزلت فيها أحكام قانونية ونزلت آيات.
2: صحيح.
3: قال الله في محكم التنزيل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا دليل على أنه كان هناك نزاعات زوجية. أيضا كان هناك مشاكل في الإنفاق والمعاملة، ووردت حالات اشتكت فيها صحابيات للرسول عليه الصلاة والسلام من شح إنفاق أزواجهن، مثل قصة هند بنت عتبة مع أبي سفيان.
2: صحيح.
3: أيضا هناك الطبيعة البشرية إلها دورها، هذا كريم هذا أقل من ذلك، ولكن كيف تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع هذه الحالات؟ تعامل بالإصلاح. كان عليه الصلاة والسلام يدعي دائما للإصلاح وإعادة الألفة بين الزوجين، وهذا ما ندعو له الآن.
2: صحيح.
3: ولكن بمصطلحات جميلة جديدة تختلف بعض الشيء. أيضا التشريع، كان هناك الوحي ما زال بينزل، وكان هناك يعني تشريعات تتواتر من السماء. وأخيرا في موضوع التربية، حيث ركز عليه الصلاة والسلام على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لذلك لتعزيز المسؤولية وإيقاع الأدوار في مكانها، أتمنى على كل من تشاجر أو اختلف مع زوجته، وأسأله بمن يحب وأسأله بالله، أن يعود ويصلح شأن زوجته، وأن يعود ويتمسك بعائلته، أن يبتعد عن معاقرة الكحول إذا كانت هي السبب، وأن يعود لمزيد من الوقت مع عائلته، لبيت دافئ بعيد عن البرود، حوار مع الأبناء. دائما أكد على محبتك لأبنائك وبناتك، لا تخلي السوشيال ميديا يقولوا لهم إحنا منحبك بابا، أو بابا أنا بحبك أنت بنتي أو أنت ابني.
2: صحيح.
3: خلي اسمعها منك كلمة ممكن ما يكون إلها وزن، ولكن وقعها في نفس أبنائك. صحيح. كبير.
2: أكرمك الله، شكرا لوجودك معنا، وشكرا لكل هذه النصائح والمعلومات. العميد طلال عبد الله، مدير إدارة حماية الأسرة الأسبق، دائما نتمنى الخير لكم، ونتمنى الخير دائما للوطن، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ أبنائنا. شكرا لكم على طيبي وكرم المتابعة، هذه تحيات فريق العمل في أمان الله.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكي بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: في طاعة الله. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا مستمعين ومستمعاتنا، حياكم الله. نحن مع القرآن في رحلة إن شاء الله مباركة موفقة طيبة يا رب العالمين. اشرح صدورنا بالقرآن وافتح قلوبنا للقرآن ونور بصائرنا بالقرآن، آمين. إخواننا وأخواتنا، مع سورة البقرة كان الارتحال، ووقفنا عند الآية 73 بعد 100 لنبدأ بها هذه الحلقة إن شاء الله. إن اقترنت بما، إن كما تعلمون أقوى أدوات التوكيد، وما بيسموها يعني الكافة. إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما حرم عليكم إلا الذي لا تطيقه النفس السوية. مين يأكل ميتة؟ الحيوانات بس، الوحوش، الذئاب والضباع وغيره. إنما حرم عليكم الميتة والدم. مين بيشرب دم وبيأكل من الدم؟ كيف يعني؟ ولحم الخنزير. وطب ما له لحم الخنزير؟ من رأى الخنزير هو غارق في الروث كيف يأكل؟ شيء لا يطاق ذوقا وعقلا. من رأى المنظر والوساخة اللي فيها الخنزير كيف يأكل؟ يعني الغرب إخواني ما عنده الذوق، مش بس حكاية إيمان. ومن فضلنا الغرب الآن بدأ يؤمن ويسابقنا في التدين، فانتبهوا يا أمة العرب، أنتم السابقون، إياكم أن يسبقنا الغرب على دين الإسلام. طبعا احنا نفرح دخولين في ديننا، نفرح لهم والله ونفرح بهم إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي كلوا من طيبات ما رزقناكم، أن تجنبوا الخبائث تكلمنا فيها، واشكروا الله إن كنتم بها تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، مدام كلوا في محرمات، نعم، لكن ما هي؟ قليلة ضئيلة بسيطة محدودة، والحلال كثير لا يحصر. إنما حصر قصر حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. من رأى كل هذه الأشياء لا يمكن أن يطيقها، وما أهل به لغير الله. الآن هذا الذوق الإيماني متميز عن يعني واحد ذبح لكن ما قال بسم الله لا أكلها، لأنه كانت تذبح على اسم الطواغيت والأصنام والأوثان إلى آخره. إذن يجب أن يذكر المسلم بسم الله، يجب أكل منها، لكن لم يذكر عليها اسم الله سهوا ما فيش مشكلة، ممكن أسمي بعد. إنما قصدا لا أكلها لأنها ذبحت لغير الله، وما أهل به لغير الله باكلوش. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الآن جينا للضرورات، لتذبيح المحظورات وتبيح ما كان محرما عليك أيها الإنسان. أنت الآن بين حياة أو موت، مثلا جاع في صحراء فليقي أي لحم، مو غزال قد يلاقي لحم لا يؤكل، يعني الجائع يأكل من لو لقي جيفة بيأكل، نسأل الله العافية. حشائش الأرض ممكن يأكل منها. إذن فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني كلت ما يبقي الرمق ويحافظ على حياتك من الموت فقط، مو تأكل لما تمتلئ، لا، غير باغ ولا عاد، متعدي حدود البقاء حيا، لا، فلا إثم عليه، هذا المضطر لا إثم عليه. إن الله غفور رحيم، إله كريم عفو غفور رحيم سبحانه. ختم الآية بهذه الخاتمة، إن الله غفور رحيم، أي لمن أكل من هذه المأكولات المحظورة. ومع الآية 74 بعد 100 نواصل إن شاء الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شوف، كنا في موضوع الأكل، انتقلنا لموضوع أكل من نوع آخر. شوف الآية شوف تقول، إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يعرف ولكنه يغض الطرف ويخفي. إن الذين يكتمون بينطبق على من هذا؟ بين المسلمين؟ لا، لأنه كل فاهم القرآن، لكن أهل الكتاب اللي عندهم الحقيقة بيخبوها، ولذلك كانوا يكتمون ما أنزل عليهم حتى لا يكون تأييدا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ما الثمن القليل؟ أن يظلوا سادة، وأن يظلوا قادة، وأن يظلوا رادة، يعني روادا لهذا الذي هم فيه. ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني هو أصل قصد بإخفاء الحقيقة وخول الباطل أن يأكل. أبشر، ستأكل في بطنك النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني الآن لو طفل أمه أبوه ما بحكيش معك، بيبكي لما ينسطح، فكيف لم يقال لإنسان الله لن يكلمك؟ يا الله رب رحمتك اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم انتهى ميدان التزكية انتهى ولهم عذاب أليم. مع الآية 75 بعد المئة يكون لقاؤنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 82.
1: باب لا يحل القتال بمكة. الحديث 898. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. باب الحجامة للمحرم. الحديث 899. عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. باب تزويج المحرم. الحديث 900. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. باب الاغتسال للمحرم. الحديث 901. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قيل له: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. الحديث 902. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. الحديث 903. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقض الله، فالله أحق بالوفاء. باب حج الصبيان. الحديث 904. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. باب حج النساء. الحديث 905. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. الحديث 906. عن أبي سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد

0: وسبعة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. أمره أن يركب. الحديث 908 عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: اف ام الكلمة الطيبة.
1: استوديو التحليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعود في تمام 9:30 مساء. يقف لبنان اليوم أمام واحدة من أكثر المراحل حساسية منذ سنوات، فبينما تتواصل الضربات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية وتحديدا في الضاحية الجنوبية ومناطق الجنوب، تتزايد المؤشرات على أن المشهد لم يعد مجرد مواجهة عسكرية محدودة، بل جزء من صراع إقليمي أوسع تتداخل فيه حسابات معقدة. في المقابل تتحدث واشنطن عن مبادرات جديدة لوقف إطلاق النار، فيما تشير تقارير إسرائيلية إلى استمرار العمليات العسكرية داخل عشرات القرى والبلدات الجنوبية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل الاستقرار في لبنان وقدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها ومصير التفاهمات الأمنية التي يجري الحديث عنها خلف الكواليس. فهل يقترب لبنان من تسوية سياسية تضع حدا للمواجهة، أم أن المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر تعقيدا؟ وكيف يقرأ اللبنانيون والأردنيون المشهد في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة؟ أرحب بالكاتب والمحلل السياسي اللبناني دكتور توفيق شومان. مرحبا بك دكتور توفيق. كيف تقرأ المشهد اللبناني اليوم، خصوصا بعد إعلان نتنياهو عن تجدد الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية وما نشاهده من نزوح واسع من الضاحية؟
1: تحياتي إليك سيد محمد وتحياتي إلى كل المستمعين.
0: حياك الله.
1: يعني بدون شك نحن أمام منعطف خطير للغاية على المستوى الميداني على مستوى التصعيد، وأعتقد أننا عدنا إلى مرحلة ما قبل ما يسمى بالهدنة المجهدة والمسقطة أيضا. يعني عمليا لم تعرف الجبهة اللبنانية وقفا لإطلاق النار ولا هدنة منذ 27 من تشرين الثاني نوفمبر 2024، بصرف النظر عن المصطلحات الإعلامية أو السياسية. لكن الذي يجري الآن يعني يندرج ضمن ما يسميه بنيامين نتنياهو انقلابا في مفهوم الأمن الإسرائيلي، وهذا ببعض تفاصيله وببعض شروحاته يتصل أو تتصل المنطقة العازلة

0: يريد إقامتها إذا استطاع إلى ذلك سبيلا مع المنطقة العازلة في جنوب سوريا. يعني هو يتعامل مع جنوب لبنان ومع جنوب سوريا كمنطقة أمنية واحدة، وهذا على أي حال ليس تحليلا بل استدلالا واستنادا إلى ما قاله بنيامين نتنياهو قبل يومين عندما زار الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. النقطة الثانية التي يمكن الحديث عنها أيضا بأنه هذه ضربة وهذا عدوان على الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية تفاوض، والدولة اللبنانية ركنت وذهبت إلى المفاوضات وفقا لوعود أمريكية واستنادا إلى رهانات أمريكية. لكن واضح تماما يعني منذ انعقاد جولة المسار الأمني الأولى يوم الجمعة الماضي، ومن المنتظر ومن المقرر أن تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن جولة تفاوضية سموها مسارا دبلوماسيا. يعني لاحظ اليوم الاثنين غدا يوجد جولة تفاوضية، الجمعة كان يوجد جولة تفاوضية أمنية، بين الجولتين تصعيد إسرائيلي غير مسبوق والتهديد أيضا بالعودة إلى قصف العاصمة اللبنانية بيروت وبالتحديد ضاحيتها الجنوبية. يعني عمليا الذي أريد أن أقوله هو يصوب باتجاه الدولة اللبنانية، هو يقول أيضا بأن هذه المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية لا جدوى ولا طائلة منها، لذلك العمليات العسكرية مستمرة والاعتداءات أيضا إلى مزيد من الاتساع وإلى مزيد أيضا من التصعيد. عمليا هذا هو العنوان العام وهذه هي التفاصيل العامة.
1: طيب اليوم يعني دكتور توفيق، في ظل كل ما يجري، الحديث اليوم عن ذهاب نحو تفاهمات مفاوضات، ربما هذه المصطلحات يعني كثرت في هذه الحرب تحديدا ما بين الولايات المتحدة وإيران وكذلك ما بين لبنان أو حزب الله وإسرائيل، اليوم ما الذي تعول عليه الدولة اللبنانية في الشق السياسي؟ لكن أيضا في شق آخر، اليوم في ظل استمرار هذه الضربات يعني التوسع من قبل الاحتلال الإسرائيلي في هذه الضربات، هل من الممكن أن يصل السياسيون إلى نقطة تفاهم في ظل هذه الهجمات العنيفة؟
0: لا، غير مطروح هذا، أو لنقل غير متوقع. لماذا؟ كان هناك اتصال مع الجانب اللبناني يوم أمس، الحديث كان عن وقت إطلاق النار، ولكن على أن تبدأ المقاومة اللبنانية بوقف إطلاق النار. جاء الجواب، يعني الذين اتصلوا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري طرحوا عليه هذه الفكرة، لكن كان الجواب على الشكل التالي: كان هناك التزاما تاما من قبل المقاومة اللبنانية منذ 27 من تشرين الثاني 2024 إلى 2 من آذار 2025. يعني لاحظ هذه الفترة الطويلة عمليا، مع ذلك الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ولا يوم ولا لحظة ولا ساعة. من يضمن إسرائيل؟ كان هذا السؤال من قبل رئيس مجلس النواب، لم تأتي الإجابة. يعني حتى هنا يعني لابد من أن أستشهد بأكثر من مؤتمر صحفي عقده المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لبنان توم براك، سئل أكثر من مرة وعلى الملأ يعني وعلى شاشات التلفزة بأنه إذا التزم حزب الله بوقف إطلاق النار هل هناك ضمانة أمريكية بأن تضغط على إسرائيل وتلزمها بوقف إطلاق النار؟ كان الجواب لا. يعني لذلك الأمر كل ما يطرح الآن عن وقف إطلاق النار يحتاج إلى ضمانة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية لا تعطي هذه الضمانة. لذلك التقديرات هنا في بيروت بأن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد وإلى مزيد أيضا من اتساع العدوان على لبنان.
1: طيب اليوم يعني ما هو مستقبل الجنوب اللبناني في ظل استمرار جيش الاحتلال بالعمل داخل عشرات القرى والبلدات كما تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية الحديث عن وصوله إلى أماكن ربما كان قد تواجد فيها قبل ربع قرن، هكذا يتم الحديث؟
0: يعني على العموم كل قرى بلدات مدن الجنوب اللبناني عرضة للقصف الإسرائيلي، يعني يكاد لا يوجد بلدة أو قرية، أكيد المدن كلها، لا أدري إذا كان قرية قد نجت من العدوان الإسرائيلي، أظن لا يوجد، بالأكاد أيضاً يعني كل الجنوب اللبناني، يعني هذا على المستوى العام. على مستوى الإجابة على سؤالك، وطبعاً هو يعتبر يعني بنيامين نتنياهو بأن إقامة المنطقة العازلة يمكن أن تؤدي إلى منع سقوط الصواريخ أو تهديد الأمن للمستوطنات في شمالي فلسطين المحتلة، لكن أظن بأن المسألة أبعد من ذلك. لكن رغم كل هذا التقدم الإسرائيلي الذي حدث، خصوصا إذا كنت تقصد قلعة الشقيف، وهي قلعة استراتيجية لأنه ارتفاع تقريبا أكثر من 700 متر وتطل على منطقة شاسعة من الجنوب اللبناني، وصولا أيضا إلى جبل الشيخ يعني في سوريا وإلى الجنوب السوري، فضلا عن البحر أيضا. المسألة أظن يعني رغم كل هذا التقدم تقريبا 53 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، لكن المناطق التي تقدم إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي غير موصولة جغرافيا مع بعضها البعض، يعني هو احتلال متقطع، وهذا لا يعني بأنه سيطر فعلا على كل المنطقة التي يتحدث عن التقدم إليها. أعود وأكرر، هو يسيطر على التلال تقريبا، على المرتفعات، على الهضاب. الجنوب اللبناني كله مرتفعاته هضاب وتلال، يعني بعضها يتعدى 1200 و1300 متر و1500 متر وصولا إلى 2000 متر أيضا. لكن هو لم يستطع لغاية الآن أن يثبت مواقعه في المناطق التي تقدم إليها. لكن من جهة أخرى أيضا لابد أن يعني بالعلم العسكري كما يقال دائما هناك في يعني قبل التقدم لأي جيش يكون هناك تمهيد استطلاع ثم تمهيد بالنار ثم الإطباق. الإطباق بالمفهوم العسكري الآن هو فقط على بعض ما يسمى بالتلال الحاكمة أو التلال المشرفة على الأماكن الأدنى ارتفاعا منها.
1: طيب اسمح لي دكتور توفيق، يعني بما أننا نتحدث حول الشق العسكري، اسمح لي أن أشرك العميد المتقاعد سعيد القزح الخبير العسكري اللبناني. مرحبا بك سيادة العميد. ربما نتحدث يعني حول السيناريوهات اليوم في لبنان، اليوم من الشق العسكري أو من الجانب العسكري، ما الذي يجري في الجنوب اللبناني؟
2: صباح الخير سيدي الكريم لحضرتك وللمستمعين ولضيفك الكريم،
1: حياك الله.
2: الذي يجري الآن أن إسرائيل قررت أن توسع المنطقة العازلة التي أعلنت عنها في بداية هذه الحرب، والتي كانت تهدف في البداية إلى منع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع والأسلحة المضادة المباشرة باتجاه سكان شمال إسرائيل. فمن أجل ذلك احتلت التلال، خط التلال الذي يبدأ من البحر في القطاع الغربي وصولا إلى القطاع الشرقي عند مشارف نهر الليطاني وصعودا حتى جبل الشيخ، المنطقة اللبنانية من جبل الشيخ السطح الغربي، الذي كان يحمي سكان شمال إسرائيل من الأسلحة المضادة للدروع التي تصل إلى حدود 10 كيلومتر. ومن أجل ذلك كانت المسافة بين 7 و 12 كيلومتر، يعني حسب خط القمم الذي المطل على المستوطنات الإسرائيلية. ولكن بعد أن قام حزب الله بمفاجأة إسرائيل بالمسيرات التي تسير عبر الفايبر أوبتيك وهي الألياف الضوئية، والتي حتى الآن ما عرف عنها أنها تصل إلى حدود 25 كيلومتر، تقوم إسرائيل الآن بمحاولة توسيع المنطقة العازلة والوصول إلى مقطع نهر الزهراني الذي عند مصبه يبعد عن الحدود حوالي 40 كيلومتر، وعند منبعه حوالي 25 كيلومتر، والوصول أيضا إلى مناطق في إقليم التفاح وجزين، منطقة جزين وإقليم التفاح، حيث تقول إسرائيل أن البنى التحتية العسكرية لحزب الله التي يعتمد عليها من أجل إطلاق الصواريخ والمسيرات ويعني الدعم اللوجستي والعسكري موجودة في تلك المنطقة، فستحاول القوات الإسرائيلية الوصول إلى هذه المنطقة أيضا. وهناك محور آخر أيضا بدأت به من عند دخولها إلى بلدة دبين ومحاولتها الوصول إلى بلدة تضع بلاط، يعني شرق دبين، والتي تؤدي إلى وادي برغز وهو وادي مجرى نهر الليطاني الذي يؤدي أيضا في نهايته إلى منطقة البقاع الغربي ومناطق صحمر ويحمر ومشغرة التي تردد كثيرا الأنباء تتردد عن استهدافها وعن إنذارات بإخلائها.
1: طيب السؤال الأهم يعني بشكل سريع عميد الله. اليوم الرسائل السياسية العسكرية والعسكرية أيضا ربما التي أراد نتنياهو إيصالها من خلال استهداف الضاحية الجنوبية، ما هي الرسائل العسكرية على وجه التحديد، ولماذا هذا التوقيت في ظل الحديث عن محادثات ومباحثات ما بين الجانب الإيراني اللبناني والإسرائيلي في الولايات المتحدة؟
2: سيد الكريم، هذه الرسائل السياسية ضغط على الحكومة اللبنانية وضغط على البيئة الحاضنة لحزب الله وضغط على حزب الله وضغط على لبنان أجمعه، أيضا من أجل الضغط على الوفد المفاوض في واشنطن، وأيضا من أجل القيام بضرب ما يعتقده هو أنه مراكز قيادة وسيطرة لحزب الله تقوم بتوجيه العمليات في الجنوب اللبناني. يعني هناك رسائل سياسية وأيضا أهداف عسكرية يقول أنه يريد أن يستهدفها في داخل الضاحية الجنوبية، ولا أحد يعرف إن كان خارج الضاحية لأن الإعلام الإسرائيلي في اليومين الماضيين كان يقول أن قيادات حزب الله قد خرجت من الضاحية الجنوبية إلى مناطق أخرى غير محسوبة على حزب الله، وطبعا هنا يقصد بيروت الإدارية أو المناطق من غير بيئة حزب الله في لبنان، وهذا خطر أيضا أن تقوم إسرائيل باستهداف هذه المناطق.
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات.
2: أهلا وسهلا
1: عميد سعيد القزح الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور توفيق، أختم معك بهذا السؤال حول السيناريو الأخطر الذي سيواجهه أو قد يواجهه لبنان سواء في حال فشل المفاوضات أو في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.
0: يعني قبل قليل الآن في تصريح لرئيس الجمهورية العماد يوسف عون يقول في بأن التفاوض أسلم من الحرب لكنه لن يحل المشكلة في لحظات، يقصد التفاوض. هذا يعني بأنه حتى لدى الدولة اللبنانية التي ذهبت إلى المفاوضات المباشرة لديها توقعات منخفضة إن لم تكن معدومة على المسار التفاوضي، ومقابل ذلك أعتقد بأن الأمور ذاهبة إلى مزيد من اتساع المواجهات وإلى الوقائع الميدانية على الأرض. ولذلك أعود إلى الإجابة الأولى وأقول بأننا دخلنا كلبنانيين في مرحلة من التصعيد غير الممنهج، لذلك التقدير هنا في بيروت بأنه إذا فعلا تم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وهو التقدير المرجح، وهذا على أي حال هدد به بنيامين نتنياهو وزير دفاعه، سوف تكون العمليات العسكرية والاعتداءات الجوية ممنهجة على مستوى تدمير ممنهج وشامل، قد يؤدي بدون شك إلى نوع من المقارنة بين ما جرى في قطاع غزة وما قد يجري في الضاحية الجنوبية. هكذا يقول بنيامين نتنياهو، وهذه الصورة التي يرسمها الإعلام الإسرائيلي.
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الدكتور توفيق شومان. إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين. فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس، جميل العطاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: بشار شريف.
1: خلقي وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعاتكم. وحياك الله دكتورنا الفاضل، وكل عام وأنت بخير.
2: وأنت كذلك،
1: الله يحفظكم. تفضل.
2: بارك الله بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات في هذا البلد الحبيب العزيز الطيب، حياكم الله، تقبل الله طاعاتكم، وجعل الله أيامنا كلها عيدا وفرجا عن الأمة يا رب العالمين. نقبس من أنوار المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله الشريف لأم المؤمنين أمنا خديجة، قوله عليه الصلاة والسلام: مضى زمان النوم يا خديجة، كلمة قالها رسولنا صلى الله عليه وسلم نبينا وإمامنا ومعلمنا عندما حمل رسالة الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغها إلى قومه ثم للعالمين من بعدهم. واليوم نستعير هذه الكلمة المباركة عن إمامنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونقول ما قال: مضى زمان الغفلة والاسترخاء والسلام الخادع. يا سلام على السلام. سلام إيه يا أخويا؟ هذا سلام كاذب خادع، كل هذا التخريب، كل يوم بمعدل 20 من الشهداء والجرحى، كل يوم في غزة. هذا مع أنه ترامب قال من ينقض الاتفاق السلام سافتح عليه أبواب الجحيم، لما كان من فتحوا علينا النار ضد أهل غزة ترامب سحب كلامه كله، ولا جحيم ولا سعير ولا عتاب ولا غيره ولا كلام، صمت صمت القبور. وما زلنا نعظم هذا الترامبو. المهم لا إله إلا الله، ويهدد مسر نبينا ومجمع الأنبياء وقبلتنا الأولى. واليوم يغلظ لنا القول هذا النتن بأنه لا يكتفي بما احتل من أغلى أوطاننا وأقدس مقدساتنا بعد الحرمين الشريفين، هو اليوم يهدد بإزالة القبلة الأولى لأمة الإسلام بملء فمه البغيض. يعني عم بردد هذا الكلام: سنهدم الأقصى. ما سمعناش صوت يلبي وصوتا بمقدار التحدي. ماذا نقول؟ ينفجر الإنسان، والله ينفجر يا سيدي. بل هو اليوم مثل ما قلنا متنفج منتفش متغطرس بما يدعم. دائما يتكئ هؤلاء المجرمون على إمبراطورية، دائما أول ما نشأوا بحجر الإمبراطورية البريطانية لما كانت Great Britain، الآن هي Small Britain. الله يصغرها مزيدا ومزيدا يا الله. ومتى نرى أمريكا تنكمش كما انكمشت بريطانيا وضمرت بريطانيا، نرى أمريكا تضمر على يد هذا الموجود الآن إن شاء الله تعالى. ويحمي الله إن قصرت الأمة، الله يدافع عن الذين آمنوا ويدافع عن مسرى حبيبنا ونبينا، بوابة السماء، مجمع الأنبياء. الأمة للأسف ليست كفؤة لأن تردع هذا المتطاول، آن أن يردع هذا ثور هائج. لا إله إلا الله. هو في حسب بحسب يعني تصورهم ماذا يريدون من هذا المكان؟ قال احنا بدنا مذبح للبقرة تنذبح البعيد في في في كل شارع، مذبح للبقرة اهدم الأقصى.
1: يا الله
2: يا الله، استخفاف واستهتار، ويعني مش شايفين خالص. انا بدي اهدم الأقصى يا الله، من اجل مذبح البقرة يعني شر مطلق هؤلاء، ومحرق للبخور، مذبح للبقرة ومحرق للبخور، بخر في بيتك يا أخوانا. مالكش بيت أصلا، هذه كلها أرضنا، لكن ضعفنا وخذلاننا وهواننا هو اللي يجعلكم تسمون وطننا، تسموه وطنكم. من العجز الذي انتابنا للأسف قرنا كاملا، لا إله إلا الله. أي شعب من هذا الذي سالمتموه وسكتتم عن جرائمه في غزة والموت تجويعا؟ 6 شاحنات بعد يعني شهور من الحصر، وماذا تصنع؟ ولا شيء، ولا شيء يمنع دخول الماء، يمنع دخول الطعام. وحش هذا، لماذا لا يحاسب؟ أهو فوق الإنسانية أو فوق القانون؟ يعني كل هذا من دعم ترامب، ومع هذا ترامب صديقنا بظل. شيء عجيب والله. أما أنا وحان موقف الأمة وقفة جادة تليق بأمة إمام الرسل؟ بلى والله آن، بلى والله آن. هذا أوان الشد، فاشتدي زيم، قد لفها الليل بسواق حطم. ما أشبه الليلة بالبارحة، تكالبت علينا التتار، فاحتلت جزءا كبيرا من أوطاننا. وفي العصر الحديث تكالبت علينا دول الاستعمار، بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، فاحتلت جملة أوطاننا وفككت دولنا. أنت دولة إيه وأنت دولة إيه؟ كل مترين مربع دولة، كل مترين مربع دولة، وعالم ومش عارف إيه وليه، كل واحد صدق أنه إحنا عندنا صار 40 دولة ولا 30 دولة، ما بعرف. المهم أقامت نظما تابعة، ثم بعد قرن أو نحوه انسحب الاستعمار بدوله وزرعوا مكان عدة دول دولة شيطانية واحدة تسد مسدهم، بل تفوق سوءهم وغطرستهم واستعماريتهم ونهبهم لثرواتنا. ففاقت المستعمرين، يعني أن ألعن استعمار وأسوأ استعمار ما تفعله إسرائيل. وأصيبت 22 دولة بالصمت الرهيب الغريب، وعاثت إسرائيل على مدى قرن كامل فسادا وإفسادا وتدميرا ونهبا لثرواتنا واستيلاء على أراضينا بما فيها مقدساتنا. والآن جد لهم أن يدمروا بلد المقاومة غزة، ويدمروها عن بكرة أبيها، عاوزين يمسحوها من الوجود ويقيموا مكانها ما يريدون بالتعاون مع ترامب. يعني هذا حلف الشيطان يا أبويا. والعالم العربي، هل لا تحالفتم كما يتحالف هؤلاء؟ يعني هم أديان مختلفة، ترامب مسيحي وهذا يهودي، إحنا كلها دول عربية إسلامية ولا واحدة تتجمعها. والله قال في جامعة دول عربية، هذا نادي بيشربوا شاي فيه. وصمدت غزة ل3 سنوات، وصمت العرب، صمدت غزة وصمت العرب ودولهم واكتفوا بالفرجة. واليوم دخلنا مرحلة جديدة أخطر من القرن الكامل الذي انتهى ومر بنا عاصفا مؤلما موجعا. فالمطلوب منا اليوم نفض الغبار عن وجوهنا وملابسنا، وانتفاضة عارمة تحيي الموات وتوحد الجهات والجبهات والقوات والمقدرات لمواجهة تحالف الشياطين الداعم لإسرائيل. لا نطيل الكلام،
1: الله يجزاك الخير، يعني على الوقت تماما. نخرج لفاصل إن شاء الله ثم نعود بإذن الله تعالى. كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

عمل فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما
0: دكتور. في تفسير الآيات مرحب. الكريمات
1: مرحب.
0: يعني ثلاث آيات تقريبا متصلة وذات موضوع واحد، الآية 70 و71 و72 من سورة آل عمران، خطاب الله تعالى لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، وقال الطائفة من أهل الكتاب، إلى آخر الآيات. فنسمع تعليقكم على الآية الكريمة من الآية 70 دكتور.
1: آية
0: 70 آخر آية في الصفحة.
1: طيب
0: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب، أولا كيف رسمت الكلمة؟ كلمة واحدة يا أهل الكتاب.
0: نعم، يعني ما فيش ألف قائمة مع الياء.
1: ألف واحد.
0: نعم ألف واحد
1: بدل ثنتين.
0: نعم.
1: يا أهل الكتاب، هذا الإملاء القرآن يحافظ عليه مثله، هذا الرسم مقصود.
0: نعم.
1: نفكر ربما تكون للتقريب، يعني يا أهل الكتاب بدل ما هي كلمتين منفصلتين، يا أهل الكتاب كأن نداء للتقرب.
0: نعم.
1: نحن مش حريصين على العداء ولا حريصين على التباعد، نحن حريصون على التفاهم، لكن دائما كنا يعتدى علينا فنرد العدوان.
0: نعم.
1: الخلاصة جميل. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟
0: يا إيه؟ الله،
1: ما التفسير؟ لما تكفرون بآيات الله؟ معناها آيات، معناها
0: واضحات.
1: أي نعم.
0: نعم.
1: يعني هذا القرآن فيه مثل في الكون؟ ما فيش. هذا الرسول نور في مثل هذا الشخص بأخلاقه، يعني مهابته، بجلال قدره، ما فيش. وأنتم ترون أنه رسول، ما عندكم موسى رسول قال أنا طبعا، ونوح زمان رسول قالوا آه طبعا، وآدم رسول آه طبعا، طوليش هذا تنفونه؟ لأنه من العرب؟ يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟ هم كفروا بالرسول وبالآيات التي أنزلت على الرسول وأنتم تشهدون. طب أنتم عندكم رسل آمنتم بهم إلى آخره، وأنتم تشهدون
0: يعني أنتم عايشتم هذا الرسول وشهدتم حضوره وانبعاثه، ومع ذلك تكفرون.
1: كانوا يسألون
0: نعم
1: هو الرسول كان يبشر به في كتبنا؟ بين بعضهم يقولوا بلى هو، بس لا تقولوش للعرب أنه هو.
0: نعم.
1: شفت يعني وشين لهم.
0: نعم.
1: وش اللي يقابلوا فيه العرب، والوش الثاني يضمرونه. نعم والله إنه هو، لكن لا تقولوش، خلينا ساكتين. هذه أمة.
0: ولذلك يأتي السؤال لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون.
1: يعني نعم. نعم. يا أهل الكتاب مرة ثانية لما تلبسون الحق بالباطل؟ الباطل هو أنه هذا مش رسول، وهذا القرآن مش كتاب الله. طيب ليه ما فيش مثله؟ طيب مدام هذا مش كلام الله، إذن ليه ما فيش مثله في الكون كله مثل القرآن؟ ما فيش هذا الأسلوب، هذه اللغة، هذا النسق، هذا المعجزات للقرآن. الخلاصة لما تلبسون الحق بالباطل، يعني تخلطون الحق
0: نعم.
1: مع الباطل حتى يضيع الحق، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، بخبوا الحق وراهم حتى لا يروا العرب، حتى لا يروا أنه موجود في كتبهم مكتوبا عندهم في التوراة، مواصفات النبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة موجودة بالتفصيل، كيت وكيت وكيت وكيت، معيشته شكله صورته موجود بالتفاصيل، كانوا بس يخبئونها حتى لا يقولوا الحق للعرب. لا يمكن ما هذا العرب مندلقين عليهم. يا حايم في رسل بعد موسى قالوا لا لا لا ما فيش، برجع رفع راسه القرشي هذا، أخذنا من اليهود دليل على أنه محمد مش رسول، نيلتنا نيل عيشتكم، يعني هذا أخذتم من أعدائكم، هذا شرفكم، هذا مجدكم، هذا عزكم، هذا وحدتكم، هذا نصركم، هذا حامل الجنة إليكم أو يسوقونكم أنتم إلى الجنة. سبحانك ربي، عجيب أمر العرب والله. مرة اشتراكية، مرة قومية، ومرة مش عارف يعنية، وما عدا القرآن لا إله إلا الله. بحكي عن زمان.
0: صحيح.
1: عن زمان الجاهلية طبعا.
0: ما كانش في اشتراكية زمان.
1: خليها ماشي.
0: ماشي.
1: لا إله إلا الله. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. والله حينما طلعت مع إبليس إيش المخطط؟ يا محمد والله احنا شايفين يعني كلامك معدول ومعقول، يعني فلنسلم قدام الناس آخر النهار. والله فكرنا يا أخي وجدنا من ولا شيء عشان يجرؤوا العرب على رفض
0: على التراجع والرد. نعم
1: صلى الله عليه وسلم. يعني ما ارتد هؤلاء أهل الكتاب يا عمي، يا أخي بيفهموا، مو زينا احنا ما بنفهمش. هو العربي دائما بيتهم نفسه انه هو لطخة. الخلاصة فآمنوا في الظاهر بالذي أنزل على الذين آمنوا
0: وجه
1: النهار أول النهار واكفروا آخره.
0: الحمد لله
1: يرحمك الله
0: يهديك الله يصلح بالك.
1: ارجعوا للمحمد وحنا بطلنا عشان يشجعوا العرب.
0: نعم على لعلهم يرجعوا. نعم.
1: وإذا دخلوا وما دخلوش أصلا يعني. عم بتفرجوا بعدين.
0: نعم براقبوا للمشهد.
1: أي رأوا اليهود في الظاهر أسلموا، ما أسلموش. طب أنت كنتوا تقلدون اليهود في كل شيء. الخلاصة
0: نعم
1: لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ما تأمنلوش، تعطيهوش الصافي ولا تؤمنوا، تعطيهوش خبرك، تعطيهوش جوهر الموضوع ولا الحقيقة. لبسوا عليهم الحقائق حتى يظلوا في التيه. وإحنا في التيه ما زالت الأمة العربية للأسف. لا إله إلا الله
0: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم.
1: يعني من كان يهوديا أصليا.
0: نعم.
1: قل إن الهدى هدى الله، إن الهدى هدى الله. ما الفرق بين إن هدى الله هو الهدى والهدى هدى الله؟ كله زي بعضه.
0: لا طبعا.
1: طبعا لا.
0: نعم.
1: إن الهدى هنا الهدف، هدى الله. إن هدى الله هو الهدى النتيجة يعني.
0: نعم.
1: إن الهدى الهدف، the far goal كما يقول. نعم. بالإنجليزية يعني
0: هدى الله
1: الهدف النهائي. هدى الله يعني يهديك مولانا بداية، ثم تتعمق اليقين والإيمان.
0: نعم.
1: بوصل الهدى، هدى الله يعني كأنه هدى الله شرارتي أشعلت الإيمان في القلب. نعم. إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. الخطاب لليهود. والله واسع عليم. ويصح أن يكون برضو للعرب يعني.
0: نعم.
1: لكن هو الخطاب أصلا لليهود.
0: نعم هو رد عليهم.
1: لكنه ينطبق على الجهتين.
0: نعم. نعم.
1: وكل موقف واحد للأسف. والله واسع عليم.
0: يختص.
1: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص يعني هذه رحمة من الله لآمن.
0: نعم.
1: والكافر جنى على نفسه وحرم رحمة الله وتوفيق الله وتأييد الله وتجلية الإله. الغم والغمام والضباب والظلام.
0: جميل.
1: عن قلبه وعقله فانطمس. يا أيها الناس الإيمان مثل ما تطلع الشمس في يوم مثلج بارد معتم مظلم فتشرق الشمس.
0: يا الله
1: هذا ديننا.
0: يا سلام.
1: اي والله الدنيا الآن في ظلام، دينهم يحتاج هذا الكتاب. ولذلك الغرب عم بيؤمنوا من فضل الله بزخم لم يكن مسبوقا من قبل. سنكتشف أن أوروبا أسلمت، وإذا أسلمت أوروبا هيتغير العالم. غير المتأسلمين اللي كانوا يعني يشوهوا.
0: نعم.
1: الخلاصة ما بدناش. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطارا يؤديه إليك. نقف هنا.
0: من كمل سيدي معنا شوية وقت.
1: بعض ماشي.
0: الله بعد إذنك دكتور.
1: ماشي ماشي. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. يعني بدأ بالعنصر الإيجابي وبالعنصر اللي عنده بقية شرف،
0: وهذا يدل على العدل والإنصاف.
1: تمام.
0: موجود في القرآن.
1: تمام.
0: الكريم.
1: تمام.
0: واللي القرآن يريد أن يعلمه للأمة يعني.
1: الحق. نعم. تقوله يعني قد يكون يهودي أمين، هذا أمين.
0: جميل.
1: ليش تقول عنه خائن؟ أبصر ليش. لا نقول للأمين خائن،
0: ولا يجرمنكم شنآن قوم على اعدلوا هو أقرب للتقوى.
1: تمام. جميل. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، يعني قطين قنطار ذهب، قنطار شو مكان؟
0: نعم.
1: برد إليه كاملا مثل ما غير منقوص موجود، هاي شهادة.
0: جميل.
1: بخلاش من شخصيات، يعني غايت الآن اليهود في منهم من أسلم.
0: نعم.
1: وكتب يعني مثل محمد أسد. كتب عن الإسلام كلام أجمل ما يكون وغيره. ومنهم من بقي على كفره إلى آخره، لكن إذا القرآن بيشهد شهادة الحق. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار برجع لك إياه يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. أنا أعطيتك دينار ذهب، وين؟ متى أنا محتاج؟ يعني مش محتاج، حطيته عندك أمانة كنت رايح مسافر مثلا، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. يعني ضلك تلح عليه لما فضحته في العالم. إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. إحنا إذا سرقنا مال الأميين اللي هم مش اليهود، أي الأميين،
0: نعم،
1: لو سرقت ماله جائز، لو غشيته ماله أعطيته الذهب عيار 16 أو 14 قلت له 24 ما بعرفوا المشتري المسكين هذا ذهب 24 وطلع 18 مثلا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل، لو نهبناهم جائز، لو سرقنا منهم جائز، لو وزنت له الميزان ونقصت جائز، لو رفعت عليه السعر كله جائز، ليس علينا في الأمين سبيل. أعطيت ذهب مخلوط بغير الذهب ماشي، رفعت عليه السعر ماشي، نقصت كم جرام ذهب وبتطلع عنه مبلغ كله ماشي، ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين هم مش يهود. أي نعم. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إحنا ربنا ما بيأخذناش لأنه إحنا أبناؤه. شو أبناؤه؟ إحنا أحبابه على أساس، إحنا جماعة كتابه.
0: يا الله.
1: يا زعران العالم، يا مشوهي العالم أنتم، والله أنتم من شوه العالم. مين اللي جعل السينما للدعارة وجعل يعني كيف أحلوا قتل الهنود الحمر في الأفلام؟ قتلوا 110 مليون هندي أحمر. نعم. وهم والشعب التعبان بتاعنا يصفق، الهندي الأحمر قال يلطشوا الطلقة ينزل من فوق الشجرة، والفلسطيني يصفق، ما أنت الهندي الأسمر.
0: نعم.
1: أنت بتصفق لمين؟ بتصفق لقاتل من أمثالك أنت. نعم. قلة الوعي وقلة النضج والفهم. لا إله إلا الله. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى يعني كأنه بدأ كلام جديد.
0: نعم.
1: بلى نوع من الفاصل. من أوفى بعهده واتقى، أيا كان عربي مش عربي يهودي أسلم، النص مفتوح.
0: نعم.
1: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.
0: يا سلام.
1: وإذا أحبك الله، يا سلام يا سلام، فعلا يا سلام. يا الله، اللهم اجعلنا من أحبابك يا رب
0: واجعلنا من المتقين. اللهم آمين. آمين. الله يجزيك خير دكتورنا الفاضل. يعني نقف هنا ونأخذ فاصلا آخر ثم نعود. مرحب. إن شاء الله بإذن الله. مستمعينا ومشاهدينا كونوا معنا.

0: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.
1: زوايا برعاية
2: منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية. منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما،
0: أكرمك الله.
1: نواصل
0: دكتور بعض المشاركات دكتور.
1: ماشي.
0: من الإخوة.
1: ماشي.
0: الأخ خالد بركات يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سؤالي، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ما معنى هذا الجزء من الآية الكريمة؟ ولكم جزيل الشكر وكل
1: الاحترام. ومن ورائهم برزخ، يعني هو وعد وعدا فالقرآن نقضه.
0: نعم.
1: وقال من ورائهم، ممكن نفسرها من أمامهم.
0: نعم.
1: لأنه اللي من ورائه لاحقه.
0: نعم.
1: يعني هو الموت لاحقنا.
0: نعم.
1: إما قدامنا جينا وإما ورانا.
0: نعم.
1: هي يعني من ورائهم برزخ فاصل.
0: نعم.
1: بحيث أنه يمنع الرجوع لو أراد أن
0: نعم.
1: أن يعود، ما فيش رجعة.
0: نعم.
1: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خلاص، يعني إذا موت رحت أو
0: أيوه.
1: رفضت الإيمان إلى آخره، اسرح، أمامك خلفك ومن ورائهم برزخ.
0: إذن البرزخ هو الحد الفاصل،
1: فاصل
0: ما بين الدنيا والآخرة، هذه الفترة الزمنية الطويلة جدا الله أعلم،
1: يحرم الرجوع.
0: نعم. الآن دكتور، الناس بطبيعة الحال حينما يموت لهم ميت دكتور أو قريب أو
1: بيقولوا في البرزخ،
0: أيوة، يبدأون يسألون عن هذه الحياة دكتور وتفاصيلها، وسبحان الله القرآن الكريم لم يتعرض إلى تفاصيل هذه الحياة، يعني هو ذكر أنه برزخ، فالناس دكتور بصير عندها فضول، وهذا الفضول يدفع الناس إلى أن يتبنوا أحيانا آراء ليس
1: مقولات،
0: أيوة مقولات ليس عليها أدلة، يعني
1: ليست من

0: العلم،
1: نعم،
0: وليست من الدين، وليست من العقل، وليست إلى آخره. هذا غيب،
1: نعم،
0: نكله إلى مولانا سبحانه.
1: يا الله،
0: احنا ودعنا هذا الميت إلى الله عز وجل، حطينا به التراب، ومصيره بيد الله عند الله، والله لا يظلم مثقال ذرة.
1: نعم، جميل، صحيح.
0: فنحن مطمئنين أنه أمام المحكمة اللي كلها عدل المطلق، ما قدم لن يزاد عليه ولن ينقص.
1: لكن أيضا دكتور، البعض يتساءل، بقول لك طب الإنسان الميت في هذه المرحلة ماذا يشعر، ماذا يحس؟
0: ما في إحساس إلا إذا كان مذنب يعذب، وإذا كان مؤمن يطمئن.
1: والمدة الطويلة دكتور، يعني اللي ماتوا قبل 5000 و6000 سنة هذول ماذا يشعرون؟ لا بحسوش بالملل، ما بيشعروش بالملل.
0: نعم، ثم يبعث،
1: نعم،
0: تجمع تربته، الله تعالى يبعث فيها الحياة ويرجع كما كان
1: وما في شعور بالوقت،
0: بالتفاصيل
1: دكتور. ما في شعور بالزمن، يعني قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني
0: إذن ما في شعور.
1: نعم،
0: لأنه هذا الغلط الجواب. لبثنا يوما أو بعض يوم مش صحيح.
1: نعم،
0: يمكن 100,000 سنة،
1: صحيح،
0: يمكن مليون سنة.
1: وهذا دليل على أنه لا يشعر بالزمن مهما طال، يعني
0: صحيح.
1: سبحانك يا رب.
0: صحيح، وإذا كان معذبا بحس العذاب.
1: نعم، طبعا طبعا.
0: وإذا كان منعما بحس
1: النعيم. الله العافية، نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل النعيم جميعا.
0: آمين.
1: الأخ ويس بيقول تقبل الله طاعتكم دكتور، وكل عام وأنتم بخير، وجميع الإخوة القائمين على هذا البرنامج وأنتم بخير إن شاء الله. الأخ محمد يوسف فيوتشر فيو بيقول السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: كل عام وأنتم بخير يا محترمين. وبحب أتحركش فيكم. حياك الله، أهلا وسهلا. براء الدحلم بتقول، أو بيقول، أعلم، بيقول ما معنى إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، القول اللي قالته مريم عليه السلام حينما تجلى لها جبريل.
0: يعني هي لم تعرف أنه ملك،
1: نعم،
0: لأن تمثل لها بشرا سويا.
1: نعم،
0: فهي يعني رمت القنبلة في وجهه لأنه ظنته بشرا.
1: نعم،
0: ولو ظنته ملكا لاطمأنت إلى،
1: نعم،
0: حد ما، لأن،
1: نعم،
0: الملك ما فيش منه أذى.
1: نعم،
0: البشر في منهم أذى.
1: نعم،
0: غالبا قليل من،
1: أو متوقع يعني،
0: من لا يؤذي.
1: نعم،
0: ولذلك استعاذت بالله، تحصنت بالله، التجأت إلى الله، أعوذ بالرحمن منك، أعوذ بالله منك. كيف تدخل على امرأة مستورة قاعدة في محلها؟ كيف؟
1: نعم،
0: شكلك انت مبين عليك مسلم.
1: هنا الالتباس دكتور في عبارة إن كنت تقيا، يعني مدام تقي ليش أعوذ بالرحمن؟
0: إني أعوذ بالرحمن منك.
1: نعم،
0: انتهى النص.
1: نعم،
0: إن كنت تقيا فاذهب.
1: يعني في محذوف، يعني
0: هكذا نفهم.
1: نعم،
0: إني أعوذ بالرحمن منك، الله يبعدك عنا، إن كنت تقيا فانصرف.
1: نعم، هل أستطيع أن أفهمها دكتور بطريقة مختلفة؟ البعض بيقول لك يعني إذا بتخاف الله يبعد عني.
0: تمام،
1: بهذا المعنى.
0: تمام،
1: ممكن أن تفهم بهذه،
0: تمام،
1: الطريقة.
0: يعني هي، نعم، فهوم متعددة.
1: نعم، نعم، جميل،
0: ما فيش مشكلة،
1: جميل،
0: كله
1: جميل،
0: متطابق وماشي.
1: جميل،
0: إن شاء الله.
1: الأخ صافي أبو الشيخة بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: وجزاكم الله الفردوس الأعلى من الجنة جميعا إن شاء الله.
0: وإياكم إن شاء الله.
1: بيقول أيوة، ما قصد ربنا جل وعلا في قوله تعالى وما يؤمن أحدهم بالله، أكثرهم أيوة
0: بالله،
1: أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
0: أي نعم، يعني إيمان زي العربي.
1: نعم،
0: آمنوا إنه في آخرة، وفي، وكانوا يعني
1: إنه في إله، لكن
0: بالضبط
1: بعودوا الأصنام.
0: بالضبط، يعني طيب ما دام أنت في إله، طبعا طبعا،
1: وكانوا يقسمون به أحيانا.
0: أي نعم، أي نعم، والله تالله بالله.
1: نعم، نعم،
0: ثم يعظمون
1: هبل
0: سبحان الله، هبل يهبلكم. يعني شيء عجيب. طيب أنت بتحلف بالله، والله وبالله وتالله، كويس، ثم ترد تقول لي هبل، يا هبل شيل الولد، هبل. شيء عجيب فعلا، لسان إخوانا لما يلغي العقل بتحول إلى وعاء فارغ، يعني.
1: نعم،
0: بعقلك، بروحك، بفهمك لدينك تتعملق بإذن الله تعالى. نعم، إن غاب عنك هذه المعاني اقرأ على نفسك الفاتحة.
1: نعم،
0: ينبغي أن نكون على درجة من الوعي، على درجة من الإيمان، على درجة من اليقين، أعتز بديني وإسلامي من فضل الله، أشمخ مش كبرياء، لا، وإنما اعتزازا بربي، بديني، بقرآني، برسولي، بتاريخه المشرف. هذا العالم كله الآن مقرف. نحن صنعنا تاريخا مشرفا، صنعت تاريخا قذرا. يعني أمريكا الآن ماسك العالم كله، 110 مليون هندي أحمر قتلوهم.
1: نعم.
0: وعلى أنقاضهم بنوا إمبراطوريتهم. نعم. إذن هذه إمبراطورية قامت على الظلم والإجرام
1: وعلى الجثث،
0: 110 مليون. نعم. وحولوا أفلام سينما. والمهابين العرب بصفقوا الأمريكان اللي قتل أنت الهندي الأزمر يا فلسطيني.
1: نعم.
0: ولا يا عربي. نعم. أنت فرحان على إيه؟ الأمريكاني قتل هندي أحمر من فوق الشجرة وسقطوه، إيه بصفقوا لنينة. يا إلهي ما أجمل الوعي وما أشقى الغباء. بس الله العافية.
1: اللهم أمين. طيب دكتور، إحنا يعني ما توفر لدينا من الأسئلة انتهينا منه الآن، كنت تريد أن تضيف إضافة؟
0: نعم. لا بأس. تفضل. بسم الله. هل تذكرون أيام الكورونا يا فتاح عليم؟ شو ماله
1: يا ساتر.
0: وكيف تم تجنيد كل طاقاتنا لمواجهة الفيروس الوباء.
1: نعم.
0: وإسرائيل اليوم بكشفها نواياها سافرة بلا غطاء، فهي الكورونا الحاضرة.
1: نعم.
0: لما لا تستعدون للكورونا الموجودة الآن مثل ما استعدت الكورونا السابقة؟ ما دولت كورونا وألعن.
1: نعم.
0: أي والله، كل يوم بغزة 20-25 بين شهيد وجريح.
1: نعم.
0: كل يوم.
1: هذا بعد وقف إطلاق النار.
0: وترامب قال من نقض للسلام سأفتح عليه أبواب الجحيم. ولما كانوا أحبابه هم اللي نقضوا السلام بلع لسانه مستر ترامبه. وين كلامك يا أبو يفتح لي أبواب الجحيم؟ نعم. أبواب السعير. ولا لأنهم أحبابك سكت خالص ولا كلمة.
1: بدي أستاذنك دكتور، عندي اتصالين الآن، نأخذ مرحب. الاتصالات مرحب. حتى ما نتأخر عليهم. معي الدكتور قيس، تفضل دكتور.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحياتنا لك دكتور والدكتور أحمد الفاضل.
1: حياكم الله. مرحبا. الله يكرمك.
0: الله يحييك.
2: ومتابعينه إحنا، وهو أفضل من يتكلم في دين ودنيا. وأنا حاب، ما بعرف إذا تطرق للموضوع من قبل، لكن ما سمعت تحليله عن حرب، عن هذه الحرب الدائرة الآن على إيران. حاب أسمع ولو بإيجاز تحليله، لأنه هو سيد من تكلم في دين ودنيا.
1: نعم. تسمع.
2: وجزاكم الله خير.
1: تسمع الله إن شاء الله. بإذن الله. الله يكرمك. معي الأخ عمر، تفضل أخي عمر.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بالشيخ عمر.
3: رب الطاعات، وكل عام
1: وانتم وانتم بخير ان شاء الله. الله يحفظك.
3: سيدة دكتورنا الفاضل دكتور احمد، هل الحج هو يعني كتب للمسلمين فقط ولا للبشرية اجمع؟ لانه الله عز وجل يقول
1: ولله على الناس،
3: ولله على الناس، ما قال على المسلمين او على المؤمنين. وهذا وأذن، قال وأذن في الناس بالحج.
1: نعم.
3: ما قال.
1: نعم.
3: وأذن في المسلمين مثلا او في المؤمنين او كذا. فهل يعني الحج عن مطلوب من غير مسلمين يعني؟
1: ماشي،
0: سؤال جيد،
1: تسمع الجواب إن شاء الله بإذن الله تعالى.
3: الله يجزاك الخير.
1: تمام.
3: الله يجزاك الخير.
1: أهلا وسهلا. معي الأخ أبو طارق، تفضل يا أبا طارق.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وأنتم بخير. لو توضح الصوت أكثر بس حتى نسمع بوضوح.
4: أكرمك.
1: أكرمك الله.
4: الله يبارك. هم ثلاث أسئلة بس إن شاء الله سريع.
1: طيب.
4: اللهم صل على سيدنا محمد. نسأل عن قوله تعالى ألقيه في اليم، وفي سورة يوسف ألقوه في الجب،
1: في غيابة الجب.
4: مضبوط. هل كلمة ألقوه هي من اللقاء يعني سوف نلتقي به؟
1: أي شغلة. دقيقة بس تاني. أول سؤال عشان أفهمه كويس، يعني أنت سؤالك عن الإلقاء مضبوط؟
4: إلقاء في اليم وإلقاء في الجب، اثنين إلقاء وفي الاثنين في الماء.
1: الاثنين إلقاهم وين؟
4: بالماء، مش بالجب وباليم.
1: ماشي، في الماء. نعم، اللي هو البئر. تمام. اذا القاء. ماشي، هذا السؤال الاول. السؤال الثاني.
4: السؤال الثاني قول الله تعالى يا عيسى من مريم انت قلت قال سبحانك ما ينبغي، هنا نفى. في كمان سوره اول البقره الملائكه قالوا سبحانك لا علم لنا. سيدنا يونس قال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني اعترف إني كنت من الظالمين.
1: النفي كان قبل سبحانك مش بعديها.
4: الملائكة كان نفي. نعم. بس سيدنا يونس اعترف يجي اعتراف بالذنب يعني إني كنت من الظالمين.
1: نعم.
4: السؤال الثالث
1: ده غلبك في الكهف. بس بالنسبة للسؤال الثاني بس عشان أخذ الخلاصة، أنه أنت ترى أنه سبحانك مقترنة بالنفي إلا في قول يونس، مظبوط؟
4: ليش هنا إذا نفي؟
1: لماذا؟ تمام تمام تمام تمام تمام. السؤال الثالث.
4: السؤال الثالث في الكهف، الكهف، ربنا قال اصفأوا إلى الكهف، وسيدنا محمد وسيدنا أبو بكر ما لك بالغار، اثنين في الغار الله ثالثهما، حتى الوحي كان ينزل على سيدنا محمد كمان بالكهف، والعزير كمان ربنا موته
1: في الغار.
4: فش معنى هنا الكهف أو الغار؟
1: يعني يعني ليش تمام موضوع الهداية والإيمان والتأمل ليش كان في كهوف أو في الغار، هيك السؤال؟ تمام تمام. ولا يهمك ولا يهمك يا أبا طارق، تكرم تكرم. طيب دكتور، عشان احنا ضايلنا دقائق فبدنا نحاول الثلاث إخوة نجاوبهم بسرعة. أبدأ بالدكتور قيس، وبتحليل سريع بيقول: لم يسمع منك يعني رؤيتك أو تحليلك لما يجري الآن من حرب بين الصهاينة وإيران أو بين أمريكا وإيران، يعني رؤيتك للموضوع يعني بسطر دكتور حتى يعني نجيب عن البقية.
0: رؤيتي من يرمي حجر على إسرائيل وأمريكا نقول له شكرا.
1: نعم.
0: أما كونهم سنة مش سنة شيعة هذا الكلام غلط. نحن مهم من يرمي حجر على إسرائيل نقول شكرا.
1: وإذا الإيرانيون آذوا الدول العربية هل نقف معهم دكتور في هذا الجانب؟
0: يا سيدي،
1: ولأنه هذا برضو مسألة جدلية دكتور، الناس يعني تطرح هذه المسألة.
0: يعني دخلنا في متاهات، أقول لك هذا يحلل أن تضرب إذا ضربوا قواعد أمريكية أو إسرائيلية في داخل هذه البلاد، ما حكمه؟
1: لذلك احنا هم بالنهاية يعتدون على هذه البلاد بغض النظر يعني استهدفوا القواعد أو غيرهم، يعتدون على هذه البلاد. لذلك احنا يعني
0: لكن لا مع هذا ولا مع هذا، لأنه هي أي الوجهين مش مريح الجواب.
1: نعم.
0: لو قلنا لهم نعم يقصفوا أمريكا تفضل لحق.
1: نعم.
0: وإذا قلنا لهم لا أو نعم أنت باكلها على الوجهين.
1: نعم.
0: نعم حيقول لك لا بلد عربي عم يتأذى
1: والناس يتأذون. يعني
0: طب ليه يا بلد عربي انت عامل قواعد لأمريكا؟ ليه؟ ما هو برضو السؤال، ليه ما تحمي نفسك انت وتكون انت مع إيران في مسالمة؟
1: يعني احنا خلينا
0: ما هو يعني بعيدا عن هذا الموضوع.
1: نعم.
0: لأنه
1: ماشي.
0: حساس الموقف ملاحق.
1: جميل جميل.
0: وإحنا مش عاوزين مشاكل.
1: طيب
0: سؤال للقناة ولا لغير القناة. المهم
1: سؤال الأخ عمر: هل الحج مفروض على الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين؟
0: لا طبعا.
1: طيب الخطاب القرآني: ولله على الناس حج البيت.
0: تمام.
1: وأذن في الناس بالحج.
0: تمام.
1: ماذا كيف
0: تناقض؟ إذا آمن الناس فيحجوا، لكن مش مؤمن بالله ولا بالرسول ولا بالدين الإسلامي كله أروح حج له إيش؟
1: ما هو من الناس.
0: لا مش هيك المعنى.
1: ولا
0: أذن في الناس عندما يؤمنون بالله ويوحدونه ثم يذهبون إلى الحج. أما واحد ملحد وروح حج لا. مثلا يعني أو أنا شيوعي أو أنا اشتراكي،
1: يعني هو وأذن في الناس بالحج يعني كأنه نداء لسيدنا إبراهيم دعوة إلى الإسلام ليحجه.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: لأنه لن يقبل واحد يا هبل هبل يهبلك البعيد. يعني كيف الله تعالى يسمع منه ويقول يا هبل كيف؟
1: نعم.
0: إذن وأذن في الناس إخواني منتهى البساطة مشرك أصنام لن يقبل. إذن ما معنى الناس؟ الناس الذين أسلموا.
1: نعم. جميل.
0: والذين آمنوا.
1: جميل. جميل.
0: قولا واحدا.
1: جميل.
0: لا تحتمل إلا هذا.
1: جميل. الأخ أبو طارق عنده ثلاث أسئلة يعني أخذها بشكل سريع. بتكلم عن سيدنا يوسف ألقوه عن إخوة يوسف
0: الجب.
1: في الجب. ألقيه في اليم، الجب بئر فيه ماء أو فيها ماء واليم ماء، هل الإلقاء مختص بالماء؟
0: لا.
1: جميل. هذا سؤاله الأول. سؤاله الثاني: لاحظ أنه كلمة سبحانك على لسان سيدنا عيسى سبحانك ما ينبغي في نفي بعدها، الملائكة سبحانك لا علم لنا، لكن سيدنا يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، النفي كان قبل سبحانك ليس بعدها، هل هنالك سياق لغوي معين يلزم بالنفي بعد أو قبل سبحانك؟
0: لا. لا.
1: ولا هو كلام طبيعي
0: ترتيب الكلام.
1: نعم.
0: قد ترتب كلامك تقدم وتؤخر.
1: نعم ما في
0: القرآن
1: مشكلة.
0: سجله مثل ما هو.
1: سبحانك يعني اقترانها بالنفي يعني اقتران طبيعي وليس اقتران يعني إلزامي.
0: إما بعد كله ماشي. نعم. بفضل الله.
1: جميل.
0: يعني كله بيأدي المعنى.
1: نعم جميل.
0: بس
1: سؤاله الأخير: فأووا إلى الكهف.
0: نعم.
1: يعني الفتية فروا بإيمانهم نحو الكهف. النبي عليه الصلاة والسلام آخر دقيقة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في الغار، سيدنا أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الغار، ما علاقة الإيمان بالغار والكهف؟
0: هو إيواء بس إيواء. نعم. فقط يعني. نعم. وإحنا سكننا في المغاير أيضا.
1: نعم.
0: والحمد لله رب العالمين.
1: نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله يجزيكم خير. دكتور الفاضل، وصلنا إلى نهاية الحلقة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعب بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويح.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 88 إلى الآية 47 بعد 100 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رؤوسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين.

أسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 88 إلى الآية 47 بعد 100 من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين؟ فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس، جميل العطاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. إذا أنت مشغول طول اليوم وما في نتائج فأنت مش منتج، أنت ضايع. هاي المشكلة اليوم عندي كثير موظفين ومدراء، انشغال بدون إنجاز وحركة بدون تقدم. ليش؟ لأنه ببساطة عم تشتغل بدون خطة واضحة. بتصحى بتروح الشغل وبتمشي يومك حسب اللي بيجيك، وهون المشكلة. ما تبلش يومك بدون جدول أعمال واضح. أي حدا بطلب منك شغلة ما تمشي وراها مباشرة وتبلش تنفذها، لأنه بنهاية اليوم حتكون تعبان وبدون نتيجة واضحة. ابدأ يومك كموظف مثالي، بضع جدول أعمال واضح، عارف شو بده ينجز، وما بسمح لحدا يخرب عليه يومه. عشان ما تكون زي الأول اليوم بقوده، كون زي الثاني هو بقود يومه. أول ما توصل شغلك اكتب جدول أعمال واضح محدد قابل للتنفيذ. وقاعدة مهمة جدا، أي مهمة خارج جدول أعمالك ما تنفذها فورا، أجلها لليوم التالي أو بالوقت المحدد اللي أنت بتشوفه مناسب، إلا إذا كانت طارئة أو بتأخذ منك أقل من 5 إلى 10 دقائق. ويومك لازم يكون مبني على خطة يومية من خطة أسبوعية، وخطة أسبوعية من خطة شهرية، وخطة شهرية من هدف سنوي. هيك بصير كل يومك خطوة للأمام. موظف بدون خطة كل يوم شغل جديد بدون اتجاه، فبعد شهر بتلاقيه نفس المكان. موظف بخطة كل يوم جزء من هدف واضح، فبعد شهر فرق واضح في تقدمه وإنجازه. الانشغال مش إنجاز، والإنجاز بدون اتجاه ما بيصنع تقدم. فما تكون موظف مشغول وبتعتبر حالك بتنجز بس أنت ما بتتقدم، كون موظف مشغول وبتنجز وبتتقدم. فمن اليوم ما تبدأ يومك بدون ورقة وقلم، وأكتب وحدد والتزم وخلي يومك يخدم هدفك مش يسرق وقتك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا مستمعين ومستمعاتنا، حياكم الله. نحن مع القرآن في رحلة إن شاء الله مباركة موفقة طيبة يا رب العالمين. اشرح صدورنا بالقرآن وافتح قلوبنا للقرآن ونور بصائرنا بالقرآن، آمين. إخواننا وأخواتنا، مع سورة البقرة كان الارتحال، ووقفنا عند الآية 73 بعد 100 لنبدأ بها هذه الحلقة إن شاء الله. إن اقترنت بما، إن كما تعلمون أقوى أدوات التوكيد، وما بيسموها يعني الكافة. إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما حرم عليكم إلا الذي لا تطيقه النفس السوية. مين يأكل ميتة؟ الحيوانات بس، الوحوش، الذئاب والضباع وغيره. إنما حرم عليكم الميتة والدم. مين بيشرب دم وبيأكل من الدم؟ كيف يعني؟ ولحم الخنزير. وطب ماله لحم الخنزير؟ من رأى الخنزير وهو غارق في الروث كيف يأكل؟ شيء لا يطاق ذوقا وعقلا. من رأى المنظر والوساخة اللي فيها الخنزير كيف يأكل؟ يعني الغرب إخواني ما عند الذوق، مش بس حكاية إيمان. ومن فضلنا الغرب الآن بدأ يؤمن ويسابقنا في التدين، فانتبهوا يا أمة العرب، أنتم السابقون، إياكم أن يسبقنا الغرب على دين الإسلام. طبعا احنا نفرح دخولين في ديننا، نفرح لهم والله ونفرح بهم إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي كلوا من طيبات ما رزقناكم، أن تجنبوا الخبائث تكلمنا فيها، واشكروا الله إن كنتم بها تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، مدام كلوا في محرمات، نعم، لكن ما هي؟ قليلة ضئيلة بسيطة محدودة، والحلال كثير لا يحصر. إنما حصر قصر حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. من رأى كل هذه الأشياء لا يمكن أن يطيقها، وما أهل به لغير الله. الآن هذا ذوق الإيماني متميز عن يعني واحد ذبح لكن قال بسم الله لا أكلها، لأنه كانت تذبح على اسم الطواغيت والأصنام والأوثان إلى آخره. إذن يجب أن يذكر المسلم بسم الله، يجب أكل منها، لكن لم يذكر عليها اسم الله سهوا ما فيش مشكلة، ممكن أسمي بعد. إنما قصدا لا أكلها لأنها ذبحت لغير الله، وما أهل به لغير الله باكلوش. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الآن جينا للضرورات، لتذبيح المحظورات وتبيح ما كان محرما عليك أيها الإنسان. أنت الآن بين حياة أو موت، مثلا جاع في صحراء فليقي أي لحم، مو غزال قد يلاقي لحم لا يؤكل، يعني الجائع يأكل من لو لقي جيفة بيأكل، نسأل الله العافية. حشائش الأرض ممكن يأكل منها. إذن فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني كلت ما يبقي الرمق ويحافظ على حياتك من الموت فقط، مو تأكل لما تمتلئ، لا، غير باغ ولا عاد، بتعدي حدود البقاء حيا، لا، فلا إثم عليه، هذا المضطر لا إثم عليه. إن الله غفور رحيم، إله كريم عفو غفور رحيم سبحانه. ختم الآية بهذه الخاتمة، إن الله غفور رحيم، أي لمن أكل من هذه المأكولات المحظورة. ومع الآية 74 بعد 100 نواصل إن شاء الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شوف، كنا في موضوع الأكل، انتقلنا إلى موضوع أكل من نوع آخر. شوف الآية شوف تقول، إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يعرف ولكنه يغض الطرف ويخفي. إن الذين يكتمون بينطبق على من هذا؟ بين المسلمين؟ لا، لأنه كل فاهم القرآن، لكن أهل الكتاب اللي عندهم الحقيقة بيخبوها، ولذلك كانوا يكتمون ما أنزل عليهم حتى لا يكون تأييدا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ما الثمن القليل؟ أن يظلوا سادة، وأن يظلوا قادة، وأن يظلوا رادة يعني روادا لهذا الذي هم فيه، ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يعني هو أصل قصد بإخفاء الحقيقة وقول الباطل أن يأكل، أبشر ستأكل في بطنك النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني الآن لو طفل أمه وأبوه قالوا بحكيش معك بيبكي لما ينسطح، فكيف لم يقال لإنسان الله لن يكلمك؟ يا الله رب رحمتك اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم انتهى ميدان التزكية انتهى ولهم عذاب أليم. معنا 75 بعد 100 يكون لقاؤنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة طه.

0: المحسنين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة طه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، الذين خلقهم الله عز وجل من بني البشر ينتمون إلى أصناف ثلاثة، ورد ذكرهم في مطلع سورة البقرة: مؤمنون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والصنف الثاني هم الكفار، والصنف الثالث هم المنافقون. وصف المؤمنين مقتضب وجامع مانع وموجز لأنهم واضحون، ووصف الكفار مقتضب وموجز وجامع مانع لأنهم واضحون. هذا آمن علانية فاتبع منهج الله عز وجل، وهذا كفر علانية فاتبع هوى نفسه. إلا أن المنافقين وردت أوصافهم في 13 آية. هذا الصنف الثالث المحير، تعجب منه، تارة تراه بين المؤمنين وتارة تراه بين الكفار والفجار، يرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء، هو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا الصنف أخطر صنف على المسلمين، يقولون ما تعرفون وتنكر عليهم ما يفعلون. أيها الإخوة الكرام، من أدعية الإمام الحسن البصري: اللهم إني أعوذ بك من الرياء والسمعة، اللهم اغفر لي ريائي وسمعتي. فالسمعة طلب الذكر الحسن عند الناس، والعمل من أجل الشهرة. أيها الإخوة، من علامات المنافق أنه يذكر الله ذكرا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك أنه قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى تدنو من الغروب أو حتى تصفر، ثم يقوم فينقر 4 ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. من علامات الإيمان كثرة ذكر الله عز وجل، لذلك قالوا: برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله، وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده. قيل لأحد علماء الحديث: ما حد ذكر الله الكثير؟ قال: من حافظ على الأذكار المأثورة عن معلم الخير فقد ذكر الله ذكرا كثيرا. أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار صحيحة كان يذكرها إذا دخل بيته وإذا خرج من بيته وإذا دخل إلى المسجد وإذا خرج منه. من حافظ على الأذكار المأثورة عن معلم الخير فقد ذكر الله ذكرا كثيرا. ومن حافظ على الأذكار أدبار الصلوات في الصباح والمساء، مع الطعام مع الشراب مع النوم مع الاستيقاظ مع رؤية البرق مع سماع الرعد مع نزول الغيث مع دخول المسجد، فقد ذكر الله ذكرا كثيرا. ونسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ذكر الله في الحل والترحال، في الإقامة والضعن، في الصحة والمرض، فقد ذكر الله كثيرا. وعن الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعند مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أو غربت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما أخرجه مسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. العلامة الثامنة: نقر الصلاة، تلك صلاة المنافق،
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: يصلي المصلي بجانب أخيه في صف واحد وراء إمام واحد وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، لأن هذا في قلبه إخلاص وحب وأشواق ومراقبة وخشية، وفي قلب هذا شرود وبعد وموت والعياذ بالله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. العلامة التاسعة: لمز المتطوعين من المؤمنين والصالحين. يلمز، ينتقد، يبخس، يسيء الفهم، يتهم اتهاما باطلا بلا دليل، يشوه الصورة، لا يقبل عملا صالحا إلا أن يفسده، لا تدرون ما نيته، لا يقبل دعوة خالصة إلا أن يفسدها. فهذا الذي يهمز ويلمز وينتقد بلا دليل بلا بيان لمجرد التشفي، هذا من صفات المنافقين. أيها الإخوة الكرام، الاستهزاء بالقرآن والسنة، هذا من صفات المنافقين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والعلامة الحادية عشرة: الحلف مداجات، يكسر الحلف، اتخذوا أيمانهم جنة. إذا سألته حلف، أسهل شيء عليه أن يحلف باليمين وهو كاذب، ولا سيما في البيع والشراء. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. يكثر الحلف بسبب وبغير سبب، بمبرر وبغير مبرر. العلامة الثانية عشرة: الإنفاق كرها، ينفق المال مضطرا، ينفق المال خجلا، ينفق المال ويتمنى ألا ينفق، لكن المؤمن ينفق المال ونفسه طيبة بإنفاقه. ينفق المال وهو يشكر الله على أن مكنه أن ينفق، ينفق المال ويتمنى أن ينفق أضعاف الذي أنفق. العلامة الثالثة عشرة: التخذيل، دائما يضعك في اليأس، في اليأس. المسلمون انتهوا، الطرف الآخر أقوياء، لا نستطيع أن نواجههم، لو أن إنسان أحرز شيئا ما سوف يضرب، سوف يمحق، لا يسمحون له أن يكون كذلك. دائما يتشاءم، دائما يدافع عن الطرف الآخر، يشيد بقوتهم ويزدري قوة المسلمين، يشيد بتفوقهم ولا يرى تفوق بعض المسلمين. دائما يخذل، دائما يضعف الهمة، دائما يثبط، متشائم. لو رآك تذهب إلى مجلس علم، ما لك ولهذا المجلس؟ دعك من هذه المجالس، كل ما فيها كلام معاد. إن رآك تنفق مالا، دعك من إنفاق المال، اجعل هذا المال لصالحك ولصالح أولادك. إن رآك متحمسا لقضية، ما شأنك بهذا الموضوع؟ دائما يخذل هذا المنافق. لو رأيت نصرا مكن الله به بعض المسلمين، يقول لك هذا النصر لا يستمر، سرعان ما يضربونه. هو لا يرى أو لا يتمنى أن تقوم للمسلمين قائمة. الإرجاف، والإرجاف من علامة النفاق. يقول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. أيها الإخوة الكرام، الإرجاف المبالغة، يبالغ في نقاط الضعف حتى يثبط العزائم. بين الإرجاف والتخذيل علاقة. الإرجاف المبالغة بقوة العدو، المبالغة بضعف المسلم، المبالغة في اليأس منه، المبالغة في إضعاف قوته. والعلامة الخامسة عشرة: الاعتراض على القدر. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. يعني حينما تعمل عملا صالحا ويمتحنك الله بهذا العمل، فيبتليك بشيء، وهذا من بطولة الإنسان. المنافق الذي لا يعمل يراها نعمة، يرى أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه إذ صرف عنه هذا البلاء،
لهذا البلاء لولا أن هذا المؤمن دعا إلى الله وبذل جهدا في سبيله لما ابتلي بهذا البلاء. فالمنافق يشكر الله على أن لم يكن معهم شهيدا، لقد أنعم الله عليه إذ لم أكن معهم شهيدا، هو يعترض على قضاء الله وقدره. يقول عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم عن صهيب مرفوعا: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. سيدنا عمر يقول: والله ما أبالي أمطية الفقر ركبت أم مطية الغنى، لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. المؤمن راض بقضاء الله وقدره، المؤمن مستسلم لقضاء الله وقدره. أيها الإخوة الكرام، ما ذكرت صفات المنافقين في هذه الخطبة إلا ذكرا تحذيريا، فإن تلبست هذه الصفة بإحدانا فعليه أن يبادر إلى أن يتصف بعكسها، والأمر بيده. ما دام القلب ينبض، ما دام في العمر بقية، باب التوبة مفتوح على مصراعيه. وأن تخشى أن تكون منافقا هذه علامة طيبة، إنها علامة الإيمان. بل إن بعضهم يقول: المؤمن يتقلب في اليوم الواحد في 40 حالا، بينما المنافق يبقى في حال واحد 40 عاما. فحينما تقلق على نفسك، حينما تظن أن بعض صفات المنافقين متلبسة بك، العبرة أن تحذر، العبرة أن تبادر، العبرة أن تتحرك، العبرة أن تجدد إيمانك. وما أحد أفضل من أحد، نحن جميعا وأنا معكم معنيون بهذا الخطاب. إن قلقنا نقلق جميعا، وإن خفنا نخاف جميعا، وإن اطمأننا نطمئن جميعا. فالعبرة أيها الإخوة أن يكون هذا الموضوع باعثا لنا على أن نتحرك إلى الله، على أن نفر إليه، على أن نعقد الصلح معه، على أن نتوب إليه، على أن نمرغ جباهنا على أعتابه. ليست العبرة التيئيس، لكن الشيء الخطر هو النفاق. المؤمن واضح والكافر واضح، والكافر مكشوف، هو كشف نفسه، هو لا يستحي بكفره. من الذي يمكن أن يضلك؟ هو المنافق. يصلي كما تصلي، يصوم كما تصوم، هو معك، لكن نفسه مع الشيطان، نفسه غارقة في الدنيا. فلذلك الإنسان ينبغي أن يقلق أو أن يحذر أن يكون فيه صفة من صفات النفاق. ولكن النفاق الاعتقادي هذا كفر، بل أشد من الكفر. والمنافق اعتقاديا في الدرك الأسفل من النار، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ليس الحديث عن هؤلاء، الحديث عن النفاق، نفاق الضعف، الضعف أمام الشهوات أو الحيرة أمام الشبهات. الحديث عن النفاق العملي، عن النفاق الذي يرجى البرء منه، عن النفاق الذي يتاب منه، هذا هو الحديث. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن نتابع هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عامر بن الضرب العدواني صاحب رأي ومشورة، حتى لقب بقاضي العرب وحكيمها في الجاهلية، ولمكانته وحسن معرفته بالأمور كان ممن يتولى أمر الناس بالحج. فرآه ملك من ملوك غسان، فلم تعجبه المكانة التي يتمتع بها عامر بين الناس، فقال: لا أترك هذا الرجل أو أذله. فلما رجع الملك إلى دياره أرسل إلى عامر قائلا: أحب أن تزورني فأحبوك وأكرمك وأتخذك خلا. فاستشار عامر قومه فقالوا له: تفد ويفد معك قومك، فيصيبون في جنبك ويوجهون بجاهك. فخرج وأخرج معه نفرا من قومه، فلما قدم على الملك أكرمه وأكرم قومه، ثم انكشف له عن رأي الملك، فجمع أصحابه وقال: الرأي نائم والهوى يقظان، ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي، عجلت حين عجلتم ولن أعود بعدها. فقال قومه: لقد أكرمنا الملك كما ترى، وبعد هذا ما هو خير منه؟ قال عامر: لا تعجلوا، فإن لكل عام طعاما، ورب أكلة تمنع أكلات. فمكثوا أياما على أمرهم، ثم أرسل الملك إليه فحدثه وختم حديثه بقوله: قد رأيت أن أجعلك الناظر في أموري. فتيقن عامر من أن المكيدة واقعة، فقال: إن لي كنز علم لست أعلم إلا به، تركته في الحي مدفونا، وإن قومي أضناء بي، فاكتب لي بجباية الطريق فأستخرج كنزي وأرجع إليك وافرا. فكتب له بما سأل، وجاء عامر إلى أصحابه فقال: ارتحلوا. حتى إذا أدبروا قالوا له: لم يرك اليوم وافد أقل ولا أبعد نوالا منك. فقال: مهلا، فليس على الرزق فوت، وغنم من نجا من الموت. فأقام في قومه ولم يعد، فكان حسن النظر سببا لينال ويغنم وينجو من المكيدة. ومن هنا قيل: دعوا الرأي يغب حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير، تأن وشاور، فإن الأمور منها مضيء ومستغمض، فرأيان أفضل من واحد، ورأي الثلاثة لا ينقض.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الشورى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوتنا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن يا رب العالمين، آمين. إخواننا نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 75 بعد 100. هذه البقرة سورة أعظم سور القرآن من حيث الكم والنوع، إنه فيها آية الكرسي أعظم آية في القرآن موجودة في هذه السورة، وذلك سماها العلماء فسطاط القرآن، يعني البساط الكبير والخيمة العظيمة. الخلاصة أولئك اسم إشارة للبعيد. من هم الذين تكلمت عنهم الآيات اللي بدأنا بها من الآية 64 بعد 100 إلى 74 بعد 100؟ يشير إليهم في الآية 75 بعد 100. أولئك الذين تكلمنا عنهم، يعني الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يا رب عفوك، اشتروا الضلالة، اشتراها، قبضها ودفع الثمن الهدى. رب عفوك، يعني واحد يعطى دينار ودعطاله ضمة عشب تسوى قرش، صفقة شيطانية. أولئك الذين اشتروا الضلالة، الضلالة يوديك على جهنم، بالهدى اللي كان يسلك بك إلى طريق الجنة. إذا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني مسلم كان مسلما ثم أصبح شيوعيا. لا إله والحياة مادة. يا راجل يا راجل، ما الذي أخرجك من لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا تنفي الإله والرسول والقرآن والكتاب السماوي، ليه؟ ما المصلحة؟ ما الخير؟ ما العائد؟ ما المردود؟ إن الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. بالهدى، باع الهدى، يعني بتكون الباء مع الذاهب. ذهب الله بنورهم، اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني دفع المغفرة واخذ العذاب. يا الله، شو الصفقة يا ناس؟ إخواني، أربح صفقة صفقة الإيمان، وأخسر صفقة صفقة الخسران. وهذا كل بيان القرآن. جمعنا الله وإياكم على مائدة الرحمن يا رب. فما أصبرهم على النار، والله بتبكي الصخر، هذه الخاتمة لهذه الآية. والله فما أصبرهم على النار. يا أيها الإنسان، كم تصبر على النار؟ قال لا والله ما أصبرش ولا ثاني. طيب مديتك على شمعة مشتعلة، مدي إصبعك حطه على الشمعة ما نحرق. لا ما مديش. آها، طيب إذا رأيك إنه نار وقودها الناس والحجارة، يمكن على عمق 1000 متر 10,000 متر، تعرفش كل نار، شو مديك عليها؟ يا أيها الناس، يا إخواننا، يا أهلنا، الحذاري الحذاري، قرآنكم قرآنكم سعادة في الدنيا والآخرة. والله فما أصبرهم على النار. يا رب نجنا يا رب من النار، واجعلنا في الجنة مع الأبرار وسيد الأبرار سيدنا محمد، آمين. مع الآية 76 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله تعالى. ذلك شر ليش؟ لما سبق. إيه اللي ود هؤلاء على النار مخلدين؟ ما هو ذلك؟ ببين لنا ليش؟ بأن الله نزل الكتاب بالحق. طيب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إخواني، حذاري من الاختلاف في الكتاب. أن يختلف الفهم مش مشكلة، لكن خلاف شقاق ونزاع ونحمل السيوف على بعض من أجل فهم فهمته أنت وفهم آخر فهمته أنا، نقوم نحارب بعض. إخواني، آفة الأمة الإسلامية هذه. إخواني، فلنكن دائما وحدة واحدة، صفا واحدا. لو فهمنا القرآن فهما سويا مش هنختلف ولا نتطاوش، لكن في فهم سقيم، فهم عقيم، فهم رديء، هذا الذي يقتتل من أجله الناس وعليه وبسببه الناس. لو فهموا قرآنهم فهما جميلا لأحبوا بعضهم حب الإخوة وزيادة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، هذا الكتاب هو الحق، نزل من عند الحق ليحق الحق في كل الخلق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يا الله يا الله، شقاق واللام المزحلقة لتقوية القول، لفي شقاق غرق، يعني لفي شقاق بعيد بعيد، يعني شق طويل المدى إلى آخره. مع الآية 77 بعد 100، اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وليحكم

0: تصنعون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. هل فعلا مشكلتك هي قيمة الراتب اللي أنت عم تأخذه آخر الشهر؟ ولا مشكلتك هي طريقة التعامل مع الراتب؟ خلال السنوات السابقة في شغلي في إدارة الموارد البشرية كنت كثير أسمع جملة بتتكرر بين الموظفين: راتبي ما بكفي. لكن لما تبدأ تحلل وتشوف الموظفين كيف تعاملوا مع الراتب والدخل اللي عم بأخذوه آخر الشهر، وجدت هناك 4 نماذج بدنا نحكيهم بحلقتنا هاي ونشوف أنت مين فيهم. النوع الأول موظف منفق. هذا شخص الراتب عنده عبارة عن ضيف عزيز، بيسلم عليه أول يوم وبودعه تاني يوم، صرف بدون وعي، والنتيجة أزمة بتسحب أزمة. أما النوع الثاني فهو الموظف المدخر، بيصرف بحذر وبيخبي قرشه ضمن قاعدة أو مثل قرش الأبيض لليوم الأسود، بس فلوسه واقفة مكانك سر، ما بتكبر ولا بتتطور. أما النوع الثالث فهو المستثمر، بدأ يفهم اللعبة شوي، بيصرف زي الأول، بيدخر زي الثاني، وبيحاول يشغل فلوسه بس لسه عم بدور على توازن. أما النوع الرابع فهو الحكيم، وهذا هو المستوى الأعلى اللي بدنا نوصل له كموظفين مثاليين. بيصرف بوعي، بيدخر بذكاء، بيستثمر، والأهم بعطي، يعني بتصدق. هذا الشخص هو المرتاح فعليا حتى لو كان راتبه قليل وعادي، مش عالي جدا جدا. تعالوا نقارن. الموظف العادي بيحكي لو زاد راتبي راح أرتاح، أما الموظف المثالي وهو الذكي بيحكي لو فهمت كيف أدير فلوسي وأدير دخلي وأدير راتبي راح أرتاح. الأول بيستنى زيادة من الشركة والتاني بيصنع زيادته بنفسه. الخلاصة مش كم راتبك آخر الشهر وكم عم بتدخل دخل مالي، المهم كيف تدير اللي بتدخله، كيف تدير راتبك. ابدأ من اليوم، قسم دخلك بوعي، وخلي هدفك تكون الشخص الحكيم اللي بنفق وبتدخر وبيستثمر وبتصدق وبعطي، لأنه الذكاء المالي أهم بكثير من الأرقام اللي بكشف الراتب. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية الدوري عن الكسائي.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية الدوري عن الكسائي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. ما تيسر من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. ما تيسر من سورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الرحمن.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة أف أم.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة الشعراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: لم
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكر